0: She wants to play.
1: Diwan FM, Soudkamp.

all love from I and I to everyone.

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

0: ويعاوننا في أنه نوصلوا نجيبوا الأسكار اللي يوصلنا للمهنة هذه أو يوصلنا نقراو الطب. في البداية خليني نسألك أحمد، شنو هي الفرق ما بين التلميذ اللي يقرأ برشا نقوله يمحرث بلغتنا أحنا الدرجة، بين التلميذ اللي يقرأ بذكاء خاصة في شعب العلوم اللي تأدي إن شاء الله لدراسة الطب؟
1: بالضبط، يقول لك برشا عباد تمحرث تقرأ ياسر وعباد تقرأ بذكاء. كلمة ذي صحيح، لأنه الذكاء ساعات في اختيار الطريقة الملائمة ولا اختيار الظروف الملائمة في أنك تدرس المادة هذيك. خاصة في البكالوريا الذكاء ينجم يربحك برشا وقت ويربحك برشا جهد، خاصة في المواد الأساسية مثل الفيزياء والرياضيات والعلوم الأحياء. هذا علاش ساعات أنك تقرأ بذكاء كيفاش أنك تختار الطريقة الملائمة، أنك تعطي لكل مادة الحق متاحة، وخاصة أنك تعرف كيفاش تقرأ وتقسم وقتك.
0: لو كان هكا نزيدوا نشرحوا كيفاش تقرأ بذكاء، الآليات مثلا والأساليب اللي اعتمدتهم أنت أحمد في تجربتك في البكالوريا، كيفاش كنت تقسم الوقت متاعك، كيفاش كنت تعطي وقت لكل مادة، لو كان هكا وكان بالتجربة متاعك نعدي والنصيحة إن شاء الله.
1: بالضبط، أول حاجة لازم الإنسان يبدأ يفهمها أي شعبة هو فيها علوم وإلى غير علوم، أن يحدد الأهداف الأولى متاعه، يعني المواد الأساسية اللي بش يخدم عليها واللي لازم بطبيعة يوفر لها الوقت الأكبر. ولازم كل إنسان يبدأ عارف روحه شنو هي النقاط الضعيفة اللي لازم يشتغل عليها والنقاط الإيجابية اللي يزيد يخدم عليها بش يحسنها ويطورها. دونك عن تجربتي أنا شخصيا في مد معناها في سيكسيون سيونس، كنت دايما نشتغل على المواد الأساسية الكبرى، خاصة أنت إذا عندك نظرة مستقبلية على شنية تحب تولي تشتغل خاصة على المواد اللي السكور متاعك يخدم فيهم. دونك إذا تحب طب لازمك خاصة تخدم على اللغات وعلى خاصة مادة علوم الأحياء اللي هي باش توفر لك السكور الكبير على الأخر باش تنجم توصل للطب. بتبع إذا تحب حاجات أخرى مثل الأنفورماتيك وإلا غيره لازم تخدم زادة على الأنفورماتيك وعلى الفيزياء وعلى حاجكي منك. الحاجة المهمة الوحيدة نحب نقولها اللي تقسيم الوقت راه مهم ياسر، معناها أنك تبدأ الصباح مثال تبع مثال لبيك دو كورتيزول متاعك في النهار متاع النشاط الحيوية، وأنك تعطي الوقت خاصة المواد الصغرى تعرف كيفاش تحطها ما بين مواد ما بين مادة أساسية ومادة أساسية مش أنك تشغل الفراغات في اليوم متاعك وتستغله للمكسيموم.
0: المواد الصغرى كيفاش؟ أعطيني تقسيم مثلا، أنا واحد قاعد يسمع فيا توا قاعد يحضر في البرنامج متاعه، كيفاش ينجم يقسم نهاره حسب المواد؟ كما قلت لك معناها احنا توا نفيزي وتلامذة اللي تحلم في انها تدرس الطب، مثلا كيفاش تقسم النهار ما بين المواد اللي تقراها؟
1: بالضبط، توا قريب نحن نوصل للبيريود ريفيزيون، دونك التقسيم هذا يولي عنده قيمه كبيره ياسر. شخصيا انا ديما نبدا صباحي بماده اساسيه وهذه حاجه مهمه على الاخر.
0: صباحك وقتاش يبدا مثلا احمد؟
1: نحن صباحنا في العادة نفيقوا 6:30 7 متاع الصباح، نحاول ديما تقريبا نبدأ 8 متاع الصباح، هذا يعاونك ياسر حتى يوم الامتحان أنك 8 متاع الصباح تبدأ البدن متاعك مستنس أنه يكون في قمة نشاطه في قمة تركيزه في الوقت هذايا. هذه حاجة يعاني منها شوية العبد ياسر وياسر، على خاطر 8 متاع الصباح ساعات يمشوا لدبوار ريقتين ولا ذي الحاجة معناها تأثر على التركيز متاعه. نبدأ صباحنا بكري 8 متاع الصباح، نعملوا حصص معناها متاع تقريبا ساعتين ثلاثة سوايع متاع مواد أساسية بالطبيعة، تكون مخللة بأوقات فراغ في الوسط اللي تخليك تعاود تسترجع على التركيز متاعك اللي ينقص بشوية بشوية مع الوقت.
0: اش تعمل فيهم مثلا أحمد أوقات الفراغ هذوك؟ ما تشدش التليفون
1: أكيد الناس كل عندهم طلة صغيرة على التليفون، هذيك لازمك تنحي شوية انكوريزيتي لها استن بزوان ولا التليفون. مي الفوميو في ذلك الوقت صغير تخو راحة صغيرة أنك تتنفس، خاطر التنفس نتاعك مهم على الاخر يخليك معناها تعاود ترجع التركيز نتاعك، وخاصه ما ننسوش صحتنا ان نتحركوا شويه ما نقعدوش معناها جالسين مده طويله ياسر
0: على البي. هذايا في فتره الصباح ثلاثه سوايع معناها نقولوا زون ال11 نص نهار ماكسيموم اذا كان طولت معاك الريفيزيون.
1: بالضبط، من بعديك نعمل ماده اختياريه مثال والا لغه، نعمل تقريبا ساعه ساعه ونص هكاك قبل الفطور، خاطر في الفترة ذي في العادة ينقص شوية التركيز تتخمم في الفطور وإلى حاجة كي منك. دونك أنت ديما نقولوا نحن قمة التركيز متاعك تخليه المادة الأساسية والمواد الثانوية الأخرى تعطيهم الفترات اللي ينقص فيها التركيز متاعك شوية. أنا بعد الفطور كيف نعطي تقريبا ساعة ونص إلى مادة أساسية أخرى مثل إذا عندي كور وإلا طرف تمارين من المادة الأساسية اللي فاتت، ومن بعديك عندي باور ناب اللي حاجة مهمة على الأخر نصح بها جماعة البكالوريا، القيلولة الصغيرة التي

0: تتراوح بين تقريبا 25 دقيقة 30 دقيقة ماكسيموم، راهي حاجة معناها تخليك ياسر تعاود التركيز نتاعك وتخليك تنجم تكمل نهارك حتى توصل الليل تنجم تسهر شوية. عادة أنا بعد القيلولة الصغيرة الباور ناب نتاعك شنعملو قهوة ولا تاي شكون حاب يشرب، وتبدأ الحصة المسائية نتاعي أنا اللي هي مهمة كما أهمية الحصة الصباحية. نعملو مادة أساسية مهمة على الأخر، وبعد 8 متاع الليل في العاده ينقص التركيز نتاعي. هنا يجي كل انسان يفهم قداش لو سيكل نتاعو في النهار، وتعمل كيف كيف ماده اختياريه اخرى لغه، والا الماده الاختياريه اخترتها الالمانيه انا باغ اكزومبل، وهكاك تكون استغليت اليوم نتاعك لو ماكسيموم.
1: يعني لهنا طريقه المراجعه تمشي مع السيكل نتاع التركيز، والا السيكل نتاع هكا لي هرمون نتاع التركيز يكونوا طالعين في البدن، دونك انت تختار المواد الاساسيه تحس التركيز نقص، او كندخل ماده اختياريه اللي ساعات هكا فيها شويه جو دونك هكا تلهي المخ شويه وتخلينا ننساو هكا الثقة قلم تاع المواد الرزان ولا ثقال شويه. ومن بعد اهميه القيلوله اللي قال لكم 25 30 دقيقه، مش قيلوله نتاع 3 سوايع يا جماعه، مهمه جدا. احنا حكينا على المراجعه بطريقه ذكيه، وايضا احمد نتخيل زيدا مهم جدا الانضباط. راهو ساعات الانسان نهار يصبح هكا نافح يعدي النهار الكل يراجع، من غدوه ليه يقول لك انا ما عينيش يخلي نراجع في الليل، ويبدا البرنامج نتاعو متذبذب او التوقيت نتاعو الاوقات نتاعو مذبذبه. هذا ينجم زاده ياثر عليه احمد.
0: بالضبط، الانضباط هو مفتاح النجاح. يعني تقريبا انا شخصيا مع العائله ديما نقول لهم ما فماش يوم راحه. يوم الراحة إن شاء الله تكمل امتحان وتتفوق فيه، هذاك تاخو يوم راحة، وكيف كيف نعود نبني مرحلة جديدة.
1: ارتحت بعد الباك أحمد؟
0: بعد الباك ريزلتها فما عبد ما يرتاحوش، لكن أنا شخصيا
1: ظهر لي في دراسة الطب كل عام باك واحد
0: تقريبا، والله كل عام إن شاء الله ربي نجاح من الكل ويجربوها.
1: أمين يا رب.
0: دونك الانضباط ما فماش مثل فما عبد اليوم عنا راحة دونك نرتاحو، لا، انا اي يوم ما نقراش فيه في الليسي بالنسبه لي فرصه باش اني نقرا واحد يوم كامل. دونك ننصح كل جماعه البكالوريا هنا انهم بالحق يستغلوا الوقت نتاعهم، والانضباط هو اللي يكون المفتاح ان شاء الله للتفوق نتاعهم، لذلك استغلوا كل فرصه نتاع يوم عطله والا يوم احد.
1: ليه فما نقطه مهمه اللي قلتها معناها الحقيقه واللي كانت تغيب عليا، انه مساله المراجعه الصباحيه، وكانك تدرب في العقل نتاعك والجسد نتاعك انه 8 نتاع الصباح يكون في اوج النشاط نتاعو، وقت اللي تدربوا انه يكون في اوج النشاط نتاعو في الليل مش باش يعطيك في الـ في الـ في, الـ في الصباح، وهذه نقطه مهمه.
0: بالضبط، وهذا علاش راهو التركيز قمه التركيز نتاعك وقت اللي تبدا في وسط الدفوار مهم ومهم جدا، ويأثر زيادة على تفوقك ساعات في البكالوريا، على خاطر كي ينقص التركيز نتاعك ساعات تحس روحك انتي تجاوب بالصحيح الوغ مخك تلقاها ماهوش هوني. دونك بالحق خاصة الفترة الجاية يعني حتى الناس اللي تقرأ بالليل يحاولوا معناها تقريبا لماكسيموم انهم يسنسوا روحهم، يفيقوا الصباح، يحطوا روحهم دون لي كونديسيون دو دوفوار. انا كي نحط نقرا نحس روحي كونديسيون دو دوفوار، نحط ستيلو برقة، نقعد على الطاولة ونقول نحسب روحي في دوفوار. ساعات حتى سي بيان دو فير دي زيكزامان دو بكالوريا انك بالحق تحط روحك في لي كونديسيون دو دوفوار. برشا عباد عمرهم ما عملوا مناظرات قبل نتاع السيزيام ولا النوفيام، دونك باش نحيوا لو ستريس هذاك اللي يحسوه يوم البكالوريا ما فيها بيس، يحسبوا روحهم دون دي كونديسيون دو بكالوريا ويحط ورقه وسيرو وكان زم وقت، وهكاك بشويه بشويه يستنسوا.
1: احمد فما معناها بعض التلامذه اللي تقريبا اغلب النهار نتاعهم مفرق ما بين الدروس الخصوصيه، تقام مسيكا الصباح والمات من بعدها والفيزيكا مفهوم بعد يمشي يعمل لونك، وفما ناس اللي مثلا نهارها يتعدى ما بين المراجعة الجماعية. دونك في فترة المراجعة ترى أنه مراجعة جماعية تنجم تعاوننا، وهل أنه الدروس الخصوصية بالضغط اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم على التلميذ التونسي مهمة باش أنه نوصله مثلا المعدل يدخلنا الكلية الطب؟
0: سؤال جميل جدا، على لأنه برشا ناس تا ولا يحبوا يراجعوا جماعيا، معناه كيكو سوا في إتود وإلا حتى جماعيا في بلاصة متاع قراية مثل كوركينج سبيس ولا غيره. حقيقة في فترة المراجعة الأخيرة بالذات ننصح بالدراسة الفردية، لأنك حاليا أنت لازم تقيم نفسك وتعرف بالحق المثال نقاط الضعيف اللي انت فيها باش تحسنها، خاطر هذه اخر فرصه اللي هي الريفيزيون. ساعات جماعيا معناها الاجابه تعطى جماعيا، فانت ممكن ما تفيقش بساعات نواقص ناقصينك في المراجعه نتاعك. بالنسبه للزيتود بصفه عامه، في تونس تقريبا ولت حاجة لازمة. كان نحكيه مثل على تقريبا أصدقائي من كليات معناه من الليسي بيلوت وإلى غيره، تقريبا ما نجموش نقاو إنسان ما غير ما قرأ إتيود وصل المتفوق. لكن الإتيود هو بالنسبة لي استثمار في أنك تربح جهد ووقت، خاطر كل درس في الآخر فيه أسرار لازم تتعلمها باش تعدي بيه بكالوريا. ساعات نسمع ويجي الأول على تونس ولا الثاني على تونس يقول لك ما قريت حتى إتيود، أنفت تنجم ما غير ما تقرأ إتيود توصل للأسرار ثم لك الحكايش طلب منك جهد ووقت أكثر. لكن الإتيود ساعات في وقتنا طوى يربحك برشا وقت، خاصة العباد مثل قلوا نحن عندها نواقص من السنوات اللي فارطة ولا ما قراتش مواد ولا حاجة كي من كيرا، والإتيود إذا تعرف تختار راهو يعاونك برشا بصراحة.
1: خلينا نحكي شوية على العامل النفسي. الوقت تعدى فيك معاك في ساعة يا أحمد على العامل النفسي، سواء الخوف من النتيجة أو الضغط متاع العائلة وحتى الثقة في النفس، كيفاش تنجم تأثر علينا وعلى حلمتنا؟
0: أكيد تأثر ياسر الجانب النفسي، هو حاجة مهمة على الأخر، لأنه في الأخير نحن ندرس سنوات 13 سنة، في الأخير ساعات ساعة ونص متاع دفوار متاع مات وإلا حاجة كي حدولك تقريبا مصيرك. أنا مطلوب صغيرة اللي حب نقولها، لأن في دفوار فيزيك متاعي بالحق ليلة دفوار فيزيك قعدت نحكي مع روحي في الليل وحدي، قلت راهو غدوة الدفوار متاعي إذا مش نجيب فيه نوت باهي راه مش نمشي متسين وحاجة كي حلوة، إذا مش نجيب فيه راهو بالحق مانيش باش نوصل للحب عليه. وإفكتيفمون أصلا الدار يقولوش بيه يحكي في الليل ذي وحده، نحكي بشوية يقولوش إيش بيه يحكي وحده، لكن بالحق وقتها اكتسبت ثقة كبيرة. وهو دفوار ما توقفت ثلاثة سوايع، أنا قلت في ساعتين مش كامل الكل، والحمد لله ربي كملته كله كله صحيح في ساعتين. هذا اللي نحب نقوله، أنه لازم تكتسب الثقة، وفي الدفوار خاصة تكون إنسان واثق من روحك.
1: الحق الثقة في النفس هي زيادة من أسرار التفوق في الدراسة. الوقت وفاية يا أحمد للأسف، ولكن مساج إن شاء الله نجيبوك مرة أخرى نزيدوا نعطيه ديزاستوس أكثر للتلامذة. حبيت نختم معك فقط، قول لنا كلمة الختام، وأيضا المحتوى متاعك خاصة الطبي وين النجمو نلقاوه وين النجمو نتبعو أحمد القريشي.
0: أنا طالب طب ونختم محتوى طبي في علاقته معناها والدراسة كطالب صفة عامة على صفحة ليتما إن قلبي، تنجمو تابعوني عليها وإن شاء الله القادم أفضل في المحتوى هذا
1: إن شاء الله. كل شكر ليك صديقنا أحمد، وكل شكر ليك على تقاسمك معنا تجربتك في البكالوريا. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم. ما زلت معاكم راني كل مرة باش ناخذوا مادة معينة ونكتشفوا الأسرار متاعها، كيفاش النجم نعاون رواحنا في الدفوار، كيفاش النجم هكا نستغلوا خبرة وتجارب سواء التلامذة أو حتى مدرسين في البكالوريا من أجل أنه نكونوا متفوق، لا يحرم عائلة تونسية من نجاح. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير.
3: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
2: رفماك
4: رفماك من الليل الجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول

0: Navarra.
1: Diwan FM, Sud.com.
2: Diwan FM, Flash News.
3: موجز السابعة صباحا. ديوان فم صباح الخير. الدعوة إلى تسريع وتيرة رقمنة مسارات العمل الرقمي وتطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين مختلف المتدخلين في الشأن العمومي ودعم التكوين المستمر وتنمية القدرات الرقمية للإطارات العمومية المعنية، إضافة إلى العمل على تقييم أثر الأدوات الرقمية على جودة ونجاعة العمل الرقمي، من بين توصيات يوم دراسي نظمته محكمة المحاسبات بشأن التحول الرقمي وتعزيز نجاعة التصرف العمومي. والمشاركون في اليوم الدراسي يشددون على ضرورة مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتعزيز أثر المحكمة وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التصرف في المال العام. وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار جهود متواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. ووفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، فقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 أجانب، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وفي سياق متصل، أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس يتمكنون من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات وإلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة. وتم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى محجوزات أخرى. كما أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش. وفي ولاية سوسة، وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالجهة تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في ترويج المواد المخدرة، وأسفرت العملية عن إيقاف عنصرين من أفراد الشبكة. كما تم حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة من نوع بريجابالين إلى جانب دراجة نارية كبيرة الحجم كانت تستغل في عمليات الترويج والتنقل. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. وفي الشأن الدولي، المديرية العامة للجوازات السعودية تعلن أنه بات متاحا لحجاج بيت الله الحرام تسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية زائر رقمية، وذلك لتنقل آمن وسهل داخل المملكة. والمديرية السعودية توضح في بيان أن هوية الزائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال فترة تواجدهم داخل المملكة، مضيفة أنها تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي أثناء التنقل داخل المملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن بلاده ستبدأ صباح اليوم توجيه سفن عدد من دول العالم العالقة وإخراجها من مضيق هرمز تحت عملية تحمل اسم مشروع الحرية، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق راف ماج.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في ريف ماج الاثنين 4 ماي 2026. ساتين ونص نرجعوا فيه وما لحسيرة مسار في تونس، مسار في العالم في 48 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار بعد شوية، زعما شكون الترند على رأس الساعة، الأخبار نلعبوا بعد شوية على بوندشا قيمته 500 دينار من أهداء العملاق الألماني فولكسفاجن. كما قلت فقرة العادة في الانتظار، الكويز، الأخبار، البوكس نيوز. ريف ماج كيما كل يوم ترافقكم حتى للتسعة ونص باش نحكيوا على الأخبار، باش نحكيوا على الكرة. الأسبوع الحاسم في علاقة بالبطولة، في انتظار ديربي، تقريبا سنوات ننتظر ديربي بهذا التشويق، وبطولة سيكون الحاسم فيها في آخر اللحظات. الترجي الإفريقي نهائي البطولة نهار الأحد، نحكيوا في تفاصيل المقابلة، المقابلات اللي تلعبت والأجواء اللي قاعدة تسخن بشوية بشوية ما بين الجماهير والمسؤولين. إن شاء الله يا ربي يتعدى ديربي جميل ويتعدى ديربي وأقل مشاكل. وحس سعيد للزوز، فرق سعيد باستقبال الأرمادة، أرمادة نجوم الريف ماج يقودهم القيدوم الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: ربي فضلك يا صورة يا غالي، بداية أسبوع موفقة للناس كل. فما زوز وفما ثلاثة، فما اللي بقاو لهم زوز مقابلات وفما اللي بقاو لهم ثلاثة، واللي يحب يهز البطولة يهزم وينتصر في بقية المقابلات اللي ما زالت. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. مقابلات من نوع هذا برنس، كما المقابلة منتظر نهار لحد تفرش يوم ولا ليه؟
1: لا نبدأ مريض وقتها مسكين، أنا راه نبدأ نحاوس في بالبدار كل مهبول وحدي. يس والله يس. والله
0: دور وحدك سنة حتى يعرضك حد يعطيك النتيجة.
1: لا ماذا بيا حتى تقول لي صباح الخير نقول له ما نسمعش.
0: واليوم عمران وترجي
1: ما نسمعش حتى شيء.
0: اليوم
1: طبعا لا نسمع شيء.
0: شكون باش تشجع
1: يا ولدي؟ ما نشجع حد، ما نحبش الكرة بكل. أنا اليوم
0: سنة تحب العمران وبالي ما تشجعش الترجي في ماتش فينال كيما
1: هذا. نحب العمران ونحب الترجي كي يلعبوا ضد بعضهم. لا عاد نفهم كور، لا عائلتي كورجيه، لا بابا اربيتر انترناسيونال، لا حتى شيء.
0: انتهي، ننتظر بعد شويه اكثر تفاصيل من عند البرنس لوغرون زياد المكي. زيدون بونجور.
2: راح الضيف وراح بالنسبه ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. اليوم نهار اثنين يا رفيق، والخمسه نتاع العشيه شنو يعني لك؟ شو ما عادش يسمع، شو ما عادش الخمسه نتاع العشيه شنو يعني لك يا رفيق؟
0: خمسه
2: نرجعوا الكهرباء.
0: روح خديجه،
2: نرجعوا الكهرباء، نرجعوا الكهرباء لدار فولكس فاجن. اليوم
0: مانيش ماشي، ما يهمنيش
2: ماشي بيه بك باش تحفر الروشيه. اليوم اثنين 4 باي، امبارح يخسر بالكهرباء. والله كلمته قلت له، قال لي نخسر في الكهرباء، قال لي انا ريت يا رفيق. كل حاجة في الحياة هذه تمشي زي لما مدام كان وجه
0: ربي سبحانه.
2: اليوم نحب الراكن مجاش ترح العبران، والله نمشي معاك ومنشيعكش بعد خليك الخليك. انتو كان شان نهاركم سعيد،
0: انا انتو كان انتظر اس ام اس من لحظة الى اخر.
2: ما عندك ما تنتظر جاء دخلوا رينيوم السحة باوش يسمعوا فينا. شان نهاركم زين اليوم، ترح مزيان، ترح بطولة يا اخويا. اليوم تحسون هلا حد رفيق، ونهار الجمعة كي خرجنا فيشتا نخسبوا نهار السبت،
0: قمت نخسبنا هلا
2: حد، قمت هلا حد نخسبنا نهار الاثنين. انتو كا راح ان شاء الله تكون باهية، وربي بقى علينا الستر كما يقول الحاج.
0: امين، ربي يحفظنا ويحفظكم، ربي يبقي الستر على الجميع. جهان السليني، جهان صباح الانوار.
3: مرحبا لي غف ماجور، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل، طريق السلامة للجميع. سينو كان علي انا راني كنت نتمنى نعدي الويكاند في البرازيل حفله شاكيرا، ما نعرفش كان شفت تصاور زوز ملايين شخص نهار السبت في ريو دي جانيرو على شاطئ كوبا كابانا. الحفل كان مجاني، هو الاكبر في مسيرتها، والحفلات هذه واللي تجيب في برشا جمهور وبرشا سياح للبرازيل. السلطات البرازيليه تتكلم على 160 مليون دولار باش يضخوا في الاقتصاد المحلي. الحجوزات نتاع الوتله ارتفعت ب 80 مليون وقاعده تصير من عام لعام. عامله كان فما ليدي غاغا اكثر من زوز ملايين، وقبلها مادونا 1,600,000 شخص. دونك والحفلات نعاود نقول راهي مجانيه، والاقتصاد يدور ما كل يصير حول الحفلات هذيك.
0: حاجه اكسبسيون، حاجه اكسبسيون.
2: ريت شاكيرا في الباركور
0: مش مصدقه طلع على الجمهور.
2: علاش بيكي سيبها؟
0: علاش؟
2: علاش؟ والله حرام حرام.
0: ما شو العلاقه بين هي في الباركور وبيكي سيبها؟
2: صغيرة بيبي فيس بيبي فيس
0: تحليل خديكش عميق في تحليل جولدن بوي
4: بونجور بونجور بونجور ناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك على بداية أسبوع بكلها نشاط وبش نبدأ وبدينا نحسه في الربيع بالقدي بالقدي شوي الغلة ما مش كل عادة معناه فمش أكل ما خبطتش دانكو أكل البطيخ تحبوا أنت البطيخ
2: موجود
4: موجود
0: البطيخ موجود ليه نحكيو على موجود موجود غالي ذاك موضوع الخوخ موجود مش ليش موجود شنجيبو لك
4: ليه مستينس في الفترة هذه ديبو مي ترقى كل شيء البوسع الواحد
2: موجود موجود
4: عم الخضار عندي مشكلة في الخضار عندي مشكلة في الخضار
0: شبيه زيادة
2: دخل بعدها معناتها خضار وعنده مونت يعملها موجود
0: كل شيء موجود
2: دلل على فلوس اكبر حتى
0: دلل على فلوس ناصر البدر سورة سبح نور
5: مرحبا بكم مرحبا بالحضور ان شاء الله بداية اسبوع موافقة تنسكر ربي يحفظكم ربي يعطيكم الوقت طيب شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام سلموا على التوانسة في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل انا رفيق الحاجة اللي عجبتني المباريات اللي قاعدة تصير في الرابط المحتفل والله اول مرة سنين نشوفوا فعلنا شامبيونا على ناس تلعب على تفادي النزول وناس تلعب على البطولة بالحق راهو فما شارم مزيان محليه عندنا برشا سنوات في وقت من الاوقات من الكاتريام جورني سانكيام جورني عرفنا شكون البطل وعرفنا شكون طاح وعرفنا شكون اللي واحد وفما ناس تقعد تمروح ونبداو خموا عليهم كيفاش يلعب الى حد الان الحق نتاع ربي فما موسم استثنائي قاعدين نشوف ان شاء الله في فرق قاعده تنجح
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا نجاح الموسم حتى اخر الجولات وكما قلنا المقابله مقابله الموسم الدربي دربي اللي يجمع ترجي والافريقي نهار الاحد كم تمنينا انه دربي الذهاب يكون بزوز جماهير باش دربي الاياب يكون بزوز جماهير كي شفنا الاهلي والزمالك يلعبوا الجمعه هذه 30000 منا ولا 30000 ولا 40000 40000 من غادي شارم اخر للامانه مي مالوروزمون على نفسها جنت برقش هذاك واحد شي يقول اللي يعمل فيه الجمهور في كل مره يا اخو فرصه خير معناه يخلي الناس الكل تقول يا اخو احنا بجمهور واحد وان شاء الله الامور تمشي على
2: احسن هذه جيب اقولها في الدراج اعمل لي واري
4: تاع عميمه فكرني في رمضان
0: عرفت الحكايه ولا
2: لا عرفت ليش عمل هكا
0: حكيتها عميمه ست مرات
2: كل رمضه ل 27
0: تعودها رابي
2: وجنه البراقش هكا
0: جريه البراقش رامي الفراتي رامي بونجور
5: صباح النور يا ناس صباح الخيرات ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه نهايه اسبوع ونهايه بطوله سخونه برشا اجواء احتفاليه ولكن في وسط هذه الكل فما لقطات محليهم كان تاع لقطه المهاجم تاع بيجا وعلي معلول برج وليه ملا لقطه كحاجات مستحقينهم يبعثوا لك الامل في الكوره نتاعنا اللي نجموا نتصلحوا نجموا نسيسوا رواحنا ما فيها باس تقعد في الاخر في الاخر كوره كان علي معلول تضرب في هذيك شنو كنا باش نكونوا رابحين دونك محليها اللقطه كيفاش قدروا بعضهم وكذا والروح الرياضيه
0: قدروا سماح ملاعبي باجا على
5: بس من راسه بابا عزيزي معناه وصل معاه غاديكا ان شاء الله بالتوفيق للانديه الكل يوم عشيه سخونه شويه ولا حد هو عاد الضرب الكبير باش تبدا البلاد مسكره عاد وربي يستر يعني
0: زيد ما نبداوش ندخلوا في علاش سخونه شويه ماتش تو ترجي والعمران
5: سخونه كرويا
0: لا لا لا حتى كرويا الترجي ولا عمران بو شويه اجواء بوحوش عملها في 48 ساعه ولكن باش يتعدى ماتش كوره وحسعيد لزوز فرق والاقوى والافضل سينتصر الترجي تحت الضغط اليوم باعتبار البارح الافريقي ينتصر الترجي اللحظه هذه بعيد 5 نقاط وامام حتميه الانتصار امام شبيبه العمران لتبقى مقابله الدربي هي المقابله الفاصله ما بين زوز فرق شفنا كلاسيكو بعيد على الكوره محلاه في الاجواء نتاعو معناها وسط المقابله قبل المقابله بعد المقابله نحكي على الترجي والسي اس اس نحاولوا نكملوا الشامبيونا بالريتم هذاك سينو في كل ماتش نجيبوا عليه معلومه رياضه حتى نراو عليه وكان هو يريث في الاجواء في مقابله الترجي والسي اس اس وملاعبي يقدروه الناس الكل محتاجين ملاعبي برشا ملاعبيه كيما علي في البطوله وفي المنتخب نحكيوا في هذا بعد شويه الراجل عامل سيزو اكسبسيونيل ما عرفش علاش وني دون لو دوت زعما يمشي زعما ما يمشيش على كثره الملاعبيه الكبار ولا على كثره الاظهره اللي يلعبوا بالساق اليسار باستثناء العابدي اللي عامل
5: مارك البارح
0: اكسبسيونيل ومارك البارح مع فريقه يلا 27 دقيقه السلام عليكم مما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام والبدايه كالعاده بالزابيك شو صار في حلقه نهار الخميس نثبتوا عليها اثبت صور حلقه نهار الخميس عندها برشا نعرفوا تفاصيلها بعد الفاصل
6: رافماج Publicité. اسمعني، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
7: جديد مع اورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
8: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوت كوم.
8: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: 26 دقيقة بعد السابعة صباحا، البداية باللي مونفور. شنو صار حلقة نهار الخميس؟ الزابينغ باي رامي الفراتي، هذه راف ماك للتسعة ونص.
8: زابينغ
10: نقطة قوة الراف ماك، شكون واضحين الدخلة خاصة، شكون حاتم الله مصلي يعني بي، لا يبهرك أمور دخلة يبهرك.
4: طول حياته يفطر في الفطاير، فطاير بعدش يفطر نهار جاتو ومقدر ترجع الفطاير
0: تقريبا نكزوب الغالة تما مو هكا فهمنا الفكره، معنا فطاير وكيك
2: ما يجوش تدخله ما تعملش 40 ريال لازم تجيب لونترينور خاص كي ارسنال سبيسيال
0: ريت لونترينور سبيسيال ركنيات مش كورنيات ركنيات ارسنال، هذا جيب له واحد 30 سكوند دخله هكا على بعد مريقل ما شاء الله عليه امور واضحه.
4: عجبتك البوكس نيوز بتاع
10: ايش قولك انت في دخله بركه صار فينا هذا الكل وفيناها بكورنيات يا ولدي، صار فينا اللي ما يصيرش، اي صاير فينا كما صاير في رفيق امشي رجع الكهرباء قالك
2: ثلاث ايام وترجع الكهرباء انا لحد عاده هاك عملها لفاج وترجع لركيزي وترجع للجو هذاك ما عادش التوا تاكسي وكلها ما عادش حيت تاكسي شيء بلي خذيت التيكوان نهار حيت تاكسي
0: كنت نشوف التوا محلول واحنا طالعين عائله كامله
2: على التوا خذ بنك سبور الوالد تحيي بابويت وكل رحنا بوشناق مهبله يعملوا هكا في الناس
0: والله بنتي البارح مش بنك سبور نحس افلام شيخنا
10: فرهد ايه سيالش خوي الراف واسع بالك وكها وصار اللي صار وكذا ويجي خبد له ساعة بساعة اخرى بعد حطوه ماي
4: كل له ما جاي ذيب جاي ذيب ونهار تجي ذيب ما يصدقوا حد
0: قالها وقت البارح ولا ينسى الراعي والله ولا ينسى زيد
4: والله هنا قلت على الراعي اليوم نحكي عن فيه تريدي فيه
0: بدو ولا علينش نفس القصة اما كل مرة بطل
2: يدخلك سيتكوم
0: خمسة ملايين
10: الله الله الله عليك اي لا قوي في الدخلة وقوي في الامثلة بتاعه لا روعة روعة شيخة اي بسم الله ما شاء الله وبالله مستمعين باش يكونوا واثقين راه تغزرونا في غزرة غالطة من الخوق
0: انت هي رابعة ماوي رابعة
11: عاود تحليل الصوت تقاول
0: تحليل الصوت
2: تحليل الصوت الماكينة مكسرة اوبان هو قاعد يصلح فيها التقني
0: والله الناس مش فاهمة ظروفنا فاش
2: نخدم
0: في بالهم ماكينات ولوجيسيال
2: تحلل الصوت
0: مدام
2: نحن كي تسمعونا به
0: مشدود لا تفهم زيدون
10: قالوا ماكينات يا جماعة يهديكم يعلم بنا ربي تيزي ادم جاوب بالصحيح ومش في باله جاوب بالغلط ويضرب في ديت يعلم بنا ربي
0: 16 هدف لجراس يا
4: ولدي
0: ما تعرفش شنو نقول
2: لا
0: جوابك
4: لا هذه
0: زياد
10: اش قولك انت يا حافظ مش فاهم اي لا يقول يطيش وينسى اي لا ظهر على قناعه الاجابه بسم الله ما شاء الله روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
0: تحية للوكرور
1: يا معلم
0: بعد شوية الأخبار ولكن قبل هذا نذكركم اليوم تقريبا تكتمل الرحلة اليوم 10 أيامات اللي حاضر فيهم العملاق الألماني فولكسفاجن معانا في الراف ماك فولكسفاجن اللي وددكم ومازالت تودكم ديزوبورتونيتي ما يتعودوش 500 دينار بون داشا للربح كل يوم ربحتوه ومازلتوا تنجموا تربحوه اليوم جوست سؤال سهل انت تجاوبوا فولكسفاجن تربح كل نهار سؤال كل نهار فولكسفاجن تربحكم 500 دينار بون داشا. حكينا على الجولف، حكينا على الفيرتوس التيكروس، ومازلنا باش نحكيو على التيغوان بعد شويه. كل واحد والموديل اللي يعجبه، لكن الثابت ولا اكيد اللي قاعدين نحكيو على موديلات كي كرتون بلغه السوق، موديلات هم الافضل مبيعا في تونس والعالم. تفاصيل الحكايه وتفاصيل التيغوان بعد شويه، خليكم معنا وربحوا بون داشا قيمته 500 دينار مع فولكسفاجن. فولكسفاجن فيغ ليكسيبسيونيل اون سول روت. اطلبونا على 31 328 328 31 328 328 328. فاصل ثم نواصل.
12: راف ماغ بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق
1: 7:34 دقيقة هالأخبار تسويت في الراب ماج البداية بالتراند
2: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
1: 100 متر الأخيرة في البطولة الوطنية والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجي على بعد 5 نقاط تنقص مقابلة ترجي العمران اليوم ترجي مطالب بالانتصار للحفاظ على حظوظه كاملة قبل مقابلة الدربي ترجي ينتصر يولي مطالب بالانتصار أمام الإفريقي إفريقي قد يكفيها التعادل للحفاظ على نفس الفارق بينه وبين الترجي في انتظار الجولة الأخيرة ثابت أنه الدربي باش يكون منعرج هذه البطولة الأخير قولوا هذا بيصير لو تأكد انتصار الترجي اليوم ضد العمران وضد العمران لأنها المقابلة الفاصلة بالنسبة للترجي في انتظار الدربي شفنا الترجي قدام السي اس اس ناصر ترجي عدى مقابلة نقصتها كذا الأهداف باش يكونوا واضحين حتى حكيت لك في التليفون قلت لي ما عقلتش السي اس اس الماتش هذاك الترجي هيمنة بالطول وبالعرض على المقابلة مقابلة ولكن رغم ذلك غابت التسييب وغابت الأهداف شفنا فريقي لبارح ضد الملعب التونسي شوط أول متوسط متواضع خليني أقول ثم شوط ثاني حسم فيه النادي الإفريقي الأمور وحقق المهم وهو الانتصار سنوات نستنيه في فينال كيمان هذا ما بين الترجي والإفريقي في دربي ستحسم الأمور في انتظار اليوم المقابلة شنجم نقول ناصر على زوز فرق في آخر دوزا باريسيو اليوم الترجي مع السي اس اس الفريقي مع البقلة والبارح
3: هو بالنسبة لي أنا نحكي على مباراة الترجي خطر هي جات قبلها خطر والسي اس اس خطر المباراة هذيك ظهر لي نعتبر الترجي الذي تونسي عمل أحسن مباراة في الموسم مع المدرب الفرنسي شفت الترجي معناتها فما تكامل فما ضغط عالي خلقه على النادي الصفاقسي ما خللوش المساحات النادي الصفاقسي في وقت من الاوقات وخاصه في النص ساعه الاولى من الشوط الاولاني ما لقاش المساحات ما عرفش يخرج بكره ما خلاش التدرج معناتها يصير كما يلزم باش النادي الصفاقسي نجم يعمل ردة فعل برشا لاعبيه ما كانش عندهم الحضور الكافي باش ينجموا يخرجوا الكره والترجي الرياضي ما عطاهمش المساحات باش ينجموا يخرجوا الترجي ضغط على اليمين على اليسار خلق فرص كانت ناقصة لمسة الأخير لكن في نهاية العمر يعني في الكورة شو تقول إجمال الربع ساعات الزهر ما يمشيش معك في مباراة لكن الفوليوم دو جو يبدا فما موجود وتخلق فرص غدو اليوم ما تماركيش غدو تجم تماركي خاطر ما تقعدش ديما تضيع ماهوش ديما
1: مش يتبعك العكس
3: بس سيرتينمون ديما يقول لك الفريق اللي يخلق فرص ما تخافش عليه ديما هذاك الفريق اللي نجم بالنسبه لمباراه البارح النادي الافريقي كان متخوف الشوط الاولاني بالمباراه كان عنده ضغط غالي يعرف فما ديربي نحكيو على الملعب التونسي مش فريق معناتها عادي فريق يحاول باش يجي يلعب على المرتبه الرابعه حاول باش يسكر كل المنافذ النادي الافريقي ما لقاش الحلول كانت النجم يسجل هدف الملعب التونسي كان نجم خاطر جاته فرصة في الشوط الأولاني الملعب التونسي كان سجلها راه صعبة المباراة على النادي الإفريقي ما سجلتش فما نحكيو على مهيب الشامخ اللي قاعد يعمل في موسم الحق نتاع ربي استثنائي بكل المقاييس بالنسبة لي أنا وكان معناتها صمام الأمان بالنسبة لي أنا في النادي الإفريقي وهذه حاجات اللي كانت مش موجوده في وقت سابق في النادي الافريقي، اليوم ولات موجوده. النادي الافريقي في الشوط الثاني الحق بتاع ربي ابارامون المدرب والاطار الفني صلح بعض المعطيات، شفنا فريق معناتها ممتاز وعنده امكانيات كبيره، فريق اللي مخرق برشا فرصه خاصه الهدف الاولاني والهدف الثاني معناتها كانوا اهداف معناتها نقولوا احنا مخدومين. ما همش انا نعطيك رقم اللي نعتبره مهم برشا بالنسبه لي، النادي الافريقي عمل 150 فرصه من بدايه الموسم الى المباراه الملعب التونسي. فهمك الفريق قاعد يخلق في فرص، معناتها الفريق عنده اليات نتاع لعب معناتها اكثر من 20 هجمه معناتها سريعه باش ينجم يخلق الفرص نتاع النادي الافريقي. فما مؤشرات نتاع فريق يتحطون بلاس، قاعد فريق الحق نتاع ربي محور الدفاع نتاعو قاعد يخدم في خدمه مزيانه، وسط المدى سيد خان فما الولد الشريمي قاعد يعمل في مردود ممتاز، من غير ما ننسى شوات اللي هو ملاعبي ضيع ضربه جزاء كانت مهمه برشا بالنسبه للافريقي ضد سليمان، وكان مفروض نفسانيا نجم يتمثل البارح كان الراجل المناسب باش خلى الفريق نتاعو ينتصر، وهذه تجي شخصيه الملاعبي وحضوره الذهني اللي نجم يرجع فريقه في من بعيد.
1: انت تحكي على شوات، نستحضر في الويكاند قلت قديش جمهور الكوره نتاعنا الكل صعيب لدرجة غريبة. شوات ضيع ضربة جزاء، كمية سب اللي خريتها على الفيسبوك الفيراس شوات اللي مركي 14 و 15 بونتو حاجة لا تصدق. جمهور كرة ما يرحمش. ترجي قدم مردود اكسبسيونيل بالنسبة لي، شد صفاقس 90 دقيقة نومبر، معناها جوارت طالعة جوارت هابتة فيزيك موم، معناها فريموك تتفرج بالعكس تمنى الجمعيات كل تكور بالريتم هذاك في البطولة نتاعنا. نورمالمون تروح فرحان بجمعي لا ثم دبابز وفما السبان وفما الاستياء على خاطر الكرة ما دخلتش. كيف كيف كما قلت لك استياء من شوات على ضربة جزاء ضيع أهم منها باجو في نهاية كأس عالم. جمهور زوز فرق فريمون لا يتسامح، كسوسوا مردود مش ولا بد وإلا النتيجة مش ولا بد. وهذا ناصر مين أكد أن الضغوطات ستكون كبيرة جدا جدا جدا على زوز فرق في مقابلة الدربي. شخصيا لا أنتظر الدربي فيه برشة كرة، نتصور ناس كل باش تبدأ خايفة من النتيجة والسقي باش يكون مكبلة شوية، لأنه هذا شفته في عيني الملاعبية متاع زوز فرق الخوف الرعب من غضب الجماهير. دونك نتمنى كلام يكون غالي
3: ونشوفوا دربي مزيان. بن حميدة في الترجي
1: ولا بن حميدة مثلا
3: راهو حاجة ما تصدقش.
1: بن حميدة
3: راهو الناس اللي قاعدة تعمل فيه بن حميدة
1: معناها كي نسمع ريونيوم تتعملت ما بين فئة من الجماهير وتوغاي ومريح ونحي الكابيتانا ومدها لتوغاي والرجل طالع هابط معناها رواري خليهم، يعني احنا ما عادش نشوفوا كورة ولا ما عادش نشوفوا كورة.
3: هذا هو رفيق تو تصديق الكلام اللي كنت تحكي فيه على الشوات ينطبق على بن حميدة اللي الناس الكل تتكي فيه تو عنده عامين ثلاثة والرجل من أحسن الملاعبية في الترجي هذا التونسي. مسيك الولد يلعب في كل وقت حاضر لعبوا في اللاكس ركونفيرتي برا لعب في الوسط لعب على اليمين لعب على اليسار يلعب القدم ما تسمعني شو طالبين من راجل اكثر من هكا. فما حاجات راه ما تصدقش في الكوره
1: هاني قلت لك تولي تتسائل بالحق
4: كلها تبع الفيسبوك
1: الجمهور ما تشكش في حبه لجمعيته ولكن تشك في انه منا ولا من غادي عنده شويه عقلانيه تخليه يحكم برسان. هاني قلت لك الشوات هزز الفريق الشامبيون كامل ضيع بينالتي ما نجمش انا كمحب للفريق نسبه وجو الترجي عدى ماتش اكسبسيونيل كونتر سي اس اس اي محب للترجي يقول لك نتمنى الترجي تلعب هكا سيزون كامله
3: احسن ماتش
1: ما نجمش انا كمحب زاده نجي نسب الترجي كسوة الترجي كسوة شوات وكسوة بن حميده. هذا صار وكما قلت الضغوطات كبيره انت
4: لا على الفيسبوك انا مع الجمهور العباد الكل على بعضنا على بعض الفيسبوك ولا حاجه غير عاديه يا رفيق كانك مجوارات ولا تستعمل فيسبوك اللي ما يلعبوش كل واحد عمل لي باج تنخرجك انت رفيق اقوى افونسونتر ورفيق ملعبش مظلوم والناصر وكانك على الجمهور ولا تمقسمة بالفيسبوك جماهير الكل على بعضه الكل هم قسمة هذا جمهور تابع رامي يدس في رفيق والاخر دونك الفيسبوك ولا عنده تأثير دونك المواطن العادي يدخل يرقى السبان
1: نس كل تنخرت في الحاملة ماشي العمران اليوم ولا
4: 50 دينار يا اخوي ربحوا بالعاد ربحوا عمرة ربحوا عمرة
1: تسريح بوحوش اكسبسيوني
4: واضحة
1: ليه تو البارح نسمع فيه ما معز
4: قالك حاشي بالسبيس
1: في مزايق نورمال 50 معناه قالوا تسكر معز قالوا انا كي لقيت نحطها 100 قالوا من الاخر انا نستغل في المخ
3: يا رفيق راهو عادي
1: اللوم انا ريتني اللوم انا ضحكني معناه بو جمهوري نجم يتغشش يقول لك زيد تفرس فيا 50 دينار وانا ماتش ولكن حقه ينجم مادام القانون يسمح له
3: كل روما فما جمعيات رفيق تصدق لك لما كنت تحكي فما جمعيات يقول لك وقتاش نصور الفلوس تجيني سيسيس
1: جيني سبيرونس
3: جيني الكلوب جيني الاتوار وقتها الجمهور يجي وقتها هذيك باش نعمل فيها روسيت كبيره وندخل فلوس
1: برنس
5: يا خويا ما تسحقوش
1: راذلنا راذلنا الامور اليوم في العمران بالحق
5: والله ما تخاف والله العظيم لو كان نعرفها هكا ولا هكا لما نمشي ما نحبش نمشي
1: لو تو اللي انت تحركت ناخذ الجو يا
5: ولدي انا
1: اهبط من تو
5: يا ولدي انا
4: صيب ورفيق
5: انا نبدا ندور بحدا الستاد تو نبدا ندور بحدا الستاد اما نهنيك ما يصير حتى شيء
1: يا خويا يخافوا منك هذه في العمران كي تعبت بالحق لا لا والله نحكي سيريو
5: يا ولدي خاف مش يخافوا مني
1: يحترموني
5: ريت بوحوشه عمره ما عيط لي منصف ولا هي حاج ولا ديما سي المنصف ديما خويا الكبير تعرف بوحوش شنو قاعد يقترح في العمران كلشنا تدري شنو قال لهم نعملوا صامبا المنصف بن سعيد في استاد العمره
1: صامبا
5: صامبا اي صامبا
4: اش بنيها صامبا
5: شو وليت
1: اشتكي البرشا نحاس
5: لا لا مش عاملينها بك
4: سيمين
5: شوف المقابله توجو باش تعدى خارقه العاده علاش لاني العمران راه دي كونتراكتي ما ماهيش كان جات عمران تلعب على التيوح والحاجه تو نقول لك اما ما فما حتى مشكل نحب نرجع لبن حميده انا بن حميده فين مره نشد نبدا نبوس فيه ونقول له كلمه نقول له اسم مثقف رب القدير نقول له توي لو ميور نقول له عمرو منصف تجمل فيا نقول له يا ولدي ما يهمكش لا في الفيسبوك لا في الانترنور لا في حمد المدب لا في حتى حد
1: يا حمد ما نجمش
5: لا لا ما يسالش خاطر حمد يحب الحقيقه راهو شنو الراجل كيما قلت تو انت سيادتك هاو طلع هاو هبط هاو مشى هاو تضرب
1: هاني فصلك هاني عطيتك الاكزومبل بن حميده وشوات
5: شوات
1: تو بالارقام تو بن حميده النجم انا نراه ونفهم كوره الاخر يرى ما يفهمش الاخر يفهم خير مني
4: أما
1: شوات بونتويت ارقام انا نتكلم راجل رجع ماكينه ما شاء الله عليه بتاع اهداف ادخل اقرا انت اللي قال على فراس شوات في الماتش هذاك معناها على خاطر ضربه الجزاء كيف على بن حميده جماهير صعيبه
5: برشا شوات ما مركاش ولا البارح لكن ايش عمل؟
1: اعطاه سيس
5: زوز بونتو هو اعطاهم خويا تبارك الله عليهم وان شاء الله شوف
1: راهي
5: عمري ما كان الدربي قوي ياسر يا راه انا رجعت انا عمري 80 سنه يا راه
1: ما شاء الله
5: ما تحضرت في الدربيات ملي عمري 5 سنين دربي الاسبيرونس والكلوب عمره ما كان كيما صفاقس والترجي مثلا صفاقس والترجي والكلوب هذا خايف من هذا وهذا كذا ان شاء الله يتعدى الدربي نظيف وحلو واللي يربح يهز البطولة
1: اللي يربح زحالي هذا ما نتمناه حس عيد لزوز فرق شرى مقابلة تتعدى اليوم في تار الروح الرياضية من اللي صار في الجماهير ما نحبوش نحكيوا عليه خلنا هديو شوية لأجواء كلام تقال على جمهور متاع ترجي فئة صغيرة مشيت للعمران ولاد صغار زادة كيف وقفوا قدام ترجي ستور وسبان وكذا ننسيوا هذه الكل ما ندخلوش في تفاصيل وخاطر ساعات لو فات أنا نحكيوا تزيد تتجيش الأمور منا ومنا خلي الأمور تهدى واحد يترينا في البارك بي واحد يترينك في البارك آ وحس عيد لزوز فرق ونتمنى دربي بسيناريو مجنون بك السيناريوات متاع مانشستر سيتي كي هزنا تلك العاب لا هو ما حب لهم ربي
4: لا يا بابا
1: لا هو تصور في الظروف هذية الاربيتر تورسي معناه ويتصير غلطة اترونجي وكل زم من زحل اكسترا تيريست
3: وانا البارح قلت خاطر قالوا يمكن بيش يجيبوا اربيتر معناتها نقولوا احنا دوزيام كاتيجوري يا اخوانا من المزدح هذين نقولوا يجيبوا اربيتر

0: الماتش هذا نتاع الترجي والافريقي. هسه عيد للزوز فرق نحكيو على الاخبار بعد شوي.
1: حبيت كل حاجه
2: حبيت نسلم عليكم
0: قلت بونجور ديك عيد بعد دوفيت الشامبيونات ترجع انت يحكي ايران مش باش توفى ترامب ما يوفيش بطولة توفى ترامب ما يعيش وما يفدش دونك مازلنا نحكيو 47 دقيقه مواصلين معاكم الرحله مواصلين في الرفماق بعد الفاصل ما تبعدوش
3: رفماق publicité.

0: مولاندور يوديك بشنوازر يا كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
4: كي الرجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اسماس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا مثلين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام.

0: page Facebook et chaîne YouTube Diwana FM.
1: Diwana FM, صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: السبعة واثنين وخمسين دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنتوا. تحية لكل الناس اللي اختارش باش تبعنا وباش ترافقنا في رحلة العادة وماتينا كل يوم راف مايك حتى للتسعة ونص. جاء وقت اللعب، جاء وقت الربح، جاء وقت بوند لاشا قيمته 500 دينار من إهداء العملاق الألماني فولكسفاجن.
0: لوف قالت كلمتها بين فيرتوس تيكروس غولف ولا تيغوان. ما تحيرش، كلهم موجودين في شوروم فولكسفاجن شرقية 2 وشي سون ريزو. Vers l'exceptionnel, une seule route.
2: نحكي وبعد شوية على البوندشة وعلى السؤال ونرحبوا بالمشترك اللي بش يلعب معنا، ولكن قبل هذا نذكركم ديزوفر اكسبسيونيل يستنوا فيكم من عند فولكسفاجن. كان تحبوا تعرفوا أكثر التفاصيل وتعيشوا الاكسبرينيونس، الموعد في شوروم فولكسفاجن الشرقية 2 وإلا في واحدة من ليزاجونس المعتمدة. وكما قلت اليوم في آخر حلقات الموجود فيها العملاق الألماني فولكسفاجن في الرفماك باش نحكيوا على التيغوان وما أدراك من تيغوان. SUV بوليفالون جينا من عند العملاق الألماني فولكسفاجن، كهربة اللي تجمع ما بين الديزاين مزيان برشا، الكونفور والتكنولوجي افونسي، لابيتاكل تري سباسيو بالنسبة للي سوق وبالنسبة للي بحذي، الكاليتي متاع الفينيسيون توب بالحق نحكي، وكأن في كهربة بريميوم دو شي بريميوم، امبيونس من داخل تذكرك في الفواتور دو لوكس بذخلت كي تقعد بذخ
3: لازمك ترى الراب حتى تيرول يا ماما يروني وكيف وهكا وتوا وانا رفيق وكل وركب بحذاه هنا. هو حبش يعطيك يسوق، هو حبش يعطيك حد.
2: هي لحظات تختنمها وقت اللي تبدا انت تسوق والكرسي يعمل لك في مساج من لي لومبير حتى للركبه. والله
4: بالحق،
2: والله المساج حتى للركبه مستحيل حتى درجه الحياه فرص. والله
3: امبارح
2: وانا وقفت قدام الدار وهابط وغيظتني الحب كلها بيزو اتربي انتو. والله معناها حاجات بالأمانة، معناها واحد ما
3: شافوك في النصر تحكي معها وحدك شافوها عديد من الناس
4: قدام الفنارة
3: قدام الفنارة يبوشوا الفنارة ويعملها هك
2: في الويكاند. شديت الكياس عبت شوية البنزار، شفت الكهرباء استابيليتي حاجة تعمل كيف تحس الديفيرون مود بتاع الكوندويت ساعة تشيخ بيهم كلي تبدل من العادي للسبور برشا بكود مود موجودين. الكياس فريمو تولو دروت وستابيليتي حاجة اكسبسيونيل، وكيما قلت كل ميزات الكهرباء البريميوم الكهرباء دولوكس تلقاوهم موجودين. التكنولوجيا انا ماني تكنولوجيا
4: حاجه تقرر
2: دونك تعرف شنو بالنسبه لي قاعد شيخ ماني على كل ريكونيسونس فوكال ريت صوتك مثلا تنجم تردو كي راديو كي تتكلم معناها تعمل ايفي شيخ على بنتي من تالي تسمع فيه كني هكا بصوت
4: روضه واللي تعسكر
3: الويكاند بيتو فيها عائله كامله.
2: السياج كونفورتابل برشا، حكينا على الشوفر واي الكتريك بيان سور للباساجي وللي سوق تيغوان للامانه SUV عالميه بمواصفات الكهرباء بريميوم والكهرباء دولوكس. وتنجموا تمشيوا وثبتوا من كلامي هذا كي تمشيوا للشرقيه اثنين والا في وحده
3: قبلهم يشوفوك تبكي بالحق عالميه.
2: نكمل في وحده من ليزاجونس اجري دايرنا في الويكاند بعثت تساور لزياد للأمانة العائلة تفرهدت.
3: لا والله
2: احكي لهم شفته تساور زياد
3: شفت مستنسي خليه يقولوا عباد فوق التوا معناتها الزوجة وكل شيء عباد فوق التوا
2: مرتي وبنتي فوق التوا
3: وباش تفهم التوا ريزيستون التوا ما تكسر راه فوق وراه ماهوش طالعين هكا وتساور ورفيق 400 تصويرة وعندي بيان سور فيديو مش يلعب رفيق طومبوناج
2: هذيك نحكيو في تفاصيلها
3: صرنا نحكيو
2: نحكيو في تفاصيلها بعد شوية بالحق للمغرومين الناس اللي تحب الكراهب لسيوفي موتور ما نحكيش معناه لأنه نحكي على العملاق الألماني مش نحكي على الرلانس ومش نحكي على الكرهبة قدش تجاوب وقوة الموتور حاجة إيفيدونت، ولكن اللوكس اللي بيتاكل الوسعة متاع الكرهبة من داخل قدش الحاجات روبوست الداخل فمش كل اللي تسمع كرهبة ساعات قشقش ولا حاجة تعمل كيف دونك في انتظار بيان سور مساج مازالش مساج حتى تو
3: زيد دخلوا تو لا دخلوا
2: بالحق
4: قص الاكستريم
2: وابعث لهم الاكستريم يلا نمشي نلعبوا على بوندا شاقيته 500 دينار من اهداء فولكسفاجن. معنا في التليفون صديقنا محمد المثلوثي. حما صباح النور.
5: صباح اما
6: بونجور
2: شو احوالك يا حما؟
6: يبارك لك يرحم والديكم اخويا الناس الكل، احلى صباح على احلى ناس، واحلى صباح على احلى فولكس فاجن في الدنيا.
2: ربي يخليك يا ماما.
6: زيدون هذاك صارت لي معاها طرفة عالمية في جامعة في المنزه، دخلت باش نصلي ثلاث جمعة اخويا نلقاه مقابلني قدامي يشدني كريز نتاع ضحك
2: اخويا. حتى في الجامعة الضحك
3: والله على روحي ما بزرش
6: خبيت ثلاث جمعة ورا العرس صليت اخويا.
2: ربي يتقبل
6: يا اخويا، بفضلكم من الناس الكل يا اخويا.
2: يفضلك يا محمد. شاف في الدنيا حما؟
6: والله موظف اخويا.
2: موظف الله المستعان. موظفين
6: موظف
3: بدك تعريف طلع بدك تعريف النهار.
6: نجيك لك انت زيدون
3: لا فوزي
2: يا الله ديما نفس الطن. موظف الثانيه معناتها عدينا للثانيه موظف. كيما كل فيلم تعاد لي مامو عريس من جهه امنيه ويسال فيه يقول له فين جهه، يقول له جهه امنيه. جهه امنيه ما كاين لازم نفسر. يلا حماي نلعب على بوندا شاقيبته 500 دينار من اهداء فولكس فاجن. السؤال يقول لاسيستون فوكال بتاع التيغوان شو اسمه؟ أليكسا، سيليا، وإلا أيدا؟
6: كما قلت زيدون ثالثة ثابتة أخوي.
3: يا معلم يا معلم.
2: أيدا جواب صحيح. مبروك عليك. مبروك عليك يا محمد. الاسيستو فوكال اللي نحكيو عليه يجاوبك تسألو، عنده اكسي على ليزوبسيون نتاع الكهرباء كيما الكليماتيزاسيون نافيغاسيون التليفون، وينجم حتى يعطيك اسمع مليح هذا زيد ما حكيتها لك، نجم يعطيك نكت يقصر لك بهم الثنين. والله حاجه اكسبسيونيل يا ودي. نكت ذمرين مش كيما نتاعك، حاجه مدروسه معنا فهمت.
3: اللي عنده الفلوس يدلل يضحك في كهربته وتضحك. ليه كهربته؟ باش تبكي والله باش تبكي.
2: هذا الكل باش نعطيه الخمسه ونروح.
3: هكا هو رفيق، هكا هو هذيك الحياه.
2: نعرفش قانونيا انا ما فماش قانون تملك حاجه بعد الجمعه.
4: انت يجري جرب يجري وهو
7: قانون الغاب قانون
4: تنثبته.
2: يلا ابو محمد يا صديقي مبروك عليك البودا شاقيبته 500 دينار. كان عندك ربي يخليك، كان عندك على شكون تحب تسلم يا حما؟
6: السلام عليكم الكل وربي يفضلكم الكل، يعطيكم الوقت الطيب يا اخوي.
2: عايش خويا يبارك لك انت يا محمد. نسلموا عليك برشا مبروك مره اخرى 500 دينار بونداشا من اهداء فولكس فاجن.
8: لوفر قالت كلمتها بين فيرتوس تي كروس جولف ولا تيغوان، ما تحيرش كلهم موجودين في شوروم فولكس فاجن شرقيه 2 وشي سون ريزو. فير ليكسيبسيونيل اون سول روت.
2: حتى معنيش بالحق انت متبع اكثر منا كيما في فرنسا كي تسكن في البرتمان ما عادش تخرج. لا معنيش حاجه هكا في الكهرباء.
3: لا جملة. جمله
2: حتى عندي جمعه نسوق شافوني بها العباد شيء.
7: معناها تنجم في حاله اجتماعيه. معناها عندك تنجم تشري منوت وتسلسل روحك في الفونا
2: ما عادش نجم نخرج. هذا الحل الوحيد. الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعه ونص. السلام عليكم الناس الكل، مازلنا باصين معاكم بعد شويه في الاخبار وفقره العاده في الانتظار. نعود بعد الاخبار
9: مع اريد. جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: اريد طور عالمك. راف ماج
9: بوبليسيتي. تي هاك زيه وعمل جو.
10: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
9: صحة ترى وريني قدش وليت.
10: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
9: تي هاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
11: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص ببوزرية الواحد بيسفيقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
12: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
13: ديوان فام فلاش نيوز
14: موجز الثامنة صباحا. ديوان فام صباح الخير. الصين تشرع منذ بداية الشهر الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم، على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بعلاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز تنفيذ منذ ديسمبر 24 2000 لفائدة 33 دولة أفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه، قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب عقب اجتماع مكتبه التنفيذي بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، مشددا على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى عبر توفير كل مستلزمات نجاح اللوجستيات والتنظيمية. واتحاد الفلاحة يدعو إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر، مطالبا بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتكون إلى موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن القطاع الوطني يعرف مسارا انكماشيا متدرجا لا يمكن اختزاله في تأثيرات مناخية ظرفية أو في ارتفاع كلفة العلف فحسب، بل يعكس اختلالا اقتصاديا وهيكليا يدفع الفلاح إلى سلوكيات اضطرارية تمس بجوهر استدامة النشاط وعلى رأسها التفريط في الإناث المنتجة. والريح يؤكد أن هذا الخيار يتعزز تحت ضغط ارتفاع الأسعار على مستوى البيع بالتفصيل، بما يحول الارتفاع السعري من حافز للإنتاج إلى عامل استنزاف للقاعدة الإنتاجية، ويقوض طبعا لذلك فرص إعادة التوازن والتعافي في المدى المنظور. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الجمعة المقبل، وذلك في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة. والشركة تفيد في بلاغ بأنه يمكن القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محاول سيدي بوعلي أو محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار فيضة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. وفي الشان الدولي، منظمة الأقطار العربية المصادرة للبترول أوبك تعلن الأحد انسحاب الإمارات من التحالف الذي لا يحدد سياسة إنتاج لأعضائه، ويأتي هذا البيان في عقب إعلان الإمارات المفاجئ في أفريل الماضي عن انسحابها من منظمة البلدان المصادرة للبترول أوبك وتحالف أوبك بلس لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مسؤولين أمريكيين يجرون مناقشات وصفها بالإيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوة محتملة لإنهاء الحرب. وفيما يخص مضيق هرمز، ترامب يعلن أن البحرية الأمريكية ستواكب السفن العالقة في المضيق اعتبارا من اليوم الاثنين في عملية أطلق عليها تسمية مشروع الحرية لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. وختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدنبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
0: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
4: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: صباح النور، اهلا بكم. البدايه مره بالمحترفه الاولى نادي الفريق حسام البارح مباراه قمه الجوله رقم 28 ضد فريق الملعب التونسي بالفوز هدفين مقابل صفر. الهدف كانت جات في الشوط الثاني عن طريق اسامة السيلي اولا، وكذلك اسامة الشريمي، فوز يخلي الفريق في المركز الاول برصيد 62 نقطه في انتظار مقابلات اليوم. بقيت مقابلات يوم امس الاساسي عمل انتصار جديد ضد فريق الاولمبي البيجي هدفين مقابل صفر. حمزه المسلوطي كان سجل الهدف الاول في الدقيقه 31، والهدف الثاني جاء عن طريق موتيابا في الدقيقه 37. فوز يخلي الاساسيس بعيد نقطه فقط على المركز الثاني، حاليا 56 نقطة في المرتبة الثالثة. الأولمبي البيجي بهزيمته يواصل في المركز 13 برصيد 28 نقطة. مستقبل سليمان أيضا يعود بالانتصار ضد فريق اتحاد بنغردين هدف مقابل صفر، ولكن يبقى في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة بعد فوز فريق الشباب الرياضي القيروانية هدفين مقابل صفر ضد فريق مستقبل جابس، وأول فوز للجي اس كا بقيادة المدرب الجديد طارق الجراي للشبيبة في المرتبة 14 برصيد 27 نقطة. مع الجولة رقم 28 اليوم دفعة جديدة بداية من الساعة الرابعة في ملعب الشاد لزويت الشباب الرياضية بالعمران في مواجهة ضد الترجي الرياضي التونسي. مباراة باش تعرف تواصل غياب بشير بن سعيد بداعي الإصابة، كيف زاد سيابي يواجه مستقبل المرسل. الاتحاد المنستير يستضيف نجم المتلو، فريق الترجي الجرجيسي يستضيف النجم الساحلي. كل المقابلات باش تكون منقولة كالعادة عبر منصة ديوان سبور. كرة السلة دوري افريقيا، البال الافريقي بعد ترشحه للبلاي اوف باش يواجه في الدور الربع النهائي نادي اهلي بنغازي. مواجهه متكونه من زوز مقابلات بيست اوف تو. البلاي اوف باش يكون في الفتره ما بين 22 و 31 ماي في كيغالي في رواندا. نذكر ان الافريقي كان تصدر مجموعه الصحراء بعد اربع انتصارات وهزيمه واحده. وبأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، في الكالتشو الإيطالي بداية من 35 دقيقة فريق كريمونيزي يواجه لاتسيو، بداية من 8:15 روما، في الأولمبيك يستضيف لفيولا فيورنتينا، وفي الدوري الإنجليزي بداية من الساعة الثالثة تشيلسي يستضيف نوتنغهام فورست، وبداية من 8 إيفرتون في مواجهة ضد مانشستر سيتي، وفي الدوري الإسباني كيف بداية من 8 إشبيلية يواجه فريق ريال سوسيداد. نذكر أنه البارح إنتر كان فاز ضد بارما هدفين مقابل صفر، ومع الفوز هذا يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM، ونخليكم مع برنامج رفمك.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: إني آي سينت، لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 91.2.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: حتى لسبعتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
4: صح ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
7: اسمعي عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 سمس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
9: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات. برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنزي هذا الماكين ناصر البدوي، جينا سليني حاتم بالحاج ورامي الفوراتي موصل معاكم الرحلة، وبعد شوية البوكس نيوز بيساود جهان. ولكن قبل هذا كيما كل عام والله لا يقتعنا عاد مونوبري تحتفل سنة بعيد ميلادها 93 اللي يتواصل حتى ل 17 ماي كالعادة. مونوبري تودنا بالبروموات واللافاريات وبرشا برشا كادوات، ان شاء الله يكونوا من نصيبكم انتوما اللي تسمعوا فينا. بالمناسبة السعيدة هذه مناسبة عيد ميلاد مونوبري تحط على ذمتكم لو غران جو، ان غران جو باش تعيشوا معها فرحه عيد الميلاد وتربحكم برشا كادوات مزيانين. شدوا عندكم نحكيوا على كرهبه، اي نعم كرهبه للربح من اهداء مونوبري، 30 مليون كاش باك كيف كيف كاملين للربح من اهداء مونوبري، ثلاثه عمرات دي باك الكتروميناجي دي بلاي ستيشن 5 دي تروتينات الكتريك وكادوات اخرى بالجمله، كادوات قيمه كبيره برشا وصالحين لكل الأعمار وصحة للي باش يربح معاه مونوبري. كما قلنا 30 مليون كاش باك كاملين للربح، ثلاثة عمرات دي باك الكتروميناجي دي بلاي ستيشن 5 دي تروتينات الكتريك وخاصة السيارة، وما أدراك ما لا السيارة. بالشركوا وتكونوا من ربحين ساهل ياسر، ركزوا معانا كيفاش. أول حاجة انتوما اللي تسمعوا فينا اللي مازال ما عندوش لابليكاسيون مونوبري تونيزي يتيليشارجيها توا ويكمل لزيتاب متاع لانسكريبسيون مونوبري تونيزي، باش يطلع لك كودابار تهزو وتمشي لأقرب مغازة مونوبري ليك وتسكني في الليكتور دو بريك الماكينة اللي نعديو عليها الحاجات اللي نشريوهم باش تعرفوا السوم نتاعها في مونوبري. بعد تكونوا دخلتوا اوتوماتيكمون في القرعة وان شاء الله تكونوا من الرابحين. مع العلم انكم تنجموا تشاركوا يوميا باش تقويوا حظوظكم في الربح. امشيوا دونك لمونوبري، شاركوا في لوغران جو، عيشوا فرحة عيد الميلاد، بروموات كبيرة للربح وكادوات بالجملة يستناو فيكم حتى ل 17 ماي يكونوا في الموعد. مونوبري فرحانة بعيد ميلادها وتحب تفرحكم انتوما زادة وتعيشكم أجواء عيد الميلاد. امشيوا كيلزم كل يوم المونوبري، كلنا نتقضيوا كل يوم المونوبري، ما زيدوا تعديوا بالذمة باش نسكاني وكل كودابار في الليكتور دو بري ونضاعفوا حظوظنا في الربح مع مونوبري. معنا صديقنا ولا صديقتنا في التليفون ضحى العكيشي. ضحى صباح النور.
1: صباح النور رفيق،
0: شنو احوالك يا ضحى؟
1: الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: مين تكلم فينا واش تعمل في الدنيا؟
1: والله نخدم جيستيونير غانا ونكلم فيكم العوينه.
0: تحياتنا ليك، تحياتنا للناس اللي تسمع فينا في العوينه. جيستيونير فين؟ شركه نتاع شنو؟
1: لا اداره في ليتاتيك. معناها
0: في ليتاتيك باهي، ما نسالوكش اكثر مادام في ليتاتيك. سينو نلعبوا على 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري ليك انت يا ضحى كان جاوبنا جواب صحيح. السؤال يقول شنو اسم لابليكاسيون نتاع مونوبري؟
1: مونوبري تونيزي ديجا سابتها انا كيما عيد ميلاد مونوبري اليوم زيد عيد ميلادي انا.
0: عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا ضحى، كل عام وانت حيه بالف خير.
1: حبي قلت اليوم عيد ميلادي خلينا نتفائل هكا ديمي دي زون بوزيتيف من عندكم.
0: يا اخي مشيت معاك الامور وخرجت معانا في اللعبه مع مونوبري، شكرا كل عام وانت حيه بخير. الساعه شنو تتمنى للعام القادم؟ الصحه بيان سور والحاجات اللي مشتركين عليهم الناس الكل ومجمعين عليهم هذاك سيبو سينا.
1: العام الجديد ان شاء الله نتمنى الصحه بالطبيعه، رضاك الوالدين وربي نجح لي اولادي خاطر تعب عليهم برشا. احسن حاجه في حياتي نحب نراها انه التعب نتاعي ما يضيعش ونراهم في اعلى المراتب.
0: ربي يفرحك بهم ان شاء الله، ربي يفرحك بهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. قداش اعمارهم اولادكم؟
1: والله عندي 20 17 وعندي 15 وعندي بنتي صغيره مزيونين 12.
0: ربي يفضلهم الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفتح عليهم ويقويك انت زيدا ضحى. امين يا ربي، ربي يقويك ويعطيك الوقت الطيب ضحى. سألتك وقلت لك شنو الابليكاسيون تاع مونوبري، شو اسمها الابليكاسيون تاع مونوبري، قلت لي ثبتها ديجا. دونك نجم انت تهزك الكودابار اللي عندك يا ذوها وتمشي لاقرب ليكتور دو بري وتسكانيه وتدخل في القرعه في مونوبري، لعل الحظ يزيد يبتسم لك كيما ابتسم لك اليوم، وربحت معنا 250 دينار كاش باك. مبروك عليك.
2: مبروك.
0: كيفاش ذوها؟
1: نحب نسلم عليكم الكل. ونحب نسلم معناها نقول لكم يعطيكم الصحه، خاطر كل يوم مونسيني الحق في الكرب
0: ومونسيني
1: ما شاء الله عليكم في التلفزه ولا في الراديو، ما شاء الله عليكم.
0: خلي.
1: ربي يحفظكم وربي يقويكم ان شاء الله.
0: ربي يخليك يفضلك يا ضحى، نسلموا عليك برشا برشا برشا ونقولوا لك مره اخرى عيد ميلاد سعيد يا ضحى. كل عام وانت حيه بالف خير، ومبروك عليك 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري. جويوز انيفرسير مونوبري، كل عام وانت حي بخير. مونوبري مونوبري ديما معاك. يلا سيدي 20 ثانية ثم ننطلق مع جيهان في البوكس نيوز.
3: رافماك، كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: نيوز البوكس نيوز بيساوت صديقتنا جيهان توت سويت.
0: بوكس نيوز.
3: نعملوا تنجيزة للشرق الأوسط في متابعة آخر التطورات في علاقة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حسب موقع انتخاب الإيراني فإنه تم نشر تفاصيل مقترح الاتفاق الإيراني نهار الأحد اللي هو اتفاق طرحته طهران ويتضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب وتأكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء. وعدم الاعتداء يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل وفتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي طهران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي. المرحلة الأولى زاد فيها رفع الحصار على المواني الإيرانية وضرورة انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري. في المرحلة الثانية تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني يوصل ل 15 عام. وفي المرحلة الثالثة تطرح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. في المقابل نلقاو ترامب في تصريح إعلامي يتكلم على مناقشات إيجابية للغاية. باش نسمعوا الأخبار من نشرة أخبار قناة الجزيرة مع تصريح ترامب المدبلج في دبلجة للجزيرة.
4: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه يبحث مقترحا إيرانيا جديدا يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف ترامب للصحفيين خلال مغادرته فلوريدا أنه سيكشف تفاصيل المقترح بعد الاطلاع على صياغته الدقيقة.
5: تسير الأمور بشكل جيد للغاية فيما يتعلق بكل شيء تقريبا. أما ما يتعلق بإيران فهي تسير بشكل جيد للغاية أيضا. مرة أخرى هم يريدون إبرام صفقة لقد أنهكوا تماما ويواجهون صعوبة في تحديد قائدهم. لا يعرفون من هو لأنه رحل، أقصد قائدهم السابق خامنئي، لكن سنرى.
6: اللي صار معناه فما نوع من الركود في المنطقة. علاش؟ خطر حتى حد ما عينه باش يرجع يتحارب. أمريكا نعرفوا التداعيات متاع الحرب المجنونة هذي اللي كانت حك راسهم مش سكر مضيق هرمز. وزاد فما الإيرانيين اللي يعتبروا اللفات اللي النظام ما طاحش ولا ما صارش مظاهرات وانقلاب عن الحكم اللي موجود في إيران معناه يعتبر انتصار، معناه حتى حدنا أتان لزوبجكتيف دو غير متاعه. بالطبيعة
2: الوضعية متاع حرب عصاب شكون يرزيست أكثر معناه والخسائر من الجهتين.
6: خاطر كل واحد ميزي على حاجة، واحد ميزي على الانتخابات معناها اللي الانتخابات اللي جاي اللي ميد تيرم اللي هما في نوفمبر، لكن يبداو تحسهم من توا
2: معناها تسخن على بكري.
6: دوك ينجم ترامب معناها اذا يخسر الكونغرس باش يخسر برشا حاجات، امريكا الكل باش تدخل في منطقه رماديه. في ايران يلزمهم يغزيز لو ماكسيموم حتى يتحل الماضي. حتى ايران راهي معناها تسوفر من تسكير الماضي. تعرف كيفاش خرجوا 30 حاملة نقل بالجنجيل، معناها حاملة تصب البترول في حاملة أخرى ويتعدوا على خاطر مش الحاملات الكل راهي تنجم تتعدى. والمشكل راهو مش المرور، المشكل اللي مخوف العبيد كونه لو حاملة متاع نفط تضرب في مينا، في مينا معناها
2: تكون كارثة
6: تسكر المضيق، معناها التلوث تولي مخطرة للمرور. خطره 50 كيلومتر فما بلايز 37 كيلومتر. دونك فين الماء الحل يلزم يكون كان بأرمستيس، معناها وضع حد للحرب. الحرب بطبيعة فما حاجة نحن غامضة جدا، لبنان سؤال نقطة استفهام كبيرة. فما مزيل وفما مناوشات وفما تقدم للمشات معناها من الكيان المحتل قاعدين يتموقعوا في بلايس تقوش عليهم يحذروا باش يقعدوا 20 سنة زادا غديكا. فما مفاوضات يربحوا فيها هما في الوقت, خاطر حتى المفاوضات شكون الرئيس اللبناني ولا أي مسؤول لبناني يقدر يقابل معناها واحد من الكيان بعد اللي صار مبينتهم دم, ومش دم لم يتوقف منذ عشرات سنين. هذاك هو الإشكال في علاش فما دول مثلا غديكا في المنطقة ما عندهاش حراج تتفاوض مع الكيان, خاطر ما عندهمش دم بيناتهم, فما
2: مباشر على الاقل
6: صحيح ما فماش حاجه معناها مباشره. فينا الماء للترخيص, البترول قاعد يطلع, التداعيات باش تبدا راهو بعد في 3 شهور, خاطر انت توا قاعد تستهلك في البترول اللي شاريه برخص, دونك دون 3 موا دون 4 موا باش تولي تشري في البترول بالسوم اللي وصلوا السيد دونالد ترامب, اللي معناه فينالمو هو يحب يقعد في التاريخ ويحب ياخذ جايس نوبل ويحب كل شيء, وعملك باش يحط صورته في الباسبور وباش يعمل معناه يحب يسجل اسمه بارتو في امريكا, معناه مهوس بالاسم بالاثر التاريخي. الاثر التاريخي يمكن احمق عمليه صارت حربيه في تاريخ البشريه
2: هو اللي قام بيه. انتو كيف قلت حرب الاعصاب ما زالت مكمله ما بين امريكا وايران, معناها بالكلام ترامب يواصل التصعيد والتهديد والوعيد على ارض الواقع, ما تغيرتش برشا امور, ولكن الحصار مازال مفروض, المضيق الامور مازالت ماهيش ولا بد, والعالم ينتظر ويترقب مآل هذه الحرب ترقب كبير من جانب بلدان الاتحاد الاوروبي. مره اخرى الامور تتشنج ما بين امريكا والمانيا, تصريحات خاصه من الجانب الامريكي دونالد ترامب, ما نعرفوش شو باش تمشي الامور. الى حد اللحظه زوز اطراف قاعدين بلغتنا احنا الى بسور بالضغط المسلط عليهم, امريكا من جل دول العالم, ايران من امريكا والحلف الصهيوني متاعها, وننتظر ماذا ستحمل معها الاسابيع القادمه من جديد. ما نصورش اليوم ولا غدوه باش توضح الامور. بعد الفاصل نحكيوا على رحيل فنان عربي ونقيب المصري هاني شاكر. هاني شاكر اللي كان مريض من مدة, والبارح تقريبا سمعنا خبر وفاته, ربي يرحمه, إنا لله وإنا إليه راجعون. فاصل ثم نواصل.
0: راف ماج
7: ببليسيتي تيهاك زيه وعمل جو.
8: اي قل لي مبروك, ما وزادوني في الشهريه.
7: صحه صحه, ترى وريني قداش وليت.
8: اي الابليكاسيون محلوله في تليفوني, شوفي لله وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهريه, تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب,
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب, كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
10: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت, أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر, تنقص في استهلاك الوقود, تطول في الانترفال دي فيدانج, وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت, لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
11: سوبر سيستا الجراية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 8:35 دقيقة. كما قلت الأخبار رحيل الأمير التربى الفن العربي هاني شاكر بعد أزمة صحية خلته تقريبا في غيبوبة لمدة مش قصيرة، والبارح اختارت الأقدار أنه يفارقنا الكبير والعملاق، واحد من عمالقة الزمن الجميل هاني شاكر. يلا جيه
3: هاني شاكر اللي توفى البارح لحد بعد صراع طويل مع المرض بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة اللي تعديت. وكان هاني شاكر تم نقله في وقت سابق لواحد من المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال رحلة العلاج متاعه بعد ما مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله لغرفة العناية المركزة. وخلال أيامات الأخرى كان عانى الفنان الراحل من مضاعفة خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع بعدها العملية استئصال كامل، وبعدها صارت له مضاعفة صحية أثرت بشكل كبير على الحالة متاعه رغم تسجيل تحسن طفيف بعد الجراحة. ويعتبر هاني شاكر اللي ملقب بأمير الغناء العربي واحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي وخلى بصمة كبيرة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة امتدت لعقود.
2: ولكن تعب القلب واحدة من أحلى أغاني هاني شاكر يا ريتني، وغنيات كثيرة كثيرة ظلت راسخة في أذهان الجماهير العربية لكل تونس مصر وكل البلدان العربية. برشا وجيعة في قصة حياة هاني شاكر باش تكون حاضرة معنا قصة حياته في فلاش باك على قناة الحوار التونسي. بالحق معنا نجم الوجيعة اللي موجودة في غنياته هي انعكاس لما صار في حياته، لعله هذا قال هو على لسانه ويرحمه، أقوى ابتلاء صار يتمنى بعده الموت هو وفاة بنته في عمر 27 عام تقريبا، خليت له زوز توامة أحفاده عمرهم عامين وقت الوفاة، وقت قال بما معناه ما عادش عارف علاش قاعد أنا في هالدنيا هذي شو مازلت نعمل، توحش بنتي ونحب نمشي نشوفها. برشا وجيعة في حياته كما قلت نكتشفوا قصة حياته في فلاش باك. ولكن كلمة شكون مغروم بهاني شاكر؟ شكون ناس تسمع هاني شاكر؟
4: أنا بالناس بالحق بالناس المغرومين برشا لاوين موجود هاني شاكر نسمعه. مشيت له كارتاج قداش مره نمشي نتفرج فيه، يعجبني صوته، يعجبني معناتها الاداء نتاعو، فنان رقيق، فنان محلاه، كلمات مزيانه برشا، تحسك الفن اللي ما عندناش منه برشا عندنا، صحيت عندنا برشا ما شفناش فنانين بالتلقائيه هذيك وبالاشعار هذيك. الحق نتاع ربي فقدنا فنان معناتها كبير الله يرحمه ويسامحه.
2: ربي يرحمه وينعمه هاني شاكر. جيان تسمع هاني شاكر؟
3: نسمع هاني شاكر، وكيفاش ما نجموش نسمع هاني شاكر كي نبداو ننتميو للجيل هذايا، خاطر تحب ولا ما تحبش باش يجي في وذنك، باش يجي قدامك، باش تجيك ليباتو، باش معناها يلفا ماركي جزء من حياتنا، وكان عنده علاقه كبيره برشا وطيبه ياسر بتونس وبجمهوره في تونس، والعباد تحبه ومسموع
2: ومتربي
3: ياسر وكلاس ومواقفه في عديد الاحيان كانت مواقف مزيانه ومحلاها الله يرحمه. وجيعه كبيره خاطر قعدت نقرا زيد على وفاه بنته والغنيات اللي عملهم على خاطرها، فريمون وجيعه كبيره. وبرشا عباد قعدوا يقولوا انه باريس ما كانتش مدينه الحظ بالنسبه لي هو وبنته، كي كل ما يمشيوا لها في الاخر الامور ما تمشيش
2: نهايه تكون
3: حتميه. الله يرحمه وربي يصبر الناس اللي تحبوا الكل. ولكن ديما نقولها الفنانين اللي كيما هكا يمكن يموتوا بالجسد نتاعهم ويغيبوا، ما الاغنيات باش تقعد تتواصل، باش تقعد ديما حافظينها الناس ويسمعوها.
2: وانت قلت لا ماركي اون جينيراسيون واكثر من جينيراسيون، وهذا اللي يحسب هاني شاكر في الكارير نتاعو انه تعديت وتعددت الاجيال، ولكن قعد هو ثابت وراسخ في اذهان عده اجيال. عايش هاني شاكر، فماش واحد عاش اون ديسيبسيون اموروز وما سمعش هاني شاكر، ما فماش مستحيل، الكل ديريكتومون تبرانش الكاسات. وهاني شاكر هو اللي
5: يحييك يبرر على قلبك،
2: هو اللي عبر على الوجيعة اللي في
5: رفيق في مصر. كل ما في الموت ديما فما بوليميك، كل بارح صارت بوليميك على محمد رمضان، خاطر ملي سمع ملي هبط الخبر الفنانين كل هبطت معناتها تترحم على هاني شاكر. محمد رمضان ما هبطش والجمهور عمل له بريسيون ومعناتها سبان خلينا نقولوا على الباج نتاعو البارح وين هبط وقالوا انه السلوك هذا مش باهي خاطر محمد رمضان حتى حكايه شخصيه خاطر حرموا برشا مرات من الاغنيه راهو ما خليش يطلع في المهرجان بالحق ريت حتى الخلافات في الموت من زو من جوزه واخويا ربي يرحمه
2: يحب يشتهي اكثر من ثلاثه جمل
6: محمد رمضان اللي شكر مشكل
5: عديتك اكثر نتاع محمد رمضان.
7: انا تعاملت معاه مره في خدمه في كنت في فريق الانتاج من في في الوطنيه وقتها تونس 7 وكان حاتم بن عماره هو المنصت بالزهر وقتها نحن اون اتوندي لا كونفيرماسيون نتاعو باش يجي سامدي. تعرف راه مش سهله كيما توا معناها جايك من مصر ونحن حتى واتساب ما فماش والتليفون حاصل قلنا على اعصابنا يا اخي. بالزهر فما مغني برشا نحبه ياسر اسمه عبد الرب ادريس اللي غني غنيه ليله ما باقي ليله
2: حافظ على جمالية الأغنية
6: ما تكرهنش فيها
2: ما تكرهنش فيها.
7: دونك نحن قلنا عنا بلا يعني عنا ضيف دسم يعمل هكي الكونفيرم قبل بنهارين
2: وجهني شاكر.
7: دونك ندو أنا في هني شاكر وعبد الرب إدريس مهمتي نصبر عبد الرب إدريس حتى يتعادى
2: نكمل هني شاكر الانترفيو.
7: هني شاكر كيف ريفليكس أي فنين كراع عبد الرب إدريس ولا
2: حبيبي
7: انت موال على واحد امبروفيزاسيون ونحن نتغسروا. ارزمو عبد الرب دريس متخلق برشا وجا قال اسمع لا نحب انترفيو انا معاش بكره عليه باش نروح نرقد نغني اعطيوني ميكرون نغني ونروح يا ولدي يقعد يا ولدي شاي. اما تعديت بالكدا وتحس معناه هو انسان جونتي برشا ولا بيبي فيس الى ام فيزاج
2: ما يكبرش سبحان الله. هذيك الحاجه الغريبه في هاني شكل وجهه ما يكبرش كي تاخذه في بداياته عمره 20 واليوم تقول زاد 4-5 سنين ما تحسوش زاد 70 سنين.
7: ونهار الاربعاء في الليل نحكي لكم حكايه اخرى خليكم
6: تشوفوا يرقدوا العباد يا حاج ما تضغطش عليهم
2: مولا كلش مليون تورسي على حسابهم
5: يا رفيق انا ما نحبش نجي
2: هاني شاكر اللي كان ما خانتنيش الذاكره كان اخر ضيف مع الراحل
7: نجيب الخطاب
2: في اخر ظهور اعلامي لي اخر مره ظهور نجيب الله يرحمه نجيب الخطاب كان ضيف وقت هاني شاكر كان يحب تونس حضر في مهرجانات تونس حضر في كرتاج حضر في كل الاماكن وكان عبد متربي محلاه دونك ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر ان شاء الله عائلته ونال نصيبه من الابتلاءات في الحياه الدنيا هذيا ما فماش ابتلاء أثقل من أنه العبد يفقد كبته وقلبه وبنته في عمر 27 عام. ياسر كلامه اللي قال يمس الناس الكل ربي يرحمه وإن شاء الله كله تكفير من الذنوب وإن شاء الله في جنات الخلد. الفنان الكبير والعربي المصري هاني شاكر. بعد الفاصل نرجع للرف ماك ما تبعدوش
0: رف ماك publicité

0: مولان دور يوديك بشنواز رولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
4: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام، صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين لجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام، صوتكم.

0: فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة نحكيو على مسار مع جمهور الإفريقي في المغرب. التفاصيل
3: في المغرب قدام مقابلة مع الفتح الرباطي. الكلام كان عن إفراج على الموقوفين خلال مباراة الفتح الرباطي. هذايا اللي كان أكدوا محامي النادي الإفريقي الأستاذ تومي بن فرحات في تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك، وقال أنه تم الإفراج على الموقوفين خلال مباراة الفتح الرباطي المغربي في إطار مسابقة دوري إفريقيا لكرة السلة بعد تدخل من سفارة تونس بالمغرب والقنصل ووزارة الخارجية. وكانت شهدت المباراة في نهايتها حملة إيقافات ضد جمهور النادي الإفريقي من قبل الأمن المغربي. وكان أوضح بن فرحات أنه ما زال متبقي 3 أحباب يتم عرضهم على وكيل الجمهورية في المغرب، حيث من المنتظر زادة أنه يتم الإفراج عليهم، في إشارة إلى أنه النادي الإفريقي كان أنهى مشاركته في دور المجموعات بأربع انتصارات وهزيمة نهار السبت قدام الفتح الرباطي.
2: الحمد لله الساعة على كل الجماهير اللي تم إخلاء سبيلها في انتظار الثلاثة كما قال الأستاذ تومي بن فرحات اللي اليوم يتم عرضهم على وكيل الملك. هذه العبارة المستعملة في المغرب ما معنى وكيل الجمهورية عنا احنا، والمنتظر كذلك انه يتم الإفراج عنهم. شفنا التصاور والأمانة لا يليق مهما كانت التفاصيل، التصرف لا يليق مع ضيوف. خليني نقول احنا ضيوف غادي كتوانسة على دولة المغرب الشقيقة، وتبقى ديما شقيقة ومجلس انسيدون كيما نذومة باش يخليونا نقولوا كلام عكس هذا مهما كان البلد، ولكن تصاور لا تليق. وطريقة التعامل الامني مع جماهير الافريقي كذلك لا تليق بمعاملة مع ضيوف. نستقبلوا احنا الاخوة من كل البلدان ومن كل الاقطار، ومعناها راهو يعملوا ساعات تجاوزات واستفزازات كبيرة، وديما للأمانة الأمن متاعنا يتعامل برسانة كبرى وقدرة على التحكم في النفس وغيره. دونك صور ما تعجبناش ومش لا يليق، لا يليق اللي صار مع جماهير النادي الإفريقي.
4: تحس فما اكسيد زيل من امن المغربي، حتى راهو في الكان الاخرانيه ما فما كوب دو موند جايه ويحبوا سوا ديزون لا بيرفيكسيون في دونك هما تقولش عليهم اكزرسيس عملوها نجموا نوقفوا نجموا
2: هذا يمسك الصوره.
4: مي نو، من المقاربه الامنيه ما راهي معناها مختلفه عن المقاربات الاخرى. هو يحب يظهر لك اللي هو ليس غيان باسي، خاطر زاد ما الاسباب اخي هو ما هو مش كسر ولا الضرب ولا معناها لاسباب معناها هنا في تونس عاديه معناها الجمهور يتصرف هكاك ما يوقفك حتى امني في المغرب. لا
2: فوالا معناها اوكي والحديث على انه علم فلسطين وكذا اي باهي اوكي، انت هو جاي هز علم فلسطين، انت عندك موقف ما تحبش، انت حر في بلادك بقوانينك واحكامك مش بالطريقه هذيك.
4: اي ما بوغ ليكزومبل رفيق باش حتى حد من بعد يقول لك هو جمهور تونسي هز.
2: اما غلط اذا كنت تقول لي ذاك
4: انا فسر لك يا رفيق مش
2: وانا قعدت في تفسير. إذا كان هذا تعمل بوردوني ليكزومبل راهو من خطط ومن سوق خاطئ، لأنه صورة غير جميلة وماهيش ولا بد. ومن بعد كي باش يجيوك الاف مؤلفه في كاس العالم ما تنجمش تعمل معهم الشيء هذا. اليوم في ماتش باسكيت و500 وكي الاف و200 الف و300 الف برا وريني انت كشد تونس وانجليز والماني
5: هيك يصير مع اجانب احنا ما نحبوهاش. خلي انك اليوم مع اشقاء وتربطنا علاقه كبيره، راهو علاقه ما بيننا وبين المغرب والجزائر وليبيا معناتها علاقتنا كبيره برشا. اليوم واحد قدر نمشيو للمغرب نعتبروا احنا في بلادنا، ما نجموش تعاملونا بالطريقه هذيك وبالصعوبه، حتى كان ولا فما تجاوزات اللي احنا ما نشرعوهاش وماذا بينا ما تصيرش، وزاده ماذا بينا وقت اللي نمشيو ننضبطوا في البلدان معناتها مهما كانت الاسماء نتاعها وحتى لو كانت تكون عربيه. لكن انك اليوم تعاملنا بالقسوه هذه حاجه ما نحبوش نشوفوها بالحق. وكما قلت انت انا نشاطك الراي اللي الاشقاء المغاربه راهم نعرفوهم بالكرم نتاعهم ونعرفوهم ناس باهيين ومذيافين معناتها بالحق. التجاوزات ماذا بينا نتعداوها في اسرع وقت ممكن، وتقعد كل العلاقات البشريه اللي تربطنا والاخويه اللي تربطنا على خاطر كرة القدم يصير فيها حتى في المغرب يا اخي ما تصيرش احداث كيما كان.

0: ما فهمش تجاوزات يعملوها الجماهير المغربية في بعض المباريات حتى الداخلية ما بيناتهم، ولهذا ماذا بينا نكونوا ضياف، ماذا بينا نكونوا ضياف حتى بعض الأخطاء اللي نجموا نقوموا بها حسب نظركم أنتم تجموا تغفروا لنا وتعديوها.
1: هي ديجا حسب نظركم أنتم أخطاء، وفي قرارة النفس من داخل تتعرفوا مش خطأ، ولكن مش هذا موضوعنا توا. حتى لو كان صار حاجة بالنسبة لي كنت غير قانونية في عدة بلدان في العالم تصير وتصير في عدة استادات، ما يكونش التدخل هذا. مطالبين أنكم تعملوا بالمثل، ولا استحضر للامانه في مره انه صارت حاجات وتجاوزات في حق اخوه ضيوفنا هنا، كانوا مغاربه كانوا جزائريه كان غير، ورغم اللي راهو من غير نسمي ثم شكون مرايا راهو جماهير عملت حاجات لا تختفر ضيوف عندنا، وتم التجاوز، وحتى التوانسه تنسى والجمهور التونسي تنسى، والامل كان رصين جدا جدا في التعامل. معناه مش على ماتش كوره ولا كره سله نخلقوا انسيدون ديبلوماتيك، شعوبنا مش ناقصه العربيه ما نحن نحبوا الكره تلمنا، مش الكوره اليوم تخلينا نتكلموا على موضوع
0: والله تصديق لكلامك رفيق، تصديق لكلامك. الكوب دافريك اللي تنظمتها تونس وقتها وصار في صفاقس مسار وصارت حاجات اللي ما نجمش نقوله، لكن في نهايه العمر معناتها العلاقات قعدت ممتازه ما بين الشعوب العربيه الكبرى.
2: وكلمه حق في جمهور النادي الافريقي توازي نحكيوا على علم ولا حاجه هكا كيما مربوطه بالقوانين نتاعهم هذيك نتفاهموه، ولكن ما كان جات احداث شغب شنو نعملوا معناها كيف باش نتعاملوا معهم؟ كان هكا كان كعب افلام ولا حاجه ولا تعاركه ومشكله. وان بلوس كلمه حق في جمهور النادي الافريقي عطى ليكزامبل في الانضباط، جمهور لو تحب ولا تكره نتاع كوره في قاعه مغطاه تاع درس يحضر يشجع فريقه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى في باسكيت بالتنجيز وبالغناء بالجو، عطى نكهه كبيره برشا للتصفيات نتاع البال نتاع المحيط نتاع الصحراء غاديكا في المغرب. دونك بالعكس هو نورمالمون نشكرهم على الحاجه اللي عملوها والايماج الحلوه اللي خرجوها للمغرب في القاعات المغطاه. معنا في امريكا في الام بي اي اقوى شامبيونا ما تلقاش جمهور باسكيت ينقز هكا وغناء وكذا والدنيا والجو هذاك. دونك نقطه مهمه، تحيه لجمهور النادي الافريقي اللي كان منضبط على مدار الاسبوع هذايا، وان شاء الله ربي يهدي نفوسه
1: ان شاء الله يا ربي. ثلاثه احباء اللي مازال حسب الاستاذ تومي بن فرحات ما تمش عرضهم وش يتم عرضهم في الساعات القادمه على وكيل الملك ما وعنا ان نعبروا عليه بوكيل الجمهوريه، ان شاء الله يا ربي يتم الافراج عنهم وما عادش تصير الاحداث كما هذه. اما بعيد على الحدث، ونتمنوا السلامه لاولادنا الكل ويروحوا ان شاء الله سالمين غانمين، كل جماهير النادي الافريقي وكل جماهير تواسة وين اما يديبلاسيو. اما اليوم تاكد الافريقي انه باش يلعب تشامبيونز ليغ الافريقيه يظهر لي حسابيا، والترجي خطوه عملاقه زاده باش يكون موجود في تشامبيونز ليغ الافريقيه يظهر لي تتاكد اليوم بانتصار. الثنائي هذا لو يتواجد قلتها ونعاودها
2: دربي
1: هنيئا لليزاجونس دو فواياج تاع تونس
3: رفيق الحلو باش
1: تولي دربيات بالحق، تعرف الريفاليتي ما بين الزوز، دونك باش تولي ارقام، سافرنا 11000 سافرت
3: حتى كان ما يدخلوش الاستاد
1: ما عادش نتيجه ما عادش يهمنا، اعطينا شكون سافر اكثر. احنا عبينا 30000 في بريتوريا، انت عبيت 35000 في
3: وكل واحد يحب يبلس مو
0: ابعد محلاها
1: بيان سور محلاها بيان سور محلاها.
4: فما حاجه البارح زاد لاحظتها وقت اللي يتشد الجمهور التونسي افريقي للوين تيح، خاطر البارح جماعه اسبيرانس مع سي اس اس كلها سوليداريتي ولدي، كان سايبهم لما كله
1: نحكيو على كيليان مبابي. وهاني جيتك حاج حاب ناخذ رايك في الموضوع، نجم الريال مره اخرى يصنع الحدث ولكن ماهوش في علاقه بالكوره ماهوش فوق الملعب التفاصيل.
5: اما في مرمى نيران الجماهير قبل كاس العالم، وين تقول تقارير صحفيه اللي فما حاله من الغضب العارم والاستياء بين جماهير ريال مدريد الاسباني ومنتخب على حد سواء بسبب تصرفات كيليان مبابي مهاجم الفريق الملكي والديوك على مدار الموسم الحالي اللي شهد تراجع مستواه بشكل ملحوظ. هوني تقول صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية انه حالة الغضب انتقلت من لاعبي ريال مدريد الى الجماهير اللي قاعدة تشعر بالسيء منه بسبب مستوياته في المباريات الاخيرة، وايضا سفره المستمر خارج العاصمة الاسبانية وقت الفترات متاع التعافي متاعه من الاصابة. وبحسب التقارير هذه فانه تمت مشاهدته مع صديقته اولا في العاصمه الفرنسيه باريس، ومن بعد تالي في كايلياري الايطاليه في جزيره سردينيا، رغم اللي هو من المفترض وقتها التزامه بالتعافي من الاصابه اللي تعرض لها في الفتره الاخيره.
1: برنس كي تبدا النتائج مش ماشيه في جمعيه واحد من نجوم الفريق كيليان ولا قيس عليه جمعيه في تونس ترجي الفريق الاطوال سي اس اس مش من حقه يعيش حياته العاديه انه في يوم يمشي يسافر مع زوجته بالنسبه لي صديقه يعني زوجه هذا العرف عندهم وهم شو اللي يمنع من علاش هالتهجم الكبير على مبابي ثلاثه اسابيع التالي ولا زوج اسابيع برنس صارت نفس الهجمه على نفس اللعب خاطر خرج يتعشى هو وصديقته بعد هزيمه
6: ما هو الغيره تعمل الغيره تذهب الشيرة
1: غير جماهير الرياض
6: ما انا شنو شنو هذا جانا الغيره تذهب الشيرة معروف عندنا في تونس كلمه ذي حاسدينه شنو هي خي مضروب هو خي مضروب يلزمو يشد دار ويرقد
1: ما يقول لك ما احترمش مشاعر الفريق
6: حب يمشي للجمهور مش معروف
1: جمهور حزين فريق مش اموره مش ماشيه احتراما لمشاعر مئات الالاف اللي تحب الرياض يقول لك خويا ما تخرجيش وما تصورليش وما تعومش قدامي شد دارك
6: نعمل طرف نعمل صحن كيما نقول احنا عجه حاره ودور عليا مع المشاكل ويدور على مبابي وبعديش خذوا الواي خاطر قعدت على ما مشيتش للريستورون علاش ما فرحتش بزوجتك ولا خطيبتك ولا اللي تحب وزيت هالبقعه مذخمه شوف باش نلصقوا تهمه العبد نخلقوا له اي حاجه
1: انت مسؤول تعاقبه ولا
6: مبابي كيفاش نعاقبه؟
1: لا
6: نهزه ونمشي معاه هنا وخلص عليه والله لا نعاقبه
7: بروفوكاسيون يا رفيق عبيد باش تموت وعبيد يعلم بها ربي وانت مصور لي في يوت ومعاك الخطيبه نتاعك اش تحبوا يعمل سبورتير ما قلتلكش ما تفرهدش تفرهد على روحك اما ما تكونش معناتها قال راجل تخلي العباد تصورك وتسافر بالفضايح وكل وهذه باش دخلوا في حيط
1: صحاب ساعات حلقه خايبه وتجيني تصورك قاعده تتعشى انت وخطيبتك مثلا وعمري ما عملت رياكسيون معك عمري ما عاقبتك
7: خاطر تبالو شو خاطر تعرف ظروفي انا
2: عندك وين تعاقب
7: عندك وين تعاقب جاي باش تعاقب مش ناحي بريد امنحي مش ناحي سالير هكا ترى تطلبني نعلق عليك نعلق عليك هكا نقول لك تردني ليه بالحق رفيق ولا الظاهره جديده في جوارات هذه البروفوكاسيون وظاهره مبابي النكسه نتاعو من صديقته
2: يا ودي هو جات المشكله
7: والله تحليل نعطيك حاجه رفيق فما منها في جوارات وفي بستيرات وجوه بما يعبر عنه وجه جينيا سحبت مبابي هي الجينيا على الرياض
1: جابت الجينيا معاه
7: يا رفيق
1: تحليل علمي لحد الان
7: يا رفيق والله
1: محلل اداء
6: يا ولدي
7: يا ودي والله يا رفيق فما جوارات دخلت الاسبيرونس نمشي للبارك يا بسم الله يا رفيق هو يدخل والجينيا تهب تو يعرفها الناس ظهرت الجينيا
1: والسؤال هنا لو جاء المدير الرياضي في الريال هو بوحوش
7: اوه بوحوش راهو تو خمسه ملايين راهو تلعنوا مع المتر ناجور
1: ساعد ياري مبابي الكل راهو تخذوه في الخطيه رامي
2: لا هو زاد علاش خاطر ديليكاتو شويه الحكايه خاطر جاء في جمعه اللي جمهور الريال على حساب تقبل ماتش اسبانيول شفت كان لو فرضنا ريال خسرت كونتر اسبانيول كانت مطالبه في الكلاسيكو الماتش اللي بعده باش تعمل ممر شرفي لبرشلونه اللي هو يعتبره جمهور
1: جحيم
2: كان تربح اسبانيول الماتش
1: تمنع من الممر الشرفي
2: تمنع ولكن كي تخسر كونتر برشلونه برشلونه باش تهز الشامبيونا كونترك انت في الكلاسيكو اللي هو الجمهور يعتبره زاده تطيح قدر وحاجه ديليكات وحاجه سنسيبل هما تجاه الحاجات هذه دونك هو الراجل انت صحيح مضروب ولكن تنجم ترجع الراجل قبل الماتش اسبانيول خلط ب 12 دقيقه للمباراه مشكله في الحاجات هذوما زاده في الفيستير مشكله يقول لك انت بيلينغهام الناس الكل عندهم صديقاتهم على ما يسافروش وسط الجمعه زاده هما يحبوا يسافروا ولكن مبابي قاعد يشاور السيد يهز في الاستاذه وقاصد ربي هاو ايطاليا هاو باريس هاو كذا ماشي الدار نسيب يا ولدي يهديك راه هذا واحد اون بلوس هو باش يطالب هو يكون كابيتان ويكون ليدر واللي الناس كل تاخذ منه وهو البروجي الكل مبني عليه تحب ولا تكره فينيسيوس اللي هو مدلل بالنسبه للجمهور الريال وديما يصبروا عليه ويعمل 10 ماتشات يسبوه البارح يعمل ماتش به الناس كل تشكره كان جا عملها هو راه صار اللي ما يصيرش
1: غادي مع الاسماء الكبيره اللي قاعده تطلع في المنتخب الفرنسي واللي اكتشفته من جراساتو رامي واللي منهم شكون يقعد على البنك نرموه في
6: شقد
1: حتى في زحل ما يقعدش على البنك مع ديزكسترا تيريستر اتصور انه نجم مبابي باش يقفل شويه باش يتيح شويه معناه مع ظهور اسماء كبيره برشا في الكره الفرنسي خاصه وانه التمبيرامون نتاعو زاد مش ساهل والايجو نتاعو ديميزوري بطريقه غريبه
7: الغزره نتاعو كيفاش تغزر الظاهر تقول باش يمك فيهم
6: هما قالوا مضروب اما طلع مضروب في
2: الاسبوزي حلوه
1: مرسى نسيحك وشكرا لك. هلا أخبار نعود بعد لحظات، ولكن قبل هذا سلموا لصديقنا سند عمار اللي يحتفل بعيد ميلاده، وقولوا له عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد سند، كل عام وانت حي بخير. سلموا عليك كل الأصدقاء، يسلموا عليك لنا، وبالمناسبة زادة نتمنى له الشفاء العاجل للوالد متاعه، وشال ربي يحفظه وربي يعطيه طول العمر ويعطيه الصحة. الأخبار ثم نعود.
8: راف ماج بيبليسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. الشروع بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية العاشر من مايو الجاري عبر منصة جسور في تقديم حصص الدعم والمرافقة في المواد الأساسية لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والبكالوريا، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقيات تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم المدرسي. وزيرة المالية مشكات اسلام الخالدي تعلن إقرار إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراجها ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. والوزيرة توضح في رد على سؤال كتابي للنائب غسان يأمون أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. كما تقرر وفق الوزيرة توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات التي تفوق 50 سنتيمتر مكعب إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين التي تتكفل إما بإحالة الملف إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدرجات المسجلة أو إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدرجات غير المسجلة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم اجتماعا للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية، وذلك بهدف معالجة بعض الثغرات التي ظهرت عند تطبيق نظام الميزانية حسب الأهداف وتطوير آليات الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام. وتشمل التعديلات المقترحة مراجعة طرق نقل الاعتمادات بين البرامج والمهام لضمان سرعة التنفيذ وضبط مواعيد تقديم التقارير السنوية للأداء ومشاريع قوانين المالية، إلى جانب تعزيز دور البرلمان في متابعة كيفية صرف الأموال وإدراج ضوابط أكثر صرامة للتحكم في عجز الميزانية وحجم الدين العام. وفي الشأن الدولي، الجيش الإيراني يشدد على أن الملاحة في مضيق هرمز ستتم بالتنسيق مع إيران فقط، متوعدا بمهاجمة أي قوة أمريكية تدخل المضيق، وذلك في رده على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انطلاق ما أسماها عملية مشروع الحرية لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز اعتبارا من صباح اليوم. ومن جهته، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو لدى وصوله اليوم إلى أرمينيا للمشاركة في القمة 8 للمجموعة السياسية الأوروبية، يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة، مشككا في جدوى العملية الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاقها اعتبارا من اليوم لإعادة فتح هذا الممر البحري الاستراتيجي الحيوي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق راف ماج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم بيبليسيتي.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: اخر بسعة في حلقتنا اليوم وصلنا معاكم في الرف ما قسم ولا صديقنا مستمع وفي محمد الهميسي من المغرب يقول إيه؟ الرف والله نحبوكم برشا برشا برشا في المغرب نقولوا احنا زاد نحبوكم وما صار لن يفسد باذن الله للودي قضيه تبقى شعوب اخوات ودول اخوات وان شاء الله اللي صار يتنسى وانتهى الموضوع يروح ولادنا سالمين غانمين هذا الاهم. نسلم ولا صديقنا تارك تارك الواز اللي يحتفل اليوم عيد ميلاد ونقولوا له عيد ميلاد سعيد تروقة كل عام وانت حي بألف ألف خير واحد من أصدقائنا ولا مستمعين الأوفياء للرافماك. بعد شوية الكويز فيما تبقى لنا من وقت ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذانا باش يعطينا خبير مزيان الكلكم سمعتوا وحكينا في الإذاعة وحكينا في التلفزيون في كل وسائل الإعلام تقريبا على حملة دار ديجيتال الكلكم تعرفوا وسمعتوا العبارة هذه دار ديجيتال اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ركزوا معنا بالقدي نحكيوا على حلمة والحلمة كانت شريان الدار باش صغيراتنا يقعدوا في حومتهم باش ما ينقلوش من الحومة باش ما يبدلوش من المكتب باش ما يبعدوش على أصحابهم بعد لبنوا علاقات دامت لفترة فك الحومة والنهج والعباد اللي يشتريوا من عندهم ويتعاملوا معاهم كيما ما نحبوش صغيراتنا ينقلوا كيما ما نحبوش صغيراتنا في SOS كيف نقلوا الحلمة كانت شريان الدار والحملة أطلق عليها اسم دار ديجيتال. جي بحثينا رامي بن صالح مدير قرية جمرت SOS جمرت. سي رامي صباح النور مرحبا في الرف مايك.
1: صباح النور والسرور. شكرا على الدعوة تحية لكم وتحية لكافة المستمعات والمستمعين إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة رامي بن صالح مدير قرية SOS جمرت. سؤالي مباشر هل نجحنا في التحدي اللي تم رفعه؟
1: مع شعب التونسي ما نجمو كان ننجحو بالفعل نجحنا في أن نشريو دار لصغيراتنا
0: والحمد لله. شرينا الدار انتهى الموضوع تلموا الفلوس
1: وشرينا الدار وقعنا عقد الشراء نهار 28 أفريل وأخيرا دونك شرينا الدار. مبروك لصغيراتنا ومبروك للصغار الموجودين تو
0: ألف ألف مبروك أعطينا تسبيق ألف مبروك على صغيراتنا ألف مبروك على أمهاتهم وخالتهم والعائلة لكل الموسع وعلى كل أصدقاء في SOS. تحية من القلب لكل التوارسة اللي تفاعلوا تحية لكل الناس اللي لبيت النداء مبروك على صغيراتنا. تحدي ما كان سهل نحكي ولا فوق 350 مليون كان ما خانتنيش الذاكرة هكا
1: فعلا هو في الحقيقة ما كانش سهل كان تحدي كبير أنه نوفروا المبلغ هذي باش نشريوا الدار لأنه في البداية كانت الإشعار اللي جانا الحقيقة كان نوعا ما فما قلق كبير لكن من بعد أمنا أنه نجموا مع التوانسة نرفع التحدي هذي في ظرف 20 يوم وصلنا عن طريق الحملة الدار ديجيتال لمينا المبلغ وشرينا الدار والحمد لله الحقيقة كانت فرحة كبيرة قلبت معناها من وجيعة وقلق
0: الصغار كان في بالهم بالتشالنج
1: الصغار ثم صغيرات اللي هما كانوا في بالهم دونك فاهمين
0: معناها عاشوا بين ظفرين الفجعة متاع نجموا ينقلوا نجموا
1: نشريوا عاشوا الفجعة وعاشوا معناها انه يمكن فما تحذيرات مش ننقلوا من الدار لكن من بعد كانت فرحة كبيرة تحولت الفرحة كبيرة عند الصغيرات بشكل حتى الصغار معناها عاشوها تم معناها الإحساس تنقل لهم حتى الصغار بالكل والحقيقة فرحة كبيرة عند الصغيرات وحتى عند الأم والخالة معناها كانت فرحة كبيرة والفريق اللي متابع اللي تابع المنازل المندمجة كانت فرحة كبيرة. علاش الفرحة كبيرة؟ لأنه المنزل هذا في حد ذاته عنده كما حكيت رفيق من المنازل اللي النموذجية اللي عندهم نوعا ما اندماج كبير في المحيط متاعهم عندهم علاقة كبيرة ومتطورة بالجيران عندهم علاقة باهية زادة بالمؤسسة التربوية وبالمحيط متاع الدار ديكا فهمت نخدموا عليه كمشروع حياة تعتبر معناها تجربة نموذجية. دونك المنزل اللي هو في SOS نحن شنو نوفره في SOS؟ نوفره الأم ونوفره الإخوة ونوفره المنزل. دونك ثلاثة ركائز هذوما وقت اللي المنزل معناها كل مرة نقله من بلاصة لبلاصة معناها تمس مشروع الحياة اللي نخدمه عليه. فالحمد لله بفضلكم وفضل التوانسة وفضل المتبرعات والمتبرعين اللي عددهم اللي شاركوا عددهم 2156 متبرع شاركوا في حملة الدار ديجيتال عند الموقع الرسمي SOSVE.TN من 34 دولة التوانسة اللي في تونس وخارج تونس
0: من 34 دولة
1: شاركوا في الحملة هذه وتمكننا في ظرف 20 يوم اللي نعتبره في ظرف قياسي انه نشريوا الدار هذه، وكانت فرحه كبيره.
0: وتصحح الكونترا والملك خذ فلوسه
1: والملك خذ فلوسه والدار ملكنا والصغيرات شيخين
0: والناس كل فرحانين،
1: احتفالات في الدار واحتفالات في
0: الباتيمة. والحمد لله الحمد لله. مره اخرى قولوا مبروك، مبروك على اصدقائنا في سويس، على اولادنا في سويس، مبروك لكل الامهات، لكل العاملين، للناس اللي تتعب برشا في سويس، اللي ساعات العمل نتاعهم تتجاوز ساعات 15 و20 ساعة يوميا. مبروك للناس الكل، ان شاء الله يا ربي ربي يعطيكم على قد قلوبكم كل التوارثة اللي تفعلتوا، كل التوارثة اللي تبرعتوا، كل التوارثة اللي اعطيتوا، ان شاء الله في ميزان حسناتكم. يمكن تنساوا المبلغ انتوما اللي اعطيتوه ومن بعد تستمر الحياة، ولكن ما كان ربك ناسيا ربي ما ينساش اللي انت مسحت دمعة صغير ولا حتى ام صغير كيدها باش تنقل وهزت بش وحومة اخرى باش يعملوا صحاب مش باش يعملوا، ربي ما ينساش باذن الله اللي عملتوه. ان شاء الله في ميزان حسناتكم، ان شاء الله في صحة صغاركم وفي صحتكم تلقاوه وربي يعطيكم على قد قلوبكم. شكرا من القلب على التفاعل هذايا. سيرامي نذكروا مرة أخرى مثل نستغلوا وجودك معنا باش نذكروا بطرق التبرع كيف جدعموا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
1: بلاك بالكل شيء الامهات حبيت نبلغ لكم اسلام الام سميحه والخاله وفاء،
0: دونك السلام عليكم برشا
1: يخلوه حتى نحن لازمنا
0: نخلوه كيما اي دار جديده
2: خلوه
1: مبروك الدار. مبروك الام راهو تبلغ لكم الام سميحه والخاله وفاء تحياتها لانكم زاد كيف ساهمتوا بالكدا في ان الدار تولي ملكم، يعطيكم الف صحه.
0: الناس اللي تشوف فينا مزيان محلاها الباكيج كيفاش كي الدار هكا تحلها مكتوب عليها اس او اس،
1: وعندكم دعوه زاد مرحبا بكم كم يجاو بحدنا ونطيبوا لكم كسكسي ونفرحوا بكم ومرحبا بكم.
0: كسكسي علوش ولا ليه
1: علوش علوش علوش حليب
0: علوش حليب يشرفنا ونفرحوا برشا، وان شاء الله يا ربي نعملوا تلا غادي بحدا الصغيرات. نذكروا رامي الناس اللي تسمع فينا طرق التبرع اللي نحكيوا فيهم كل مره في علاقه باسوس
1: فلا. دونك بالنسبه لينا حمله دار ديجيتال هي مزات متواصله اليوم، كيما فرحنا الصغار هذوما في الدار هذه حبوا ماذا بينا نفرحوا الصغار في ديار اخرين ويعيشوا نفس الفرحه زاده كيف امهاتهم وخالاتهم خالاتهم. ديما يبقى معناها مجال التبرع على الموقع الرسمي sos.fr.tn، ينجموا يتبرعوا عن طريق الاقتطاع الشهري الالي اللي هو معناها يكفي انه بالبطاقه البنكيه في اي بلاصه بالتليفون، ينجم معناها عن طريق البطاقه البنكيه معناها الحساب البريدي ولا البنكي يدخل يحط المونطون اللي كل شهر ينجم قادر عليه، وهذاك يوفر لنا دخل قار نجموا به نحلوا ديار جدد، نجموا به نشريوا ديار جدد، ونجموا به نتدبوا امهات جدد. رفيق اليوم راهو فما برشا قرارات تخص اطفال بايواء في اس او اس، لكن احنا لازمنا نحلوا ديار جدد ولازمنا نتدبوا امهات جدد، وهذا يتطلب معنا
0: تشالنج متواصل.
1: تشالنج ديما متواصل، تشالنج ديما الحقيقه متواصل. عندنا 31 ألف طفل في وضعيه تهديد، زاد نحبوا ندخلوا لهم عن طريق برنامج الدعم الاسره. عندنا موجودين تو في 12 مكتب، نحبوا يكونوا موجودين في 24 مكتب في ولايه الجمهوريه. دونك التحديات مازالت متواصله والاهداف كبيره، ونحبوا مع التوانسه وبالتوانسه يشاركونا في ان نرفعوا التحديات هذه وان نوصلوا نحققوا الاهداف هذوما. دونك عن طريق الاقتطاع الشهر الالي ينجموا يتبرعوا، عن طريق اس ام اس مازالت متواصل العيد الكبير، ينجموا عن طريق الاس ام اس
0: 85 510. باش نعطيك سؤال جاوبني في 5 ثواني، قداش عندنا من تونسي اليوم في الاقتطاع الالي؟ قداش عندنا من بريليف
1: مونتو؟ الارقام الحقيقه من يمكن تنعطيكم الارقام حينه اما كل مره يزيدوا معناها
0: خاطر معناها بالنسبه لي على 12 مليون وما نعرفش فيهم 7 ملايين يخدموا، كان نخلطوا مليون اقتطاع شهري في حاجه اكسبسيونيل،
1: كان نخلطوا مليون. نحن نعطيك في
0: هذا هدف
1: في المانيا 8 ملايين الماني، في المانيا
0: نتذكر عطيتوا لي الرقم هذا
1: 8 ملايين الماني يقتطعوا شهريا، والفلوس هذيك في المانيا هي معناها يمولوا بها اسويس المانيا افريقيا وبعض الدول من العالم العربي.
0: ان شاء الله يا ربي
1: احنا كنوصلوا للمليون نجموا معناها نقضيه على كل ما هو مصدر تهديد.
0: امين، هذا ما نتمنى، خلي هذا يكون تحدي على الثلاث اربع خمس سنوات القادمه. مازلنا ما بعدنا، ربي يعطينا العمر والصحه ان شاء الله. ونحكيو كل مره على اس او اس، نذكروا www.sosvu.tn، تدخل على الموقع تاخذ اكثر تفاصيل وتدعم الجمعيه وتكفل يتيم. نذكركم انه خدمه الاس ام اس تتواصل مده 3 شهور، تنجموا تدعموا قرى الاطفال اس او اس SOS وتبعثوا توا وانت تسمع فيا SMS قيمته 2 دينارات غير خاضع للاداءات على الرقم 85510 من مختلف ليزوبيراتور, ولا تكلموا على 52 371 0002 الاكثر تفاصيل. نعاود 85510 بالنسبه للSMS. توا وانت تسوق تجم تبعث SMS تعاون بزوز دينارات, خلي وليداتنا الكل يعيدوا. شكرا لك
1: يعطيكم الصحه
0: صديقنا على الحضور, ربي يبارك لكم ان شاء الله. مشكور رامي بن سالح مدير قريه SOS جمل. شكرا لك على الحضور. فاصل ثم نواصل.
2: رفمك كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص, ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: عيد ميلاد سعيد آخر صديقنا مخرجنا محمد زعبار. قولوا له كل عام
3: يا معلم الفنان.
2: كل عام وانت حي بخير محمد. تحياتنا ليك، ربي يعطيك الصحة والفرحة وعيد ميلاد سعيد. آخر دقائق الكويز.
0: كويز.
2: في أنا سنة بدأت تونس الاحتفال رسميا بعيد الشغل كعيد وطني وعطلة رسمية. نعطيكم منديس الاحتفال الرسمي ولا معمول به في تونس عامين بعد تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. فين عام دونك زيد؟
3: عندي الإجابة.
2: أعطيني.
3: صدقني عندي.
2: صدقني أعطيني.
3: خاطر جيت تو كنت نحكي معاك.
2: قول والله.
3: والله.
2: قريتها.
3: صراحة. وقت أخذك نحبك أنت يا أخوي. هذيك أنا أخويا سلبتك.
2: برنس.
4: 54.
2: 54 ناس.
5: بل 56.
2: رامي.
6: 48.
2: جين.
7: 54.
8: 44 حجاك.
2: الاتحاد.
3: 48.
2: أسس 46. الاحتفال 48. رامي جوال صحيح.
6: اللي يسمع ديوان هذاك
2: نقطة. رامي نقطة للنطار زياد المكي. السؤال الموالي قرآن زيدون. ما هي السورة التي تبدأ بكلمة سورة؟
3: سورة.
2: ما يتكلم حد. برنس.
4: سورة السورة.
2: فما سورة السورة؟
6: اجتهدوا غادي.
3: صلي حاجة
2: ان شاء الله عليه.
4: صلي ونص.
2: اعطي سورة. اسم سورة الفاتحة تبدا بكلمة سورة؟ لا.
7: سورة النور.
2: سورة النور. رامي.
6: القلم.
2: سورة القلم.
3: النطق معناتها السوديسي جاء.
6: مفجوع نقول.
3: ما شفتهاش هذيك والله.
2: الحاتم.
8: الرحمن.
2: الرحمن علم القرآن. باب الرحمن. اكاهو.
3: النور.
2: زياد جهان جواب صحيح.
3: والله لنطرتها منك يا رفيق.
2: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. جواب صحيح جهان وزياد. من هو صاحب مقولة حيث يوجد الحب توجد الحياة؟ زياد. سجينا بوقتك.
3: يا بحارب.
2: لا تعيش قصة حب.
3: لا هذوما اللي يقولوا في الكلام هذا. ياسر ما. تشي جيفارا رفيق.
2: تشي جيفارا برنس. برنس.
4: ويليام شكسبير.
2: شكسبير. ناصر.
5: المعلم نزار.
2: نزار قباني. جيان.
7: بغيت له رومانسية الأخر حتى أنا خممت أنه هو نزار.
2: نزار. رامي.
7: لا خممت يظهر لي شكسبير.
2: شكسبير
6: جاو. شكسبير
2: ماهوش شكسبير حتى.
6: روميو.
8: باش نقول لك يا رفيق باش نقول لك على المعميق قاعد نخمم فيها من بكري. يظهر لي سقراط. قال
2: لا ماهوش سقراط. حيث يوجد الحب توجد الحياة.
4: حياة
6: ميخائيل نعيمة.
4: خذ الحياة كما
8: جاءت. جبران. خلي جبران.
2: نون بلو.
3: الجحف.
2: موش عربي.
7: مسعدي أم
8: مش عربي. حتى هو يقول ليس عربي.
6: لويسيز.
2: موش عربي.
4: ديكارت.
7: مولير.
2: لانديس الأول.
6: فولتير.
8: كاميوز.
2: سلام.
6: سلام شير.
3: فيكتور ويغو.
8: سلام.
3: مونديلا.
2: بحذيه.
7: غاندي.
2: جواب صحيح. المهاتما غاندي. نقطة جهان. السؤال الموالي. في أي سنة تأسست؟
8: قالها غاندي ولا قالها هوني؟
2: يزيك يز مغينا تحذر اليوم بعد.
8: الحق.
2: في أي عام تأسست محكمة التحكيم الرياضية تاس؟ في عام تحملت التاس.
3: هذي جو الناس. هذي كيف شعبلوها عملوها سبيسيال مول للناس.
2: يلا عطيني
3: بابا. 70.
2: عام 70. برنس.
4: 1982.
2: 82. جيهين.
7: 50.
2: 50.
6: 92.
2: 92. حاتم.
8: 2002.
2: لا
8: حاضر عليك
6: البارح.
2: الى حد الان فما جواب فقط قريب.
8: العلم في الطاس مش
5: ظهر لي. 68 70 في بال.
2: برنس قلت
4: 82.
2: بعد بعامين 84. جواب صحيح للبرنس.
3: حاج بوه حكم دور راو زفر بيلانتي جوار قالوا رحمه بابا بيلانتي.
4: تقول بورجا الله
2: يرحمه. السؤال الموالي. عواصم. ما هي عاصمة دولة
6: البيرو؟
2: غويانا.
3: نعم. هذه وين جات بالفيزا؟
2: لحظة.
4: غواتيمالا.
2: غواتيمالا.
6: تعرف هذه حاجة؟
2: تعرفها
7: حتى هذه تعرفها حتى
3: باتا ناتي
2: ها
3: باتاليا
2: باتاليا
5: ويام
2: ويام ويام
6: تاكوس
7: تاكوس
2: جيهان يلا
7: غويان سيتي
8: سان مارتا ولا حاجهك
2: هي كلمة
8: سان دومونغ
2: فيها تاون
3: دونتاون لاوينا
2: لا
8: فريق ها لا لا
6: كيب
2: ناتي انديس واللي طلع عندي سير باش معناها بنتي تنجم تطلع بوش
6: جورج تاون
2: جواب صحيح رامي الفراتي جورج تاون حتى ما يحبهم سي سانديس هذوما يولي ينسحب يخير الانسحاب
7: يتعفف
2: سمعتك ما نحبش نعطيك نقطة هكا تمشي يشكي من عام 84 حالة السؤال الموالي السؤال الموالي
3: 32 عندنا ريونيون راه باش تكمل نص ساعة ريونيون
2: زيدون ريف ما هي العملة الرسمية المعتمدة في البرتغال قبل الأورو قبل ما يدخلوا الأورو شنو العمدة
8: العمدة
2: العملة عفوا المعتمدة في البرتغال زيد
3: بيروس
2: البيروس لا
8: بيز بيزا ولا بي
2: بيزوس لا
5: بيزوس
2: مش البيزوس
6: مش البيزوس دولار
2: مش الدولار جيهن
7: ليفر مع الليرة
2: لا
8: ولا ما نعرفهاش
7: دينار
8: ما نفكرهاش
2: ما كنتش نعرف
6: الريال البرتغالي
2: اس
8: بوزيتو
2: لا اسكودو اسكودو البرتغالي أجوبة خاطئة لراف ماجور مازال السؤال الأخير نتائج شكون متقدم معنا فايز ولا مازال؟
7: ما فماش فايز فما برشا رامي زوز نقاط رامي زوز نقاط زوز نقاط حاجة
2: رامي اثنين جيهان اثنين زياد اثنين سؤال الفصل ما بين رامي وجيهان وزياد زيدونا
3: يا بابا مقابلة العمران قداش التذكرة؟
8: مش مزروب على المرويح هو اليوم
7: شكوة. عنده غيونيو
2: أخذت الربع في الكويس السؤال متى تأسست جمعية برشلونة في نعم يلا زيد
3: 1905
2: الأقرب يخل نقطة
3: يمشي
2: رأي. جهد
7: 1890
2: وانت زيد قلت 1905
6: هو الريال في بالي 1898
2: زيدوا ما 12 شهر 99 انت الاقرب جواب صحيح
8: وانا عرفت صبر هم
3: سؤال باص
8: انت برا مش مستنس ديما مستنس العب فينا
2: انت اليوم بعيد على الفينال
8: لا الزيرو اليوم عندي
2: علاش عندك علاش يلا نكتفي بهذا القدر الفايز رامي الفراتي شكرا لكم اللي تبعتونا تحيه رامي حاتم جهين ناصر البرنزي دلا مكي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي رجعت بحذانا صديقتنا ريم مخبي في الاعداد سلموا عليها ونقولوا لها ان شاء الله لاباس سلموا عليكم الناس الكل بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام فيه تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع مني لكم أحلى تحية ومشاهدة طيبة لمقابلة مهمة اليوم الترجي العمران الأربعة متاع العشية نهاركم زين باي باي تشاو تشاو

0: كاف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

الموعد كم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: نقول ياسمين لكل مستمعي ديوان اف ام اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا اللي يتفرجوا فينا زاد كيف كيف ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. مرحبا بكم انتوا حتىش للنص النهار ساعه سعيده برعايه بنات النت
1: كالعاده
0: كيما ديما
1: كالعاده.
0: بونجور
2: بونجور بونجور شنحي لك ربي بصباح الخير
0: زين.
2: مرحبا بكم. مرحبا بن انا افر صوتي
0: لاباس
2: الحمد لله. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم بدا بالقدا ويوفى بالقدا كيما تحبوا انتوما. يا بديت اسبوع 4 ماي ديجا طاروا منه 4 ايام ما فاقش الواحد باهي النشر هذوما اللي ماشيين نحو السخانه جاونا به الحمد لله حتى لو كان صوتي يضيع ما يسالش. ان شاء الله نهاركم كيما تحبوا انتوما يا ربي. الامتحانات والدنيا وكبسه تما في صافي ساعه وطوفه دونك لاباس كوراج الناس كل
0: الحمد لله. العايده
1: زينب
0: هاوده هيا مرحبا ويلكم باك
1: ميرسي بوكو رباب. صباح النور اهلا وسهلا. صباح النور صباح النور كل اصدقائنا في الغجي الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. تحيه كبيره للناس الكل اللي سالوا عليا. ميرسي على الميساج, ميرسي على الحب, ميرسي على كل شيء قاعدين تعملوا فيه. عندنا ظهر لي احسن مستمعين في العالم يسر محليهم. وانا فرحانه خاطر الباج دو غارد اللي قدامي في الاكران فيها حيواني المفضل اللي هو الفيل, فانا معناتها مستبشر خير بهذا اليوم الجميل. وقديش هو حيوان رائع الفيل, فان شاء الله الانسان يكون كيما الفيل.
2: ديما تقولها لنا هذه ان شاء الله تكونوا كيما الفيل.
1: صاحب اصحابه يحب العائله ليه بالحق, يحب عائلته ويحب قبيلته ويحب المجموعه الكل, مساند حتى لو كان هو قوي ما يضر حتى حد. يوري ثنيه المال كل الغابه, يلقى ديما حلول للكائنات اللي من حوله الكل. حسيله الفيل تامل وتامل وحيوان رائع جدا.
2: ان شاء الله تكونوا كيما الفيل.
1: انا نحب
0: تقتل الافيال ما يقارب 500 شخص سنويا حول العالم.
1: اريد الرؤيه السوداويه كيفاش واحد يبدا يوم الاثنين ما نعملوش موازنه اختي, خلينا يوم اثنين وبدايه اسبوع. يلا ان شاء الله.
0: ايش رايكم, هو اكثر حيوانات يقتل, ما هو اكثر حيوان يقتل البشر؟
1: البشر
2: مش الفيل
0: اللي بيخلف البشر هم يقتلوا في بعضهم وسبرين. اي والله العظيم
1: يقتل البشر ديزاكسيدون معناتها
0: يكون سبب ولا هو ولا اكثر حيوان يقتل البشر.
2: الكلب في الكياس
1: ليه مسكين.
0: انا اغرب اكسيدون هو اكسيدون في الصحراء مع جمل.
1: ايه ينجم يكون
0: والله العظيم
1: ينجم يكون
0: مسكين على روح.
2: شكون
0: نردوا بين شوي,
2: شكون الحيوان اكثر حيوان
0: ما عرفتوش ما سميتوش؟ البعوض.
1: يا
0: 725 الف شخص سنويا
2: حشره,
1: خاطر الناس الكل باش يخموا في القرش يخموا في الدرج
0: على الحاجات وهو ينجم تهز امراض. هذاك عشان قلت لكم نجم تكون حتى سبب. سينجي مرجع العالم الحيوانات الخطيره اختي هكا يا خويا. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم. نعم 100% بنات النيت بالنسبه لليوم. تحيه لجعفور رجعنا غدوه, غفي عزادي كيف غدوه, فاروق في الاخراج, حسين في الاخراج الرقمي, صديقتنا زادي كيف كيف نسلموا عليها, ذات الشعر الاحمر قول لنا اسمك فتاه وباش نجموا نقولوا الاسم
1: فتيات
0: ولا الفتيات الفتره هذه موجودين. امنه تحيه ليك امنه ومرحبا. دونك عندنا شخصية اليوم وحديش نص نهار كالعادة ما تغير حد شيء, كان أنا مفهمش رجال اليوم ممنوع الرجال الحصة متاع اليوم.
1: يا حسرة يا حسرة يا حسرة
0: في البلاتو. سلام عليكم
1: سيد المخرج مش
0: في البلاتو خويا العزيز.
2: ساعة باش نبدأ واضحين تخوزونا كان مش مرانا ما نلعبش شخصيتك لازم تجاوبك به.
0: أما مش تو مش نبدأ بحد آخر. هاي يا سيدي هاي تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا
2: تروازونا تروازونا تروازونا. ملا هو رجل
1: نعم تونسي هو
0: هو اي
2: حي
0: اي
1: تونسي حي موجود به هو رياضي هو
0: ليه
1: لا هو مش رياضي قاعده تقرا في

0: والله يعليش الإحراج أختي زي
1: ما بيبيك بيك بيه
2: مازال ينتج
0: والله لا نعرف
2: مازال ينتج
1: ليه ما مثلش حتى مرة
0: ليلها
1: حتى مرة بيه
2: ندمت يا
1: عنده عنده لقب معين مثلا كيما
2: معناها هكا
1: مطرب الخضره مثلا السيدي علي مثلا
2: الشعراء فاز
0: اعطيني شنو
1: الاغنيه معروفه
2: سنعطيك
1: مزود الجو مزود الجو
0: السلام عليكم
2: بيه مزود كبير في العمر ومازال حي ربي فضله
1: معروف بال
0: معروف بحاجه معينه فعلا ليلها هو عنده
1: ديزاوت في مزيانين عنده اوتفيت مزيانين عنده
0: بعد يربطوا بالاسم ونقول
1: غامر ياسر كي يتكلم
0: ولا لا نعرف
1: في ليزانترفيو معناتها
0: انت خاطر مشيت للبقايا
2: الجمعه اللي فاتت عملناه في في في في في 3 هو بيدو ثابته ان
0: شاء الله اللي خاطر مانيش انا وقتها 3
1: سنوات يلبس جبه يلبس جبه
0: والله لا اختي
1: لا اختي لا اختي
2: يقولوا له بابا
0: لا
1: لا حتى انا خممت فيه
0: قلت له
2: الجمعه اللي فاتت بابا
0: محد داخل مشيو صحيت الأصل الأصول الجو
1: غادي عروبي معناتها مزود
0: أي صحيت
1: مزود عندهم على العروبيات معناتها المواويل اللي يسبقوا كل شيء
0: لا مش غادي
1: مش غادي
2: من جهة وداخلية
0: كي نقولوا مزود وعنده قديم دونك عاش في فترة
1: فترة
0: هل هي كل شيء به مش كل شيء به معناها دونك عنده علاقة في بالفن اللي يعمل فيه
2: مريض شوية طو
0: والله لا عندي فكرة
1: اوكي اوكي
2: اللقب نتاعو
0: جعفر والله تو حسيت بيه يا رسول الله
2: به اسمه صالح
0: هي
1: صالح الفرزي
0: باين انت كيفاش طلعت
1: صالح الفرزي
2: على خاطر مربوط بالجو عنده اي اما هو تو مريض شويه
1: ان شاء الله ربي يفرج عليه ربي يشفيه ان شاء الله الناس كل تدعي له بالشفاء ان شاء الله
2: يحبوا برشا برشا
0: بالفتره نتاع نتاع فما هو المقاومه معناها هو ناظر على حاجه اللي عم
2: فيها على فهمت على انا غنيه جاوك
0: ميرسي
2: من غير مزيان انا نحبوا برشا برشا

0: من بعد سي فاروق نوعية هذه الأغاني باش تكون موجودة في البلاي ليست متاع اليوم. شكرا عن أنيس الغول زي دي كيف كيف يسمع حتى هو صالح البرزيت ويحبه تتسويت ورجعين
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
1: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوانا فاما. برشا مقاطع فيديو دارت آخر أسبوع الفارط على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة سور بلوزيغ باج تونيزيان. نشوفوا فيهم العديد من النقاط المضيئة في الفضاء والمسترسلة واللي تبع في بعضها كما يعمل القطار. برشا مواطنين تسألوا عن طبيعة هذه الأجسام، هل هي نجوم أم مركبات فضائية أم تكنولوجيا متقدمة؟ إذن يومي الجمعة والسبت الفارطين العديد من الناس كانوا شافوا أن لينيومون دو بوان لومينو في السماء وراهم ما همش دي زيكستراتيرس لأنه كل نقطة مضيئة في السيري دو لوميير هذه تمثل قمر اصطناعي تابع للشركة الفضائية الأمريكية ستارلينك واللي أرسلت آلاف للساتليت أنوبيد لتوفير الانترنت مباشرة من الفضاء والاستغناء على الكونيكسيون تياستر خاصة وقت اللي نكونوا عن زون بلانش كما الصحراء أو وسط المحيط أو حتى على متن الطائرة. الانترنت بواسطة هذه التكنولوجيا باش تكون متوفرة في كل مكان وزمان وبلاتونس خفيفة avec une puissance معتبرة. إذا من هنا فصاعدا لازم الواحد يستنس برؤية الأقمار المضيئة في السماء لأنه صاحب ستارلينك إيلون ماسك أطلق حوالي 9000 قمر صناعي وحب يوصل قريبا لعدد 12000 ساتليت اللي باش يكون وزنهم 227 كيلوغرام للساتليت الواحد وموجودين على ارتفاع 550 كيلومتر من الأرض. شنو مازال ما عملش الانسان باش يقتصد في الطاقه ويوفر اكثر موارد ليه وللدوله والشركات وغيرهم؟ اليوم وتحديدا من الميتروبول دو طوكيو نلقاو اون انيسياتيف تري اوريجينال تم اطلاقها من طرف الحكومه اليابانيه واللي تدعو كل الموظفين التابعين للولايه انهم يمشيوا للخدمه وما لابسين دي شورت ومراول نصف يد حتى يمكن الاقتصاد في الطاقه والتقليل من استعمال المكيف وتكون درجه الحراره اقل يعني في عوض 21 درجه يوصل 24 ويربحوا ملايين الدولارات كيف يحسبوها على 14 مليون ساكن في طوكيو وعشرات الاف اللي في البيروات. إذن ومع الأزمة الموجودة اليوم في الشرق الأوسط فإن مدينة طوكيو تخشى غلاء وارتفاع الكبير في الفاتورات متاع الكهرباء وتحب أنها تنقص من استهلاك الخاص بالكليماتيزاسيون. التخلي عن البدلات الأنيقة والكوستيوم واستبدالهم بتي شيرت وشورت على حساب العمل واحترام لونيفورم ولا شخط دو لابيمون في سبيل توفير أكثر موارد. الحملة هذه باش تدوم في عدد شركات وعلى مدى كامل فصل الصيف وتحمل اسم كول بيز.

0: أو بيزنس دو لا فريشور. خبر تكنولوجي تالي في آخر لكن وجينا من الصين، واللي بمناسبة عيد الشغل يوم 1 مايو الفارط، فأن الشرطة الصينية أطلقت أول فيلق رجال آليين إنسانيين مخصصين لتنظيم حركة المرور. إذا وصلت الصين اليوم إلى إتاب أمبورتانت دون لوتوماتيزاسيون دو لا سيكوريتي بوبليك، واللي كنا شفناه في الثمانينات والتسعينات مع أفلام كيما روبوكوب وجاج دراد، باش يصير وبدأ يصير بالحق اليوم بعد ما نشرت لاشين حوالي 15 رجل آلي إنساني بدأوا في العمل في مدينة هانغزو في جنوب شنغاي بمناسبة لفيت du travail. مهمة الرجال الآليين هذم هي أولا الريغولاسيون دو لا سيركولاسيون روتيير، وباش يكونوا موجودين في لي برينسيبو كارفور لتحليل الترافيك، زادا من بعد باش يعاونوا سياح ويساعدوا الشرطيين الآدميين وقت اللي تكون الحركة المرورية على أشدها. الرجال الآليين الشرطيين مزودين بذكاء اصطناعي ودي كاميرا اوت ديفينيسيون يمثلهم مراقبة لي انترسيكسيون 24 سو 24 للكشف عن المخالفات وتوجيه حركة المرور بور فلوديفيي لو ترافيك. سو ديبلومون هو جزء من استراتيجية أوسع لإنتاج الروبوتات البشرية بكمية كبيرة في الصين مع مصانع قادرة على إنتاج وحدات بمعدل صناعي. والصين الآن تعمل على تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الشرطة الحضرية وبداية حقبة تكنولوجيا جديدة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.

0: بعيد عنك هذايا سبيسيال ديديكاس للجعفور ورفيع.
1: بعيد
0: عنك الاولاد كمام نتفكروكم، مانيش وحدنا، مانيش انانيات يا جماعه. سينو على ذكر الجعفور شباب، زينوب انت الاسبوع هذا ماكش معنا، هذا لا يعني انه نفصل المساجات على الانستغرام زلت متواصل.
1: وي بالحق
0: هيجوا على زينب.
2: يعني ما زينب
0: اليوم انت اختي جمعه كامله، واحنا انا كل مره
1: كنت نبعث لكم المساج
0: مساجات.
1: شنو التيم؟ فما تيم للمساج ولا
2: منين يتفرجوا فينا؟ شنو يحبوا يقولوا لنا وديديكاساتهم؟
1: مساج فوكال
2: فوكال والا يكتبوا لك. شوف انت
1: الجمله،
2: لكن ما هجومه شيخ روح.
1: والله تعرف انا عندي اقتراح، انا قداش عندي هم على الانستغرام،
0: هو باش يتبلانت خاطر احنا
1: هم 30 تقريبا مش برشا برشا. اسمع نعملوا 5000 اليوم يزيدوا،
2: قالت 30 نستدعكم على الفطور برشا تسمع فيها. قالت عندها 30000 متابع مش برشا برشا،
0: مش برشا زادوني 5 جمعه كامله.
1: انا 5 لا بالحق البنات يزيدوا 5000 اليوم نستدعكم على فطور رقمكم.
2: 5000 شنو هي بنتي؟ تقعد شهر تفطر فينا
1: والله نقعد شهر نفطر فيكم. يلا 5000 خلينا نشوفوا نرش المستمعين
0: ارائكم كلامكم مساجاتكم اللي تحبوا تقولوكم.
1: مرحبا بكم على انستغرام زينب ميكي.
0: وابرحوا مرحبا بكم الناس الكوليكا. هيا نكملوا شوي في الشخصيات.
2: يجب ان تكون امراه.
0: نعم
2: احسن.
1: تونسيه؟
0: لا.
2: مصريه؟ مصريه.
1: مش مصرية؟
0: لا.
2: بالوامية قالت لي.
0: شرقت اختي ريم لازم نقولوا هني بير.
1: لبنانيه؟
0: يس.
2: تغني؟
0: ايه
1: وتمثل مادام ايه ايه ايه.
0: منو كتير.
2: احنا سألناش حياة ولا متوفية؟ حياة.
0: ايه she's alive.
1: تغني وتمثل مش برشا برشا، ومعروفة معروفة بجمالها جدا. ما تقول هيفا وهبي هي؟
0: نو
2: استنى. اوكي مثلت في مصر؟
0: من هيفا
2: مثلت في مصر؟
0: ما مثلتش في مصر.
1: اشترها تونسي؟
0: كون سعتها لعلي بطة هذي اللبناني.
1: اشترها تونسي؟
0: لا
2: ما تغنيش ناسي بنجين.
1: لا تغني في انستغرام.
0: تغني في انستغرام
2: باهي. استناني
0: she's cute.
2: شو اسمها؟ ما مثلتش في مصر؟ ما عملتش فيلم مع هنيدي؟
0: لا.
1: كانت في فور كاتس؟
0: لا. عمل فايب هذاك نتاع فور كاتس.
1: بلوندة هي؟ بلوندة
0: والله. شنو بلوندة الاصل معناها؟
1: معناتها كي عرفناها بلوندة.
2: انا خممت في هذيك خاطر عادل امام مثلت معاهم.
1: مش نيكول سابا؟
0: لا.
2: قالت لك في مصر؟ لا.
0: ليها؟
1: باهي مش في مصر، في لبنان. وتغني وتمثل في لبنان. مغنية؟
0: شوف
1: سيرين عبد النور هي.
0: لا.
2: سيرين عبد النور مثلت مع هنيدي
0: صحيح. وان بلوس سيرين معناها كي تفكر في التمثيل. لا العكس، حتى التمثيل زي موجوده برشا.
1: حتى غنيه.
0: اما
1: اغنيه كسر الدنيا
0: صحيح. اختنا هذه مش برشا في التمثيل جو.
1: معناتها مع مش بطولات ومسلسلات.
0: لا
2: دوك تمثل
0: منا هيك. ما
2: شو بتغني
1: اكثر؟ عملت مقدمه نتاع برامج وقت ما؟
0: ليه؟
1: هذا فما رزان مغرب؟
2: لا.
1: عملت هذا وهذا وهذا.
2: لازم نزيدوا نقرب. واي
0: الستايل متاعها في الموسيقى، ادخلوا لي في العالم هذي. كيفاش فما اسئله تسال؟
2: عرفت ستيفاني.
0: ستيفاني من
1: بيروت. عملت ستار اكاديمي؟
0: لا ما عملت ستار اكاديمي.
1: عملت استوديو الفن؟
2: منا ستيفاني.
0: منا
2: صغيره كبيره؟
0: والله تعطيك وقتاش مولوده. انا انبهرت 1983 3 مي ديجا
2: اكبر مني شويه.
0: حفله بنت ميلادها
1: ما يظهروش. والله
0: هي بالذات ما تظهرش.
1: خدمه كبيره ياسر اختي.
0: هي من قبلها كيك. انا مثلا انا عن نفسي من اللي تخلقت نلقاها كيما كيك لحد 1926. بسم الله ما شاء الله عليه.
1: 1983 ما عملتش ستار اكاديمي. تغني شويه، تغني برشا، تمثل شويه. عامل ديو مشهور مثلا؟
2: تغني اكثر
0: يس.
2: دايما تفكر شعرها بوكلي. مريم فارس.
1: مريم فارس طبعا.
0: ميرسي.
2: يس
1: كنا قلنا تشتح تعمل شوف في
0: الكونسيرت. حتى اذا كانت قلت لكم اعطيوني الستايل نتاعها في الغناء كيفاش
2: طلع. كيفاش طلعت؟ حاجه تافهه شوي. نعرف اللي هي طوغو. نعرف اللي هي برج الثور. كيفاش نعرف هذيك حاجه اخرى؟
1: حاسيلو يا
2: ثلاثة ميل لقيتها.
1: لا نمر
2: الفايدة لقيتها. شنو؟
1: برافو والله.
0: الشخصية الأخرانية
2: مرأة؟
0: يس.
1: تونسية؟
0: يس.
2: حية؟
0: يس.
1: مغنية؟
0: شوية نشوف ونكتشفوا.
1: ممثلة؟
0: نعم.
2: ممثلة كبيرة في العمر؟
0: ليه؟ ما بلي تكبر مش باش تكون كبيرة.
1: جملة
2: تمثل في تونس؟
0: يس.
1: مثلت البرة؟
0: ما نعرفش.
2: عيني خضر؟
0: لا.
1: فما مسلسل كبير عملته؟
0: في سيري هي مش مسلسل. خلينا نقولوا سيري. في
1: مقديدة؟ مريم مقديدة؟
0: لا في تونس. سيري سيت كوم. قولوا
1: سيري سيت كوم في تونس.
0: في تونس.
1: حداد؟
0: لا. احنا نعرفوها وهي ديما تسمعنا صديقة البرنامج مش نايمة مش نايمة
2: جاني
0: وعندها جديد في المسرح على يمين
1: حنين شكراني
0: يس
1: حنون
0: مش تكون بحذينا شوي
1: بعد شوية حنون حنون بجع الجميلة
0: صحة مش تكون بحذينا شوي آخر حنين يعطيك صحة ريم يعطيك صحة زين وبيت آخر مستجدات الإخبارية خليكم معنا ما تبدلوش الموجة ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان افهم مصباح الخير. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو في بيان إلى حماية المحاصيل والممتلكات عبر تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات للتوقي من الحرائق، مطالبا بتعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي أكد أنها تفاقمت في عدة جهات وألحقت أضرارا جسيمة بالمربين وفق نص البيان. وعلى صعيد قطاع الصيد البحري، المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة يعرب عن انشغاله البالغ إزاء تدهور أوضاع المهنيين، منتقدا تواصل اعتماد ما وصفها المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار وتغييب مقترحات أهل المهنة. كما دعا في هذا الصدد إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة للبحارة تضمن جرايات تقاعد عادلة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية التي وصفها بالمعقدة والتي قال إنها أصبحت تعيق ديمومة النشاط. وزارة التجهيز والإسكان تخصص مبلغا قدره 852 مليون دينار في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل 160 حيا موزعا على 99 بلدية، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سوندس كريم. والمصدر ذاته تشير في تصريح للإذاعة الوطنية أن 130 حيا في طور إنجاز أشغال التهيئة والتهذيب حاليا، وتم استكمال 38 منها، مؤكدة أن الكفة الجملية والمقدرة ب 852 مليون دينار تشمل جميع مكونات برنامج الجيل الثاني.
2: هو جيل الأول مس 155 حي في 71 بلدية، كلفة متاعو 619 مليون دينار. المتسكنين المنتفعين هما حوالي 860 ألف ساكن. المكونات متاعو هو بنية أساسية فيها الطرقات، شبكة تصريف مياه الأمطار، شبكة المياه معناها المستعملة، زادا نوصلوا زادا شبكة المياه لو بوتابل معناها صالح للشراب، والتنوير العمومي. ثم انطلقنا في الجيل الثاني في 2019 واللي هو اللي نزيد فيه معناها التحسينات اللي صارت فيه. اولا فما المقاربه التشاركيه، دونك حتى بخلاف المكونات الاساسيه اللي قلنا عليهم، تحسين المسكن زاد 14000 مسكن، وتجهيزات هما حوالي 60 تجهيز، دونك ما بين فضاءات وتجهيزات. في الجيل الثاني 160 حال متوزعين على 99 بلديه. الجيل الثاني في 852 مليون دينار. التمويل هو ميزانيه الدوله مشترك وقرضين من البنك الاوروبي للاستثمار، الوكاله الفرنسيه للتهيئه، ثم هيبه من الاتحاد الاوروبي.
1: عوان منطقة الحرس الوطني بمنوبة يتمكنون من إيقاف شخص متهم بقتل زوجته وهي أم لطفلين طعنا بواسطة آلة حادة داخل منزلهما الكائن بحي الرمال العلوي بجهة طبربة من ولاية منوبة عقب خلاف جد بينهما، وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بلجيا. وتفيد المعطيات الأولية بأن الضحية فارقت الحياة متأثرة بجراحها قبل وصول عوان الحماية المدنية الذين حلوا بمكان الواقع فور إعلامهم بالحادثة، فيما لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العمومية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبحث مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار مستجدات الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية على طهران وإرساء السلام في المنطقة. التضخم في تركيا يسجل ارتفاعا حادا في أبريل وصل إلى 32.4% بمعدل سنوي بالمقارنة مع 30.9% في ماي، مدفوعا بصورة خاصة من ارتفاع كلفة الطاقة وفق بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
3: اسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: العشرة وخمستاشر دقيقة ساعة سعيدة لديوان اف ام، رجعنا لكم وصي معكم حتيش للنص نهار.
2: يا رب حاضرين على الحوارات الجانبية يا رب.
1: والله العظيم أمنيتي عندي القدرة وما تهددنيش الأخت ريم نور الدين ونقول شنو كنا نحكي مستمعين جو جو جو
2: كل العائلات والأمهات يسمعوا فينا واللي نبعثوا لهم برشا شجاعة.
1: هي العائلات التونسية طبعا. ربي يفضلكم فتيات، مرحبا مشيو معاك أختي زينب.
2: يلا أختي ربي
1: مازلت حالتي بروحي اليوم.
2: يلا الأخبار،
1: الأخبار يلا.
3: أخبار سعيدة، أخبار مش سعيدة،
1: حتى الضيفة مشمولة بالموضوع اللي كنا ماني نلزمني نقولها الكل. حتى الضيفة مشمولة
2: طبعا، الضيفة موجودة ومشمولة بالحكاية اللي كنا نحكيو فيها ومشمولة زادة بالأخبار اللي باش نقولها توا. والحقيقة بداية أسبوع قلنا نبداو بالأخبار السعيدة كي كان نفرحوكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، نعطيكم أخبار باهية وموضوع احنا نحبوه بارتيكوليرمون في ساعة سعيدة، نتبعوه ونحفزوا كل المبادرات اللي موجودة فيه. الضيفة اللي موجودة هي المناسقة الوطنية للإعلام والاتصال بالجمعية التونسية لقرى اس او اس، اما شختو زاد صديقتنا وحبيبتنا ونحبوها برشا ونضحكوا معها برشا زاد كي تجي بحضينا وتجينا برشا تفاؤل وبرشا اخبار باهية. وباش نحكيو على حملة بديتها الجمعية التونسية لقرى الاطفال اس او اس من نهار 33 افريل. هات نعطيكم شوية فكرة ومن بعد هيلا تعطينا اكثر تفاصيل وين وصلنا وشنو عملنا. الحملة هذه بدات من 3 نهار لنهار 30 افريل، هدف منها انه صغار صغيرات هذوما كانوا يعيشوا في دار على وجه الكراء طبعا اطفال قرى اس او اس، صاحب المنزل حب يبيع داره، جاته فرصه للبيع يحب يبيع الدار نتاعو ويحب يتخلى عليها. الجمعيه رات اللي الصغيرات هذوما تعلقوا بالدار، تربيوا فيها، تعرفوا عليها، عاشوا دي مومون وذكريات صنعوها فيها، فما حبوش يهزوهم ويقتلعوهم من الدار هذيك ويمشيوا بلاصه اخرى. قرروا انهم يعملوا كل شيء باش الصغيرات هذه تكبر في الدار نتاعهم، الدار اللي حلوا فيها عينيهم واللي بنيوا فيها الذكريات. وبدات الحمله واحنا اليوم معنا هيلا باش تقول لنا وين وصلنا في هذه الكل، كيفاش صارت، وين وصلت الحمله. مرحبا بيك هيلا دريدي، منورتنا.
4: عايشك ميرسي زينب،
2: اهلا وسهلا. ديما نقول لك انت تقول لي كيف ما انت تحب.
4: هيك عايشك ميرسي عسليمه، صباح النور الناس
1: الكل،
4: صباح الورد ريم ربيب. سمعتها شنو قلت ربيب ولا هيلا كيف تجي هكي نفرحوا كل شيء أخبار جميلة
1: الأخبار السعيدة وخاصة ديما
2: أخبار سعيد
4: حتى اللي في الأوف سعيد السعيد اللي في الأوف
1: راك
2: تضغط عليها ربيب رانا ما تتبلش الفولة راك في فم.
4: لا لا لا لا خلينا من غير ضغط، خلينا من غير ضغط. شكرا على
1: الاستضافة،
4: عايشك عايشكم فتيات انتوما اللي البلاتو متاعكم الكل إنرجي وفرحة ومحلي وما يجب نجيب كان الأخبار السعيدة. احنا اليوم كيما أي عائلة تنسيه كي تفرح ماذا بها كل واحد شاركها في الباركور متاع الثنية اللي توصل للفرحة هذيك، يرجع يحكي لهم الكل شنو عمل، يرجع الكل يقول لهم رانا اليوم حققنا الحلمة، رانا اليوم فرحانين، رانا اليوم نحب نقوله شكرا لكل إنسان رافقنا في الثنية هذيك. الحكاية كما حكيتها زينب، خمسة صغار فيهم، ونذكر أنه فيهم زوز أخوات تتعرفوا على بعضهم في الدار هذيك، جمعتهم الدار هذيك ما كانوش يعرفوا بعضهم ولاو مع بعضهم في الدار هذيك. الدار هذيك ما كانتش حيوت، كانت أمان، ما كانتش سقف، كانت حماية، ما كانتش مجرد عائلة، كانت لحمة ولما مزيانة برشا. هذاك علاش ومن غادي بدينا باش نبداو في دار ديجيتال، وقلنا علاش ليه خلينا نعطيه الفرصة للتوانسة انه يشاركونا نوعا ما بين ظفرين، نقولوها أزمة صغيرة خاطر اللي فات لنا احنا نجموا نبدلوا دار أخرى ونكريوا دار أخرى، اما التغيير ما هوش سهل. حبينا نشاركوهم الفكرة وقلنا علاش
1: بعد من الحيوت رهيبة، الناس اللي تسمع فينا مش سيمين وسقف، راهو فما تعلق كبير بالدار هذيك، معناها
4: فما امان يتبني، فما امان. احنا شنو نقولوا بنروح لدارنا باش نرتاح فخار ربي، باش نرتاح، باش نغمض عينيتي. هما هكاك صغار هذوما وسرتو الحكايات المزيانه اللي تبنيت في الدار هذيك، جروح برات في الدار هذيك الحمد لله يا ربي. اليوم شرينا الدار
1: مبروك،
5: برافو
4: شرينا الدار. هكا جبنا اسمع الام هي ريما ذبيها تجي، ما كنت تعرفوا بريود امتحانات وكل شيء
2: معذوره
4: حلو كي آه اي عائله مازال يسالونا اش قالت الكسكسي
1: والله
4: فما يا جعفر
2: قول عليه وسل قول عليه وسل
4: اما هذا مبروك دارنا
1: اي مبروك ولا حلو ولا العظيم
4: وكتبنا عليه مبروك دارنا على خاطر هي بالحق دارنا دارنا احنا كجمعيه الكلنا على خاطر تونكو هي في وسط صغيراتنا الور دارنا كتبنا عليها شكرا لكم وليكم انتم اللي في البلاتو وللناس اللي عاونتنا في ميدان الاعلام لانكم كنتوا صوتنا وبدعمكم نحن فرحانين وملمومين اليوم في دارنا شكرا للتوانسة بالحق انتم ريت 2156 تونسي اللي دخلوا www.swsv.in وتبرعوا فيهم مبالغ رايه 5 دينارات وفيهم مئات وآلاف الدينارات فما سيدة تونسية تبرعت ب 30,000 دينار
2: 30 مليون
4: وفما تونسي تبرع ب 500 فرنك في الماكينة في الرامبي هذيك وحط عليها دار ديجيتال هذوكم هما التوانسة صدقني هذوكم هما 2156 تونسي شاركوا في الحملة هذه من 34 دولة من تونس ومن 34 دولة شاركونا الحلمة شاركونا التحدي هذية مولى الدار عمل لنا فيها سوم بالكدا ومن تقريبا أكثر من 400,000 دينار حسب هنا ب 350 والتوانسة لموا 351,000 دينار 351 مليون
1: برافو برافو
4: الحقيقة هما فلوس أما هما حلمة كبيرة هكاية استحفظنا عليها خمسة صغار هذوما اليوم يعيشوا في الدار ذيك ما زالت الدار ذيك باش تكون دار ومأوى وأمين وحضن المئات الصغيرات على خاطر احنا في قراءة في الأسويس اليوم عنا صغار تنجم غدوة صغير يرجع لعائلته البيولوجية يكبر يوصل للأوتونومي اليوم الدار ذيك تستقبل بالتواتر معناها صغيرات أخرين هذاك علاش راكم عملتوا حاجة كبيرة برشا برشا برشا برشا
2: شكرا للتوانسة الكل اللي تبرعوا أنا عندي سؤال ليك وقت اللي انتوما قلتوا للصغيرات اللي الدار ذي ما عادش على وجه الكراء راي ذي ولات متاعنا وحتى حد ما يخرجكم منها وقاعدين معانا أنا نحب نحضر معاكم اللحظة ذيك كيفاش كانت
4: هي هما الصغيرات فيهم زوز كبار شوية
2: ينجموا يستوعبوا
4: اللي مستوعبين وعاشوا معانا شوية الفكرة متاع أنه هما بشي لم مدبشهم ما تعرف بشي لم مدبشهم يمكن نقلوا من غديك فما الزوز الكبار شوية فهمين ألور بالحق عاشوا معانا شوية ستريس الأخرين أصغر الحقيقة ما كانوش يسر لكن نهارة اللي سيبون وتم الاتفاق على أنه هي باش تتشري وإحنا أصرينا أنه صححنا في الدار غديك وإن شاء الله حتى على صفحة ديوانا فيم نهبطوا الفيديو متاع التصحيحة متاع الدار كانت فرحة كبيرة الصغار عرفتك دارنا دارنا هي من قبل دارنا لكن توا دارنا بالفم والمليل بالحق الحمد لله شكرا للأم والخالة اللي في الدار هذيك كل القائمين زيادة من مربيين من أخصائيين نفسيين واجتماعيين في قرية سويس جمرت شكرا للتوانسة أنا ديما نقول راكم ماكمش تعطيو في فلوس ولا دخولكم على www.swsv.in راهو ماهوش مجرد فلوس راهو برشا برشا برشا برشا حاجات باهية برشا أحلام برشا أمال وبرشا أمين أمين أمين وما أكبرها كلمة وهذا عطيتوه لصغيراتنا شكرا لكم شكرا لكم أنتم في البلاتو هذا خاطر بالحق عاونتونا برشا كل وسائل الإعلام اللي تعدينا معها وحكينا على دار الحقيقة هذا راهو يترجم مصداقية عندكم أنتم على خاطر الناس تسمع منكم وثيقة في الجمعية وفي طرق التبرع عليها اللي نحن اليوم فخورين بها
2: الحمد لله انا متاكده كان جعفر يسمع فينا راه فرحان برشا على خاطر سالوي تيان كور انا نعرف من وقتاش هو سفير اس او اس من وقتاش ما عادش يهمه اللقب قد ما يهمه زاد شنو قاعد يتعمل مع الجمعيه دونك هو مش موجود لهنا لكن انا متاكده اللي هو فرحان برشا لا ويلي متاكده اللي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا زاد فرحانين برشا واللي هما زاد ينجموا ديما يشاركوا يدخلوا على sosvu.in ويشوفوا الطريقه اللي يحبوا يشاركوا فيها ويكونوا جزء من هالحلم هذا ميرسي بوكو هلا دريدي المنسقه الوطنيه للاعلام والاتصال بالجمعيه التونسيه لقرى اس او اس ومبروك داركم للوليدات اللي في الدار هذه ان شاء الله يا ربي مبروك عليكم ترى نجاحاتكم ترى الامان نتاعكم وترى الاحلام نتاعكم كلها تتحقق ومحليها الحكايه منعرفش انتم شنو رايكم لبنات
1: ولا قشعر مش نقول لك الحمي قشعر بني قشعر خاطر قعدت تخيلت الموقف والصغيرات كيفاش عاشوا الحكايه هذيا والرحله كامله وانهم يخافوا باش يخرجوا منها اللي تربوا فيها وكبروا فيها وبكي وضحكوا مع الام والخاله نتاعهم باش يخرجوا بعديك لي تصير حمله كيما هكايه وبعديك يعاودوا ياخذوها نتاعهم بالفم والملايين دونك راهو انا راه فيه فيلم عاشوا ولا هلا بكري تحكي وانا نتخيل فيها خاطر حاجه يسر
2: الاوقات
1: صحيت معناها اللي مخطر راهو الدار ماهيش اربع حيوت ماهيش سقف ماهيش مجريه ولا مش عارفه شنو راهو فما برشا حاجات اعمق واكبر من هذيا يعطيكم الصحه وربي يفضلهم
4: هو تعرف حاجه مهمه راهو ديما نذكروا انه قراءه في الاسواس تستقبل الصغيرات اللي هما ديجا عندهم يعني اشكاليات خليتهم اليوم فاقدين للسند ويضطروا للالتحاق بقراءه في الاسواس هذيك راهو في حد ذاته جرح علاش انا ديما نقول راهو في الدار هذيك برات جروح راهو مش من السهل انك انت ترجع توازن الطفل فقده وترجع له امان فقده وتخدم عليه برشا في الجانب النفسي نتاعو واللي هو الاستقرار السكني معناها جزء كبير من الامان هذاك ومن المتعافي هذاك معناها ديما نقولوها احنا مانيش باش نحيروا انه راهو نكريو دار اخرى وبنفس المواصفات وهي دار كبيره وما شاء الله كل شيء لكن انك انت تستحفظ لهم على حومتهم احنا اليوم نحكيو على الاندماج اليوم راهو تحافظ لهم على حومتهم اللي هم عايشين فيها 3 سنين على اولاد حومتهم اصحابهم روضتهم مدرسه
5: لي روبير العطار الثنية نحب نسلم على التوينسة اللي توا كيف يسمعوا باش يعرفوا رواحهم ويعرفوا اللي هما شاركوا في التبرع هذايا وفي إنقاذ تاريخ الحياة والسيرة هذايا متاع الصغار اللي عاشوها في الدار هذايا واللي هما عاونوهم باش يعاودوا يقعدوا فيها ويستحفظوا عليها ويخليوها لأخواتهم الجايين كل واحد يسمع وعرف روحه اللي هو حط حجرة صغيرة في البنية هذايا برافو عليك وإن شاء الله ديما ديما ديما عندك الدافع هذا باش تعمل الخير وباش تعاون صغارته
4: ان شاء الله صدقه جاريه ان شاء الله صدقه جاريه مقبوله منكم الكل يا رب
1: مغفور للناس الكل وي ميرسي يعطيكم الصحه فما انا متاكده فما اكشن اخرى في العيد جاي
4: ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله في الايام هذوما اللي قاعدين ان شاء الله باش نعلنوا عليها ان شاء الله كما العاده فرحه العيد راهي فرحه صغيراتنا مربوطه بفرحه التوينسا ما عاد ما مازال في كل وقت بطبيعة www.sosv.in محلول للتوينسة أما في الأيام هذوما إن شاء الله يمكن غدوة أو بعد غدوة يكون فما طريقة البلاسة اللي موجودة في السيت متاعنا كما العادة كل شيء ديجيتال كل شيء يصير على www.sosv.in من تأورة وتنجم تدخل وتتبرع اثنين راهنوا على لمة العيلة وفرحة الصغار أكثر من كل شيء اللي هي راي بالقليل تصير بالكثير تصير زكيتكم لقراءة في الأسويس راي إن شاء الله تكون مقبولة صدقتكم في الأيام المباركة هذه زادة مقبولة إن شاء الله كل عام أنتم حين بخير على بكري وإن شاء الله تخمموا في صغيرات أسويس كما تخمموا في صغيراتكم في العيد
1: مرسي هلول عايشك هلول جميلا مرسي معاكم حتى النص نهار فاصل صغير كيفاش زينوبة عندك ما تقول
2: لي عندي جوست ما نقول على خاطر قاعدين يبعثوا لي في الديديكاس وما نحبش يحسوا لي نسيتهم على خاطر هما بعثوا لي على انستغرام اليوم قلتوا لي طريقك اليوم في انستغرام
5: اختي
2: شويه مازالوا مش برشا الحقيقه اللي بعثوا لي على انستغرام كان يحبوا يبعثوا توا يبعثوا توا
5: ما تخذلوناش والله ما
2: ريم تحيه لها تقول بونجورينو دونك نعتقد لي من ايطاليا فوزي اللي من استراليا ومعروف باسم بن سالم تحيه ليه ميرسي بوكو
1: سلام بن سالم اسمه فوزي
2: اسمه فوزي والله هاني ريت تصوير هارون يقين تحيه ليك الياس ميرسي بوكو ديما من فيان يبعث لي يعطي الصحه محسن جيجي ذكرى ديني من هولندا ميرسي بوكو على الميساج دونك كملوا ابعثوا لي على انستغرام مرحبا بكم وانا نوصل الميساج نتاعكم الكل
1: ميرسي فاصل ورجعينا
3: سعيدة ساعة سعيدة
0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: العشرة 29 دقيقة ساعة سيدة مسلم معكم حتى نص نهار مواصلين معاك زين وبيت بالأخبار السعيدة.
2: أخبار سعيدة بداية نعم. أسبوع سعيدة جميلة ونحب نبدأ بالأخبار السعيدة. هي ضحكتها جميلة العبيد الكل يعرف الضحكة متاحة اللي تابعوها في الغاديو اللي تابعوا الميكرو تخطوة واللي سورتو يعرفوها كممثلة مسرحية إيدنتيفيابل على خطرها تبعث البهجة عند الناس الكل من اللي عرفتوها في طليتها الأولى الإذاعية واليوم هي فرحانة وإحنا فرحانين أنها ترجع لمحيطها الأصلي وين هي تكون أسعد ما فما وين زيد أحنا نكونوا سعداء جدا بوجودها.
3: أنا نقترح تضحك قبل ما نوريها في
2: نوطين. أنا زيد كنت مش الهيدا دوك ميرسي.
3: خلي العبيد يعرفوا شكون. يلا ضحك أعطينا
2: صباح الورد ضحكة ماضية. حنان شكرا يا أهلا وسهلا
4: الجميل حنان لمس البجعات الرقيقات في غياب الجعفور وش نعملوهم الكل اليوم. تحية الجعفور تحية لكم أنتم مريم الجميلة الدفء زينوب الحب ذكريات جميلة وأوصلوا
2: الجميلة طبعا ذكريات السفر
4: ربيب العذبة ربيب العذبة
2: ربي فضلك
4: فرحانة برشا بشكم بحذيكم
2: وحنا زيدة فرحانين
1: طبعا بجيرة لنا عملوا جو بالله على ذكر البجعات الفترة هذه كانت على البجعة الجميلة في وقت حقانات الحوارات
4: كلام الناس
1: الفترة هذه كيفاش متفكرهاش متوحشيش برنامج هذيك راهو خلينا نقولوا تويسع حنين عرفوك أكثر غاد
2: اللي هي عملت الترند قبل ما يتفهم الترند
1: صحيح الترند قبل ما يتخلق حاجة اسمها ترند
4: فترة عشناها كبريد الثورة وبريد الاكتواليتي وكل شيء تنجم تنبر عليه وتنجم أسمع من قرم فلفل نعمل حلقة أقسم بالله معني أحلى فترة وأحلى برنامج ويقعد ديما برنامج كلام الناس من أقوى البرامج اللي تعملت معناها في تاريخ تلفز التونسية الكل وكانت البهجة في الشارع أنا في بالك نقول لك حاجة قد ما نتعب في الميكرو نصور أربع سوايع وساعات نهار كامل ونخرج ثلاثة دقائق أما قد ما نستمتع من بعد نشوف الروح نتاع التوانسة ونشوفك البهجة وكالضحكة
1: ذمر
4: برشا ذمر برشا انا التو العبيد يعرضوني في شيء يقولوا لي وقتاش ترجع لنا للشارع قلت لهم ان شاء الله ان شاء الله ترجع على قريب ان شاء الله
2: ليه بالحق تحب تعمل حاجه هكيك مع الناس في الشارع حاجه او دور وحاجه
4: اي على الاخر انا ما نتنفس كان في الشارع وما نلقى روحي كان في الشارع حطني في اقوى برنامج في الام بي سي قولي باش نعطيك اقل امكانيات الكل وقول لك ليه حطني خمس دقائق في الشارع
2: شو اكثر حاجه تتذكرها صارت لك في الشارع تعبيت فرحوا بيك باغ اكزومبل قالوا حنين هوني شو اكثر خاطر نتصور
1: مش
4: حاجة نقول نهارت لي صورت الفيتيان بتاع العروسة وقت هبطنا واحدة لابسة وقتها فريق الاعداد الزعيم باش تعمل لازمك تعمل كونسيبت باش تخدمه باش نحكيو باش وقت على مشكلة العنوسة في تونس وقتها خرجت سونداج
1: مازالت مستمرة تنجم تعوض مع
4: باش نحكي فيش نطرحوا احنا العنوسه ما نجمش انا وقتها مش معرفه وكبيره ما نجمش واحد يقول
2: ما قلتش بيك تحكي عليا
4: شوف ايش بيك ايش بيك واحد يقول ايش بيك عانس والله نضربوا طول من اللي عليها
2: الكلمه حددتها
4: اي ما تجيش دونك فيش نطرحوا هادي زعيم قال لي حنين شكراني عندك ابوك بنت المزرعه عندك قلت له اي قال لي ماك عندك الجرأه قلت له اي قال لي حنين شكراني بشابت الشارع تونس تلبس بتاع العنوسه كيفاش قلت له ومان قلت له والله درنا يتغشوا علي قال لي برا امشي قعدت نفكر 24 ساعه مشيت باش نقول له اعتزلت المهنه قلت له اوكي باش نخرج وخرجت نهارتها وقتها الله يرحم شكري بالعيد وقت عمي وقف على شكري بالعيد شكون قتل شكري وشارع بورقيبه معبي معبي هبطت منين عبد القوي تشوف في لمه كبيره والحاكم يبتي مقلوبه الدنيا في شارع بورقيبه قلت يا ذي نتاع المسيره نتاع شكري بالعيد دخلت تلقاني انا في وسط العبيد بروبه العرس الناس كل ملمومه بيا المسيره ذيك الكل على خاطر انا لابسه روبه عرس اما شخت واستمتعت وتعبت وفرحت وجنيت ثمار التعب كي تخرج تعمل حاجه بقلبك وتعمل حاجه وترد بالك لو الشارع خايب مش معناه خايب
1: صعيب
4: دون لو سونس مانيش باش نقزم المواطن ولا باش نخرج لي بوان فيب اللي عنده
1: هما اللي ميكرو تروتوار هما اللي ميكرو تروتوار تويكا شنو رايك
4: بعد ثم لا تو الحقيقه ما نحبش
1: يعملوا في فيوز معناها ايش يحبوا
4: يعملوا الفيوز للصبيح اما التاريخ لن يرحم اعمل فيوز اما شنو تربح انت كي تعمل فيوز على حساب مواطن وعلى حساب واحد عنده عاهه نفسيه او عاهه جسديه عيب ممكن زيدا انا كنت محظوظه لاني كنت مؤطره زيدا مش واحد يجد ميكرو وهبط. عندي فريق اعداد وراي فاليدي لي هذه تتعدى هذه ليه. وكنت اما نجي نقول لك حاجه ريت كيما البلاتو بالضبط فما اخلاق راه
2: طبعا.
4: انا مره جتني امراه وقت صورت معايا في اوبيراسيون عملتها شركه كبيره معني والمراه محلاها تهبلت عطات انرجي تفتق. مشيت روحت على روحي بعثت لي من بعد نهارين مشيت هي للكاكتيوس براد قلت لهم بربي يقولوا المدام حنين تنحيني لو راجلي ما في بالوش بيا نهارتها اقسم لك بالله بورتون كنت تنجم تعمل لي فيوز كما نحكيو بالفيوز ونحيتها
2: طبعا لانه فما اخلاق تنجم تضرها طبعا
4: برافو الحمد لله تجربه التجربه والحمد لله
2: هذيك الكلمه السحريه الاخلاقيه
4: ديما نقعدوا ماشيين للشارع ديما عاليه انتظروني في الشارع قريبا
2: ليه ما تهدوما باش تمشيو في الشارع باش تخصوا التسكر وتمشيو تحضروا المسرحيه نتاعها هي في وسط المسرح على خاطر رجعت وين هي تحب مسرحيه المجير
4: المجيره بنت الحي
2: عملت افون بروميير بعد افون بروميير مع عروض عددها مش كبير برشا
4: عروض عملنا اربع عروض في رمضان داخل الجمهوريه عملنا جندوبه الكيف سليانة كانوا من احلى العروض ومن احلى الجماهير وتوا باش نبداو ندخلوا بشويه باش نخرجوا خارج حدود الوطن ونتوسعوا في الكره الارضيه ومولاي يا ربي
2: عنا دات نهار 9 مايو باش نحكيوا على التفاصيل نتاعها نحب نسمع من عندك انت حنان كيفاش هاللي غوتروفاي كيفاش صار هاللقاء هذايا مع المسرح مره اخرى كيفاش رجعت له مره اخرى حتى لو كان غبت عليه شويه مع التلفزه ومع لي ميديا ومع الخوضه هذيك كيفاش العوده
4: هي ديما نقولها 6 سنين اون بريباراسيون تقولك مسرحيه
2: مجيرة.
4: نبدا هي مش هي المشروع معني المشروع متغير من من حقبه الى حقبه كما يقولوا اما انا بديت قبل الكورونا مع سيمونير العرقي بعد جيت الكورونا ما تمسوش ما تقعدوش ما كذا راستنا معني في الكونفينمون كل صحيت بعد قسيت من بعد بديت بريود شويه صغيرونه مع جعفور
2: ضحكتها معدية سمعوني
4: توحشت
2: والله هذا الزر مش موجود
4: ديت مع جعفور وبعد قسينا لأنه جيت وقتها جيت فترة الحمل فترة الحمل كانت صعبة شوية صعبة ياسر يا ريمو
2: خزر صعبة ياسر
4: ما تغزر ليش والله صعبة ياسر
2: عرفت غزرت لها ريمو
4: صعبة صعبة صعبة على الأخر دونك سبقت قلت الأمومة
2: طبعا
4: معناها وجيت
2: كان فهم أولويات أخرى طبعا الحمد لله
4: وإن شاء الله ربي يرزق كل حد يسمع
2: أمين
4: يرزق كل حد وبرشا عبيد يعرضوا يقول لك كيفاش عملت كل بامنوا بربي سبحانه اطلبوا ربي تو ربي يعطيك وكان ربي زيدا مش يعطيك نجم يعطيك شيء يعطيك حاجه اخرى كل شيء في
2: حرزق
4: دونك ما صارش البروجي من بعد رجعت باش ترجع راهو باش ترجع تعمل تقف سيرسين بعد 9 سنين بعد شريف عفيفه وانت تعرف
2: شي
4: اللي خديته شريف عفيفه
2: عمل عمانيل تحيه ليه
4: دونك برشا برشا يزمك تاخذ القرار باش ترجع الضحكه ماهيش بيدها الوقت مش بيد الوقت تبدل
2: ما خفتش جستما ما خفتش تكون وحدك حنين انت معناتها بالمسرح وديو منيل ما تسمعك كابيتال سامباتي كبير رياكسيون كبيره امبروفيزاسيون زاده كبيره
4: شو خفت على الاخر علاش خفت خفت خاطر ديما مش كيما معاك حد باش تعكس عليه وتخدم انت كيما وحدك ساعتين غير بع وحدك جيش وقوه شخصيه وامبروفيزاسيون وابار الناس اللي تحبد وشخصيه باش تقنع وباش تضحك وباش توجع وباش تتالم دونك باش سهله
1: وجمهور صايد فعل معاك في وقته زاد كيف كيف لازم تتفاعل معاه
4: يعني يلزم هذه زاد داخله فيها التجربه وداخله فيها القرايه وبرشا حاجات معني وسيرتو التجربه الميدانيه دونك خديت قرار قلت يزي بعد التجربه تعملي احنا بكم عملت تجربه تلفزيونيه اللي هي انتاجا وتقديما واكلا وشرابا
2: حبيتها تجربه
4: زيت كل شيء عملته وحدي
2: حبيتها تجربه تلفزيونيه
1: اللي بتجربه ولا انتاجا وتقديما
4: لي ساعات كي نبدا نبكي راه بدات تضحك ما فهمتش علاش صارت لي عند المجيره انا عندي ماما فار باش نبدا نحكي هكا ونخرج وجهي قلت ها نبكي
2: انت فرحانه بها تجربه
4: على الاخر انا فرحانه كل تجربه نعملها اما تعبت الحقيقه زينب وخيتي الانتاج ماهوش بيدو الوقت ماهوش بيدو الظروف ماهيش بيدها سبونسرات بيدو ماهمش بيدو كل واحد عنده أزمة نفسية بينه وبين روحه دونك انا جيت في وقت ممكن كان عملتها تجربة احنا بيكم 5 سنين 6 سنين التالي ممكن تكون تجربة ياسر قوية لاني ايجا نقول لك زينب وانا فاهمة سؤالك لاني انا نمن بحاجه اللي يحب الكل يخسر الكل راه هو لما حاله ما خسرتش اما انا ما كنتش باش نكون انيماتريس راه انا كنت باش تكون ليندا الرحالي نوجه لها تحيه لان نموت عليها من بعد وقت ليندا ما نجمتش تكون خاطر عندها وقت مزيك والكل شكون باش نجيب شكون باش نجي يا ربي يا ربي يا ربي لقيت معني حتى اللي كلمتهم وكذا قالوا لي اوكي اما والله حنان مقطع حنين بردهم وحدك حسينه نشط منه ونمشي ونشوف من هني ساندويتشات جاي ولا مازالوا ما جاوش ديزام فيتي
2: مش سهله كاسكيت منتج مقدمه
4: حتى تعرف حتى ديجا حتى قبل ريم في بالها اللي كان عندي ام بروجي قبل كان مش تعدى في كارتاج فلوس وقتها كنت شكون معاك وقتها شكون مع بعضنا ان شاء الله نتقابلوا في الخير دونك ما صارتش ان شاء الله المره الجايه اما مش تجربه سهله دونك قلت لي انرجي اللي عندي ذيك الكل علاش نوظف فيها في تعب وستريس نزل للمسرح
1: للمسرح
4: هزيت للمسرح
2: مجيرة بنت الحي وين هي تبدا فرحانه برشا وين الناس زاد يمشي ويقبلوها هي كممثله وين تحب هي تكون وهذه مهم على الاخر هي بحذنا اليوم على خاطر فما دات مهمه مش نحكيوا على ديدات اخرين جايين نحكيوا على نهار السبت 9 ماي 2026 في اطار دعم المبادرات الثقافيه ذات البعد الانساني والاجتماعي تنظم الجمعيه التونسيه لمساعده المعوقين والنهوض الاجتماعي بطينا ATPS طينا وبتعب من المندوبيه الجهويه للثقافه والاداره الجهويه للصحه بصفاقس عرض حنان الشجراني مسرحية المجيرة اللي باش تكون موجودة في مركب محمد الجاموسي في صفاقس احنا توا الناس الكل اللي يسمعوا فينا في صفاقس
1: صاحي دارنا خويا
2: احنا جوست ما باش ناخذوا بالتليفون ديريكتومون في صفاقس خمسة دقائق سي سامي مبارك مؤسس ورئيس الجمعية وممثلها القانوني زادة باش يحكي لنا على هالمسرحية هذه يحكي لنا على ليفينمون هذه وسورتو اللي انا عرفته واللي انا فهمته وهو حنان بحذانا باش تاكد لي انه العائدات نتاع المسرحية هذه باش يمشيوا في موسم عيد الأضحى مساعدات مادية لبارش عائلات تستحق العون هذية معنا سي سامي مبارك مباشرة مرحبا بك سي سامي
5: يومكم مبارك من سامي مبارك
2: جميلة هذه سي سامي هذه اسمه جدمو سي سامي
5: زينب هذه ساعة سعيدة وزينب راي حنان راي صديقتنا وزميلتنا وهي بارك الله فيها على العمل الجبار تقوم به
2: أكيد
5: ومش أنا مفرد شخصيا أنا باسمي وباسم الهيئة المديرة للجمعية كنت أذكر فيها التونسيين مساعدة المعاقين وهذا الاجتماع على TPS اللي تأسس في 2012 وعملها ليس فقط الأعياد والكل المناسبات بل هي عملها ميداني علاجي إسعافي تظاهرة مبادرة مشكورة إذاعة الديوان وهذا مش غريب على إذاعتنا اللي تأسست امتلأ من أجل نشر الثقافة ونشر الكلمة الطيبة ومعاونة الفاقدي السند من باب الطرفة قلت لهم مسنين فامتلأ أنا عدنا المجيرة قالوا لي نقصنا الكوال ونقصنا الحية المجيرة المجيرة راي حنان مش تعطيكم مواضيع تهم المرأة والمسنين وكذا الدعوة مفتوحة لأهالينا في صفاقس وكل زميلاتي وزملائي وكل اللي مش ياخذ تذكرة بعشرين دينار مساهمة لكاف اليتيم ومساعدة للعائلات هذه الفقيرة باسمي باسم الهيئة المديرة باش يكونوا موجودين يوم السبت إن شاء الله التذاكر موجودة فهمت الله في المسرح
2: في مركب محمد الجاموسي ايوه
5: الجاموسي ونجم نعطيهم رقم الهاتف
2: اعطينا رقم الهاتف ب 27
5: الله يخليك 27 949 588
2: توا سي سامي بشوية نعاودوه مرة أخرى باش نقيدوا
5: الله يخليك 27
2: ايوه
5: 949
2: جميل
5: 588 هذه لكل شخص يحب مساعدة أو يحب كراسي متحركة أو أي خدمات احنا ناخذ الخدمات وزاد نعطيه الخدمات احنا مناش ايدينا ممدودة مفتوحة من أجل فعل الخير في صفاقس إن شاء الله
2: برافو عليكم سي سامي بارك الله فيك اللي كنت معنا بالتليفون احنا باش نقعدوا نحكيوا على العرض لهنا مع حنان حنان كان تعطي للناس
5: وهذا من كرمكم سيده زينب
2: مرحبا بك سي سامي
4: محلي
2: داركم هذا بلاصتكم
4: زاد عميد بن صالح تحيه لي
2: عايش
5: والله محلاكم ديجا انا عندي زاد ولد عمي بحذاكم سي الصحفي وولد عمي سي فؤاد مبارك
1: فوده فوده نتاعنا اخويا
2: باش يقولونا بالكتاب سي سامي توا
5: والصحفيه المتالقه بهير العوج زاد جارتنا تينا زاد
2: طبعا جميل منتينا زاد يا اخويا تحيه لتينا الكل
5: احنا تينا مشهوره بالورد العربي والنسري احنا مش نجيبو لكم يوم الحفل فهمت ولا زهر عربي
2: لازم نجي
4: ليه دعوه لكم الكل في عيده
5: والله حتى اذاعه الديوان نحبوها موجوده يا زينب
2: ان شاء الله يا سي سامي بارك الله فيك
5: الله يثبت اجركم كل من يفرح فينا الله يجزيه كل خير ان شاء الله في العواشر
2: شكرا لك سي سامي عسي صحه ومحلاه والله محلاك محلاك تحية لزملائنا
4: شفت الطيبة
2: تينا الطيبة تينا الطيبة والله والله تحية لهم الناس الكل يسمعوا فينا في صفاقس تحية لتينا تحية لزملائنا زاد لهنا في ديوان فان عندنا فريق جميل جدا جدا جدا
4: بالله تحية سامحني ديوان فان اللي كانوا بارتنير معايا في العرض هذايا تحية لمروة الرقيق تحية لساعة سعيدة تحية لشادلية الغالية نحبكم على الاخر
2: وبحق
4: نحس بالانتماء ديجا قاعدة بحذاكم نحس روحي اني انا كنت رايح كنت بحذاكم وقعدت ورجعت
1: قمت يا حبيبي
2: بيك البيت. فما برشا ناس توا قاعدين يسمعوا ويسمعوا اول مره اللي فما المسرحيه ما سمعوش بها مراوش لافون بروميير مثلا. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في صفاقس كان تعطينا سينوبسيس كي باش يمشي ويتفرجوا شنو باش يرى.
4: ايجا نقول لكم ساعه خليني نقدم تحيه ويب للفنون مدام وحيده البلطاجي المنجه الكبيره ليه المنجه الكبيره اللي امنت بالبروجي وربيع البلطاجي هي
2: تحيه بحق المجيره
4: المجيره مجيره بنت الحي اللي هي حنينه حنينة اللي هي فتاة شعبية فتاة طيبة فتاة صادقة 100% فتاة بمعنيها تعليمها مستوى تعليمي بسيط جدا ما كملتش قرايتها.
2: كل واحدة هكا كيما تونسي واحدة بنت بابا الله
4: صحيح بنت بابا الله أيوة. تعيش برشا تجارب أيوة. برشا كل تجربة تتطرد منها كل واحدة طريقة التطريد باش تحكي على التحرش أيوة. باش تحكي على التنمر أيوة. هي صدق يوصلها للطرد الصدق نتاعها تلموم تسكتش على الظلم وكذا وصلت للطرد دونك باش تحكي على التحرش باش تحكي على التنمر لانها تعرضت للتنمر باش تحكي على الحومه الشعبيه باش تحكي على الاحياء الراقيه باش تحكي على التونسي كيفاش هي من منظورها هي باش تحكي على البلاد على العباد على الناس ما نحبش نحرق برشا حاجات باش تحكي على علاقتها بالبلاد باش تحكي المجيره ذي حنينة وقت تصير لها القلبه في المسرحيه وتولي عندها الفلوس اسكو باش تخرج من قشرتها
2: اسمع مجيره تعمل الفلوس
4: انت الحي يجي وتفرج
2: اسمعني حنينة عندك منها شويه انت مجيره ولا خاطر انت بنت بابا
4: برشا اي أيوة. عندي 50 لانه حنينة شو الفرق انا خاطري عيطوا لي حنينة في الدار مليانه صغيره حنينة حتى مريومه تو تعيط لي نينة عمرها ما قالت لي ماما في بلا اخرى
2: ربي فضل
4: ما عند امي في بلدنا اخرى نينا تمشي لامي تقول يا ماما يا ماما نينا فيها 50 من حنين شكراني حنين اي
3: 50 الاخرى نتاع كيف تولي غنية
4: لا شو حنين عفويه ايش نقول حنين عفويه حنين تخرج لي في قلبها اما حنين الجمله تخرج من قلبها تتعدى المخها وتمشي لفمها حنينه لا من قلبها ديركت مول فمها
6: ماشي قلبه على لسانه
4: باش نشوفوا زيد نظره الاخر لحنينه هذه اللي هي مرأة باش تعرف على مرأة أجنبية كيفاش تكون باش تعيش معها أفونتير ما نحبش نحكي
2: لا نحكيش على كل شيء هذه هاو جوستومون باش نعطيو التواريخ نهار 9 ماي جمهور صفاقس عنده موعد على المجيرة بنت الحي مراكب محمد الجاموسي سالة تحفونا برشا ديما يقول لنا عليها جعفور يقول لنا اللي هي سالة كبيرة ومحلاها ومزيانة نعيشوا فيها دي كونديسيون باهيين دونك الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في صفاقس توا التذاكر موجودة ينجموا يمشيوا يعملوا ريزرفاسيون نتاعهم ياخذوا التذاكر نتاعهم في مراكب محمد الجاموسي عرض نهار السبت 9 ماي على الساعة 5 مساء
4: عملناه أيوة. بكري علاش على خطر تقراية وخطر سلام ذا وخطر فمك الباك بلون فمك كذا باش يجيو الأولياء
2: يجيو على بكري
4: ويروحوا على بكري لين يخرجوا نتعشاو باش نخرجوا أنا والجماهير في سقس نتعشاو مع بعضنا أنا مستدعيتهم المنجم
2: تحية للإنتاج
4: تحية للإنتاج وتحية للجمعية وتحية للصفاقسية الكل وأنا كنت في رمضان موجودة في صفاقس بعرض ديما نثر جمازية وكانوا موجودين يحبوا الفن
2: يحبوا الفن برشا ويستنوا برشا ويحبوك انت برشا حنين
4: عايشك.
2: انا نعرف اللي فما برشا تو ناس في الكومونتير قاعدين يقولون وقت باش تجي لفرنسا وقت باش تجي لسويسرا وقت تجي لايطاليا في مالي عندك عروض
4: عندي عرض نهار جيستو مع سي صالح المراكشي وهل يخفى القمر سي صالح المراكشي اللي يعمل في ديزيفينمون قويين برشا في نيس نهار 23 ماي
2: باش تكون عندك 23 ماي خلي قايدوا جماعه نيس جماعه فرنسا 23 ماي باش تكون انت موجود عندك ساله ولا عندك
4: ساله عندي تو هبت المسيتا
2: باهي ما يتبعوك عليك
4: افينيو فيردان هكا حاجه هكا في حسيتو تبعد 20 دقيقة على كان وخمسة دقائق على نيس
2: قربي معنا
4: بالترانج
6: بالنص قربي ولي تبعوك على السوشيال ميديا متاك حنين نحاول التفاصيل
4: صحيت وقاعدين
6: نص أوس المسعودي اخرج ولد الزين
4: لا هو مش نص أوس المسعودي حبيبي هو نصي أنا أو زي عاوني في الكتابة
6: جميل وإخراج
4: وإخراج ولد الزين
6: تحية
4: ليهم
2: تحية ليهم برشا زادة وليد
6: مرسي سارة مرسي
4: وعندي زادة عرض آخر هو نهار 20 جوان فما قاعة كبيره معناها اسمها التيس الخيمه بقياده مدام نسرين بن مسعود الغربي باش يكون فيها عرض المجيره في المرسى 20 باش تكونوا حاضرين نهار 20 باش تكونوا حاضرين في المرسى الناس كل تجي تتفرج ونتوندو ان شاء الله يا ربي عندي زادة مع المجمع الصحي بين عروس الوداديه نتاعهم زادة باش الناس قعدت نعطيهم الدات وقتاش وعندي زادة سويسرا وعندي ان شاء الله يا ربي

0: كانت فما الموضة هذيك وقتها عام 73 عمل فيلم اسمه عندما يغني الحب، هكا مباشر المساج عندما يغني الحب، طلعوا قدام شكون معاه ممثل كبير في البطولة وممثلة كيف كيف معروفة. نبدأ بالممثل الكبير
1: محمود ياسين،
0: لا مازال حي، من أيقونات معناه مش أيقونات الأكبر
2: الكبيرة
1: أكبرهم
0: أهمهم
1: في الجيل في مصر والعالم
0: في مصر والعالم العربي ومازال حي.
1: عادل إمام
0: عادل إمام
1: محمود عبد العزيز خاطر
0: قلت لك مازال حي عادل إمام ومعاه البطلة نحب نقول لكم اللي هي خدمة برشة تلفزة، قدمت برشة برامج، عملت برشة حوارات. أحسنتي صفاء أبو سعود عندما يغني الحب 73 بطولة هاني شاكر عادل إمام وصفاء أبو سعود. استغلوا الفترة هذيك بالقدا اللي فيها هاني شاكر كان عنده شهرة واسعة ياسر عند الشباب في جيل السبعينات. دونك 73 عملنا الفيلم هذا، 74 عملنا فيلم ثاني اللي اسمه عايشين للحب، وكانت معه البطلة كيف كيف ديما يغني في الفيلم البطلة من أشهر
2: ما مثلتش معه
0: من أوكي. أشهر من عمل استعراض وفوازير
1: نيلي.
0: أحسنتي. دونك هاني شاكر ونيلي عام 74 خدموا عايشين للحب، 75 فيلم واحد آخر اسمه هذا أحبه وهذا أريده. لهنا دخلنا في فاز جديدة اللي فيها وقتها كانت فما مساحة كوميدية كبيرة برش، ناس عملت مسرحيات ونعرفوهم برشا في الضحك في مصر، خدموا معاه في
1: ثلية المسرح
0: في الفيلم هذايا. البطلة نورة، لكن سميوا لي زوز من الكوميديين الكبار.
1: سمير غانم
0: مثلوا في مدرسة المشاغبين الزوز هذوم.
1: يونس شلبي
0: وسعيد صالح. برافو عليك يا زينب. دونك هذا أحبه وهذا أريده بطولة هاني شاكر ونورة ومعهم سعيد صالح ويونس شلبي. دونك حبيت نقول لكم اللي فما تجربة كمان محترمة في التمثيل لهاني شاكر غير الغناء بطبيعة، أمير الغناء العربي يا رحمه اللي احنا نعرفوه برشا في الغناء، فما تجربة أخرى اللي هي في المدة الأخيرة كان فيها برشا حديث وبرشا لغط حول صحي توليه النقابة. دونك تولى منصب نقيب المهن الموسيقية واللي هي حاجة فعلا ومهمة برشا في الساحة الفنية المصرية. فأنا بفترة هما سنين ما همش بعد، لكن شكون نجم تقول لي انهم سنين
1: 2005 حاجه كده
0: لا بعد كمان
2: 2020 وانت جايه ان توكا في خروج الاغاني المهرجانات، لانه كنت عنده صحيح. موقف كبير منهم
1: من قبل 2011 ظهر لي
0: الوغ من 2015 ل 2021 ست سنين من 2015 ل 2021 تولى منصب نقيب المهن الموسيقيه، وكما قالت رباب واجه انتقادات كبيره على موقفه من اغاني المهرجانات. شنو الانتقادات؟ باش ارتبطت بانه منع مطربيها من انهم يقيموا حفلات والا يغني، وهذا بالضبط عام 2019. قديش منع من مطرب مهرجانات
2: برشا
0: جروب كبير، هو من العدد نتاعهم قديش
2: هذيك اللي غني يا حبيبتي افتحي شباب بعطيك بشي وعملوا نقابه
1: حمو بيكا وعمر كمان
2: كل وعملوا كمان
0: 16 مطرب 16 دفعه واحده في قرار واحد 16 مطرب مهرجانات منحهم من الغناء عام 2019. لكن هو على شنو استند؟ هو لهنا وين كان اللغط
1: معناه
0: على قرار يمنع اعضاء يمنع غير الاعضاء بالنقابه من انهم يمارسوا النشاط الغنائي ويعملوا حفلات
2: رسميه ويعملوا الانخراطات.
0: ولكن بما انهم كلهم انتموا لنفس النمط الموسيقي فصارت المشكله انه ليه انت ضد اغاني المهرجانات. والجدل الكبير اللي تبعوه برشا في مصر صار ما بينه وما بين نجيب سويرس اللي هو رجل اعماله لكنه فاعل في الساحه الثقافيه المصريه،
2: وقالوا
0: يتجادلوا برشا في الاعلام المصري. في حياته الشخصية نهلة شريف أرملته منذ سنين طويلة، معناها هذيك شريكة حياته وما كانش عنده برشا أخذ ورد في حياته، كانت مستقرة حياته الشخصية وعنده زوز أبناء دينا وشريف. شريف كان شفته على غيزو عمل نعي مؤثر برشا الوالد، ولكن المأساة الكبيرة اللي صارت له في حياته هي وفاة بنته عام 2011 بعد صراع طويل مع المرض، وتشوفوا توا في المقاطع اللي قاعدة تدور بعد وفاته البارحة الله يرحمه حديثه على الموت في الانترفيو الكل مرتبطين بفقدانه البنت دينا في 2011 الله يرحمه وينعمه. غناه ياسر غنيناه ياسر سمعناه معت شكون كي يعطيو شهادات يقولوا البارح معناها كي كانوا يسمعوا غناية من غنيات هاني شاكر في دار مديار يعرفوا انه فما شكون عنده عايش ان شاغران دامور على خاطر
1: عايش ازمه
0: صحيه ازمه عاطفيه. دونك حضرت لكم شويه غنيات
1: جميل
0: باش نسمعكم الدخله نتاع الغناسي فاروق، وانتم تطلعوا

0: غنية من غنيات هاني شكر. ترى نحاولوا نبدأ بالغنية الأولانية عندك.
1: مش عارفة هي ايه بتتكلمة؟
0: اي
1: اسألي
2: تسألي
1: يا ريتني
2: بتسألي
0: اي ركزوا هكا بتسألي اسم الغنية ما اسمش بتسألي
1: يا ريتني
0: ما اسمش بتسألي ولكن
2: لسه بتسألي
0: اسمها لسه بتسألي هو انت لسه يعني بتسألي
2: جاتش على لسه يا أستاذ
0: انت بالنسبة لي ايه
1: ولا
0: غنية
1: لسه بسأل
0: مسينا برشا نسمع منها شوية فاروق عطينا الجملتين الأولانيين لا يا حبيبتي والكليبات
1: اي حاجة
0: محلين الكليبات

0: نيستي انا كبرت مع لي كوزان لي كوزين كلهم. انا عرفتك الاصغر وحده هما كبار معني مراهقين وتي ميجي. دونك الموسيقى هذه كانت موجوده قديش عام
1: شكل عندها والله توافقت ربي
0: توافقت اللي معناها فهمت تحيه ليهم
2: اللي عاشوه وقت نسلموا عليهم
1: كوزان حبيبه
2: نسلموا
0: احنا عائله حبيبه
2: شوف المواضيع كيفاش تهرب سبحان الله. انت الولد يسمع كالعاده
0: اي
2: والله يسمع شعملك هكا تو
1: خبا فما شكون ينجم يكون ضد الحب هو عادي
0: والله عنده من هالفرق
2: جميل. ايا نمشيو للغنيه الثانيه
0: هذه يا ريتني
1: مش يا ريتني
2: يسي يسي
1: لو بتحب حقيقي صحيح
2: لو كنت وقفت في وش الريح

0: شكون فيكم البنات وتسيب قلبي لوحده غريق في التيار؟ شكون فيكم تتذكر الكليب هذية؟ هو على الركح يغني بكمبلي أكحل وفما لقطات خارجية فيها ممثلة
1: حنان ترك؟
0: لا وهي صغيرة مازلت تمثل ومحليها
1: مازلت تمثل
0: ملامح مصر مازلت تمثل ملامح مصرية مزيانة
1: منى زكي؟
0: لا
2: مش منى زكي ملامح مصرية معناها شو اسمها
1: مش روبي مش
0: مش صغيرة بدر أصغر أصغر أصغر أصغر أصغر, أصغر. اسمها اسم واحد
1: والله
0: مش نقول حاجة تنجم تطلعها لباب عندها تويمة
2: اوكي نحب برشا تعرفها تعرف لكن
1: عندها توينز
2: شو اسمها اللي انت عندها قضية مع زوجها
0: صحيح ولدها
2: مش ولدها
1: اسمها طليقة احمد عز
2: اللي صاحبت شيرين هكا
0: صحيت طليقة احمد اسمها زينة
1: زينة زينة
0: زينة الكليب فيه زينة في بدايتها
2: تلمو انتغيسي بالنسبة اللي عندها توينز
0: صحيت صحيت وزينة في بدايتها طلعوها اصدقائنا على اليوتيوب جميل نمشي محلية الغنية هذه يسر سورتو وسط النار نبداو نعرفوش نغني واحنا وطالعين بالنار الغنية الموالية فاروق طاهر قالك ماهيش طليقته يا سي طاهر اختنا ام
1: ولي مواضيعها شخصية مدخلوش فيه
2: وديين ودنيا
0: هاي طلعته هيش
3: تيرم
1: لارم تحبي
2: ياريت
1: هي
0: هي صحيت يا ريتني برافو عليكم يا ريتني
2: عندي ساعه نقول لك يا ريتني طلعت في الاخر
0: هاي يا سيدي مانيش باش صحيت خلينا نزيدوكم اغنيتين هذيا لازمكم تطلعوها ترى اللي بعده
3: بكل العمر
0: سميها
1: قال الاغنيه بكل العمر
0: بلا فاروق تعرفي هذه ولا لا ربي لا فاروق ما يحبش فيكم حبكم تطلعوا قالك اما مش باهيه منك قال خاطرهم ما يعرفوهمش معناها خذا القرار في بلاصتك
2: عندك انا يا ريتني وعلي الضحكيه هذوما زوز بالنسبه لي نعرفهم هيني شي
0: لا على الفازه يا رباب علي الضحكيه محليها خاطرها تخيز هكا ياسر متفائله الاغنيه وجميله
2: عكس الباركور كامل البارح في المقاطع سامحني نستريم قالك معناها مقطع نادر هو يضحك عرفت تلمو ناس
1: في الدنيا والله
0: نكملوا بعلي الضحكيه مالا الله يرحمه وينعمه محليه اهو

0: صحيتو البنات. ميرسي ان شاء الله ما تشوفوا حتى شر، الله يرحمه وينعمه. الاغاني جميله، والاكيد انه الارث هذايا الفني يقعد له ديما وديما نتفكروه، نتفكروا فنانين الكبار الكل. سينجيم حبيناها تحيه لي روح هاني شاكر، وهذه كانت حلقه اليوم مدام ربيب.
1: عايش كريم، ميرسي. عايشك زينوبه، ميرسي فاروق، ميرسي حسام. شويه خرجيكم اخر مستجدات الاخبار يا مفيد مبارك. هوني تونس مع ابتسام الشويخه، ان شاء الله ملتقانا غدوه في لامين، وباي باي.
2: ساعه سعيده، ساعه سعيده. هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم
2: على ديوانا فام ما يفوتك شيء
3: كل ساعة كل نهار
2: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
4: ديوانا فام عسلامة
1: التصريحات جديد من القرارات كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات خليكم على فرد موجة
2: وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوانا فام
3: ديوانا فام
1: ديوانا فام صوتكم.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام
1: ديوانا فام صوتكم.
6: ببليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة دكتور مهدي كلثوم يفيد بأن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والمواجهة لمرض السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته أمنة على صحة الجسم وفق قوله. ومهدي كلثوم يعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا الدواء الذي من المنتظر أن ينطلق تسويقه بالصيدليات التونسية خلال شهر ماي الجاري هو آمن على صحة الجسم لا سيما في تخفيف الوزن ويستوجب بالضرورة وصفة طبية من مختص أو طبيب مباشر، إلى جانب كونه لا يحمل أثارا جانبية على صحة القلب والكلى على طول الاستعمال لمعالجة السكري. والمصدر ذاته يضيف أن هذا الدواء يعد الأول في تونس من حيث نظام الجرعات، حيث أنه يأخذ عبر حقنة أسبوعية ويحتوي على 4 جرعات، ولا زال الصندوق الوطني لتأمين على المرض لم يتكفل به إلى حد اليوم، ويقدر سعره ب 355 دينارا. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية يوم الجمعة المقبل القافلة الصحية إيرسوليد لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، وذلك بالمركز الوسيط بمرناق من ولاية بن عروس. ويتضمن البرنامج تقديم استشارات وفحوصات لقياس التنفس بصفة مجانية في إطار دعم الوقاية من الأمراض التنفسية وتعزيز التوعية الصحية. وليسوسا يفيد بأنه سيتم في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواسطة الطائرات بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 14 و16 من مايو الجاري. ووالي سوسا يدعو كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليها، كما أكد على أنه يتحتم على مربي المشي اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع. وفي شأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن اليوم اغتيال 10 من عناصر حزب الله في حوادث متفرقة خلال اليومين الماضيين، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية. الجيش الإيراني يعلن اليوم منعه لمدمرات أمريكية من الدخول إلى مضيق هرمز بعد تحذير صارم، فيما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه لا تغيير في إدارة المضيق ومتوعدا بمهاجمة أي قوة أمريكية تدخل هذا الممر البحري الاستراتيجي والحيوي. وفي سياق متصل، وكالة أنباء فارس الإيرانية تنقل عن مصادر محلية تأكيدها أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزيرة جاسك في مضيق هرمز بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2
10: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
0: إكسترا تايم إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملو ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
11: ديوان فهم صوتكم.
10: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
12: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقاو من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية. باش نرجع معكم إن شاء الله الساعة الأولانية قراءة في الوضع الاقتصادي العام اليوم للبلاد، إلى أي حد أو إلى أي مدى اليوم نجموا نحكيه على استقرار على مستوى الاقتصاد التونسي في السياق الدولي الحالي اليوم وفي إطار الحرب الحالية اللي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وتفاقم الضغوط الاقتصادية القائمة اليوم دوليا. باش نرجع زادة ونحكي ونحاول نفهم معاكم ما معنى قرار الصين الإعفاء الجمركي الكامل على صادرات تونس، ما معنى ذلك، شنو تداعياته اليوم في علاقة بالاقتصاد والصادرات التونسية. إن شاء الله باش يكون ضيفنا في الساعة الأولانية أستاذ الاقتصاد جمال الدين العويدي، نرجع على كل هذه المسائل المعطيات والتفاصيل. بعد الساعة الثانية كالعادة باش نمشيو معاكم إلى فقرة الارتيكل ديجور، هل يفتح عرض إيران باب التهدئة في مضيق هرمز رغم تحفظ ترامب؟ تنرجو على تفاصيل المقال. الساعة الثانية مع خليفة الشوشان وفقرة بالأرقام آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي، ماذا ينتظر العالم إذا قفز النفط فوق 130 دولارا؟ تنرجو بعد نجاوبكم على السؤال هذا، شنو خمسة صدمات اللي نجم تهدد العالم إذا تجاوز سعر النفط 130 دولار آخر حصة مع زميل نورة الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في تذكركم اليوم في برنامج هنا تونس.
10: هنا تونس
12: كالعادة بشرفكم متوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة. بداية أسبوع موفقة للجميع، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. حاضر معنا اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كمل الحصة على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا.
13: تحياتي ابتسام، تحياتي لطارق، وتحياتي لضيفنا واستاذنا جمال عويديدي، وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين، وان شاء الله بدايه اسبوع موفق للجميع.
12: مرحبا بك خليفه. ضيفنا كما قلت لكم الساعه الاولانيه باش يكون استاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي. استاذ اهلا وسهلا، مرحبا.
14: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه من جديد، وتحيه لكل مستمعيكم.
12: مرحبا بك استاذ جمال، مرحبا بك استاذ جمال. وطارق الكحلاوي اهلا وسهلا، مرحبا.
15: مرحبا بكل مشاهدات مستمعات مستمعين مشاهدين خليفه معدي البرنامج، وطبعا استاذنا سي جمال العويديدي، مرحبا بك مره اخرى.
12: سر ما تقعدش في الكرسي هذا متاع سرحان طارق، ما فهمتش علاش زي ما عندك توجه
15: الكرسي هذاك
12: متاع سرحان،
15: عليه عركة أقوى من الكرسي ربما موجود في ذهن كل السياسيين
12: يا خليفة اللي يجي
15: عليه عركة ما
12: كرسي صحه بربي هاكا في الحسين ديجا وريته والناس اللي تبع فينا في الفيسبوك راه كرسي سرحان من مستحق غريب
15: وسرحان الحكايه نتاع الدقين ويمن وكل الامور هذيك انا ما نمنش بيها ما انا اعلم
12: والحوض
15: عملنا كانون وكذا
12: ما كهو ما لا عندك الحق عندك الحق
13: تاع اللي لسان سرحان الواحد يبعد ينفع يقعد في اي كرسي
12: يبعد كهو عندك
13: تحياتنا ليه سرحان اكيد راك نقول لك كلمه دايره واش ما نحبوش نحبوه ونقدروه ونحترموه توحشناه وخونا خونا الغالي
12: وربي بعد حكايته علينا
13: ايه خسرنا حكايته
12: مرحبا بكم الكل طارق خليفة وضيفنا استاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي كما قلت لكم الساعة الأولانية باش نرجعوا فيها طبعا قراءة على الوضع الاقتصادي في البلاد وطنيا وسياقات ما يحدث اليوم دوليا والحرب الدولية على الاقتصاد عموما عالميا ولكن ايضا على الاقتصاد الوطني ولكن استاذ جمال الدين العويديدي قبل ما نحكيوا على المسائل هذه شفنا الاخبار اللي في علاقة بإعفاء جمركي كامل على صادرات تونس إلى الصين الخبر هذا خلينا نقوله اللي الناس اللي طبع فينا تحب تفهموا ما معنى هذا القرار في أي سياق اليوم نجموا نقرأوا الخبر هذا والقرار هذا وكل التفاصيل المتعلقة به شنو تداعياته طبعا وربما هل يمكن ربط المسألة دي بهالسياق جيوسياسي اليوم وهالقوى اللي واليوم الاقتصاد الإفريقي والقارة الإفريقية أستاذ جميل تفضل
14: شكرا من جديد هو للتوضيح أن القرار يشمل معناها كل البلدان الإفريقية إلا بلد واحد ولذلك معناها مش خاص بتونس وهذا معناها مهم باش كيف يصير مهم معناها جدا إذا كان عرفنا باش اش باش نبيعوا اش باش نهزوا لهم اش باش نبيعوا لهم حاجه اللي هي ذات قيمه مضافه اللي هي باش تسترجع على البلاد معناها بمنفعه كما مثلا مساله زيت الزيتون انه يلزم يكون معلب يلزم فيه معناها اكثر ما يمكن من قيمه مضافه ولا باش وتكون القيمه المضافه ترجع لتونس مش باش تستعمل في الصين لنعرف مجموعه كبرى مشيت للصين وهزت معناها زيت الزيتون للصين وعدت اعوام والقيمه المضافه ما راحتش بها لتونس وخلتها لبرا وهذا علاش معناها نقولوا احنا راهو ديما الحساب لازم يكون مضبوط ومهم جدا باش نحافظ على القيمه المضافه باش ترجع لتونس وهذا هو معناه لذلك معناها ثم فرصه ثم فسحه ثم خطوه وبارك الله فيها الصين معناها على اساس انه كذلك معناها تستجلب معناها في العالم وفي الوقت اللي الولايات المتحده الامريكيه قاعده معناها طاغيه وقاعده تعمل في الحروب وقاعده معناها تعمل في حروب اباده هي قاعده تخدم وقاعده معناها تحاول باش تمد يد المعاونة على اكثر ما يمكن وهذا معناها فضل من عند ربي احسن من اللي
12: واضح أستاذ جمال الدين العويديدي خلنا نسمع سعراي طارق وخليفة في علاقة بالخبر هذا ومن بعد نرجع لبقية التفاصيل لقاء رئيس الجمهورية بوزير الاقتصاد وأيضا محافظ البنك المركزي منذ أيام والحديث عن جملة من المؤشرات اللي تهم وضع الاقتصاد التحكم في نسب التضخم تحسين مؤشرات النمو مرة أخرى التعويل على الذات في الخطاب متاع رئيس الجمهورية ومن بعد نرجع على تداعيات الحرب الحالية على الاقتصاد وين تونس وشنو استعداداتها في إطار هذا الكل طرق الكحلي الصين اليوم والاستراتيجية اللي قاعدة تقوم بها في علاقة بالاقتصادات الإفريقية تفضل
15: والله هو الحقيقة ساعة يلزم التأكيد على مجموعة من البديهيات أو المعطيات الأساسية المهمة لمحاولة تحليل هذا القرار أولا الصين هي بلد يعني تحكمها رأسمالية الدولة تقريبا ويعني الدولة التي تحمي رأسمالية وطنية ومعنية بأنها تكون قوة كونية عالمية يعني ما هذا هو الهدف الصيني هدف قومي وبالتالي الصين استراتيجية الاقتصادية تنبثق من هذا التصور العام وهذا التصور ترسخ أكثر في عهد الرئيس الحالي تشي جين بين اللي في السلطة من حوالي 2010 واللي تقريبا عنده صلاحيات واسعة تشبه صلاحيات القادة الكبار الصينيين في التاريخ الصيني ماو تسي تونغ ودينغ تسيو بينغ يعني القائد الذي لديه مختلف صلاحيات الدولة واللي حدد عموما تصور والتصور اللي حدوا معاه مجموعة المكتب السياسي الدائم اللي هو سبع أعضاء متاع القيادة القيادة الأساسية للحزب الشيوعي الصيني هم اللي حدوا التصورات العامة وفما وثيقة الحقيقة صدرت على المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني تحدد فيه أيضا طبيعة العلاقات الدولية والنص اللي في علاقة بالموضوع العلاقات الدولية مبني بشكل خاص
9: في مواجهة أو في تمايز على الاستراتيجية الأمريكية خاصة في عهد الرئيس ترامب اللي هي قائمة على ما يسمى السلام بالقوة. بالنسبة للطرف الصيني يتحدث بشكل صريح وواضح أن السلام لا يتم بالقوة بل بالتعاون الاقتصادي بين مختلف دول العالم وشعوب العالم واللي هي للمفارقة فكرة أن التعاون الاقتصادي بين شعوب العالم يؤدي للسلام هي نظرية غربية, هي نظرية إيمانويل كانت الشهيرة اللي مبني عليها تقريبا المدرسة الليبرالية في العلاقات الدولية اللي تقول أنه فما ثلاثة شروط لتحقيق السلام الدولي, منهم الانترديبندانس ايكونوميك بين شعوب العالم وفيدراسيون انترناسيونال واللي بعد باش نراوها في شكل الأمم المتحدة, وأيضا الديمقراطيات. هم يشوفوا ضلع فقط اللي هو الضلع هذية متاع التشبيك الاقتصادي بين العالم. والحقيقة العلاقات الأمريكية الصينية بدأت على أساس هذية في نهاية السبعينات وقت اللي ترسخت وتبنيت ما يمكن نعتبره من أهم الشراكات العالمية الصناعية والتجارية بين أمريكا والصين بعد زيارة شهيرة لدينغ سيوبينغ قائمة على الفكرة هذية, وكان فهم متبادل هذية. فقط الطرف الصيني كان يمن نقل التكنولوجيا وأنه هو يبني قوته بشكل مستقل فيما بعد, ونجحت الصين في ذلك لتصبح دولة الجنوب, أحد دول الجنوب الجلوبال ساوث الوحيدة اللي ارتقت للصف الأول للدول منذ القرن 16, لأنه منذ القرن 16 صار التحول أنه دول الجنوب اللي منهم نحن أصبحنا دول مهيمن عليها من دول الرجل الأبيض. هنا الصين مشيت في التوجه هذايا أيضا. هذا الجانب الاستراتيجي يجب أن نفهمه, راه موش ثانوي, هل ممكن نسميه استراتيجي يوديولوجي, هو موجود في قلب لديان القيادة الصينية مع تصوراتها. لكن الجانب الثاني أيضا تكتيكي متعلق بالتنافس الأمريكي الصيني, متعلق بأنه وهذا تحدثوا عليه الصينيين أيضا بوضوح أنه التفكير في الرفع الكامل للتعريفة الجمركية أتى بعد الحرب التجارية للرئيس ترامب اللي رفع في التعريفات الجمركية على العالم, خاصة من يتعامل معها مع الصين. هي قالت الصين من يتعامل معي يأخذ صفر تعريفة جمركية. واضح لنا التنافس اللي فيه مش فقط جانب اقتصادي, فيه دبلوماسية ناعمة, فيه أنه محاولة بناء علاقات ودية والتأثير بشكل ودي مش بالقوة في علاقة بشعوب أخرى. يبقى المسألة الأخرى, ما نحن فاعلون بذلك؟ هل أنا شفت بعض الانتقادات لبعض يعني خبراء وإعلاميين يقولوا في النهاية راي عم هذه المصلحتها بيصير مش تعملها مصلحتها في تاريخ الدبلوماسية الناعمة, لكن في نفس الوقت يقول لك نحن تونس ما نربحين شيء خاطر حاجز تجاري كبير وهما أساسا نحن ما نجمون صدرون حتى شيء. مش ما نجمون صدرون حتى شيء, نحن شنو قاعدين نعملوا مش نجمون صدروا. صحيح أنا مواد خام الزيتون وحاجات من نوع هذية نجمون صدروهم, لكن نحن معنيين برفع القاعدة الصناعية. راهو كي يصير قرارات من نوع هذية ضمنيا وموضوعيا يشجع الدول على تقوية قاعدتها الصناعية للتصنيع والتصدير. لأنه شو المشاكل اللي قلنا نستعانيها في التصدير؟ قولك أنا ما عنديش أسواق, عندي تعريفات جمركية عالية, عندي معناتها جدوران جمركية قائمة الذات. هذي المفروض يشجع الدول كيف تونس على
12: خلنا نسألوا الأستاذ جمال في علاقة بالنقطة هذه. أستاذ جمال, أنت وأنت تحكي في البداية على الصين, بون هو قرار على دول الإفريقية, ولكن في الأخير تونس معنية طبعا بالقرار هذا والإعفاء الجمركي الكامل على صادرات تونس إلى الصين. وقلت أنت معطى كما هكيك فيش شنو المطلوب اليوم من تونس لاستغلال المعطى هذه لصالح الاقتصاد التونسي. طيب الصين عارفين وين المصلحة في علاقة بالقرار هذا, ولكن يبقى شنو المطلوب من تونس كيفاش لازمها تستغل المعطى هذه اقتصاديا؟ تفضل أستاذ.
14: صحيح بالضبط, معناه هذا حابين نقوله اللي إذا كانت فرص كما هذه أذكر سي طارق مثلا المثال اللي تحكي عليه كما كوريا الجنوبية عندما معناها القات فضوة في السوق الأمريكية ومفتوحة معناها بطريقة كبيرة جدا بعد الحرب العالمية الثانية, عرفت ولا حتى اليابان كذلك معناها عرفت كيفاش تستغل الفرصة هذه باش نمات معناها الدولة كيف ما يلزم. كوريا الجنوبية في الستينات كانت تقريبا في نفس المستوى متاع تونس معناها في الستينات. لذلك نحن ما ناش محضرين البيت من الداخل معناها باش نعرفوا. حبيت نأكد على حاجة اللي هي مهمة كما قال سي طارق, بالنسبة للصين كل شيء محسوب, مش معناها عملت نحت الديوانة, كل شيء محسوب, عارفة اللي ما هيش باش تتضر زيادة معناها بكفر, فهمتني, وربما باش تستنفع من حاجات. ولذلك معناها تقيس معناها وتقيس كما يقولوا تقيس معناها شنو المخاطر وشنو الواحد ما تندفعش يعني هكاك معناها بلاش حساب وبلاش حد شيء. وهذا الضعف الكبير اللي عندنا احنا في بلداننا انه ما ثماش معناها دراسات, ما ثماش عمليات اللي هي تكون محبوكه كيف ما يلزم باش كيفاش تمشي باش تربح فيها, وحتى كان ما ربحتش الكل تربح معناها اقل ما يمكن معناها ما يعني
12: باهي. وإحنا نحكيه على الاقتصاد الوطني طبعا نرجع لك خليفة طبعا تفاعل مع الموضوع هذي وانتم حكيتوا على الاقتصاد الوطني هذي بش يهزنا مباشرة بش نحكيه أستاذ على لقاء رئيس الجمهورية بوزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي التونسي, وكان الاجتماع هذي اللي صار نهار 29 أفريل وين تم فيه تقديم عرض حول نتائج المشاركة طبعا في اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي, وين يأكد رئيس الجمهورية على أنه تونس بالاعتماد على خياراتها الوطنية الخالصة تعويلها على الذات حققت نتائج إيجابية وين بالضبط خاصة في مجال التحكم في نسب التضخم تحسين مؤشرات النمو, وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تنعكس النتائج هذه على الحياة اليومية للمواطن وفي سائر حقوقه الطبيعية, ونحكي على الصحة النقل التعليم والإحاطة الاجتماعية, ويقول أن تونس لن تخضع لأي إملاءات أو ضغوط خارجية وعلى أن يكون صوتها مسموعا عاليا وبوضوح في مختلف الندوات والملتقيات الدولية. هوني هذه بش يهزنا مباشرة أستاذ بش نحكيه معاك على واقع الاقتصاد الوطني اليوم, وهل يمكن الحديث في المرحلة اللي وصل لها الاقتصاد التونسي اليوم عن تحكم أو سيطرة في نسب مؤشرات مهمة تم الاقتصاد الوطني كما التضخم كما النمو على ضوء السياسات اللي تم اعتمادها اليوم كما تعويل على الذات ورفض أي إملاءات خارجية؟ تفضل أستاذ.
14: بالنسبة للتعويل على الذات احنا تكلمنا فيه عديد المرات وقلنا معناها ثم استصدار معناها المؤسسة البنكية اللي هي معناها تسك في العملة واللي هي معناها عندها الإمكانيات باش تعمل فسحة معناها على البلاد وعشناها في الستينات اللي تابع معناها التمشي متاع الستينات طبعا شيطن هو وعن حاتم فيه يعني كلمة دي ما يعاودوا فيها كلمة تعاضد وغيره وغيره, لكن هذا كلام عبثي معناها وقت اللي تشوف في 6 سنوات مثلا من 63 ل 69 عدد المصانع معناها الكبرى معناها في مثلا في الصناعة مهم جدا, وحتى في الشركات الأخرى الخدماتية كما من ستاج وغيرها وغيرها وغيرها, ويعني في ظرف 6 سنوات معناها وفي وقت اللي الدولة ما عندهاش معناها إمكانيات, وفي وقت اللي خلتها معناها فرنسا يعني الخزينة بتاعها فارغة من أول شهر من الاستقلال, ولكن الإنجازات كانت معناها كبيرة جدا وفي الأجال متاعها وبطريقة معناها مهمة, والقيمة المضافة كانت معناها يعني الشأن معناها الهام جدا اللي تفكر فيه معناها الدولة, مثلا الحديد يعني يزم معناها يتحول إلى فولاذ إلى حديد صلب إلى غير ذلك, البترول معناها مازلنا كبدينا في البرمة بعد قلنا بيزمنا نعمله معناها تكرير النفط, وفي منطقة معناها فيها في شمال اللي هي قريبة مثلا باش تصدر معناها التكرير النفط المكرر لغاية ذلك باش نثمنوه وغيره, كما مثلا المناطق الجهوية كما مثلا معمل الورق في القصرين إلى غير ذلك. هذه يعني القامات الكبرى متاع الإنجازات اللي هي مهمة جدا, احنا توا من وقت الثورة توا نكون معمل مصنع من القبيل هذا ما ثماش, واللي موجود واللي هو تم تهديمه بفعل فاعل معناها لأنه طغات الليبرالية النيو ليبرالية وطغات العولمة معناها إلى أقصى درجة, وكانت معناها الشركات هذه والإنجازات هي هدف معناها مهم جدا معناها تدميره, وهذا اللي صار معناها بالواقع, لأنه كل عام وإحنا نحكي على المصانع هذه اللي هي حقها تكون قاطرات كبرى متاع تقدم ومتاع إنجازات, وتكون هي ربما تكون معناها وسيلة باش يصير معناها تصنيع في البلاد أكثر إلى غير ذلك, نصنع مثلا الفولاذ ولا أنواع الفولاذ اللي هي معناها عديدة وكبيرة, نجم نعمل مثلا مصانع أخرى أصغر اللي هي باش تكون معناها مطورة اندستريالزون كما يقول دي برنيس وغيره معناها. ولكن اليوم كل عام نحكي عليهم وما صار حد شيء. والسؤال المطلوب معناها اليوم واللي لازم احنا
12: نطرحوه
14: الناس كل, علاش؟ هل هو من باب الصدفة؟ وهو مش صدفة, هو يعني مبرمج انه لازم يصير معناها التخلي عليهم والتنكل فيهم. علاش؟ لأنه باش نوردوا من خارج باش نجيبوا الحديد من إيطاليا، نجيبوا من أهم معناها حاجات قاعدين نجيبوا فيهم من إيطاليا، ولا توا شوية من الصين بعض الحاجات اللي هي منتوجات معناها كبرى. ثاني حاجة مهمة جدا أنا نحب نقولها اليوم، أنه إذا كان نحب نصلح ونحب معناها نتكلم على البلاد، يلزمنا مؤشرات اللي هي ذات أهمية كبرى.
12: كيما
14: من أي المؤشرات اللي هي معناها وازنة جدا معناها، ويكون الانتباه عليها بكل قوة، كما مثلا الموازنات التجارية، المبادلات التجارية. هل يعقل أنه بنك مركزي يشوف في نسبة تغطية الواردات بصادرات في 29.8% في 25، وبعد تطلع بطريقة معناها غير قانونية، وهذا نتحملوا فيه مسؤوليتنا وباش خرجوا فيه بيان معناها خاص، إلى 74، وناخذوا جزء ونعملوه مسقط ونقولوا هذا راهو فايض من الأوفشور اللي هو معناها صناعات غير مقيمة، واللي هي ما ترجعش بالنص متاع قانون صرف متاع البنك المركزي وبالنص متاع قانون المحاسبة العمومية متاع خرج صدرت في الأمم المتحدة عام 2008، واللي صادقت عليها كل البلدان في العالم بما فيهم تونس، وبنص زادة سيزام إديسيون هذه النشرية السادسة متاع صندوق النقد الدولي، اللي هي تقول هل الصادرات هذه السداد متاعها يكون عبر خدمات صناعية، يعني الأجور وكل التكلفة الموجودة في تونس تتحسب معناها في باب خدمات صناعية وتتحط في ميزان الخدمات، وما تتحطش في ميزان متاع المبادلات متاع المواد معناها اللي هي البضائع اللي هي معناها تتبادل مع الدول. هذا مهم جدا معناها باش يتوضح الموضوع هذا ونفهمه. يرجع من الأوفشور ترجع حاجة ولا ما ترجعش؟ ما ترجعش حد شيء، فما كان الخدمات واللي هي موجودة في البالانس كوميرسيال. إذا ننطلق بمؤشر مغلوط، سمحني معناها كل ما قلت لك نتحمل مسؤوليتي فيها، إذا ننطلق بمؤشر مغلوط ما مش ممكن باش نجمو نبنيو حاجة إذا كان البنك المركزي. وحاجة ثانية اللي هي مهمة سي طارق يسمعوا، أنه العملية هذه ما يصيرش معناها تضمينها في ميزان الدفعات بالانس دو بايمون، وهذا معناها غلط كبير جدا، لأنه ما يعطيش معناها الصورة الصحيحة متاع الموازنات متاع البلاد قدام العالم، ويتم غض الطرف على كل هالعمليات هذه. أنا نقول اللي يمشي قدام رئيس الجمهورية مهما كان، أنا مشاو قدام الرؤساء الأسبق معناها المنصف المرزوقي وغيره وغيره وغيره، وكيف كيف يمشيوا معناها بتقرير سنوي متاع البنك المركزي فيه معناها ميزان دفعات مضمن في وسط التقرير، واللي هو مغلوط معناها ناقص في مش حاطط معناها العجز الصحيح، وهذا كتبناه وقلناه وناقشنا فيه، و خلينا نقول معناها تهددنا حتى بالقتل عليه، فهمتني؟ لأنه يقول لك ما تمسوش هذا الباب هذا راهو مش متاعكم راهو ما عادش مسروه، راهو اللي مسوه راهو معناه تابع وول ستريت، وراهو الجريمة في وول ستريت إلى غير ذلك، معناها كلام يعني غير معقول. خلينا نرجع للأساس.
12: فقط في علاقة بالكلام اللي كنت تحكي فيه بونت أستاذ توصيفك وقراءتك أستاذ اقتصاد في علاقة بالتقارير أو الأرقام اللي قلت أنت وصفتها وفق تقديرك بالطبيعة بالمغلوطة وغير القانونية
14: بالحجج
12: متاع حسب قراءتك هذيك، ولكن ديما احنا في إطار دورنا كأعلام وتجبت طرف يعني، وقلت أنه ربما المعطيات اللي قدمها مغلوطة. طبعا له المجال أنت تحكي على البنك المركزي للتدخل، وإذا كان يحب يوضح أو يجيب أو مهم جدا نسمع وجهة النظر متاعه في علاقة بالكلام اللي كنت تحكي فيه طول اللي انت قلت تتحمل مسؤوليتك فيها. طبعا أستاذ جمال الدين العويديدي وهم لهم الحق إذا كان يحبوا يدخلوا وإلا يقدم وجهة النظر متاعهم في علاقة بالمعطى اللي كنت تحكي فيه. دونك اللي نلجم نلخصه من كلامك أستاذ قبل ما نخرجوا الفاصل، طبعا نرجع نحكيه أيضا على الاقتصاد الوطني، ولكن من منظور شنو قاعد يصير في التطورات الدولية، أنه جملة من المؤشرات اللي لازم يصير التركيز عليها واللي تكون القراءة في علاقة بها والمعطيات اللي في علاقة بها دقيقة حتى نجم نفهم شنو طبيعة القراءة الحقيقية للوضع الاقتصادي الحالي، وإلى أي مدى وفق المعطيات اللي قلت عليها أنت نجم نحكيه على الاستقرار أو مش استقرار. مش نخرج فاصل صغير أستاذ نرجع ونسمعكم نسمع زيادة خليفة في علاقة بالموضوع ذي، فاصل ورجعين.
11: تبليسيتي
16: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
17: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
18: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
19: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
20: هنا تونس،
12: نص نهار 31 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان أف أم. زانا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، حاضر معنا أستاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي، وحاضر معنا زاد خليفة شوشين وطارق الكحلاوي. سي جمال، قسيت عليك قبل الفاصل، قلت فما فكرة باش تكملها وباش نعطي طبعا الكلام
14: صحيح. بارك الله فيك وسامحني سي خليفة، أنه إذا كان معناها ناس معتبرين وكلمة جوفرنير دو لا بانك سنترال يعني محافظ فيها أمانة وفيها معناها سوباسمون كبير برشا هكا ولا سيطر
21: أي موقع يعني من أهم المواقف الدولة في
14: وخليني
21: كل دولة
14: كان تعمل في كل دولة وخليني كان تعمل مزيف بس نحكي معناها حاجة تاريخية مهمة جدا. وقت اللي بدأت السياحة في تونس في بداية معناها ولا أوائل الستينات وخذت الصدى معناها بدأت معناها تتقدم، تقابل رئيس بورقيبة رحمه الله والهادي نويرة كان يعني محافظ البنك المركزي وأحمد بن صالح، وبورقيبة معناها شكر بن صالح قال له سمعت اللي عملت حاجات معناها ممتازة جدا وكل شيء. قام سي الهادي نويرة وعنده حق، قال له ما سيد الرئيس راه التكلفة متاع الفنادق 80% توريد و20% من تونس، وأنا راه ما عنديش معناها عملة أجنبية مش وريك معناها جوفرنور لبنك سنترال يعني محافظ بنك مركزي كيفاش يفكر. فجابوا قال له صحيح، قال له ايه صحيح سيد الرئيس، اعطيني عام نرجع لك معناها التوريد ب 20% ومن تونس 80%، وانا حصل لي شرف انه حضرت في الندوه اللي هو فيها وسالته قلت له ايش عملت بربي خلي نجموش نشوف ايش نعمل احنا طول اليوم، قال لي ما خليت ما عملت، نلقى مثلا فرنسا خلت يعني بنيات ومغازات وكل شيء مشي درت في صفاقس وفي كل مكان اللي يحب يصنع جراري واللي يحب يصنع الفروشات واللي يحب كذا اقعد 10 سنين بلاش كري وبلاش ما تدفع حتى مليم وخدم برك. وبدأت وعمل المعامل هذيك متاع الساحل إلى غير ذلك باش معناها تجهيزات متاع الفنادق إلى غير ذلك، معناها كي تبدأ ثم عزيمة وثمش معناها كلام صحيح كما هذا. قال له معناها جاوبه وهو زاد تجاوب معاه وكانت فيها معناها وهو اعترف. هذا اللي بالفايده.
12: هاي خليفه نرجع معك طبعا للنقاش. خليفه ما سمعنيش طبعا قراءتك في علاقه بالصين، هو داخل طبعا في اطار قراءتنا للوضع الاقتصادي الوطني، ما علقتش على الموضوع ذي، ومنه خليفه طبعا نسمع قراءتك في علاقه بالواقع الاقتصادي، السياسات المعتمده من قبل الدوله التونسيه في علاقه سياسه التعويل على الذات، إلى أي مدى اليوم نجم نحكيه على وضع اقتصادي مستقر. تفضل خليفة.
13: هو المفارقة اللي قاعدين نلاحظوها اللي في الوقت اللي تغرق فيه الولايات المتحدة الأمريكية في وحل مضيق هرمز، تواصل الصين التمدد متاعها في إفريقيا، هذه من ضمن التحولات الكبرى، لأنه فعلا القرار الصيني بإصدار الملحق الثاني من الدول الإفريقية اللي تم إعفائها إعفاء جمركي شامل يأتي معناتها تقريبا لأنه القرار الأول اللي شمل 33 دولة هو كان تقريبا في ديسمبر 2024، في ديسمبر 24 في الفترة اللي أعلن فيها ترامب على فرض رسوم جمركية، هتشوف تقريبا معناتها تناقض كبير برشا ما بين شكون يطرح رسوم جمركية وشفنا الصراع اللي صار خاصة مع الاتحاد الأوروبي، صراعات اللي تأذت منها في الوقت هذيك، قررت الصين اللي تعطي إعفاء جمركي شامل لمجموعة أولى من الدول الإفريقية اللي هي 33 دولة في ديسمبر 2024، وكملتها تقريبا بالملحق الثاني اللي هو يمثل فيها 20 دولة إفريقية أخرى اللي مكنتها من الإعفاء الجمركي الشامل. وخلينا نتأملوا طبيعة الدول اللي اخذت هذية، هي دول فعلا في إفريقيا تعتبر دول من الوزن الثقيل وذات اقتصاديات، لأنه وقت نحكو على تونس وجنوب أفريقيا وعلى نيجيريا ومصر والجزائر والمغرب، هي من أكبر الدول الإفريقية ومن أكثر الدول اللي خلينا نقولوا اقتصادياتها محترمة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وتم استثناء فقط دولة فقط إفريقية لعلاقاتها مع تايوان، معناتها الجانب السياسي زاد موجود حتى في علاقة بالصين، مش كل الأمريكان زاد عندهم شروط، حتى الصينيين في علاقة بتايوان. الدولة هذه إسواتيني اسمها، معناتها دولة هي برشا ناس ما يسمعوش بها، اللي هي عندها علاقات مع تايوان، هو اللي خلى الصين تقريبا تخرجها من قائمة الدول المعفاة هذية، ومش يبدأ هذية أو بدأ بداية من واحد ماي. الشعارات والأهداف اللي طرحتهم الصين من خلال هذية هو تمتين الشراكة الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، تعزيز التبادل التجاري، دعم التصنيع المحلي، وتحويل الدول هذه من مصدر للمواد الخام إلى مصدر للمنتجات المصنعة. هذا على مستوى الشعار. أنا أعتبره فرصة، فرصة أكيد للصين حساباتها في إطار معركة كبرى خاصة اقتصادية بين نماذج اقتصادية ما هيش مختلفة تماما، لأن الصين فعلا هي ما هيش الصين الشيوعية على الأقل كما العنوان اللي نشوفوه، بقدر ما هي الصين اللي تقريبا تمثل ما يسمى برأس مالية الدولة اللي هي جزء، وأثبتت قدرتها على المنافسة في الجانب هذا، ومش من تو، تقريبا من بداية الثمانينات آخر السبعينات بدأت السياسات بتاع الانفتاح الصين هذية، ولذلك تعد من أكبر عمالقة الاقتصاد في العالم في الجانب هذا. السؤال اللي يطرح كيف نستفيد من هذه الفرصة، وهذا المطروح على الأقل تونسيا، كيفاش مش نستفيد من هذه الفرصة؟ هل أنه سنلجأ نفس الطريقة وقت الدول الأوروبية أعطتنا بعض الإعفاءات في بعض المسائل في تشجيعنا في بداية 95، نحكي مش بعد، لأنه بعد تقريبا أصبح الميزان لغير صالحنا للأسف، هل أنه مش نستفيد من الفرصة هذه، أم أنه سنلتجأ إلى نفس الطريق اللي عندنا بعض السلع الخام، شوية فوسفات شوية كذا، باش نهز ونسجروا نصدروهم دون أي تثمين ولا حتى زيت الزيتون، لأنه شنو فعلا السؤال اللي طرحوه برش عباد، معناتها أنا شفت حتى تعليقات على الفيسبوك تو ما عادش تفرق ما بين تعليقات النخبة واللي مش نخبة، كلها ولد كيف كيف بشكل فيسبوكي، أيوة احنا شنو اللي مش تصدر، لا عندنا الإمكانيات وعندنا إمكانية باش نستفيدوا من الجانب هذا، لكن في الأخير إذا كان نحددوا احنا أولوياتنا واللي نخرجوا من إطار التصدير للخامات صفر مجهود نقوموا به في إطارها نصدر ونأخذ شوية عملة كذا، لا قادرين من أجل اللي من خلال معناتها على الأقل نحكي على الأقل في مجال زيت الزيتون، معناتها النجم مثلا مسألة التعليم النجم نربحه أضعاف اللي كنا نربحه فيه، وإحنا نصدر فراك إلى وباش تستفيد منها إسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الأوروبية، معناتها في الأخير هي فرصة كبيرة برشا. الصين سوق كبيرة قادر باش تستوعب كل الصادرات التونسية، لكن الأهم من ذلك أن نحدد أولوياتنا، ماذا نريد، شنو الحاجة اللي مش نركز عليها ونبدأ في الاشتغال عليها. من المفروض عندنا سنين توا نحكو، عندنا مدة ونحكو على العلاقات الصينية التونسية، صارت زيارة تقريبا بكل المقاييس التاريخية لرئيس الجمهورية للصين وتم استقبال جيد، شفنا العديد من الزيارات، برشا كلام تقال، نص الاتفاقات الأولية مهم برشا، قديش وصلنا في التجسيد بتاعه هذا في أرض الواقع، هذه المطروح معناتها تو المسؤولية على عاتقنا وليس على عاتق الطرف الصيني، ويلزمنا نستغل الفرصة هذه أكثر ما يمكن، لأنه فعلا راهو الانفتاح التونسي على الصين مقلق، ما هو نهارين معناتها في الخير أنا نتابع في أحد المقالات سمحني نقول التافهة لصحفي مغمور، أصبحت في تونس وكأنها معناتها هي مرجع رأي عام، هو مغمور معناتها يكتب لمن يدفع له، كما شكرها وقبل شكرها برشا تونس طار التمشي وكذا، تو يظهر لي دفع له طرف اخر. اهم نقطه ذكرت في المقال هذا ما ركز على حد ركزوا على اسم الشخص هذا اللي ما يعرفه حد، رجل العباد وركزوا على الجانب هذاك، ما ركزوش على الجانب هو الانزعاج الإيطالي اللي يعبر عليه الشخص هذايا اللي أكيد مدفوع من العلاقات التونسية الصينية، لأنه يعني هذا أكثر حاجة تقلق في علاقة هذا. ما ناقشناش، ما ناقشنا مسألة الموقع زعما مش شد قرطاج ولا مش شدش الجانب هذا.
12: واضح به خليفة. هاي باش نوصل، بما أنكم جبتوا على الاقتصاد العالمي وتداعياته على الوضع الاقتصادي الوطني، نرجع شوية بالأرقام والمعطيات، شنو قاعد يصير على مستوى دولي في إطار الحرب الحالية والمرحلة اللي وصلت لها بعد أسابيع كل اقتصاديات العالم منكب اليوم في متابعة للأرقام للمؤشرات اللي تختلف وتتبدل من ساعة إلى أخرى، بالنفط بين طاقة بين ذهب بين تقريبا كل القطاعات الاقتصادية اليوم متأثرة الحرب الحالية. عودة على الأرقام مع زميل نور الفيرش، بعدها نرجع تعلق عليهم أستاذ جميل جيلاويدي. تفضل نور.
2: عاشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبضيفنا الكريم سي جمال وخليفة وطارق. باش نعطيه حوصلة كما قلت انت ابتسام في نفس الإطار اللي كنت تحكي فيه. في مايو 2026 بعد إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ودخول المفاوضات في مرحلة متقدمة، الأسواق العالمية عاشت حالة ركود وعدم يقين كبير بسبب بقاء التوتر الجيوسياسي رغم التهدئة. باش نحكيوا على أسعار النفط اللي تراجعت مباشرة بعد الهدنة. هبط خام البرنت من مستويات فوق $100 إلى حوالي 90-95 دولار البرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط فكان في نفس الاتجاه حسب تحسن توقعات الإمدادات من الخليج، لكن السوق بقاهش خاطر ممرات النفط في مضيق هرمز ما زالت غير مستقرة بالكامل، وإحنا شفنا الإغلاق والفتح الإغلاق والفتح. مع ذلك التراجع عليه ما كانش مستقر، خاطر أي خبر على تعثر المفاوضات يرجع أنه الأسعار باش ترجع فوق، معناتها باش تعاود ترتفع فوق $100، يعني السوق مازال يشتغل بعلاوة المخاطر بسبب الصراع السابق. في قطاع الطاقة شركات الشحن والإنتاج ما رجعتش الإنتاج بشكل كامل، وهذا خلق ضغط على الإمدادات ورفع كلفة التأمين والنقل، وبالتالي زاد ضغط على الاقتصاد العالمي. نتعداو توا للذهب، في المقابل تحرك كملاذ آمن وقت التوتر يرتفع ووقت التفاؤل ينقص شوية. بقى في مستويات تاريخية عالية تفوق $4,500 بسبب التضخم والمخاطر الجيوسياسية، وكنا فسرنا موضوع الذهب في الحصص السابقة وكيفاش أنه كملاذ آمن للشركات ولرجال الأعمال. والاقتصاد العالمي يدخل في حالة تباطؤ واضحة، ارتفاع الطاقة زاد كلفة الانتاج والنقل، وهذا أثر على الصناعة والتجارة العالمية خاصة في أوروبا وآسيا. أسواق الأسهم تحسنت نسبيا بعد وقف إطلاق النار لكن بدون قوة حقيقية بسبب الخوف من رجوع التصعيد. التضخم قام ارتفع في عدة دول بسبب الطاقة، رغم أنه بعض البنوك المركزية بدأت تفكر في تثبيت أو تخفيض الفائدة تدريجيا. بشكل عام هدنة سياسية لكن حرب اقتصادية باردة، لأنه الاستقرار مازال غير مضمون والأسواق تتحرك حسب أي خبر جديد على المفاوضات بين واشنطن وطهران.
12: واضح يا أستاذ جمال الدين العويديدي. خلينا نقول الاقتصاديات الكل اليوم العالمية قاعدة تعيش على وقع هل الصدمات الاقتصادية اللي أنجتها الحرب الحالية اللي مازالت متواصلة واللي الوضعية بخصوصها مازالت إلى حد ما ضبابية غامضة وغير واضحة، الشيء اللي يخلي المؤشرات الاقتصادية متغيرة بصفة كبيرة كما قلت بكري بين الساعة والساعة، الأسعار تهبط وتطلع، أيضا المؤشرات الاقتصادية اللي يخلي بدورها الاقتصاديات العالمية ما هيش الرؤية واضحة بالنسبة لها باش تبني ربما قرارات أو موقف أو كيفاش تتعامل مع الحرب الحالية، كيفاش تبع هذه كل أستاذ، وإلى أي مدى يمكن الحديث عن صدمات اقتصادية في ظل الحرب الحالية وتونس طبعا من هذا شنو المطلوب اليوم؟ تفضل.
14: هو نقطة الانطلاق أنه يعني الشخصية الأساسية في الموضوع هذا اللي هو الرئيس الأمريكي شخص يعني غير منطقي، شخص يعني مذبذب ما عندوش يعني ما يلقاوش كيفاش باش يتفاهموا معاه حتى على حتى أساس، وهذا معناها ما صعب، وخاصة كي نعرفوا اللي ثم وراه يعني الكيان الصهيوني والرمز متاعه اللي هو مدان حتى من الخارج ومن محكمة دولية إلى غير، يعني هذه العوامل هذه كلها يعني ما خلتش معناها تستقيم الأمور وتمشي معناها إلى المعقول وإلى ربما اللي هو يساعد معناها العالم أجمع. هذا معناها نقطة معناها مهمة جدا، وهذا خليت معناها الانزلاقات معناها البارح مثلا اجتماع في الكابينات الإسرائيلي متاع تقريبا 9 سوايع ولا مش عارف قديش، وهذا كل معناها أغلبية يعني المراقبين قالوا يمكن غدا باش يعملوا معناها هجوم جديد كما صار في الفصل، فهذا كله باش يخلي معناها الأمور ايه باهي. أهم حاجة لكل بلاد وإحنا نتكلم على تونس وبلادنا فهمتني، هو أنه كيفاش معناها ننظم البيت من الداخل باش النجم نجابه الوضع هذا بطريقة معناها علمية موضوعية واضحة باش نخفوا معناها المخاطر إلى أقل ما يمكن. من أول معناها الأمور هذه هو أنه أن يتم معناها الإعلام على كل الخطوات المهمة جدا اللي تأخذها الدولة وفي رموزها الأساسيين كما وزير الاقتصاد وكما وزير المالية وكما البنك المركزي وكما وزارة التجارة إلى غير ذلك، باش نشوفوا ينضرا باش نوصلوا كما وزارة الصناعة مهم جدا باش نعرفوا الطاقة منين نشريوا فيها في الوقت الحاضر، وعلاش نجيبوا فيها من أذربيجان وعلاش ناخذوا فيها من الجزائر ولا من ليبيا، هل هناك عائق كبير باش نشريوها من من من من الأشقاء في الشرق وفي الغرب، وربما حتى مسألة النقل عندها قيمة كبيرة، وهذا من المواضيع اللي تهم المواطن التونسي وتهم كل طرف باش يعرف على الأقل أولا اللي عندنا معناها حكومة قاعدة معناها تعمل ليل النهار باش نحاولوا كيفاش معناها نتجنبوا المخاطر نتاع الوضع اللي هو مهم خطير جدا معناها يعني نشوفوا ألمانيا ونشوفوا فرنسا ونشوفوا إيطاليا متجندين يعني بطريقة كبيرة جدا باش يحافظوا على على الأقل التوازنات معناها أكثر ما يمكن، احنا وكأنه ما عندناش مشكل ما عندناش أنا شخصيا والله بكل صدق نقولها وزاد وشيء مؤلم معناها ما نش عارفين معناها أنا ما نش عارف علاش نجيبوا البترول نجيبوا فيه من أذربيجان اللي هي في القوقاز وفيها معناها نقل معناها بحري إلى غير ذلك، معناها ستارك معناها كاستراتيجي معناها شنو الموقف معناها تبهت معناها بصراحة وما يخرج حد شيء وما يبرركش علاش مثلا أرخص ما نصورش حتى الأصدقاء ما نشوفوا احنا الغاز الطبيعي ناخذه في نسبة بلاش وناخذه في كوتا أخرى اللي هي معناها بأسعار تفاضلية معناها واللي هي عاونتنا إلى أقصى درجة.
12: يعني اليوم في ظل هذه الكل أنت أستاذ تحب تقول أنه ربما ما فماش إعلام بأي رؤية أو أي خطوات قاعدة اليوم الدولة تحذر فيها أو قاعدة باش تتخذها باش تكون المخاطر ربما أو التأثير أقل في علاقة بالحرب الحالية.
14: بالضبط أنا نقول لهم من فضلكم يعني تواصلوا مع المواطنين بطريقة أو بأخرى ندوات إلى غير ذلك، كان بيستعملوا مثلا حملة متاع تقشف في استهلاك الطاقة ولا في حاجة ثانية ولا في أي حاجة، وشنية مثلا للمواد اللي هي ربما باش نكونوا ملزومين معناها فيها أكثر ولا باش تنضب أكثر، واعطيوا الأولويات باش الشعب يتعامل معاكم وتكون معناها ثم ملحمة في البلاد أنه نحبوا نخرجوا بأقل معناها الضرر في هالمعمة هذه، هذا ما نشوفه فيه
12: هذا ما نش نشوفه فيه. طارق الكحلاوي نرجع مرة أخرى، الوضعية الضبابية طارق في علاقة بشنو قاعد يصير اليوم في الحرب الحالية، والضبابية هذه أثرت بدورها طارق على قراءة الوضع الاقتصادي ولا أي مدى باش تستمرها الصدمات الاقتصادية اللي قاعد يعيش على واقع العالم مرة أخرى، طبعا التأثيرات متاع الحرب الحالية بمدرجة معناها طبعا فما بلدان مشمولة أكثر، فما بلدان نجم تتأثر أكثر، فما اقتصاديات نجم تحصلها أضرار أكبر، لكن إلى أي مدى وشنو المطلوب من الدولة اليوم باش كما قال سي جمال الدين العويديدي تكون التأثيرات أقل يعني من اللي تم طبعا ربما قراءتها أو في متابعتها للوضع الاقتصادي العالمي عموما. طارق تفضل.
21: نحن جزء كبير من لوجيسيال الحكم الآن جزء مركزي مهم مؤثر ربما الأكثر تأثيرا هو لوجيسيال الإداري التونسي. الإدارة التونسية لديها نواميس وأحد أهمها هو الصمت والإصرار على الصمت. أنا المدة الأخرى دير كتبت مرتين من المقال الأخراني على صمت الدولة التونسية أمام تداعيات الحرب. البعض قال لي شنو تحبها تعمل الدولة، تخرج تبدأ تعيط في الشارع؟ طبعا لا،

0: كي هو بون هو اختصاص الستاتستيك حاتم بولابيار زاد اكثر حتى من 5000 6000 او 7000 بناء على التحيين الجديده خاطر نحن توا حتى
1: الارقام كم الحكايه على 3000 شكون صرح زاد خبير حكايه 3000
0: شكون المصدر الاهم او الاكثر موثوقيه او اللي عنده المعطيات هو الدوله نورمالمون المرة اللي فاتت حكينا مع محمود المي قال لنا محمود قال لنا انه فما امكانيا وبعض الشركات تحت عنوان القوة القاهرة حتى تبدل الكونترا انه ما تبيعناش لي نحن تبيع الناس اخرى هذه كل فلو هذه الكل فلو لا من لديه المعطيات هي الدولة الدولة يبدو انه الفكرة انه كيما نحكيوش ما بالستر ما نعرفش هل هذا المنهجية ولا ما اما هذه من نوع مثل إدارة تونسية واضحين الإدارة التونسية عموما لا تريد اللغط حتى كي يجيو من برا واستنسوا بشيء بتاع البرا بتاع البراني كي يجيو للإدارة التونسية يتلبسون بذلك منهم كتب الدولة الانتقال الطاقي صاحب التصريح بتاع أذربيجان والمسؤول على موضوع الطاقات المتجددة أحكي في أجواء الاتحاد الأوروبي وبرلمان الأوروبي ككلام ونقاشات وجدل يجي لتونس يعاود البناء والتشييد ويشد كذا
1: يرجع
2: معنا كلام مهم
0: دونك هذا مهم ناخذوه بعين الاعتبار لأنه الحقيقة ما فماش حاجة أخرى تفسر لنا لماذا الدولة لا تتحدث في هذا الموضوع تتحدث بكثير من الاحتشام شوية تصريحين وزير خارجية بكل احتشام والتصريح هذا اللي صار بتاع كاتب الدولة التق هناك جزء مهم نفسي في إمكانية التداعيات هذه وذلك علاش يلزم الكوميونيكاسيون التوانسة كي تخلي الأمور هكاية بعد كي تصير أزمة ما يلزم تقول لهم رانا داخلين على وضع صعيب فما نايب لما حالها كثر لها شويه قال ما يلزم نسيت تبيع ذهبها وتعطيه للدوله باو يعني نسيس وما جدك بالكير تتعمل في سياقات حروب مثلا بعد هزيمه 67 في مصر مثلا تلمدت الناس وكذا وفي اطار انقاذ دوله من انها داهم عليها احتلال
1: احتلال ثم حديث على اغلاق مطاعم كما صار في مصر بعد الليل هي مغلقه بطبيعتها تزيد تكمل معناتها ثم برشا ارتجال
0: نحن يلزمنا كثير من الهدوء لكن التواصل والوضوح الدولة هذا دورها تقدم لنا شنو الأمور وين ماشية شنو الكونترا موجودين إذا كانت تستقر الأسعار توا في 110 120 130 نحن شنو السيناريوهات اللي عنا وضعنا ومانيش باش نكونوا الدولة المستثنيات اللي باش تصير فيها أزمات في العالم كل كان نحن دونك مهم جدا أنه الدولة تتواصل وتعطينا من حق الرأي العام مش فقط من حق الرأي العام أنه يعرف وين ماشيين وين ماشي الأمور
3: من حق الرأي العام يعرف وين ماشي الأمور خليفة شوشين خليفة خاصة كما كان يحكي طارق مرات وانت نتبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره أو حتى ناس خبراء وناس مهتمة أو تتبع وتكتب في شأن ما نشوفوا حتى الأرقام مختلفة معنا بين تدوينة وتدوينة أخرى تفرق شاسع وواسع في الأرقام والمعطيات الشيء اللي خليه يطرح عدد من التساؤلات ديما نقولوا احنا رأي المعطيات الرسمية والثابتة هي المعطيات اللي تجي من الدولة واللي من خلالها تعرف انت الى اي مدى نجم نحكي على تأثيرات سلبية وتأثيرات او تداعيات ايجابية في علاقة بمسألة الى حد ما نتصور خليفة فما شكون كما قال طارق ربما هي في العقلية متاع الإدارة التونسية عموما اللي ما تتوصلش برشا حتى لو كان فما قرارات وفما اجراءات وفما اجتماعات قاعدة تصير على ضوء التطورات الجيوسياسية ولكن عدم الإعلان عن هذه القرارات أو الخطوات أو كيفاش تنظر اليوم تونس للحرب الحالية هو اللي مازال ينقص اليوم
1: إيه ثقافة التصريح لأنه للأسف معناتها احنا عشنا لسبع عقود معناتها تقريبا في ظل دولة هي التي تفكر وهي التي معتها تبرمج وتخطط وعلينا نسمع كان ثم معتها تشارك وبيناتنا معتها خلينا نكون واضحين شوية وتحت رقابة الأستاذ راهو حتى العشر سنوات أو نتاع الانتقال الديمقراطي صحيح كان برشا كلام أما ساعات نتكلم برشا مش منقوله حد شيء معتها جزء من التصور الاقتصادي والتصور وإدارة الأزمات ما كانش يحكي بشكل مباشر كان ثم برشا حديث لكن رسميا كان يدار بنفس الاسلوب نتاع الاداره اللي حكى عليه طارق هذاك هو نوع من الريفلكس هذاك نتاع الاداره وصلت فيه في علاقه بالجانب هذا مانيش مطالبين احنا بمعرفه ادق التفاصيل مع الاقل العناوين الكبرى هو حتى لصالحهم لتهدئه الراي العام امام مخاوف لان الناس مفتحه تو وقت اللي يسمع أي مواطن تونسي يحل أي فضائية من الفضائيات وتحكي على وضعية دولة أخرى بطبيعة مش يطرح نفس الأسئلة على تونس. وقت اللي يشوف مصر شنية الإجراءات اللي خذتهم مثلا في علاقة بالتقشف, في علاقة معناتها بالتقشف في الطاقة في الفترة هذيك خاصة بعد انطلاق الحرب مباشرة, ثم برشا ناس خذت قرارات هذه يسأل يقول ما

0: أي قرارات خذيناها احنا في تونس هذا إذن من حقه اللي على الأقل في الحد الأدنى يلقى إجابات معقولة في علاقة هذه. هي الأرقام للأسف موجودة أما الأرقام وحدها لا تنطق. الأرقام يلزم يتم استنطاقها من خلال قراءتها، وهني يجي الاختلاف في القراءة. أحيانا نلقوا نفس الرقم تلقى جهات رسمية تقرأها بطريقة وجهات أخرى المعارضة تقرأها بطريقة أخرى. علاش بدينا احنا عمليا نبحث على الخبراء الأكثر مصداقية، لما نحكوش الكاسكات متاع الخبير الموضوعي اللي يتصرف بشكل علمي ولينا نلوج عليهم احنا كيجي نشيخوا معهم، لأن قاعدين نشوفوا زادة
1: قراءة موضوعية معنا مش رقم مخيفة،
0: لأن زادة قاعدين نشوفوا احنا مانش مختصين. أما في الأخير بحكم نسمع سي جمال 20 مرة والخبير لخ 30 مرة واللي عندنا على الأقل حد أدنى من الثقافة اللي نفهم بوين، أحيانا تلقى زادة قراءات مبالغة قاعدة تتهز اتجاهات زادة من أجل توظيف. لذلك فعلا هو الجواب هذا جاوبنا عليه سي جمال، لأنه تقريبا كان جزء من مؤسسة الدولة هو فترة من فترات وعنده مدة يتعامل بطريقة مستقلة لكن يقدم على الأقل في تحليلات معقولة وموضوعية.
2: تفضل سي جمال. سي طارق نجاوب سي خليفة.
1: تفضل.
2: أولا مش ثم معنى صمت على ما يجري، ولكن ثم نقول الكلمة صحيحة ثم شكون اللي يسير في هالأمور هذه؟ ثم طرف خارجي عنده يعني وزن كبير في يعني الصمت على هالأمور هذه ومتغلغل في الإدارة. ثم جمعيات طاغية في البلاد، ثم جمعيات شبه هي تسير في البلاد، ويظهر لي ما نحبش نسمي ذاتها
1: أي من غير ما نسمي
2: أما كل بلاد في أوروبية عندها جمعية متاعها ومعروفين وكلهم يخدموا في نفس يصبوا في نفس الواحد
0: نفس الاتجاه.
2: ماذا بيهم ما تخرجش معناها الحقائق. أنا بس نعطي مثال. المعهد الوطني للإحصاء كان لي شرف تعملت معاه، كنت نخدم في بنك التنمية الاقتصاد الوطني وكان مثلاً إنترنت وكنا نخدم على التوريد وعلى التصدير وعلى غير ذلك باش نشوفوا شو نجم مثلاً نخلق مصانع ولا إلى غير ذلك. بصدق وبأمانة كفاءات من أعلى طراز، واللي معناها ثمنها البنك الدولي في التقرير اللي عمله 2013 حول تداعيات معناها الاتفاق متاع الشراكة اللي هو قال معناها راهو دمر النسيج الصناعي الوطني التونسي وبنص بالنص معناه وصل معناه عطى حط الرقم قال 10,055% من النسيج الصناعي المحلي واللي المعدل متاع التشغيل متاعهم 40 شخص واللي هو معناه 400,000 موطن شغل اللي مشاو من 96 إلى 2010 بالوثائق. ما صارش حتى تقييم على هذا، ما صارش الرجوع ليه من الإدارة. دخولنا احنا في صلب الموضوع سي طارق والأخوة الكل والسادة معناه المستمعين، فهمنا أنه موضوع هذا مع الأسف وكأنه في عالم متاع سامحوني في الكلمة متاع مافيا ما يزموش تسمع به،
0: مسكوت عنه
2: معناها ما يزموش تكلموا فيه. أنا اليوم المعهد الوطني للإحصاء عنده الإحصائيات متاع المبادلات التجارية متاع تونس مع كل البلدان الأوروبية بلد بلد في النظام العام اللي هو هذا لونشور واللي هو باش يعطينا الزبده نتاع النتائج المبادلات، ولكن ما يزرهمش باش يدخلوهم مع الاوفشور باش يكبروا معناها المبالغ الكل مع الاوفشور.
0: ممنوع من اصدارهم ولا ممنوع من اصدارهم؟
2: لا ممنوع عملية. من اصدارهم لا معناها ثم شكون اما هو عنده وهو معناها في خلينا نقول معناها بكل صراحه في حسره كبرى أنه معناها ما يصدرهمش هذوما، لأن وقت وصلنا معناها يقولون راهو عنا فايف تجاري مع فرنسا ومن بعد بشوية زادوا بشوية تعديت الحربوشة قالوا حتى مع إيطاليا ومع ألمانيا. هل يعقل ناخذوا في بضايع ذات قيمة مضافة كبيرة جدا سيارات وأنواع وكل شيء وإحنا نصدرهم كان في الزيت وفي التمر وفي البرتقال وما عناش حاجة أخرى، لأنه الأشياء الأخرى اللي يحكيوا عليها هي متاح وبن القانون متاع البنك المركزي معناه صرف متاع البنك المركزي يقول هذو ما راهم يرجعوش راهم يخرجوا لبرا وما يرجعوش. هذا الكل في بلاد الذكاء موجود وكل شيء موجود، ولكن ثم معناها شكون اللي مسكر على هذا. وثم أنا كملت
1: أي خطر معاد الأخبار
2: وسائل الإعلام معناها محلية تسوق لهذا بكل قوة وراسلناها سي طارق والأخوة الكل راسلناهم شخصيا وحتى علنا وجيبوا معناها سفير كل مرة من بلاد أما بالأخص سفراء فرنسا خلينا نقولها ويتكلموا معاه ويقول لك راهو عندنا فايض باش يحجونا أنا كملته باش يحجونا بالأرقام اللي هو يصدر فيهم المعهد الوطني للإحصاء وغدو يقول لك راهو هذه الأرقام نتاعك احنا نعرفوهم كيفاش تصرفوا في الاتحاد الأوروبي وتعرفوهم.
1: واضح موعد الأخبار. شكرا لك سي أستاذ جمال الدين العويديدي أستاذ الاقتصاد. مرة أخرى أنت حكيت على المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بالموضوع هذايا. مرة أخرى المعهد الوطني للإحصاء له المجال على وفق الكلام اللي كنت تحكي فيه أنت أستاذ جمال الدين العويديدي وقراءتك له المجال طبعا أنه يتدخل معنا ويوضح في علاقة إذا كان في نقاط مش واضحة. شكرا لك أستاذ جمال. موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقرين. نرجع معكم ساعتنا الثانية. تفضل.
3: هنا تونس.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
5: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز
1: مجازوة الوحيدة ديوانة فهم عسلمة. الأستاذ والجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة دكتور مهدي كلثوم يقول إن الدواء الجديد لمرض السكري يعد الأول في تونس من حيث نظام الجرعات حيث أنه يؤخذ عبر حقنة أسبوعية تحتوي على 4 جرعات ولا زال الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يتكفل به إلى حد اليوم ويقدر سعره ب 355 دينارا. وشدد الدكتور في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على أن هذا الدواء من شأنه أن يساعد على تحسين جودة حياة المرضى والحد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري مؤكدا أن الأدوية الأخرى لمعالجة داء السكري من النوع الثاني تبقى ناجعة وفعالة في تخفيض منسوب السكري في الدم. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير مجول يشارك في أعمال دورة 137 الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية التي احتضنتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بالقاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات العربية المعنية بالشأن الاقتصادي. وبحثت الدورة تداعية الأوضاع الرهينة في المنطقة العربية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية إلى جانب مناقشة السبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك ودور القطاع الخاص في دعم الصمود الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي استقبل صباح اليوم بمكتبه عميد المحامين مبكر بالثبت وأكد السلمي حرص المنظمة الشغيلة على تدعيم العلاقات الثنائية مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كمنظمة وطنية لها تاريخها النضالي المشترك مع اتحاد الشغل في كل الأزمات التي مرت بها المنظمة مبرزا أهمية تطوير ومواصلة التعاون بين المنظمتين. في أخبار العالم القيادة المركزية الأمريكية تنفي تعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية لضربات مشيرة إلى أن عملياتها مستمرة في دعم مشروع الحرية وفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. في هذا السياق قال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة أن الحرس الثوري الإيراني هو من اختلق خبر ضرب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وكانت تقارير إعلامية إيرانية قد تحدثت عن استهداف فرقة أمريكية بالقرب من مضيق هرمز. دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف نقلة وطنية باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز وقالت إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابة وفقا ما نقلت وكالة أنباء الإمارات. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. موعدكم مازال متواصل مع ابتسام وكمال فريق هنا تونس. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجة اذاعه ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانيه، بقيت الملفات الاخبار والمستجدات مهم جدا نرجعوا كالعاده على ما يحدث في المنطقه في الشرق الاوسط وفي العالم، اخر القرارات، الاجتماعات، التصريحات، الارقام والمعطيات. تلقاوها ان شاء الله معنا بعد شويه في الارتيكل دي جور، زاد في فقره بالارقام اخر الحصه مع نور الفارسي. خمسه مصائب تهدد العالم اذا تجاوز النفط 130 دولار، شنو معناه هذايا وشنو تداعياته؟ تنرجع بعد اخر الحصة على التفاصيل والمعطيات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشان وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة كالعادة باش نمشيو لأولى الفقرات في الساعة الثانية، لارتيكل دو جور.
2: لارتيكل دو جور،
1: المقال المرة هذه كالعادة من نصيب خليفة شوشان. خليفة تفضل لك الكلمة.
3: هو ما نجموش نعلقه على الموضوع نتاع المقال اللي جبناه،
1: تفضل
3: هذي
1: فوليو مقال غير المقال اللي اختاره خليفة
3: رواديا. نجيو المقال خليفة، ما كان نحكيه على مقال فيه جيوبوليتيك، فيه سياسة داخلية، فيه برشا حاجات.
4: عرفتك مكش مش تعني
3: مهم. ليه مهم أنه نحكيه فيه؟ لأنه حديث وسائل التواصل الاجتماعي وما فهمش برشا سياسة في البلاد، وكيف صرت ساعتنا بدأوا نلقطوا في المشاكل في المسائل. الحقيقة نلفت الانتباه أولا أنه أطراف في المعارضة التقليدية سواء الشق الحقوقي أو الشق السياسي تتداول وتعلق على الموضوع. أنا شفت أحد شخصيات الحقوقية المعروفة أصلا ترجموا وحطوا بالفرنسية، وشكون يقرأ وتفضلوا كأنه يعني حالة نوعا ما الفقر والجذب السياسي مخلي البعض بتخوي يعطينا أي حاجة أي حويجة
4: ينبه يا ربي
3: يعني. والحقيقة هذا ماهوش هو دليل على الضعف والوضع الصعب في البلاد من ناحية سياسية، اللي ما تبين طبعا الأطراف السياسية التاريخية بكل خلفياتها هي اللي تكون معنية بالعمل السياسي وبالتداول على السلطة وبالمعارك السياسية الكبرى، وليكون الهدف من المعارك زيادة، وهذه ديما نرجعوا لها الموضوع اللي كنا نحكيوا فيه، أنه نعملوا معارك كيكة مش يشد السلطة، وما عندكش موقف من الطاقات المتجددة، ما عندكش موقف من العلاقات، علاقة الجيوسياسة بالتبادلات التجارية، معناها ما تسمى الحيط للحيط، وكأنه حاجتي بك البقيعة وكهو ما اختاني من الباقي. السياسة هي المسائل هذه. نجي للمقال، خطر المثير للانتباه هذا المقال اللي صدر في صحيفة إيطالية، هي ميولاتها أنتربرونتيز يسارية، حتى عدد من الصحفيين فيها كانوا في الحزب معين في إيطاليا اسمه الحزب الراديكالي، وهي هي مقال نوع معناتها مثير للانتباه. فجأة نحكي حكاية كالعادة توجه نقدي للوضع في تونس من زاوية حقوقية سياسية متعودين به، موجودة طبعا كما وهذا مشروع عن يصير انتقاد الوضعية الحقوقية في تونس، ما وعديد الأطراف تقوم بهذا. لكن وين الغريب في المقال؟ هو مشى من غادي باش يقول راهو نحن في اوروبا متخلقين من هذه، نحن نمولوا في مشاريع وتنفذها شركات صينيه. وش بد معناها القنطره بتاع بنزر وعدد من المشاريع الاخرى. وهذايا خلينا نقولوا هو الرئيسي، انا ديما نرجع راهو المره اللي فات حكيت على المقال بتاع السفير الامريكي السابق، وهذا عودته ألف مره في كتابي جيوبوليتيك التونسي. الاطراف الغربيه أمريكية وأوروبية موضوعها الرئيسي في علاقة بدول كيف تونس ليس موضوع الديمقراطية وخلنسي، الموضوع الرئيسي هو موضوع الجيوسياسي الأمني والأمن المتعلق بالاقتصاد بما فيها الأمن الطاقي. هذه المسائل الرئيسية والمشكلة الرئيسية. إذن إلى أي حد الأطراف المنافسة جيوسياسيا الصين وروسيا تنافس الاتحاد الأوروبي ولا أمريكي؟ هذا الموضوع الرئيسي للأطراف هذه. أنت كطرف سياسي تحب تكون معناها ورقة في يد هالعركة هذه من حقك، وهذيك هو أما نورمال مو كأطراف سياسية، الأطراف السياسية كل تخمم أنها تكون ورقة لأنفسها مش لأي طرف. إيه الأكثر غرابة في المقال؟ أعملك إيه هبطلنا اسم الحقيقة سمعت به قبل، إذا هي شخصية خلنا بتجبد في النهاية في مقال خلنا نعمله لي شوية هكا فوكس زوم يعني. الشخصية هذه هو رجل الأعمال كمال الغريبي، خاصة تنشر بيان أنا نعتبره هو بداية دخوله وتدشينه لحياته السياسية، خاطر قبل ما كانش ظاهر هذايا
4: الظهور الرسمي. الظهور الرسمي
3: أنا كانت عندي 3 أو 4 سنوات تجيني من عدد من الأصدقاء، صديق الحقيقة محدد يتبع بالقدية في الأمور هذية، كشاف للرؤوس هذية نوعا ما عنده أربع سنوات قال يسمع هذية قاعد يظهر بالسبونسوريزي وفما حاجة قال يشوف بالله شنو حكايته. وفعلا هو المثير للانتباه هو رجل الأعمال ساعة أولا ناجح في قطاعه هو يبدو أصله طبيب أو في علاقة بالقطاع الصحي دونتوليكا. أما هو يبني ويجهز المستشفيات والمصحات وعنده شركة كبيرة فيها عندها مشاريع كبرى في إيطاليا وفي الإمارات وحتى في ليبيا في تجهيز المصحات.
4: لو خدم في مجال الطاقة زادة والبترول وكذا.
3: دونتوريكا هو هذا اختصاصه الشركة بتاعه هذه بالأساس وحتى المشاريع المعلنة واللي موجودة هذا في الاتجاه هذا. السؤال هو لماذا هذا الشخص؟ معليش هو الحقيقة أنه فما هو موجود قريب من عدد من الأوساط الإيطالية في رئيس الإيطالي الحالي اللي هو رئيس شرفي. وأيضا حتى في بعض الاجتماعات أعتقد في أحد الاجتماعات حتى حضروا رؤساء أجهزة استعلاماتية إيطالية وشخصية عنده شبكة علاقات بين الإمارات ليبيا عدد من الدول الأوروبية وعنده مجلس للحوار الأورو متوسطي. يعني كل ما نسمع الحوار الأورو متوسطي معناها تتم ألف ضوء أحمر وأحمر. المهم الآن هو خرج بي قال فيه أنا راني لست معنيا بالعنف وبالانقلاب معني كيف غيري بالجانب المؤسساتي والقانوني. معناتها كأنه أعلن اللي هو معني أنه يعني نجم يكون معني بالمنافسة السياسية. وإذا مثير للانتباه كلمة برك العلاقات التونسية الإيطالية تاريخها وهذا شنو نفهمه منه كلمتي. أنا المقال اللي كتبته على العلاقات التونسية الإيطالية نشرته في الكتيبة فيه جزء مهم على شنو على أنه فما توجه إيطالي عادة يعتقد اللي عنده وصاية كما فرانسيس زيدا عندهم بالضبط. توجه عندهم وصاية على تونس فما تنافس البعض للأسف يقع في الخطأ وفي الفخ بتاع والله ماذا بينا إيطاليا مش فرنسا ليه هم الزوز يعني ما كل واحد وعنده توجه في الوصاية وفي الأخر بينجم يكونوا أصحاب هما ينجم يكونوا معناتها تتقاطع المصالح هما عندهم كما تقول تاريخ للرغبة في الوصاية الاستعمارية حتى أنه الاحتلال الفرنسي لتونس في 81 يسمى تاريخيا في إيطاليا السكيافو دي تونيزي صفحة تونس لأنه بالنسبة لهم هم اللي معنيين بتونس. وتدخلت الاستعلامات الإيطالية سابقا في تونس 7 نوفمبر فما ادعاءات إيطالية رسمية نشرت في صحف إيطالية لا ريبوبليكا في تغطية لجان تحقيق برلمانية حول دور إيطالي لرئيس الاستخبارات البحرية أنذاك في 87 في التغير اللي صار ينفي بن علي فيل حبيب عمار ذلك الفيل هادي بكوش ذلك. لكن في النهاية فما رغبة إيطالية في التدخل في الشؤون التونسي بمنطق الوصاية وهذا من جانبين راه كما من ميلوني كما من أطراف أخرى يعتبروا الدولة هذية معناتها دولة في وضع ضعف وقادرين دونك هذية جست الخلفية موضوع للمتابعة بدون المبالغة فيه لكنه موضوع أيضا للمتابعة.
1: هاي احنا لنسينا فقرة الارتيكل دي جور طارق هز الموضوع بالتعليق على المقال هذيك اللي تنشر في الصحيفة الإيطالية والتوضيح على الارتيكل بتاع الويكاند والارتيكل اللي اختاروا
4: ناس تفائلوا وكوا
1: وناس تبع في شنو قاعد يصير في إيران وفي مضيق هرمز هذاك علاش خليفة أنت اخترت المقال هذا هاي خليفة
3: هو جست فما تكون صحيح لي قال لي الفوليو قريبا من وول ستريت جورنال أجواء متاع أكثر ربما في الوسط البارتي راديكال جستمو هذا وسط ساعات دعم بوليسكوني ما دون توليكا. أما يعني صحيفة نجم تكون تهبط ساعات مقالات مش لك الكل
4: مقالاتها ومقالات الكاتب هذا بالذات فترة من فترات كانت تشبه لك المقالات اللي تصدر قبل الثورة كانت تزين شوية الوضعية توا ما نعرفش علاش تغشش بدل 180 درجة هنا يلزم نتبع الجرة شنو اللي صار في علاقة بالعلاقات التونسية الإيطالية مؤخرا خاصة المعلومة ذكرها حول رفض زيارة أحد الوزراء مرتين ايه انا بالعكس والله عجبتني الرفض هذا اكثر من اللي خوفت
1: طنا رجعوا لها مره اخرى خليفه هاي مضيق هرمز
4: المقال اللي اخترته هو مقال من رويتر بعنوان ترامب يعلن ان العمليه الامريكيه ستساعد السفن العالقه في مضيق هرمز للصحفيه باتريسا حافظي وهي ايرانيه. معناتها اهم الافكار تقريبا اللي وردت في المقال تتعلق باعلان ترامب بشكل مفاجئ عن عمليه سماها هو انسانيه في مضيق هرمز حدد لها الموعد اللي هي اليوم الصباح معناتها انطلقت 4 مايو والهدف المعلن تحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين خروجها بسبب نقص الغذاء والإمدادات بعد إغلاق إيران للممر. المستفيدين الافتراضيين من المفروض الدول اللي عندها سفن عالقة في علاقة بالجانب هذايا. ولم يذكر أكيد ترامب في تدوينته أسماء الدول المعنية بالعملية وهل تم استشارتها في حد ذاته بعد تنجاوبه، لأنه الأحداث طورت. هو ما المشكلة مع ترامب، حتى الكتاب عليه أصبحت صعبة، لأنه ينجم يعطيك موقف وبعد نص ساعة يعطي موقف مختلف. الأحداث اللي صارت بداية المفجر اليوم الموعد لحد ترامب تؤكد ربما تنجاوبه بعد اللي كل ما قاله ترامب هو محض خيال كما قالوا الإيرانيين في لحظة من اللحظات. إذن ترامب أرفق الإعلان متاعه هذايا بتهديد موجه لإيران بأن أي تدخل ضد العملية سيقابل بالقوة. الأزمة هذه كما نرجع كما حددها المدار هي تتعلق بإغلاق إيران للمضيق منذ أكثر من شهرين ومنحها للملاحة في الخليج، كان رد أمريكي بحصار الحصار، والنتيجة 20% من امتدادات النفط والغاز متوقفة وارتفاع أسعار البنزين في فرنسا. المشكلة الثانية هو تعطل المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية في باكستان، لأنه إيران قدمت مؤخرا مقترح ب 14 بند يشمل سحب القوات الأمريكية، رفع الحصار والعقوبات، الإفراج عن الأصول، تعويضات، ووقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، وبعد في خطوة ثانية يمشوا في اتجاه بناء علاقات استراتيجية أمنية مع دول المنطقة لمناقشتها من أجل تسيير المضيق هذا. موقف إيران أنها تريد حل أزمة الملاحة وإنهاء الحرب أولا وتأجيل الملف النووي في مناسبة ثانية، في حين أن موقف ترامب يرفض الجانب هذايا ويقول أن الإيرانيين لم يدفعوا ثمنا باهظا بما فيه الكفاية، هذا في تصريحه خلال 47 سنة، ويريد قيود صارمة على برنامج إيران النووي قبل أن يتم الاتفاق. الاختلاف معناتها نقطة الاختلاف الرئيسية أن واشنطن تريد تفكيك مخزون اليورانيوم على التخصيب اللي هو 400 كيلوغرام، وإيران تقول بأن برنامجها النووي سلمي. الضغط تقريبا الداخلي على ترامب هو من ضمن الأسباب اللي حكاها المقال، وخاصة ارتفاع أسعار البترول في أمريكا بسبب أزمة هرمز. الخطر السياسي اللي يواجهه أن الحزب الجمهوري يعيش حالة خوف من ردة فعل الناخبين في انتخابات التجديد النصفي اللي مش تكون في نوفمبر. تصريح ترامب اللي تقريبا ما يعكسش الحقيقة يقول لست في عجلة من أمري، لكن احتمال استئناف الضربات وارد إذا أساءت إيران التصرف. في نفس الوقت لاحظوا وجود تصعيد، هذه من المسائل زادة اللي تضغط على ترامب وعلى المفاوضات هذه، هو التصعيد الجاري على الجبهة اللبنانية. البارح الكيان الصهيوني دعا إلى إخلاء 11 بلدة في جنوب لبنان وحذر من ضرب حزب الله، وإيران تؤكد مرة أخرى على ربط الملفين الإيراني واللبناني. احنا خلي نتجاوز المقال هذا، انا قلت لك للاسف تصريحات ترامب احيانا تبنى عليها مقالات وتحليلات، لكن في الاخير الوقائع على الميدان تختلف. وانا يمكن تقريبا منذ الصباح نتابع كيف تم تنفيذ المساله هذه اللي حكى عليها ترامب اللي هي المصاحبه الانسانيه للزوارقد، يبدو اللي لا شيء من ذلك تم، لا ثم مصاحبه. البارح تقريبا حتى بعد الخبر العديد من وكالات الأنباء الأمريكية أكدت وخرجت توضيحات، لأنه توا تقريبا الشكل الخطابي اللي أصبح معتاد في الإدارة الأمريكية، يخرج ترامب يا إما يعمل تصريح يا إما يعمل تدوينة، التدوينة هذيك تبنى عليها تحليلات وتبنى عليها مواقف سياسية، بعد ذلك تخرج جهات رسمية أمريكية وتوضح الجانب هذا. مثلا البارح خرجوا قالوا الفرقاطات والآلات العسكرية الأمريكية لن ترافق معناتها الناقلات النفط في مضيق هرمز، في حين أن ترامب وقت الأعلن قال احنا سنؤمن مرورها من مضيق هرمز وتراجعت. الآن ثم اختلافات في الرأي، ثم اللي يقول ثم بعض الاحتكاك اللي بعض البوارج الأمريكية حاولت أن تمر من المضيق، لكن ثم زوز أخبار، ثم خبر يتحدث أنه تم إصابتها من طرف إيران بعد التنبيه، وثم أخبار أخرى تتحدث أنها تراجعت ولم تعبر. إذن بقي الأمر كما هو عليه في مضيق هرمز تقريبا. حتى الخريطة احنا توا معناتها نحكوا نتفرجوا في الخريطة تقريبا بقيت المنطقة متاع المضيق تقريبا خالية من المثلثات الحمراء والخضراء، هي الحمراء متاع ناقلات النفط والخضراء متاع الناقلات التجارية. هذه تقريبا الخريطة نلقاها في كل الفضائيات هذه. معناتها كل الإعلان اللي قدمه ترامب واللي حكى عليه البارح واللي تأدى إلى تراجع معناتها أسعار النفط بزوز دولار معناتها بدرجتين، طلع معناتها تقريبا محض خيال. واللي التعليق الإيراني الأول على هذا التصور تقريبا كان أصح، واللي ما ثم حتى اتفاق في الجانب هذا، وما ثماش مرور بالقوة، وما ثماش تأمين للبواخر هذه. العديد من الدول زاد عبرت على مواقفها اللي لم يتم استشارتها، بما فيها الدول اللي عندها ناقلات موجودة في المكان هذاك، واللي عندها البحارة متاحة والأطقم موجودين في الجانب هذا. والحكاة ترامب اللي هو ببادرة إنسانية من أجل تحريرهم، كلها أكدت أنه لم يتم أي تشاور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول هذه من أجل الوصول في حل، من أجل إخراج معتها الناقلات الموجودة. وهذه تقريبا بعد ساعات أو من بداية تطبيق القرار الأعلن عليه ترامب، لا شيء تغير إلى حد الآن.
1: لا شيء تغير إلى حد الآن. أرجو نسمعك طارق الكحلاوي قراءتك طبعا للمعطيات هذه المضمنة في المقال اللي اختاروا خليفة وكل المستجدات اللي تم المنطقة، ولكن بعد الفاصل.
5: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: هنا تونس،
1: هنا تونس، ماضي ساعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تبع فينا وتسمع فينا طوى. نحكي معاكم على آخر الأخبار، المستجدات، التصريحات، الأرقام والمعطيات اللي تخص الوضع في المنطقة، إلى أي حتى تتجه الأمور، شنو الأفق في علاقة بالحرب الجارية حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وين وصلت الأمور في مضيق هرمز بين اعلانات ترامب، بين التصريحات نتاعو، بين الخطط اللي في كل مره يعلن فيها في علاقه بالمضيق هذايا، وعلى ارض الواقع في الميدان الى اين تتجه الامور. هذايا باش يزني طارق، باش نسالك مباشره انه في مره اخرى بناء على اللي كان يحكي فيه خليفه قبل الفاصل والمقال اللي اختاروا، بين تصريحات ترامب، بين اعلاناته، بين الخطط اللي يحكي فيها في كل مره، بين التوجهات اللي يعلن عليها في كل مره، وبين ما يحدث فعليا على أرض الميدان في مسرح الحرب والصراع الجارية حاليا، نراو أنه مش ديما ما يصرح به يصير تنفيذه على أرض الواقع، ومش في كل مرة الخطة اللي يصير الإعلان عليها نلقاوها منفذة في الميدان، خاصة كنحكيه على مضيق هرمز وما قاله ترامب كخطوة أو كخطة جديدة. تفضل.
6: والله هو فما عدد من التطورات نحن معناتها مدة وأيامات، فما بالك وساعات تحولت تصير في ظرف ساعات، فما بالك أيامات في علاقة بالموضوع هذا. هو فما مجموعة من المؤشرات على أنه كيف موضوع الحصار هذا بصدد وضع أو خلق موازين قوى جديدة وتوازنات جديدة. نحب نرجع هنا لساعة المعطيات الجديدة، هو أنه توا بار كنت نقرأ في أكسيوس يقولوا اللي تم إبلاغ القوات الأمريكية القريبة من مضيق هرمز والتي يمكن أن تعبره بضرب أي أهداف إيرانية، وأنه إيران وصل الحالة فد، يعني هكي الكلمة بالضبط مستعملة يعني بالإنجليزية فد أب، بصدفة قريبة الكلمة يعني هو بعدها انتهى كذا وكيفاش. طبعا الأعمال العسكرية لا يتم تقديرها وتقريرها بهذه الطريقة، لكن عمليا الذي لدينا هو أنه الطرف الإيراني أطلق النار، لم تصب السفينة الأمريكية، ما كان إطلاق نار تحذيري لأنه رأوا الإيرانيين مستعدين لإنهاء وقف إطلاق النار إذا كان الطرف الأمريكي يصر على أنه يدخل مضيق هرمز.
3: لأنه أحد الأوراق الرئيسية للطرف الإيراني أنه الطرف الأمريكي لا يستطيع الإبحار عبر مضيق هرمز، لأنه الإبحار عبر مضيق هرمز مش فقط يمكن أن يستهدف عملية العسكرية التي تغلق مضيق هرمز، بل يمكن أن يؤدي إلى عمليات برمائية في اتجاه السواحل الإيرانية. الطرف الإيراني في المقابل واضح لإيران أيضا ليست مرتاحة لهذا الوضع. أنتر برانتيز قريت تقرير اليوم صباحا لأحد المعلقين اللي يعيشوا في إيران حول الوضع الاقتصادي الصعب، صعود كبير للدولار مقابل العملة الإيرانية، تزايد عملية الاحتكار، ارتفاع جنوني للأسعار، وهذه أجواء كأنها عمليا وموضوعيا تدفع في اتجاه حالة يعني احتجاجات اجتماعية داخل إيران. دونك الجانب الإيراني مش بالضرورة فرحان بهالاستقرار متاع الوضع هذا. فما توا الممارسات متاع زوز دول، العملية اللي قال عليها ترامب بالمناسبة الطرف الأمريكي العسكري فسر لي مش بالضرورة كل ناقلة باش تبدأ مرافقة لها سفينة بحرية أمريكية، باش يعطيه كما الإيرانيين عاتين منين تدخل منين تخرج، الطرف العسكري الأمريكي سيشرف على طريق آخر أقرب للسواحل العمانية، خط آخر تحت عمان اللي متأكدين الأمريكان ما فيهش ألغى إلى أي مدى ستتفاعل هذه الناقلات. لكن فما زوز معطيات مهمة عن الباكستان وعن الصين صارت في الأيام الأخيرة. أولها قرار الباكستانيين بأنه الميناء الباكستاني الأهم اللي هو ميناء صيني ميناء جوهر يصبح هو نقطة ارتكاز رئيسية في التصدير والتوريد لإيران،
4: بديل لإيران
3: يعني، وتولي وتفتح قنوات برية طرق برية من ميناء جودر إلى الأراضي الإيرانية. وهذا قرار مهم ومستحيل كان الطرف الباكستاني قبل به أو اتجه نحوه بدون دعم صيني. هذا يجي في نفس الوقت اللي وزارة الخارجية الصينية هبطت لأول مرة منذ عقود طويلة قرارا يتحدى بشكل مباشر العقوبات الأمريكية لناقلات النفط الصينية اللي تمشي تهز لك مصانع التكرير النفط الخاصة بالنفط الإيراني. احنا توا حكينا على المقالات، انا عندي مقال تحليلي وقتاش انا مش نعد يكون عندي مقال اليوم
1: غدوة
3: يكون عندنا مقال معرش هذا خفيفة ولا اي واحد من الاصدقاء بش يكون فيه على الاقل من توا هنقول حوالي 20 صفحة وفيه تصور كامل حول أنه ما يحدث الآن هو ضربة بالأساس للطرف الصيني والروسي في علاقة بإنتاج ونقل وتجارة الطاقة الأحفورية النفط والغاز، وأن الطرف الأمريكي بصدد تأسيس لنظام نفطي غازي جديد. نحن المرة اللي فاتت حكينا على البترو دولار، هذا يتحدث على البترو غاز دولار الجديد واللي يتجه لقطع أوصال النفوذ الصيني في الطاقة ومحاصرة الموارد الطاقية للصين. وهذه هنا فما مستوى آخر يتجاوز الموضوع الإيراني. الموضوع الصيني هو أنه اعطى تعليمات لناقلات النفط والشركات الصينية أنها لا تنضبط للعقوبات الأمريكية، بمعنى أنه الناقلات الصينية تتحدى وتمشي تجيب نفط من إيران. هذه شو معناه؟ هنا راهو بدينا نمسوا في مسائل هيكلية تتعلق بالتوازنات الدقيقة الأمريكية الصينية في المنطقة، وخاصة لأن ما نش نتحدث على فنزويلا البعيدة يعني عشرات الآلاف الأميال على الصين، نحن نتحدث هنا على المحيط الهندي على منطقة قريبة جدا من الحدود الصينية من المجال الصيني الرئيسي في طريق الحرير والبي ار اي يعني البيلت اند رود انيشيتيف مبادرة الحزام والطريق الصينية. هنا نتحدث على ايران، نتحدث على باكستان، نتحدث على جزء مهم من موارد الصين النفطية. صحيح الصين تو لديها اكبر احتياطي نفطي بناته وشريته براتيكمون في الاحتياطي نفطي بالشراءات مش بالانتاج متاعها في 2025، وذلك كان احد اسباب ارتفاع اسعار النفط. لكن الصين ترى فيما يحدث تغيير لقواعد اللعبة مثلا، يعني مش وقتية أنه هناك توجه أمريكي لخنق الصين على مستوى الموارد واللي نجم يهز في اتجاه تهديد التجارة الطاقية عبر مضيق مالقة اللي نعاود ونقول أهم مضيق في العالم، وهو ربما نركز عليه في يوم من الأيام لأنه هذا كل قاعد يقترب من مضيق مالقة اللي إذا كان يتسكر فهو تهديد وجودي للصين، مش تهديد عابر، تهديد وجودي للصين. إذن الموضوع هذايا ليس فقط موضوعا عسكريا في علاقة بالمعركة بين إيران والولايات المتحدة، عنده استتباعات تتجاوز هذه المعركة. أعتقد أنه تتزايد المؤشرات من الجانبين الأمريكي والإيراني أن الوضع الحالي هذايا استلميت هذايا الوضع المستقر الراكد ليس لا يخدم مصلحة الطرفين ولا يخدم أيضا المصالح الصينية، بحيث ممكن تتزايد المؤشرات لإمكانية العودة لضربات عسكرية في المدة القريبة القادمة.
1: عندك تفاعل مع الموضوع ذي خليفة ولا نشوف مباشرة الفخ بالأرقام؟
4: ثم زوز أخبار على الأقل في علاقة بتصريحات ترامب البارح اللي تقريبا تؤكد اللي لا شيء تغير رغم التصريحات متاعه. ثم حديث في وكالة فارس أن سفينة إيرانية محملة بالغاز المسيل الإيراني غادرت نطاق حصار البحرية الأمريكية دون مشاكل. وفي نفس الوقت خبر آخر قدمه أحد القادة العسكريين الإيرانيين يقول كان لدى الأعداء مخطط للتسلل عبر الحدود الغربية إلا أن هذه المؤامرة باءت بالفشل. معناتها فعلا تقريبا التخوفات اللي كانت لأنه البارح شنية الأسئلة اللي كانت مطروحة، إما أن ثم اتفاق غير معلن إيراني أمريكي بالسماح بفتح مضيق هرمز، لكن هذا غير معلن وهذا يشتل برشة تحليلات في علاقة بالجانب هذا، وأن إيران أمام الضغط في الأخير أرادت أن تهدي هدية لترامب في علاقة بإظهار وبمظهر القوة، وهو اللي قام بالفتح متاع المضيق هذا في إطار صفقة كاملة في علاقة خاصة اللي ترامب قبلها أحكى على اللي ثم تقارب وثم حلحلة في المفاوضات في علاقة بالجانب هذا. وأما الناس تخوفت اللي ترامب بالفعل سيقوم بعملية تأمين المرور بالقوة هذه كما حكى طارق عن طريق خط معناتها أمريكي وليس الخط الإيراني اللي طرحته في طريق اللي اقترحته على الدول لطريقة الخروج، واللي ثم العديد من النقلات قاعدة تمر لكن لا محال موش بعدد كبير برشا، خط هذا أمريكي قريب أكثر للسواحل العمانية، وأن ذلك سيؤدي إلى ردة فعل إيرانية ربما عسكرية واستهداف معناتها القوات العسكرية الأمريكية، ومما يؤدي إلى عودة التصعيد على مستوى الحرب هذا. إلى حد الآن اللي قاعدين نشوف فيه اللي ما ثم حتى جديد على مستوى التطور، بقيت الأمور ساكنة في نفس الوضعية هذه في انتظار ربما لن يخرج الطرف الباكستاني ويبين إن كان ثم جولة لمفاوضات مباشرة قادمة أو لا.
1: واضح خليفة، ونحن سنكون في متابعة طبعا لكل هذه المستجدات والقراءات المطروحة اليوم على مستوى المنطقة وفي إطار متابعتنا اليوم إلى أين تتجه الأمور، الأرقام، المعطيات وغيره. خمسة مصائب تهدد العالم إذا تجاوز النفط 130 دولار. شنو التفاصيل، شنو المعطيات، باش نعرفوها توا في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي التحق بنا من جديد. نور أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى.
7: أهلا وسهلا ابتسام من جديد، عسلامة من جديد اللي يسمعوا فينا الكل واللي يتفرجوا فينا الكل. باش نحكيو كما قلت أنت، إذا كان سعر النفط برميل النفط باش يفوت 130 دولار، شو ما الخمسة مصائب هذوما أو السيناريوهات أو الانعكاسات الكارثية اللي نجموا يصيروا على الاقتصاد العالمي عموما. إذا يتجاوز سعر برميل النفط 130 دولار، العالم يدخل في مرحلة اقتصادية صعيبة برشا حسب خبراء طاقة هذية، طبعا خاطر الأسعار وقتها تولي خارج السيطرة وتعمل سلسلة أزمات متتالية. رقمنا لليوم خمسة، باش نعطيو شنو هما الخمسة أزمات هذوما بالضبط. أول حاجة تصير هي ارتفاع كبير في التضخم، يعني أسعار كل شيء من المعيشة، نحكيه على النقل، الغذاء، ترتفع بشكل كبير جدا. ثاني حاجة تكاليف الإنتاج في المصانع والشركات تزيد، وهذا يخلي أسعار السلع والخدمات أغلى برشا على المستهلك. ثالث حاجة النشاط الاقتصادي يتباطئ في برشا قطاعات كما الصناعة والنقل والطيران بسبب كلفة الطاقة. رابع حاجة البطالة تنجم ترتفع خاطر الشركات تنقص من الانتدابات وربما تنقص من العمال بسبب الضغط المالي. وخامس حاجة وهي الأخيرة، إذا الأزمة طولت العالم ينجم يدخل في ركود اقتصادي شامل مع تضخم شامل في نفس الوقت، يعني زوز حاجات في نفس الوقت، زوز أشياء كارثية في نفس الوقت. الخبراء يحذروا زادة أنه المشكل مش كان في الإنتاج أما في النقل، خاصة إذا يزيد يتعطل مضيق هرمز اللي كنا ديما نفكروا يمر عبره حوالي خمص النفط العالمي. يعني أي اضطراب في هذا الممر يخلق نقص في الإمدادات ويزيد يضغط على الأسعار. وحتى لو الدول تحاول أنها تزيد في الإنتاج متاعها، الحلول تبقى محدودة مقارنة بحجم الطلب العالمي. بعض الدول في نفس الوقت بدأت تبحث على بدائل، نحكيه على خطوط أنابيب وموانئ أخرى، أما قدراتها تبقى محدودة. في نفس الوقت أسواق الطاقة تتفاعل بسرعة مع أي خبر سياسي أو عسكري يهدد الإمدادات. وقبل كنا فسرنا كيفاش تصريحات متاع ترامب يعني تنعكس بشكل سلبي على أسعار الطاقة والنفط، فتصريح ينجم يطلع وتصريح ينجم يهبط، وفقط يبقى تصريح بدون أي تحرك فعلي على أرض الميدان. أزمة 130 دولار مش مجرد رقم، بل نقطة تحول خطيرة في الاقتصاد العالمي. أي تجاوز للسقف هذا ينجم يخلق موجة تضخم عالمية واسعة، ويزيد يضغط على البنوك المركزية باش تغير سياساتها النقدية، وبالتالي تتعقد أكثر التوازنات الاقتصادية بين محاربة التضخم ودعم النمو. والخلاصة أنه الرقم هذا 130 دولار ينجم يبدل قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي بالكامل.
1: اقتصاد العالمي بالكامل، وهذايا طارق باش يرجعنا بالنقاش جزء من الموضوع اللي حكينا فيه في الساعة الأولانية، وقت نحكيه على أنه وقت تكون ربما الأفق غير واضحة في علاقة بالحرب الحالية، على الأقل بين التصريحات بين المعطيات بين الأرقام اللي في كل دقيقة تتغير وتتبدل. هات نشوفوا اليوم الرقم اللي طرحناه، إذا تجاوز سعر النفط 130 دولار شنو أبرز خمسة أزمات نجم يعيش على وقعها العالم وتهدد كبرى الاقتصاديات العالمية؟ ارتفاعات في التضخم العالمي نتيجة زيادة أسعار الطاقة، زيادة تكاليف الانتاج الصناعي، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، تراجع النشاط الاقتصادي والانتاج في مختلف القطاعات، ارتفاع معدلات البطالة مع تقلص الاستثمارات للوصول إلى مرحلة ركود اقتصاد عالمي إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة. وسط الأرقام هذه هالمعطيات والمخاوف المطروحة، برشا دول اتجهت إلى البحث عن بدائل استراتيجية.
3: والله هنا ماذا بيسع معاه هذية؟ طبعا نحن كأكبر اقتصاديات في العالم، الأسوأ هو التأثير على أضعف الاقتصاديات في العالم، هي اللي ما أنت ستتضرر. يعني ما ذيك المشكل، نحن قاعدين نختم بموضوع ربما يعني هو كأننا بدينا به. يعني نحن ما نجموش نتحدث على التداعيات على تونس بدون هالتقديرات هذية، الفما حساب لهذه التقديرات، وكما قلنا سيناريوهات مختلفة نجم تنتج على ذلك، وهذا السيناريو طبعا خطير. والنقطة الأخرى يجب أن نعود ونأكد عليها وتحدثنا فيها وقتلي مع الخبير محمود الماي، أنه حتى وكان البرنت يعطيك 120-130 فإنه الأسعار الفعلية هي أكثر، أسعار التداول الفعلية تصل إلى أكثر من ذلك، إلى 140-150-160 بل أكثر في بعض الدول الأسيوية. وش بدلنا وقتها مثال إندونيسيا، كيفاش أحد الناقلات انتهت بعد كل شيء، الضرائب والتكاليف الكل تجاوز 200 دولار هذا أسبوعين التالي. أنا نحب نتحدث على موضوع آخر اللي بدينا فيه وفرصة نعود ونرجعون، وخاصة مع تواصل التداعيات بتاعه، اللي هو ماذا يحصل في سوق في مجال منتجي النفط في الأوبيك والأوبيك بلس. والمعروف أنه تم تحديد مرة أخرى الإنتاج للدول الأعضاء بشكل يحافظ حسب بيان الأوبيك بلس على استقرار السوق، لكن فما زوز أشياء صارت منذ الأسبوع الفارط. أنه أولا الإمارات عودت أكدت على خروجها من هذا التوجه، والآن خرجت من سوق منتجي النفط العرب، مش فقط أوبيك أوبيك بلوس، فما منظمة أخرى خاصة بالمنتجين العرب للنفط، إمعانا وإصرارا وتأكيدا على أنها ليست معنية حتى في مستوى عربي، مش في مستوى دولي متاع أوبيك، لا لا، فك المستوى العربي ذاك زد. نعم، ما هي الخطوة الجاية الإماراتية؟ هل هي انسحاب أيضا من أطر سياسية في المنطقة، سواء جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي؟ فما كلام عن ذلك، وذكرت أنا بعض المدونين الإماراتيين اللي تحدثوا في هذا الاتجاه. المعطى الآخر هو ردة الفعل من المنطقة، الرئيس الجزائري في إطار الحوار بتاعه الدوري علق، ومهم التعليق بتاعه وما كانش طويل. التعليق بتاعه تركز على، قال هو لا حدث، أعتقدنا أنه لا حدث الخروج الإماراتي، لكن هو واضح موقف يعني نقدي، وموقف يعبر على المسافة الكبيرة الإماراتية الجزائرية. هناك صراع يعني إماراتي جزائري، كمل الجملة قال وفي النهاية مش مهم لأنه القاعدة وحجر الزاوية في نظام إنتاج النفط في العالم هي الشقيقة المملكة العربية السعودية. ولهنا يلزم نقول اللي هالمسائل النفطية والسياسات النفطية تعكس لنا توجهات جيوسياسية. فالموضوع حكيت عليه أنا عندي تقريبا شهرين ثلاثة المهم قبل ما تبدأ الحرب الحالية، قلت أن فيه مؤشرات على تقارب مصري سعودي ومعاهم جزائري ثلاثي، يعني جزائري مصري سعودي في مخذ مسافة من الإمارات. كي جات الحرب هالمسار هذية تم تعطيله لأنه رجعت دول الخليج متكاتفة مع بعضها في إطار ما تعتبره هجمات إيرانية غير مشروعة، ورجع فما تضامن الخليج. لكن كي توالت الحرب وتوالت أثارها بدأت تتميز المواقف الخليجية، ولا فما موقف سعودي من جهة، ولا فما موقف إماراتي من جهة، وفما موقف قطري من جهة أخرى. الذي يحدث الآن وخاصة بالموقف الإماراتي الحالي اللي يعتبر باقي مواقف دول الخليج غير جدية أو ضمنيا يعتبرها متخاذلة في مواجهة إيران، يعتبر موقف أكثر حدة من إيران، اصطفاف أكثر مع الطرف الأمريكي الإسرائيلي، فإنه الاتجاه يمشي شيئا فشيئا لعودة التقارب اللي صار ذلك. فما حدث آخر صار في نفس التوجهات هذه، أنه مصر قاعدة تقوم بوساطة بين الولايات المتحدة وإريتريا. الولايات المتحدة متخوفة من

0: دولة حبيسة، يعني دولة ليس لها ساحل بحري، وبالتالي إريتريا اللي مقطوعة العلاقات بينها وبين أمريكا تحب مصر دخل، يعني فما حسابات كاملة في المنطقة بصدد إعادة الانضباط وإعادة التنظم في هالصراع هذية. وأعتقد أنه أحدها أنه بالنسبة لمنطقتنا الجزائر على الأقل واضح اللي هي ماشية في التوجه هذية مع السعودية ومصر. ليبيا ما زالت في وضع صعب، يزمنا نذكره لمبادرة بولس فيها نقاش توا داخل ليبيا، مبادرة بتاع توحيد الدولة بين الشرق والغرب، وماشية في التوجه هذية الأمور. وإذا كان تنجح المبادرة هذية فإنها تكون عمليا إجراء مش يكون غير مسبوق، أخيرا بعد 2011 أول مرة مش يولي عنا دولة واحدة، جيش واحد، مؤسسة نفطية تخدم الجميع. وهذا نحب ولا نكره مش يكون في صالح المنطقة المغاربية، مهمة أن تكون فما دولة قوية ليبية على حدودنا من الناحية الأمنية، خاصة مع الاضطرابات الموجودة في دول الساحل والصحراء وبما فيها التحولات الأخيرة اللي قاعدة تصير في مالي والحرب في مالي. إذن يجب أن نشوف الصورة هذه كل موضوع النفط هو سيكون مرتبطا بشكل من الأشكال بهذه المسائل، لأنه إذا كان تواصلت الاضطرابات وتفكك أكثر الأوبيك فإنه ستزيد أسعار النفط. قدرة الأوبيك على الحفاظ على وحدة بين ما تبقى من أعضائه سيساهم في استقرار سوق النفط وربما الحد نوعا ما من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ونحن بالضرورة طبعا سنتأثر بذلك لأنه دولة مستوردة للنفط.
1: وإحنا نحكي على النفط اللي كان منطلق فقرة بل الأرقام خليفة شوشين، وحتينا شنو الفرضيات الخمسة والأزمات الخمسة اللي تنجم تتطرح واللي تنجم تهدد العالم إذا كان أصر سعر النفط 130 دولار. هذا يهزنا به طرق للنقاش من منطلق الحديث على النفط، الموضوع هذا النفط وخروج الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبيك، ما قاله أيضا الرئيس الجزائري في الحوار له الإعلام المحلي الجزائري الدوري في علاقة بتوصيفه أو قراءته للقرار الإماراتي وغيره. كيفاش هالمنطقة اليوم قاعدة تقدم ربما في خطوات أو تخو في خطوات أو فما تحالفات جديدة، ربما تحالفات كانت غير معلنة أصبحت معلنة أو ما كانتش واضحة ولات واضحة في علاقة بهالتطورات اللي قاعدة تصير واللي جزء منها في علاقة بالنفط خليفة واللي أثاروا انسحاب الإمارات مؤخرا من أوبيك.
2: تفضل. هو من أول الردود على الانسحاب هذا اللي قررت الدول الأعضاء في أوبيك اللي هي تزيد تقوم بزيادة جديدة في إنتاج النفط لتغطية ربما الجزء المتعلق بالإمارات، وهو رد معتها بمنطق أن التحالف هذا لن يتأثر بخروج الإمارات منه. هذا رد فعلي معناتها وعملي في علاقة بالزيادة هذه. صحيح ثم اللي بررها اللي هي مبرمجة من قبل الزيارة هذه، لكن أن تأتي مباشرة بعد انسحاب الإمارات فإنه يؤكد أن التحالف هذا يحاول أن يرسل رسائل للعالم اللي راه مش متأثر ومش يبقى عنده القدرة على تهدئة المخاوف متاع بورصة الطاقة في علاقة بالجانب هذا، وهذا مهم. إمعان الإمارات زاد في ردة فعل بعد القرار هذا متاع تحالف أوبيك اللي هي تخرج حتى من المجموعة العربية، دليل أنه القضية ما هيش قضية فقط مجرد ردة فعل على موقف الدول الخليج في علاقة بالحرب الإيرانية الأمريكية، لأنه إيران من أكثر الإمارات من أكثر دول الخليج التي تضررت من الضربات الإيرانية خلال الحرب هذه. ممكن عنده تفسيرات لوجود حسب ما يحكي الطرف الإيراني مقرات استخباراتية والعديد من المقرات الموجودة غادي في الإمارات، وخسرت برشا على مستوى السياحة على مستوى الكثير مئات من رجال الأعمال اللي غادروها لأنه أصبحت غير آمنة. شفنا تقريب مدن سياحية معتها في بعض الإمارات شبه فارغة، معتها مدن أشباح في الجانب ذي، معتها ينجم ثم ناس فسروه اللي هو ردة فعل على نوع من التخاذل، لأنه الضربات اللي تعرضت لها سواء الكويت ولا تعرضت لها المملكة السعودية ما هوش بنفس الحجم اللي تعرضت له الإمارات في علاقة بالجانب هذا، لكن إمعانها في اتخاذ قرارات الخروج من أوبيك، الخروج من أوبيك بليس، وبعد ذلك الخروج من تجمع الدول العربية هذا، يبين اللي عندها مشروع وأنه وصلت إلى حد التناقض مع ما

0: بقية إخوتها في الخليج في علاقة بتصوراتها المستقبلية بما فيهم الموقف من إيران، ويبدو اللي هي ماشية في تحالفات أقرب إلى ما يسمى بالتحالفات الإبراهيمية، وهيك المشروع للأسف اللي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في إطار ما يسمى رؤيتهم للشرق الأوسط الجديد. يبدو أن الإمارات تجد نفسها أكثر راحة في المشروع الشرق الأوسط الجديد من المشروع اللي بداية بلور واللي حكاية توا طارق عليه، واللي هو ثم اللي بعض اللي يسموه تحالف سني معتها للأسف معتها في الإطار هذا، لكن هو لن يكون تحالف سني، لأنه حتى بعض التعليقات متاع بعض مراكز الدراسات والمراكز الأمريكية أرادت له أن يكون تحالفا سنيا في مواجهة ما يسموه هم بالتحالف الشيعي، لكن خرجت الأطراف والعديد من الأطراف اللي ممثلة فيه سواء كان السعودي أو المصري أو الباكستاني أو التركي، واعتبروا اللي هو ليس تحالفا طائفيا وليس تحالفا سنيا وليس موجها إلى إيران بقدر ما هو موجه لكيان الصهيوني، وهذا اللي أدى إلى تصعيد في فترة من فترات حتى في لهجة الخطاب المصرية الصهيونية أو التركية الصهيونية، الحملة اللي صارت على السعودية في فترة من فترات، التشكيك في الدور الباكستاني. يبدو أن الدول هذه وهي أكبر الدول اللي موجودة في المنطقة، وكي نحكو على باكستان، باكستان هو السلاح النووي، سلاح الردع النووي للوحيدة تملك ردع للكيان الصهيوني، وقد نحكو على السعودية على خلينا نقول وإحنا مركز البترول والطاقة في العالم، وقت نحكو على مصر تعداد سكاني كبير وجيش كبير ياسر، وقت نحكو على تركيا، تركيا اللي هي الرابط بين الشرق والغرب اللي هي جزء منها في النيتو وجزء منها مع المشرق. إذن هذه القوى تشكل قوة كبيرة ياسر، ويبدو أن هذا المشروع أصبح أكثر واقعية في المنطقة إذا كتب له النجاح في علاقة، في حين أن المشروع الثاني البديل واللي هو خلق ما يسمى تحالف الشرق الأوسط الجديد وإدماج الكيان الصهيوني فيه، واللي للأسف الإمارات ماشية فيه، يبدو أنه خسر بعد المعركة مع متاع العدوان الأمريكي على إيران. وهذه هي من المسائل أنا نعتبرها الإيجابية، من المسائل الإيجابية، لأن الحروب في الأخير فيها دمار، فيها خسائر اقتصادية، فيها برشة خسائر، فيها تضرر للعباد، لكن في الأخير راهي تنجم تسرع الحروب، التغيرات اللي تصير في العالم ثم التغيرات اللي تكون تعتمل في الداخل ما هيش ظاهرة، وكلنا عندنا على الأقل مدة عقدين الناس بدت تكتب اللي عندها القدرة على الاستشراف أنه سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لن يطول، وأنه ثم قوى صاعدة كما الصين كما الهند كما العديد من القوى هذه. بعض الناس اعتبروهم متفائلين برشا، حتى في تونس تطرح في فترة من فترات موضوع العالم يتغير، أخذها بمنطق هزءاً، لكن لا فعلا العالم يتغير، والولايات المتحدة الأمريكية والغرب ما عادش قدر وما عادش عندهم قدرة اللي هم يتحكموا في العالم كما هم، وثم قوى أخرى ناشئة. الحرب اللي صارت أو العدوان اللي صار على إيران، وخلوا نقولوا العقدة الاستراتيجية اللي تمثلت في إغلاق مضيق هرمز وهي من أقوى الورقات اللي لعبتها إيران، فعلا سرعت في عمل التغيير هذايا. الناس ولا تتخمم كيفاش تلقى طرق بديلة معناتها على الهرمز، برشا من دول الخليج بدأت تخمم شق قناه جديده، الناس بدات تخمم هذا استشرافا. الصين في حد ذاتها قلت روحها في مواجهه مباشره اللي هربت منها مع الولايات المتحده الامريكيه، وكانت تعتمد ما يسمى سياسه المواجهه غير مباشره والعبل على الانتشار الاقتصادي، تلقى روحها وهي تقريبا ممسوكه من من من شريان الطاقه اللي تاخذ فيه اللي هو تمثل في ايران، ستجد نفسها الولايات المتحده الصين مضطره الى استعراض جزء من قوتها من اجل تامين امداداتها من الطاقه وحماية سلسلة الإمداد بتاعها في الطاقة في الجانب هذا. يبدأ الصراع ظهر شوي، حتى الدول داخل المنطقة استشعرت الخطر في علاقة بالجانب هذا، وبدت تبحث عن شكل من أشكال التوحد في إطار كذا يسمح لها شروط تفاوض. إذن نقول أنا عقدة مضيق هرمز أو هذه العقدة الاستراتيجية ما هيش هي اللي مش تؤدي للتغيير، إنما هي علامة ظاهرة وفارقة على أنه موازين القوى في العالم قاعدة تتغير، ويلزم كل الدول بما فيهم دولتنا التونسية تعرف كنت
1: في
0: موقع.
1: في ثواني طارق تبطل
2: في ثواني ما عندوش علاقة بالسياسة، أما عنده علاقة بالوضع البارح ليه برشا مشيت تفرجت في ماتش كورة، أنا نحب النادي الأفريقي، مشيت عندي مدة طويلة، مشيت صغاري وصار جو حاجة بيه، فما جوها كيف في جميع الحالات. اليوم فما مقابلة أخرى أبارامون في اللي إطار في إطار التنافس بين الترجي وشباب تعبرة، مهم الحفاظ على الهدوء في البلاد، أن الكرة تكون في أجواء هكا متاع تنافس عادي تنافس. أما إن شاء الله تكون في الحدود دي، تقعد ديما في الحدود هذه. مهم لأنه البارح والله عمل جو مع الصغار، مهم جدا يقعد الكرة غاديك لا أكثر من ذلك. خاطر كل اللي حسيت البارح واليوم والجواء متاع وليد كأنه تجاوزت أزمة مضيق هرمز، مش تولينا
0: معناها هذه عركة كبيرة جدا صحيحة.
1: لا بأس بإذن الله، ربي فضلهم لك طارق صغيرة. شكرا لكم طارق الكحلاوي، خليفة شوشان، نور الله فارسي، فاروق السويسي من شبكة معكم بسام شويخ مواد الأخبار، مع زميلتنا أميرة مقلي. بعد تلقاوها نبرامي في فلاش سبور، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
4: ديوان افام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية. ديوان افام عسلمة. الخبير في الاقتصاد جمال عويديدي يقول إن قرار الصين القضي بإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السلع الواردة من 53 دولة إفريقية ومن بينها تونس يمثل خطوة استراتيجية وهامة جدا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أوضح العويديدي خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر مايو الحالي ليس موجها إلى تونس بصفة حصرية، بل يندرج ضمن سياسات صينية أشمل تجاه القارة الإفريقية. وأشار إلى أن الاستفادة الحقيقية من هذه الفسحة التجارية تتوقف على قدرة تونس على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية تضمن عودة المنافع المالية المباشرة للاقتصاد الوطني.
5: قرار يشمل معناها كل البلدان الإفريقية، ولذلك معناها مش خاص بتونس، وهذا معناها مهم معناها جدا. إذا كان عرفنا إيش باش نبيعوا وإيش باش نهزوا لهم وإيش باش نبيعوا لهم حاجة اللي هي ذات قيمة مضافة اللي هي باش تسترجع على البلاد معناها بمنفعة، كما مثلا زيت الزيتون لازم يكون معلب، لازم فيه معناها أكثر ما يمكن من قيمة مضافة، ويكون القيمة المضافة ترجع لتونس مش باش تستعمل في الصين. لذلك معناها ثم فرصة، ثم خطوة، وبارك الله فيها الصين معناها على أساس أنه كذلك تستجلب معناها في العالم. وفي الوقت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة معناها طاغية وقاعدة تعمل في الحروب وقاعدة معناها تعمل في حروب إبادة، هي قاعدة تخدم وقاعدة معناها تحاول تمد يد المعاملة على أكثر ما يمكن. بالنسبة للصين كل شيء محسوب، مش معناها عاملة حتى الديوانة، كل شيء محسوب، عارفة اللي ماهيش باش تتضرر زيادة معناها، وربما باش تستنفع من حاجات. تقيس معناها وتغيس كما يقولوا، تقيس معناها شنو هي المخاطر وشنو هي الواحد تندفعش يعني هكاك معناها بلاش حساب وبلاش حد شيء. وهذا الضعف الكبير اللي عندنا احنا في بلداننا، أنه ما ثماش دراسات، ما ثماش عمليات اللي هي تكون محبوكة كيف ما يلزم.
1: المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. ودعت في بيان لها إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام، وذلك على خلفية حادثة جدت بأحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ سنة سابعة بعنوان العنف والنور، وهو نص يحرض على الإلحاح الحاد والشذوذ وعقوق الوالدين، ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنير حسب نص البيان. كما طالبت وزارة التربية بتحمل كامل مسؤوليتها في حماية النشأة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي، وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبيلية عزو صالح يقول إن فرق المراقبة الاقتصادية تمكنت من رفع 107 مخالفات اقتصادية على مدار شهر أفريل المنقضي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 79 فريقا رقبيا قاموا بحوالي 1900 زيارة تفقد، مضيفا بأن نصف المخالفات شملت قطاع الخضر والغلال وتمثلت خصوصا في الترفيع في الأسعار، كما تم تلف 107 كيلوغرام من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك. القيادة المركزية الأمريكية تكشف أن سفينتين تجاريتين ترفعان العالم الأمريكي عبرتا بنجاح مضيق هرمز، ووضحت أن مدمرات الصواريخ الموجهة توجد في الخليج بعد عبورها هرمز دعما لعملية الحرية، لافتة إلى أن القوات الأمريكية تساهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية بالمضيق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية خير، وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
7: أهلا وسهلا ونرحب بكم في الفلاش سبور. البداية بالبطولة، الرابطة المحترفة الأولى اللي في آخر جولاتها اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة 28، دفعة باش تكون حاسمة خاصة في مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، مباراة مهمة جدا للترجي اللي في صورة الانتصار يرجع بفارق زوز نقاط مع النادي الأفريقي، في صورة التعادل يصبح الفارق 4 نقاط، وفي صورة الهزيمة يبقى 5 نقاط. دونك مباراة مهمة جدا، بينما في المقابل شبيبة العمران مباراة فقط من أجل تحسين الترتيب. الترجي غيب عليه في ماتش اليوم لاعب وأهم تقريبا من أهم اللاعبين، نحكيو على الحارس الدولي بشير بن سعيد بداعي الإصابة، بالتالي باش يكون أمان الله ميش في حراسة المرمى. بقية المقابلات كلهم الأربعة متاع العشية، الترجي الجرجيسي يستضيف النجم الساحلي، نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى، والاتحاد المنستيري يواجه نجم المتلوي. جولة كانت لعبة دفعتها الأولى البارح، نادي الأفريقي يحسم القمة متاع الجولة من ملعب التونسي 2-0. أيضا بالنسبة للبارح نادي صفاقسي انتصار جديد، المرة هذه ضد الأولمبي البيجي 2-0، كيف أيضا مستقبل سليمان اللي يعود للانتصار الانتصارات وقت فاز على اتحاد بنقردان 2-0. أيضا فوز شبيبة القيروان 2-0 ضد مستقبل جابس، وأول فوز للجي اس كا بقيادة المدرب طارق الجريح. نمشي ونحكيو على البطولة ديما، ونحكيو على مواجهة الدربي بين الترجي ونادي الأفريقي اللي تتلعب نهار الأحد المقبل 4 متاع العشية في حمادي العقربي في رادس، مباراة باش تشهد غياب لاعب النادي الأفريقي أسامة بوقرة، أيضا بالنسبة للأفريقي باش تشهد عودة اللاعب حمزة الخضراوي بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث. بالنسبة للمباراة هذه نذكر مباراة الدربي بنسبة كبيرة برشا باش تتلعب بإدارة طاقم تحكيم أوروبي. نمشيو لكرة السلة، نحكيو على البال تحديدا، النادي الافريقي بعد ما ترشح للبلاي اوف تعرف البارح على منافسه في ربع النهائي اللي باش يكون نادي اهلي بنغازي في بلاي اوف البال، في مواجهة متكونة باش تكون من زوز مباريات. البلاي اوف باش يتلعب في الفترة ما بين 22 و31 ماي في كيغالي الرواندية. نذكر نادي الافريقي كان تصدر مجموعة الصحراء بعد ما حقق 4 انتصارات وهزيمة 1. الختام كالعادة بأبرز المباريات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية، نحكيو على مباراة تشيلسي نوتنغهام فورست 3 متاع العشية، ديما في البريمير ليج 8 متاع الليل إيفرتون يستضيف مان سيتي، في لا ليغا في إسبانيا 8 متاع الليل إف سي سي في يواجه ريال سوسيداد، وفي السيريا في إيطاليا زوز مقابلات، مباراة أولى 5:30 كريمونيزي لازيو، وثمانية غير ربع مباراة القمة المنتظرة روما يستضيف فيورنتينا. فلاش سبور قدمه لكم هاني إبراهيمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.wanafan.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبة.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناج التريبينال والدريبة على ديوان فهم
8: مونتاج وميكساج محمد بوغطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2012 في المغرب، وبالتحديد في الدار البيضاء. الأحداث بدأت مع شاب اسمه أنور من عائلة غنية، كمل قرايته وحب يسقل على أبوه وعمل شركة، ومشى سكن وحده في فيلا في حي راقي من أحياء كازا. وهوك ساعة ساعة يطل على عائلته باش ما يقولولوش نسيتنا. المهم أنه في نهار من نهارات فتاة جميلة برشا دخلت للشركة متاعو، اسمها أسماء، جات تتلوج على خدمة. وهو دوب ما شافها تكلم عليها الرعد وضربه البرق والتريسيتي والماء والغاز، ودخلوا ضد في قلبه. اعشقها من اول نظره وتعلق بها، وفي ساعة مخذها نومه تليفونها ولا يطلب فيها كل يوم صباح وعشيه، وهي عجبها ولا تحكي معاه، ومن بعد ولا يخرجوا جميع. وتعدى عام كامل وهما يتقابلوا تقريبا كل يوم، حتى لين قال لها اللي هو يحب يجي يخطبها من دارهم، وهذاك هو اللي صار.
9: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
8: في نفس الإطار وبعد ما صارت الفاتحة تكتب بالزداق، ومنها صار العرس.
10: سيلة سيدنا محمد الله معاك.
8: وأنور سبق أنه طلب من مرته باش تبطل الخدمة ووعدها باش يعمل لها شهرية، وهي وافقت. وبطبيعة الحال بعد هكا العرس سكنوا في الفيلا متاعو، ومن أول نهار عاملها معاملة باهية برشا، ما مخليها ناقصة شيء، ومسيسها لأبعد الحدود، وهي كانت في قمة السعادة. وخلف هذا شري لها كهرباء، وقال لك تستحق أي حاجة، وإلا عندك قضية استعملها وامشي بها فين تحب. ومش هذا بر، جاب لها معينة منزلية باش تعاونها على أمور الدار. الحاصل كل شيء كان متوفر باش الاثنين يعيشوا في أحسن الظروف. في مجريات الأحداث وفي نهار من نهارات، أنور رجع للدار مع ماضي ساعة كعادته، ملقاش مرته أسماء، وما المفروض تكون موجودة باش يفطروا مع بعضهم، وهي عمرها ما تخلفت على الموعد. الحاصل اسأل المعينة، قالت له راهي خرجت مع العشرة متاع الصباح. اسألها، قالت لهاشي وين ماشية. قالت له لا ما قالت ليش، أما راهو حسب كلامها عندها قضية صغيرة باش توصل وترجع في ساعة. أنور اطلب مرته بالتليفون، لكن القاها مسكر وتفاجأ.
11: المحاولة فيما بعد.
8: قال لوين مشيت زعمة؟ 100% راهو تليفونها تاع شارج، لأنها مستانسة تنسى باش تشارجيه. ومنها قعد ساعة ساعة يطلب ويعاود، حتى لين فاتت ماضي ساعتين وأسمى مرت ولا بانت ولا تليفونها خدم. ونهارتها بالذات أنور كان عنده موعد في أول العشية مع حرفاء مهمين برشا ومستحق الدوسيات كانوا مخبيهم في خزنة موجودة في بيت النوم. طلع باش يهزهم، ودوب ما خلط تلقى الباب متاع الخزنة محلول، والفلوس اللي كانوا فيها الكل ما همش موجودين بما فيهم المجوهرات كلهم طاروا. أنور بدا يسيح ويعيط على المعينة، وهي جات تجري، دار عليها وتهمها اللي هي سرقت كل شيء. والمسكينة بدأت تحلف وتتكتف، وقالت له اللي خطيها، ودخلت بعضها ودموعها بدأت تجري سواقي، وما صدقها وفهم اللي هي خطيها كان بالسيف. ولهنا يقول القائل لو كان المعينة سرقت راهي هربت ما بقاتش في الدار. المهم أنه أنور سألها على أسماء إش هزت معها كي خرجت. قالت له الفليجة الكحلة متاعك اللي مستانس تهزها كي تسافر. ولهنا أنور ضرب براسه وقال بينه وبين روحه ظهر فيها لمة الفلوس والذهب وهربت. أما باش يقطع الشك طلب عائلتها على أساس يعرف اللي جات بحذيهم وإلا لا. قالوا له ما ريناهاش بالكل، وحبوا يعرفوا شنية الحكاية، يعني علاش يفركس عليها وهي من المفروض تبدأ في الدار. حكى لهم على كل شيء وقال لهم اللي الخزنة لقاها فارغة ولا فيها فلوس ولا ذهب. عائلة أسمى تفاجعوا وما فهموش اللي صار وبقاوا يخموا. سعمة بنتهم غمت على كل شيء وهربت، لكن ما نجموش يصدقوا حكاية من هذه، وبالنسبة ليهم أكيد بنتهم صارت لها حاجة خليتها تغيب من غير ما تعلم حد، لأنه في العادة كي تمشي البلاصة تشاور رجلها وتقول له وقتاش ماشي وقتاش باش ترجع. في تواتر هالأحداث عائلة أسمى تحيروا على بنتهم ومشاوا لصاحبتها اسمها وجدان، أقرب واحدة ليها وديما باتصال مع بعضهم وتعرف عليها كل شيء. الحاصل القهوة مازالت كي جات من الخدمة، وتفاجأت كي قالوا لها اللي هما يلوجوا على أسمى وما يعرفوش عليها وين مشات. وجدان قالت لهم اللي ما شافتهاش بالكل ونهارتها بالذات ما طلبتهاش، لأنهم متفاهمين وعاملين موعد باش يتقابلوا. مختصر الحديث، أنور نسى الموعد متاعه في الشركة وقعد في دار نسابه وهما يحاولوا يتصلوا بمعارف أسمى بما فيهم اللي عندهم علاقة معها. وأنور ساعة ساعة يطلب المعينة في الدار باش يشوف أسمى رجعت ولا لا، حتى لين جات لحداش متاع الليل والأخبار عليها. وقت عائلتها قالوا الأنور ما ثماش علاش باش نزيدوا نستناو أكثر، نمشي ونعلموا الشرطة. وهذاك هو اللي صار. في نفس السياق أنور ونسابه مشاو لمركز الشرطة وبلغوا على اختفاء أسمى، وأنور قال اللي هو حاسس أنه مرته صارت لها حاجة، واعطى المعلومات لكل الشرطة بما فيهم رقم بطاقة تعريفها وتصويرتها والأرقام المنجمية متاع كرهبتها الفولفو. الأمنين بالوقت بدأوا في التحريات متاعهم مع السبيطارات وسألوا أقسام الاستعجال يقبلوش امرأة بنفس الأوصاف، لكن الأبحاث اللي عملوهم الأمنيين ما وصلوهم لشيء بما فيهم أقسام الشرطة اللي علموهم على الاختفاء وطلبوا منهم باش يثبتوا إذا عندهم واحدة محجوزة بنفس الاسم، وقالوا لهم لا. في تتالي هالأحداث اتعدت جمعة كاملة على اختفاء أسمى وما ظهر حتى شيء جديد. وعلاش ما تقولش في نهار من نهارات ومواطن كان يمشي في غابة وشاف كرهبة فولفو كحلة واقفة ما بين الشجر، وطريقة الوقوف متاعها مايش عادية، قرب لها وبدأ يقلب فيها ما شاف فيها شيء. اتلفت على يمينه وعلى يساره ومنها حتى يده على البوانيين متاع الباب والقاه محلول. اطلع في وسط الكهرباء وعينيه على كتافه وبقى يفركس يلقاش حويجة يتفتفها، وفجأة شاف أثار متاع دم على الكراسي القدامين. ولهنا من المفروض يخاف ويكلم الشرطة، لكن هو زاد واصل في التبربيش داخل الكهرباء ولا لقى فلوس ولا تليفون ولا أي حاجة ينجم يدبر منها راسه. وقتها هبط ومشى للكوفر التيلاني متاع الكهرباء وحلو لعل يلقاش فيه فليجة، لكن دوب ما هكا الكوفر تحل سطحته الريحة وشاف جثة متاع امرأة في حالة تحلل تزدم الشي اللي راه، وزادت عليه ريحة التعفن ومنها تنطر وعطى على ساقيه وبدأ يسيح حتى لين خلط للدار اللي يسكن فيها وما كانتش بعيدة بالكل على هكا الغابة وين موجودة الكرهبة الفولفو. الناس اللي شافوه يهرول كل مهبول ويعيط داروا بيه وقالوا له شبيك شفما، اقعد يرد في نفس وحكى لهم على اللي شافوا، لكن هما ما صدقوش وقالوا له توا نرجع معاك للبلاصة اللي تحكي عليها ونشوفه بعينينا. وهذاك هو اللي صار، رجعوا معاه ولقاه فعلا جثة في الكوفر متاع هكا الكهرباء. ووقتها علموا الشرطة. في تسارع الأحداث الطامة والعامة عبطوا، والأمنيين عاينوا الجثة وطوقوا ساحة الجريمة في انتظار يجي الطبيب الشرعي. وواضح اللي المرأة قتلت عندها أيامات، كانت لابسة جين وسورية منفخين بالدم لدرجة أنه يبس وكبد على حويجها وبدنها، وكان باين اللي هي تلقات على الأقل طعنتين، واحدة في كرشها والثانية في قلبها، وكانت القاتلة. وحسب العينة متاع الدم اللي تم تحليلها على عين المكان، الطبيب الشرعي قال اللي المرأة قتلت من مدة 5 أو 6 أيام التالي على أقصى تقدير. وكيف ركسوا الكهرباء القاوا الأوراق متاع الضحية في وسط البواتاغون، وبطاقة التعريف كانت باسم أسماء مرت أنور. وبحكم أنه البوليسية اللي جاءوا كانوا من مركز آخر، بطبيعة الحال ما كانوش يعرفوا اللي هي مختفية من مدة، وراجلها وأهلها سبق أنهم عملوا فيها بلاغ. المهم أنه الشرطة بعثوا الجثة للتشريح وانطلقوا في التحريات باش يعرفوا أسباب وملابسات الجريمة. وبما أنه البوليسية لقاوا البصمات متاع السيد اللي اكتشف الجثة في الكهرباء، شكوا فيه وافترضوا أنه ينجم يكون هو اللي قتل المرأة وسرقها، وما جاش الباله باش يهزلها وراقها، ومن بعد عمل فيلم كامل باش يبعد التهم على نفسه. وكيستنطقوه عدة ساعات وضغطوا عليه بالطرق الكل وزادوا استجوبوا هكا العباد اللي هزهم من حومته باش يشوفوا الكهرباء، فهموا اللي لا هو ولا الناس اللي مشاو معاه عندهم دخل في الجريمة. مختصر الحديث، الأمنيين كي ثبتوا في البطاقة متاع أسماء عارفوا من بعد اللي صار عليها بلاغ اختفاء، ووقتها اتصلوا بمركز الأمن اللي تعمل فيها كالبلاغ باش هما يكلموا راجلها أنور ويقولوا له يجيهم في أقرب وقت. وهذاك هو اللي صار. في نفس الإطار الأمني البوليسية استدعاوا أنور، وهو المسكين في ساعة ما جاهم يجري على أمل يعطيو شي خبير باهي على مرته، لكن في نفس الوقت ما عنده حتى فكرة على سبب هكا الاستدعاء. الأمنيين بداوا يسألوا فيه، قالوا له مرتك اشتخدم؟ قال لهم قاعدة في الدار، اللي عرسنا بطلت الخدمة. زادوا سألوه عندها شي أعداء وإلا شكاتلوشي من أي حد يقلق فيها أو هددها. قالوا لهم عمري ما سمعت تشكيلي من حاجاتي من هذم. وأنور كان باهت من نوعية هذه متاع الأسئلة، لأنه ما هوش فاهم بالكل البوليسية لوين يحبوا يوصلوا. وقتها قالوا لهم علاش تحبوا تعرفوا هالمعلومات هذم؟ ولهنا الأمنيين هبطوا عليه بهك الخبر الصاعق. قالوا له راهي مرتك أسماء قتلت، وأكيد راكم فهمتوا شنية الإحساس متاع راجل يقولوا له مرتك لقاوها مقتولة. أنور المسكين شدته الغصة ودموعه بدات هابطة، ومنها سألهم بالشاقة شديتوش القاتل؟ قالوا له لا، ما زلنا كي اكتشفنا الجثة. الأمنيين حبوا زادا يعرفوا إذا كان ثم حد قريب برشا من مرته أسماء أكثر من العباد الأخرين، معناها صاحبة عندها فيها ثقة وتسررها على كل شيء. أنور جبدلهم على وجدان وقال لهم راهي هي الوحيدة اللي كانت تمشي بحذاها، ويخرجوا مع بعضهم يدوروا في كازا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين قالوا له البركة فيك وربي صبرك، وأي معلومة جديدة نكلموك. في نفس الإطار الأمنيين بعد ما خذوا أقوال أنور استدعى وجدان أماش ما يعرفوا من عندها معلومة جديدة، وقالت لهم نفس الكلام اللي قالته الأنور ونسابه، معناها آخر مرة شافتها فيها عندها 15 يوم. وكما سبق وقلنا لكم في أول القضية كانوا ناويين باش يعملوا موعد كالعادة، لكن في النهار اللي من المفروض أسمى تطلب فيه وجدان باش يتفاهموا على الوقت ما طلبتهاش، والحكاية هذه كانت نهار قبل ما تختفي. المحققين حبوا يزيدوا يعرفوا أكثر حاجات من عند وجدان، وقالوا لها أسمى ما كانتش تحكي لك على أمور تخصها أو على علاقة معينة. وجدان قالت لهم صحيح، كانت قريبة مني برشا، ما تخبي عليا شيء. قالوا لها معناها أنت تعرف لوين تمشي ومع شكون. قالت لهم راهي خلف راجلها وانا ما تخرج مع حد، وفهمتهم اللي هي بطبيعتها داخلة ببوشتها وما عندهاش خلطة. الشرطة زادوا وضحوا لوجدان القصد متاعهم، معناها حبوا يعرفوا عندهاش علاقة غرامية مع راجل آخر خلف راجلها. وجدان بقات باهتة فيهم متعجبة وما فهمتش علاش دخلوا معاها في أمور كمن هذه، مع العلم وأنها المسكينة ما زالت ما في بالهاش اللي أسمى صاحبتها تقتلت. والمحقين عملوا بالعاني، ما حبوش يعلموها حتى لين ياخذوا من عندها المعلومات اللي حاجتهم بها. قالوا لها رانا معملين عليك تعاوننا بالقداء، ومن بعد صارحوها بالحقيقة. وهي المسكينة تصدمت وبدأت تبكي واللي ماهيش عارفة باش تعمل. المحقين طلبوا منها باش تبرد دمها وتركز مليح وتعطيهم أي معلومة تعرفها على أسماء، حتى لو كان ما عندها حتى أهمية، المهم معلومة. وجدان بقات تحلف وتتكتف اللي ما عندها حتى فكرة على علاقة من نوع اللي المحقين يقصدوه. وقالت لهم لو كان أسماء جي عندها عشيق أو مسوح بحد راهي حكت لها عليه، وفهمتهم اللي هي ما هيش من نوع اللي تقول رجلها تحبه برشا ومتعلقة به ياسر. المحقين قالوا لها باهي، إذا حاجتنا بيك تو نكلموك. في تعاقب هالأحداث والأبحاث، المحقين جابوا المعينة المنزلية والعساس متاع دار أنور على أساس يسألوهم عن النهار اللي اختفت فيه أسماء. المعينة المنزلية عاودت لهم نفس الكلام اللي قالته الأنور، يعني أسماء قامت على الصباح وقالت اللي هي ماشية بقضية وبش ترجع مع ماضي ساعة وربما يقبل، وهزت معها الفليجة اللي متعود رجلها يهزها. فيما يخص العساس قال نفس الكلام، أنه شاف أسماء خارجة بفليجة كحلة وهو اللي حللها باب كهربتها وطلعت وندهت. المحقين تأكدوا من الكلام هذا الكل من خلال كاميرات المراقبة اللي موجودة في الدار، لأنهم كي اطلعوا على التسجيلات لقاو كل شيء مطابق للكلام اللي تقال لهم الكل، وحاولوا باش يعرفوا من خلالها كالتسجيلات تصرفات أسماء، يعني ترى كانت في حالة اضطراب وإلا لا، لكن ظهرت لهم عادية. وبالنسبة لهم الإشكال في هذا الكل هو هكا المبلغ اللي هزته أسمى معاها من الخزنة، برشا فلوس 5 ملايين درهم، معناها أكثر من 450 ألف أورو، 1.5 مليار بفلوسنا. علاش هزتهم ضربة واحدة؟ أشناو هي تعمل بيهم؟ والمسألة ما هيش في الفلوس فقط، وإنما المجوهرات زادة اللي قيمتهم كبيرة. ونقطة الاستفهام بالنسبة للمحقين، وين مشيت هكا الأموال والمجوهرات اللي تهزهم الخزنة؟ الاحتمالات متعدة، يا أما أسمع تاتهم الشخص عندها بيه علاقة وهربوا جميع، وإلا حد عمل لها شونتاج وراه نوايا إجرامية من نوع نقتلك راجلك وخليها تجيب له هكا الملمة واللي ثم، وبعد ما خذها كل شيء اقتلها باش ما تبلغش عليه. وهذا من كل ما لهم إلا فرضيات، والمحقين يلزمهم يعملوا أكثر مجهود باش يلقاو الجاني. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم.
12: نهجة تريبيونال والدريبة
13: بوبليسيتي. تيهاك زيه وعمل جو.
14: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
13: صح ترى وريني قداش وليت.
14: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
13: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
15: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداث عام 2012 في المغرب وبالتحديد في الدار البيضاء، شاب اسمه أنور من عائلة غنية برشا عمل شركة، وبالصدفة الأقدار حطت قدامه فتاة اسمها أسماء، جات باش تخدم، عجبته برشا وعرس بيها، لكن شرط عليها تبطل الخدمة وتقعد في الدار، وهذاك هو اللي صار. وبعد مدة من العرس أسماء خرجت الصباح من الدار وما رجعتش، وأنور رجلها قعد يطلب فيها وريحتها ما ثماش، وكي روح للدار لقى الخزنة اللي في بيت النوم محلولة وتهزوا منها الفلوس والذهوبات الكل، ومرت وأرضه كانت لها بلاعة. وبعد جمعة من اختفائها، مواطن وهو يدور في الغابة اكتشف الجثة متاعها في الكوفر متاع كرهبتها الفولفو. البوليسية انطلقوا في التحقيقات، ومن الأول شكوا في الراجل اللي يبلغ على الجثة، ومن بعد فهموا اللي خطيه، وفي تحقيقاتهم وصلوا لوحدة اسمها وجدان صاحبة أسماء، وسألوها على الضحية، يعني أسماء عندهاش علاقة غرامية مع حد، لكن وجدان انفيت الشيء هذا وقالت اللي أسماء مرأة مستوية وتحب رجلها برشا. لكن بالنسبة للبوليسية أقرب فرضية ليهم أنها هزت الفلوس والصياغة وهربت مع عشيقها. أجنية الأسس متاع الفرضية لا إجابة. في المرحلة هذه من القضية تقرير الطبيب الشرعي وصل للمحققين ويقول أنه أسماء قتلت مع نص نهار، يعني ساعتين بعد ما خرجت من الدار، وسبب الوفاة هو تعنتين تلقاتهم في القلب وفي الكرش. والحاجة اللي صدمت الناس وحتى واحد ما كان يتصورها بما فيهم رجلها أنور هي عملية اغتصاب، يعني أسماء اتعرضت لاعتداء جنسي وحشي بل ما تموت. وأكيد أنه الشخص اللي استولاها على فلوسها والذهب هو نفسه الجاني. والتساؤلات هذه باش تبقى من غير حتى إجابة لين المحققين تولي عندهم فكرة على هوية اللي قام بالجريمة، مع العلم أنه المكلفين بالقضية انساوا حاجة مهمة ياسر في التحقيق متاعهم، وتتمثل في أنهم مخذاوش كشوفات المكالمات الهاتفية من عند المشغلين متاع الاتصالات باش يعرفوا شكون طلب الرقم متاع أسماء وأما هي الأرقام اللي هي اتصلت بهم. ومن المفروض هذه حاجات بديهية في التحقيقات وتبدأ من أول الحاجات اللي يقوموا بهم الأمنيين، لأنها تنجم توصل مباشرة للجاني. المهم أنه الأمنيين كفاقوا بالمسألة هذه القاوا رقم ديم على اتصال بأسماء، لكن هالرقم هذا مجهول ما وراه حتى هوية، معناها اللي يستعمل فيه دبروا بطرق ملتوية باش يبقى ماهوش معروف واسمه ما يتسجلش في قائمة المنتفعين بشبكة الاتصالات. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين باش يبقاو يحققوا أكثر من شهرين حتى لين نهار جاهم واحد للمركز وقال لهم أنه مرته اللي اسمها حليمة عندها 5 أيام ما يعرفش عليها حتى شيء، لا وين مشات لا كيفاش ذابت ما بين نهار وليلة. وهاو جايكم الحديث. في نفس السياق السيد اللي جاء بلغ على مرته حليمة ما كانش مقيم في المغرب، عايش في فرنسا، وخلى مرته في الدار البيضاء وهوك كل ما يلقى فرصة يروح لها، معناها مرته تعيش وحدها وهو ديما على اتصال بها. وكيبقى 5 أيام كاملين وهو يطلب وهي ما تجاوبش، اتصل بعائلتها باش يمشي ويشوفوا شبيها، ومشاو لها للدار ودقوا عليها لكن شيء. وغادي فين هو تلز باش يروح للمغرب، وكي خلطوا حل باب داره ما لقى حد. وقت اكتشف انه الفلوس اللي كان مخبيهم في الجلاس وقيمتهم 1.2 مليون أورو مشاو وغبروا، وعلى هذاك مشى للشرطه باش يبلغ. البوليسيه خداو من عنده المعلومات الكل ولقاو تشابه كبير ما بين قضيه مرت السيد هذا وقضيه أسماء، معناها الاثنين اختفوا ومعاهم فلوس كانوا مخبين في الدار. أما هيك واحدة لقاوها جثة والثانية مازالت في عداد المفقودين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الخبر ماهوش باش يبتها برشا. بعد نهارين من بلاغ راجل الحليمة، الشرطة وصلها أخبار أنه جماعة كانوا في جنينة ولقاو زوز كراذن منصوبين فوق الحشيش، والظاهر أنه حد حطهم بطريقة مقصودة. اللي شافوا هكا الكراذن استغربوا وما فهموش إيش يعملوا غادي، وكي حلوهم ضربتهم الريحة ولقاو جثة بشرية مقصوصة تروف تروف، معناها عندها مدة وهي غادي. وفي لحظة هكا جنينة توقت بالبوليسية، وكي خلطوا أعوان الشرطة الفنية عاينوا الجثة وفهموا اللي هي امرأة. وبعد ما الطبيب الشرعي خدم خدمته، الأمنيين خذوا البصمات الكل على أساس يتم التعرف على هوية القتيلة. وظهرت هكا المرأة حليمة اللي رجلها يخدم في فرنسا، واللي البوليسية من الأول كانت عندهم قناعة أنه مصيرها باش يكون نفس المصير اللي عرفته أسماء. ولهنا المسألة ما عادش متاع جرائم معزولة، والمحققين ولاو خايفين لا يظهر لهم قاتل متسلسل ومزال في بداية الطريق، معناها القائمة مزالت بالشتوات. في الحقبة هذه من القضية المحققين استدعوا راجل الحليمة وقالوا له اللي لقاه مرته مقتولة ومقصوصة تروف تروف، والمسكين من قوة الصدمة بكم جملة ما عادش ينجم يتكلم. ورصات البوليسية استناوا فيه حتى يسترجع مداركه، ومن بعد استجوبوه. والمحققين حبوا يعرفوا إذا كان عنده مصلحة في قتلان مرته ولا لا، لكن الاحتمالات متاعهم كلها تحت في الماء. وهذا وقت اللي طلبوا منه الباسبور متاعه باش يثبتوا وقتاش آخر مرة دخل فيها للمغرب. وغادي في نتأكدوا أن وقت اللي مرته حليمة قتلت هو كان في فرنسا، معناها ما عنده حتى إمكانية باش يجي ويقتلها ويرجع. ولهنا المحققين ما كفاهمش هذا، مشاو للحومة اللي فيها دار حليمة أو بالأحرى دار رجلها باش يعملوا تحرياتهم مع الجيران، وعرفوا اللي كان ثم شخص يجيها باستمرار، لأنهم كانوا ديما يشوفوهم ماشي في بالهم أنه واحد من عائلتها، خاصة وأنه يدخل براحته ويخرج عادي ما عنده حتى مشكل، وهذاك الشيء اللي خليهم ما يشكوش فيه بالكل. ولو كان جاي يدخل لها بالسرقة ويتخرمد ويتلبد ربما يفهموا الحكاية نوع آخر. المهم أنه الشرطة سألوا الجيران وقتاش آخر مرة شافوا فيها الشخص هذا داخل الدار حليمة، قالوا لهم من مدة 10 أيام التالي. طلبوهم في الأوصاف متاعه، قالوا لهم راهو طويل وأسمر وعنده بربيش وديما يلبس كاسكات، وخلف هذا الكرهبة اللي يجي فيها من نوع سيات كحلة. مختصر الحديث، المحققين لموا الأوصاف اللي عليهم إجماع من عند الجيران وعملوا للمشتبه فيه بورتري روبو، رسم تقريبي. ولهنا واحد ضابط من فريق التحقيق قال لزملائه راهو أسرع طريقة النجم نوصلوا بها للهوية متاع الشخص هذا هي الكشوفات متاع المكالمات الهاتفية، تماما كما عملوا بالنسبة لأسماء. وللشي هذا خذاوا من عند مشغلين الاتصالات الأرقام اللي طلبوا الضحية في الفترة الأخرى، وركزوا بالذات على النوامر اللي تتعاود. وغادي فين كانت المفاجأة، لأنه النومر متاع الجاني ظهر هو نفسه اللي كان يكلم بيه في أسماء. وبطبيعة الحال الأمور بدأت تتوضح عند المحققين، وما عاد عندهم حتى شك ولا اختلاف في أنهم يتعاملوا مع قاتل متسلسل، وباش يوصلوا له في أقرب وقت ولاو يراقبوا له في الرقم اللي يطلب بيه في ضحاياه، وبقاو يستناو وقتاش باش يستعملوا. وكانوا متأكدين اللي هو اختار ضحية جديدة بحكم اللي هو قاتل متسلسل وما يقفش على القتل. في تصاعد هالأحداث الأمنيين بقاوا 3 جمعات كاملين وهما يستناو في اللحظة اللي النومر متاع القاتل المتسلسل يعمل مكالمة، والانتظار متاعهم أخيرا جاب نتيجة، لأنه الرقم متاعه ظهر. والأمنيين في ساعة ما نصقوا مع المشغل متاع الاتصالات باش يعرفوا هوية الضحية اللي طلبها كالرقم المجهول، وظهرت امرأة اسمها سهام وتسكن في الدار البيضاء. بالوقت مشاولها للدار ودقوا عليها، وهي بنفسها اللي حلت لهم الباب. طالبوا منها باش تجي معاهم للمركز على أساس يحكيوا معاها في مسألة تخصها. وهذاك هو اللي صار. دوب ما خلطوا للمركز بداوا يستجوبوا فيها وقالوا لها يا أخي أنت عايشة وحدك فين راجلك؟ قالت لهم في الغربة وما يجي كان مرة كل ستة أشهر. ولهنا الأمنيين عرضوا على سهام نومر التليفون اللي اتصل بها وقالوا لها تعرفوا هذا شكون؟ قالت لهم هذا نومر هشام. قالوا لها شكون هشام؟ سهام سكتت مرة واحدة ودنكست راسها ولات تخزر للقاعة. قالوا لها رانا قاعدين نحقوا في زوز جرائم قتل والسيد اللي كلم فيك بالنومر هذا وقلت اللي اسمه هشام هو أول مشتبه فيه في الزوز جرائم، معناها أكيد قاعد يبرمجلك باش تكون أنت الضحية الثالثة. سهام وجهها لخلخ وبقعد تخزر لهم. الأمنيين قالوا لها يزمك تعاوننا باش نشدوه قبل ما ينفذ اللي في مخه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بعد ما سمعت الكلام هذا سهام دخلت بعضها وبدأت تحكي لهم على كل شيء. وهاو جايكم الحديث. فيها التور هذا من القضية سهام بدأت تحكي للمحققين وقالت اللي هي تعرفت على هشام ما عندهاش برشا، ولات بيناتهم علاقة غرامية وهو مرات يكلمها ويجيها ومرات يختفي مرة واحدة، وكي يطلبها يتسبب بخدمة ما خلاتلوش الوقت باش يتصل بها. المحققين سألوها عملش معاك موعد في الأيامات الجاية؟ قالت لهم نهار الجمعة باش نتقابلوا في القهوة ومن بعد نمشيوا للدار. المحققين بعد ما خذوا التفاصيل الكل بما فيهم الرونديفو حضروا الكمين متاعهم واستناوا اليوم الموعود. ونهار الجمعة القهوة تلغمت بالبوليسية السيفيل وبقاوا يستناوا في السيد. ودوب ما شافوه دخلوا ومشى قعد في الطاولة اللي قاعدة فيها سهام، هبطوا عليه وما خلاوا له حتى فرصة باش يفلت منهم. ومن غادي هزوه مباشرة للمركز وبداوا يستنطقوا فيه. وأول حاجة وراوها له هي تصاور الضحايا متاعو. انكر وقال خاتيني. قالوا له عندك كهرباء؟ قال لهم اي. قالوا له مش سيات ولونها كحلة؟ بقى باهت. لهنا الشرطة مشاو هزولو كهربته للمعمل الجنائي وفي نفس الوقت مشاو لدارو باش يفركسوها. وغادي يكتشفوا آثار متاع دم في البيوت. ومش هذا برك، القاو عنده بارشة فلوس وذهوبات مخبيهم. قالوا له منين الشي هذا الكل؟ قالوا له مندبر في راسي نبيع ونشري. المحققين قالوا له ما عادش عندك حتى مصلحة في الإنكار، إجا للرسمي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث هشام بدا يعترف للمحققين وقال لهم اللي هو كان يستهدف فنسال معرسين وبالتحديد اللي رجالهم يبداوا البرة وكي يصطادهم ويدور بيهم حتى لين يعمل معاهم علاقة جنسية، وكي يعرف اللي عندهم فلوس في الدار يخليهم يجيبوهم له بكل سهولة. ولهنا أكيد راكم تتسألوا كيفاش هشام ثرنتو كان ينوم فيهم، يعمل لهم التنويم المغناطيسي كما القصعاجي وغيرهم باش ينحيلهم كل إرادة ويمدولوا اللي عندهم الكل بما فيهم بدنهم، معناها اللي يعرضها ويكلمها كلمتين ينومها وتكون في حضانه. المهم أنه الضحايا متاعه بعد ما يجيبولوا الفلوس ويتهن عليهم يغتصبهم ومن بعد يقتلهم باش هكاكا ما يشكيوش به للشرطة. مختصر الحديث السيد منوم من الرعيل الأول، وعلى هذاك أسمى صار لها نفس الشيء، نومها واغتصبها وبحكم اللي كانت ضميمة حطها في الكوفر الأريير متاع كرهبتها وهزها لك الغابة. فيما يخص حليمة ما كانتش مستحقة للتنويم، أما بعد ما عدى معها مدة واخذا غرضه منها اقتلها، لكن كانت رزين عليه وهذاك علاش قصها تروف تروف. والغريب في الأمر أنه هشام قال للشرطة لو كان ما شديتونيش راهي سهام خلطت عليهم. في نهاية القضية وبعد ما هشام استكمل الاعترافات الكل وقف قدام المحكمة ولقى حكم الإعدام يستنى فيه، وكسمع القاضي ينطق بالحكم ما تحركت له حتى شعره. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم الى اللقاء في الحلقه القادمه من برنامج نهجه تريبيونال ودريبه، وتسمعوه كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقوا صحابي

عارف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهدول العذابي تعرف دلوقتي

ايده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
1: Publicité.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. الخبير في الاقتصاد جمال عويديدي ينتقد السياسة الاتصالية والمحاسبية للبنك المركزي التونسي محذرا من أن الدولة تبني قراراتها على مؤشرات مغلوطة لا تعكس العجز الحقيقي في ميزان المدفوعات وفق قوله. وأبدى العويديدي خلال حضوره في برنامج هنا تونس استغرابه من كيفية ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 29.8% عام 25 و2000 إلى 74% بطريقة وصفها بغير القانونية. وأوضح أن هذا الارتفاع ناتج عن إدراج فوائد الشركات غير المقيمة ضمن الميزان التجاري وهو إجراء يتنافى مع قانون الصرف التونسي ومعايير الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
9: إذا كان نحب نصلح ونحب معناها نتكلم على البلاد يزمنا مؤشرات ذات أهمية كبرى اللي هي معناها وازنة جدا معناها ويكون الانتباه عليها بكل قوة كما مثلا الموازنات التجارية مبادلات تجارية. هل يعقل أنه بنك مركزي يشوف في نسبة تغطية الواردات بصادرات 29.8% في 25 وبعد تطلع بطريقة معناها غير قانونية وهذا نتحملوا فيه مسؤوليتنا باش خرجوا فيه بيان معناها خاص إلى 74 وناخذوا جزء ونعملوها مسقط ونقولوا هذا راهو فايض من الأوفشور اللي هو معناها صناعات غير مقيمة واللي هي ما ترجعش بالنص متاع قانون صرف تاع البنك المركزي.
8: المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يؤكد تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 82 و900 و1000. وجاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني المنعقد بمدينة سوسة من 1 إلى 3 ماي والذي خصصت جلساته لتقييم الوضع المهني للمهندسين في تونس ورسم ملامح استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة. المعهد الوطني للاستهلاك يمضي اتفاقية شراكة مع كل من بلدي تونس وبلدي حلق الواد وذلك في إطار تنفيذ مشروع التقليص من التبذير الغذائي في الوسط الحضري من أجل أنظمة غذائية أكثر استدامة المنجز بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وتوجت أشغال يوم عالمي توعوي موجه للشباب نظمه المعهد بمدرسة نظافة بتونس حول سبل الحد من التبذير الغذائي. توجت الأشغال بأعداد مواثيق للحد من التبذير من قبل الفرق المشاركة تهدف إلى ترسيخ السلوكيات المسؤولة والمساهمة في الحد من هذه الظاهرة. في العالم وزير الخزانة الأمريكي يقول لفوكس نيوز أن واشنطن تفتح مضيق هرمز وتسيطر عليه بشكل مطلق مضيفا أن الإيرانيين لا يسيطرون على المضيق. وقال الوزير الأمريكي أنه يعتقد أن سوق النفط سيحظى بإمدادات جيدة جدا حثا الصين على الانضمام إلى جهود واشنطن لفتح مضيق هرمز. نهاية المجزة الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2. من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
11: نس الديوان
10: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش.
11: الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم
0: المثلثة وعشرة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم نسل كل رونديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة متاع العشية سواتي مزمين كالعادة نرجع في الأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. شكرا لاختياركم ديوان نفهم حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ الاثنين 4 ماي 2026. ساعة ثانية باش تكونوا في نقل مباشر لمباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الذي تونسي باش نحكيه أكثر عن المقابلة ونعمل قراءة في تشكيل تي الفريقين أيضا تحليل فني قبل المواجهة. بطبيعة باش تكونوا في النقل المباشر مع مراسلنا مهيب بن حسين نحكيه على النادي الإفريقي يحسم الدربي أمام البقلاوة يحقق المهم في انتظار الأهم. شنية الجزئيات اللي حسمت المواجهة عودة للمقابلة بالأرقام والتصريحات. نحكيه على سياسة نادي صفاقس ينتصر على أولمبي البيجي يواصل تجديد الملاحقة على النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. نحكيه على الصراع تفادي النزول يتواصل فوز ثمين لمستقبل سليمان قدام اتحاد بن قردان. جيسكا تنتصر على الجليزة خارج القواعد وتعيد ترتيب الأوراق. هذا كل معنا اليوم في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. نرجع مرة أخرى برشا عزيمة برشا روح برشا إصرار. شكرا لكل مساجاتكم شكرا لكل تليفوناتكم بارك الله فيكم شكرا من القلب. نعتذر لكل إنسان حاول يتصل بي ولكن ما نجمش رد عليه فترة صعبة ولكن نرجع أقوى بإذن الله. الحمد لله بارك الله فيكم يرحم والديكم. شكرا من القلب على مساجاتكم ورسائلكم وردوا بالكم على رواحكم وديما نحبكم في فورما وإن شاء الله ترجعوا دائما أقوى كما نرجع أنا أقوى إن شاء الله. شكرا ديما أقوى. شكرا ندو يعطيك الصحة نادية مرسي بيان. شكرا نادية في الإخراج إيمان في الإخراج الرقمي وسعيد جدا بوجود الجران حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
2: أهلا بيك حاتم. مرحبا بيك نورت. أنا ملي داخل في الراديو نورت
0: والدنيا زاهية بوجودك
2: خويا ليك وحشة صحيح هاني تبارك الله
0: كان في المستوى وأكثر
2: لكن صراحة بلاستك خليتها فرحانين برشا اللي رجعت. الحمد لله لاباس الحمد لله على سلامتك. مش مشكل جيت في اخر العام بريباراسيون باهيه وترجع حاضر للسيزون الجاي عام بريباراسيون باهيه وكهو
0: انا قاعدين تو نعملوا في البريباراسيون. شكرا للدكتور عزيز الشمام شكرا للدكتور محسن طرابلسي ايضا على العنايه الكبيره الحقيقه اللي لدى العمليه الجراحيه وشكرا للجميع الامانه الناس الكل اللي كانت واقفه وشكرا لزقانا اليوتيوب اللي بداوا في التعليقات نتاعهم. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وتوحشتكم وتوحشت التعليقات نتاعكم وسعيد جدا وتوحشتوا برشا خليتوا حتى هو ونرجع له مره اخرى. الدكتور صدق قحبيج مرحبا دوك.
3: مرحبا اخويا الغالي مرحبا بك حتوما مرحبا بحسام فهمني اخونا وصديقنا وعشيرنا مرحبا بلي يسمعوا فينا كل ويتفرجوا فينا وبيان سور الاولاد والخيل كل والبنات اللي في الريجي والحمد لله على سلامتك الحقيقه فهمتني هاني معناها قام بالواجب على احسن ما يرام وانت رجعت لبلاستك وفهمتني وان شاء الله عاد الدر الى معدنه
0: كيف يقولوا. شكرا من القلب هاني الابراهيم ميرسي بيان صديقي هاني وشكرا لكل قسم الرياضه
3: ان شاء الله خويا ديما منور خويا ومبروك خويا عودتك رجعت مع
0: الحمد لله باش نقول لك انا مازال عندي ما نحكي لك
3: مع الكامبيوني خويا مبروك عليك خويا فوز الانتر بسكوديتو 21 احنا ما كثار فرحنا لك من القلب فهمني
0: الحمد لله.
3: مع عندنا مسلسل صغير انا نتبعوا فيه باش يبدا بروشينمون في الصيف فهمني ولا في شويه تليفونات انا نتبعوا فيه على مياتي فماشي حويجه
0: بعض ديجا برشا تعليقات شوفيها صحيح. وبرشا فيسبوك برشا اخبار لكن هي البطوله على الورق البطوله رقم 21 صحيح. الى ان ياتي ما يخالف ذلك هكا تحب الكلمه انت. شكرا مره صحيح. اخرى هاني الابراهيمي شكرا لكل زملائنا في ديوان فم وخاصه قسم الرياضه على راسهم بطبيعه رئيسة القسم دالندا الترابلسي تحيه شكرا ليك من القلب. يلا بعد شويه نحكيوا على مباراه النادي الافريقي يحسم الدربي امام الملعب التونسي وبعد لحظات تنطلق الرحله في اكسترا تايم.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: www.indywanafin.net en ouen wahid li kol wa baqiyat akhbarna ar-riyadiyya.
2: L'actu du jour.
1: L'actu du jour, un Nadi l'Afriqi يحسم ديربي العاصمة أمام الملعب التونسي 2 مقابل 0 انتصار كبير وثمين جدا للنادي الأفريقي. أحمد التويري المدرب المساعد يتحدث عن فوز السيئة.
3: اليوم كرمنا ربي بثلاثة نقاط، كنا مستحقين لهم، دخلنا مقابلة معناها قدام حتمية الانتصار. عنا عدة عوامل ما تخليلنا، كان خيار الانتصار اليوم هو اللي خلينا نكونوا الحقيقة فخورين بالفريق اللي عنا اليوم. وقت اللي تدخل مباراة ديربي في مباراة ثالثة ما لازمناش ننساه، واحنا في ظرف أسبوع في العادة ديما كي تلعب تروا ماتش ما بارسومين البلو ديفيسيل سي لو تروازيام ماتش، بعد تنقل في الفترة الأخرانية بعد براتيكمون خيبة أمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا. احنا كنا مطالبين بردة فعل كبيرة، جينا في إطار متاع لقاء أجوار، لقاء أجوار اللي عارفين باش يتلعب على جزئيات، عمره ما يكون لقاء بالسهل إلا وتكون يلزمك باش تتحصل على نقاط المباراة هذه تكون على مستوى متاع تركيز عالي، ويلزم يكون عندنا حضور ذهني كبير مقابلة نجم بعض الأوقات تحكم فيها بعض التفاصيل، مع العامل متاع الضغط اللي يلزم نتعاملوا معه كما يلزم ونحاولوا الضغط هذي لضغط إيجابي. هذي كل عوامل يمكن دخلنا بها المباراة.
1: دونك المدرب المساعد احمد التويري يتحدث عن فوز النادي الافريقي 2 مقابل 0. ديجا بعد شويه باش نحكيوا على دوزيام ايتون، باش نحاولوا حسام دوك نقسموا مقابله النادي الافريقي لجوز اجزاء لانه فيها شوط اول وشوط ثاني. على الورق حسام مباراه لو صعبه، سي تان ديربي في الاخير. يقول احمد التويري اصعب مباراه هي الثالثه بعد الماتشات اللي صاروا، بطبيعه برشا تركيز برشا تحضير مع الامبيونس الكبيره اللي كانت في الاستاد، مباراه ديربي نادي الافريقي بقلاوه. كيف شفتها حسام مع
4: سي نورمال؟ معناها سيتي بريفي باش يكون ماتش صعيب كما قال، معناها الماتش الثالث، ماتش اللي قبله لعبت اون ديبلاسمون، لعبت على ارضيه ميدان عشب اصطناعي، ضيعت دي بوان، برشا عباد تخوفت وتخلل شويه دوت. معناها انت كانت مباراه نتاع تيتر، قلنا احنا الافريقي ما عادش عنده الحق يضيع نقاط قبل مباراه ديربي، ضيعت نقطتين. دونك مش سهل كانك كنت تحضر مباراه ديربي، خاصه انه ملعب التونسي معناه يمر بفتره خايبه، نتائج سلبيه، دونك الناس الكل كانت تنتظر في رده فعل. تعرف وقت اللي تعمل دي بيرفورمانس خايبين ويجيك ماتش ديربي يكون لك حافز كبير، وهذا اللي رناه الشوط الاول. النادي الفريقي صراحه ما كانش موجود الشوط الاول، واضح ضغط كبير على اللاعبين، واضح اللاعبين ماهمش متحرين، ضغط الجماهيري، ضغط النقاط، ضغط النتيجه، دونك خلى النادي الافريقي ما يكونش حاضر الشوط الاول. لكن الحاجه الباهيه اللي وقت اللي انت كنت خايب الشوط الاول وما دخلتش في الماتش ما خسرتش، معناها خرجت متعادل، خاطر كان سجل الملعب التونسي كانت المباراه تكون اصعب 10 مرات من اللي ريناها. لكن بفضل الدفاع، بفضل وجود مهيب الشامخ، النادي الافريقي تمكن من انه يمر من الشوط الاول او من الفتره الصعيبه بتاع الشوط الاول عدها سلامات. وصراحه اي انسان كان يتفرج ما كانش يتخيل ان النادي الافريقي ينجم يرجع على الشوط الثاني كما كان الشوط الاول، معناه مستحيل. واضح معناه باش تكون رده فعلك
1: باش تكون،
4: لكن انت تلعب سيزون كامله وعندك نعرفش 19 ولا 20 مباراه من غير هزيمه ومتصدر البطوله ومازلك جولتين وتقرب للبطوله، وبعد ما ضيعت نقطتين مع سليمان زيد ضيعت نقطتين اخرين في راسك امام جماهيرك وتلعب بتلك الطريقه، كنا ننتظروا في رده فعل كبيره، خاصه نعرفوا معنا فوزي بنزرتي بين الشوطين شنو هو الديسكور، شنو باش يقول وشنو هو كلامه اللي باش يقوله للاعبين.
1: حسام انت دربت قبل، فوالا هي نقطه، لانه برشا تحدثوا في معناها كي تكون فما مباراه صعيبه يكون فما معنا مدرب في الاخير هو اللي باش يتحكم في ردات المقابله، لي شانجمون نتاعو، الحوار باش يكون في ما بين ميتون. انت قبل تدربت عند فوزي البنزرتي حسام مثلا وتعديت ممكن قبل بمقابلات في شوط اول يكون صعيب، اسكو هو فوزي البنزرتي يعطينا لمحه كيفاش قبل فوزي يحفز الملعبية بالميتون؟
4: أكيد أكيد، هو معناها قوة سي فوزي في الديسكور متاعه، في التحفيز متاعه قبل السيزون قبل الماتش في الميتون عنده ديسكور تحفيزي يخليك تهبط كما نقولوا احنا بلغة الكورة، أنا كأنك برجي المون في التيران، معناها عنده كمية تحفيز بون بارفوا جي شويه كونترير ومن كثره التحفيز الجوار ما يبداش فيه نهارو،
5: لكن دوزه زاده شويه،
4: لكن عاده الديسكور نتاعو يحفزك. انا نتخيل معناها ديسكور تاع فوزي بذرتي بين الشوطين معناها كان ديسكور مشى ديريكت لبلاصتو، خاطر متاكد اول كلمه قالها لهم معناه اذا ما تحبوش تشزوا الشامبيون قولوا خويا مش لازم ترجعوا معناه دوزيمي طون كان ضيع دو بوين في سليمان وتزيد تلعب ماتش هكايا مع لي شانس اللي عطتها لك ليسبيرونس بضي طريح النقاط وتلعب قدام 30,000 جمهور كيما هكا جايين في القايله وفي السخانه هذيا وانت تلعب بهذه الطريقه زيد تهبطوا يا عندكم يا ما عندكمش يا تحبوا تهزوا البطوله يا ما مش لازم معناها سي با نورمال معناها ال 11 جوار يكونوا لبريسيون تغلبهم ا سو بوين راهي البريسيون راهو جوار يلعب في نادي كبير راهو يعيش بها تنجمش البريسيون تخليك تلعب بتلك الطريقه, في ماتش تنجم جوارات شويه مضغوطين درج لعب درجين لعب من الاول ما دخلتش في الماتش ما بك الجمهور وك التحفيز واهميه النقاط وتلعب بتلك الطريقه معناها ظاهر خاطر تشوف دوزيمي طون دكتور ابار الروح نتاع ليكيب تشوف البريسينغ اللي معمول اللي مشوط الاول ما ريناهوش شاد الفريقي راه يلعب في الشطر نتاعو نادي الفريقي مش عارف
5: استاد زاد ما خلاتش
4: ايش قلت لك انا
5: طيبه باش تسجل معناها
4: ما يجي يقول لك انت هي استاد داخله نتصور داخله الماتش استنى في الكلوب باش تبريسيك الفوق باش تخلق تعمل لك كيما لقاتش الكلوب مش موجودين سي نورمال باش يطلعوا هما ويخلقوا دي زوكازيون ويوليوا يلعبوا كي ديسكور كان يقول لي في كل شيء مازال 45 مينوت
5: حسام انت مثال تفرجت على مباراه نادي الفريقي مثال مستقبل سليمان في تلعبت في الكاف
4: شوت اول خايب برشا
5: اكزاكتومون معناها تنجم نقولوا نفس الاشواط شوت عنده مشكل الكلوب مع الشوط الاول
4: نتاع بريسيون نتاع اللاعبين وقت اللي يدخلوا سو بريسيون ما يعطيوش حتى شيء
5: ونفس الشوط الاولاني نتاع قروان
4: برشا
5: اختلاف لي ماركا في بونتو
4: برشا برشا برشا دونك وقت اللي يوليو كيما نقولوا دومور ما عادش عندك حتى شيء دونك نحسوا رياكسيون نتاع رده فعل هنا توا واش مازالو مازالو دو جورني هكا ولا
5: دو جورني
4: معناها توا السعيب تعدى دونك ما عادش تنجم معناها كان يكون الماتش الجاي ديربي حاسم ممكن سليمان ولا ستاد تعطيك ميتون مي باش تلعب الديربي كان باش تلعب ميتون كيما تعطيكش ميتون
5: تو نحكيو على الديربي ونحكيو على المقابله مازال بكري باش نحكيو على الديربي دونك حسام يلخص بوتيتر العنوان اللي عملناه انه يحقق المهم في انتظار الاهم بيعسوبي اي دكتور باش نحكي معك على الدوزيام ميتون لانه مهم جدا باش نحكيو على النادي الافريقي تغير وجه الفريق من 45 دقيقه اولى الى 45 دقيقه ثانيه احمد التويري المدرب المساعد يتحدث ماذا حدث في الشوط الثاني
3: صار تعديل اوتار ما بين الاشواط تعديل الاوتار حتى على مستوى الفكر شفنا دخول في شوط ثاني اونتام دو ماتش براتيكمون مغاير للشوط الاولاني تمكننا على اثره في تسجيل هدف في وقت ممتاز جدا اليوم النقطة يمكن الإيجابية الثانية عادة معناها في ملعب رادس وقت النادي الفريقي سجل الهدف الأول صرت لنا في بعض المقابلات وحاولنا يمكن فوريتي فيه على الأقل البوا هذايا وقت نسجلوا هدف نحاولوا ندعمه بهدف ثاني في أقرب فرصة اليوم التدعيم تاع النتيجة جاء معناها في وقت قصير بين الهدف الأول والهدف الثاني من بعد شفنا اللي فما في الحقيقة كبيرة اليوم من اللاعبين فما قتالية كبيرة على مستوى ربح الثنائيات ولا تطبيق في الميدان هذا دونك وقت اللي نحكيه على هذا الكل من نجم كان الحقيقة نشكر اللاعبين على الأداء الرجولي اللي قاموا به اليوم وقت اللي تحط لنا في وضعية كيف هذه
5: في المقابلات دكتور اللي شاهدناه في النادي الافريقي لما يسجل هدف يبادر هو بالتسجيل اذا ما يعاودش يسجل بسرعه يقبل هدف التعادل
2: ولا يعرف برشا مشاكل
5: صحيح يقع في برشا مشاكل تقريبا النقطه الفارقه البارح مباراه النادي الافريقي مع ملعب التونسي هي اوكي البونتو الاول مهم ولكن الهدف الثاني اللي زاد طمن كمان النادي الافريقي خلى في اريحيه توافقني ولا لا
2: صحيح نوافقك لانه الشوط الاولاني كما حكى حسام وحكيت انت كان كوبي معناه متوسطه برشا فوار خايبه نادي الفريقي ما عرفش كيفاش يخرج بالكرة وما لقاش معناها لو شومان باش يوصل لاعبي وسط الميدان هجوميين ولاعبي الأجنحة وفما كان سوبيريوريتي نوميريك في الوسط معناها ثلاثي معناها الاترانجي متاع الملعب التونسي كامارا وتابسوبا وكامارا وامات كانوا ممتازين جدا بالمعناها سورتو الخدمه الممتازه متاع السعفي فهمتني في الخروج بالكوره في لو مانتيان دو لا بوسيسيون ايتترا النادي الافريقي ما لقاش معناها لي سيركولاسيون ما لقاش اون فا دير لي شومان لي كولوار فوالا الكلمه ما لقاش لي كولوار اللي باش يتعدى منهم كسوا اون لاترال ولا اون هوريزونتال وتخصلوا برشا كور وكادوا يجيبوا فرص معناها وجابوا فرص داير بكري حسام قال الشوط الاولاني لولا لولا معناها مهيب والفطنه نتاع المدافعين والمالادريس تاع دايوسي لانه دقيقه دقيقه و16 ثانيه وجه لوجه وجه لوجه معناها الملعب التونسي اضاع فرصه كبيره باش يبدا في المباراه خلينا نقولوا بروح وريتم ممتاز جدا ومعنويات كبيره. فريق ما ينتصرش في السته مباريات الاخيره. لكن النادي الافريقي كانت عنده مشكله في وسط الميدان. اول حاجه كان فما امبريسينغ تريو على خروج الكره من زعلوني ومسهيلي وفما زاده كيف كيف فهمتي كيما كنا
5: امبريسينغ تريو على النادي الافريقي
2: على النادي الافريقي من طرف استاد. وفما حاجه اخرى ثلاثة لاعبين تاع النادي الافريقي كانوا قراب برشا لبعضهم وكانوا براتيكمون ثلاثة على دوموند دو بالون ما كان فما حتى واحد فيهم يمشي سو بروجيت ويتبع وخلينا نقولوا هو يل في لو ترافاي سوبليمونتير في الفاز دو كونستركسيون. هذا اللي لينا في الشوط الثاني. الشوط الثاني فما لا
5: تحكي في الشوط الاول دكتور
2: شوط الاول
5: صحيت انا الجزمي طوم
2: لا تو نعطيت كنا انتروداكسيون الشوط الثاني كما كنا نحكيو توا مع حسين صار ان شانجمون تكتيك. لو شانجمون تكتيك اللي فوزي في الميدان دار هو والجوان نتاعو ستويري طلبوا من شريمي اللي هو في التريول موجود زمزمي سيدو خان شريمي سي لو بلو فيفاس
4: وهذيك بلاصته الاصليه هو كان يلعب في سويحلي
2: فوالا
4: يلعب قريب
5: هذيك بلاصته
2: كان رولير اوفنسيف
4: اوفنسيف يماركي ويشوت من البعيد
2: طلبوا منه باش يمشي فير لافون باش يقدم دانكرون طلبوا منه باش يطلب الكره الثانيه طلبوا منه باش يحاول يكون اليان خدمه اللي خدمها سرتا مومون الحرزي سرتا مومون ايت مالك تحت المهاجم دونك في لو تريانجل معناها تحت المهاجم كان اون فا دير راس تريانجل في الزون 14 كان الشريمي والشريمي زاد عنده اون ديكستيريتي اون ادريس تكنيك خليته هو يكون دون تو لي بون كو اي كومبري الهدف اللي ماركيه والغيا اللي هو هدف ممتاز وممتاز جدا والغيا مالوريزمون والغيا لانه هدف ممتاز
4: هدف جميل شارك ثلاثه بونتويتو
2: اي هو دونك شارك ثلاثه بونتويت دونك مي ريفونون او باز شنو هما لي باز هدف الاولاني جاك العاده بكره طويله على الشوار معناها في الاخر اللي يفتقدوا النادي الافريقي عمناون نقولوها ونعاودوها مع بيتوني اللي ما عندوش راس حربه اون فادير
5: في قيمه
2: ستاسيون
5: صحيح
2: راس حربه اللي نجم ياخذ لك الكرات العاليه هدف الاولاني كان ذكروه في الجورنيه الاولانيه بكل صدق محمود شواط تذكر ولا كونتر المرسى نحكيه معناها هو كان الاوريجين نتاع دار لي 14 ولا 15 هدف مسجل هو مي اون ميم طون كو سوا اسيست ولا باس كلي كان زاد الاوريجين نتاع 7 8 اهداف اخرى وهنا الامبورطانس نتاع لاعب بقيمه هجوم مش لاعب بقيمه مهاجم انما لاعب بقيمه خط هجوم كامل
5: خط هجوم اي
2: هنا الشريمي الى سو تيري بروفي من الكره الراجعه الكل في البونتو الاول كان هو سولوي كي ابيرتوربي الديو ظهرك مش غلط جلاسي والفرحاتي والكرة رجعت للسيلي اللي برافو ليه سنتراج جي من عند
5: لاري دروا نحكي ولي شوية السيلي
2: سنتراج جي من عند لاري دروا زعلوني ونراو كيفاش معناها بوتيتمون دوسمون تخل السيلي دون لو كور دو جو وكان هو على بورداج في الكرة الثانية والبونتو الثاني حقيقة بونتو ممتاز جدا بونتو عالمي
5: مخدوم
2: على الحقيقة معناها لا فاز ديجا دو ريكوبيراسيون دو لابال شريمي كيفاش شريمي ديجا الاوريجين ضغط فك الكوره وصلت لايت مالك عمل هو لافانت خليها تتعدى معناها نقولوا بلغتنا في عظمته ومن بعد لاباس اون بروميير انتونسيون والفينيسيون بدم بارد بلا دو بي يذكرنا في الديو حسام كول ويورك انت تذكر كانوا ديما يعملوها يورك ودوايت يورك واندي كول دون لو تان وشريمي الحقيقه كان رجل مباراه لانه كان وفور ومولان سجل هدف الثالث زاد اللي نعاود خارق العادة هدف ممتاز جدا معناها خلينا نقوله إكسبرو انديفيدويل أوتان الهدف الثاني ستان إكسبرو كوليكتيف أوتان الهدف بون الهدف لولاني إني با تري فلويد مي سي ان جو ديريكت على الانجليز قديم مي الهدف الثاني سي ان جو كوليكتيف والهدف الثالث سي ان إكسبرو انديفيدويل ممتاز وممتاز جدا نادي الإفريقي الحقيقة بالشوط الثاني يمحي الشوط الأول لكن
5: لكن
2: لكن كي تبدا هكا نهار لحد راك تو ريسك دو ليسي دي بلو وماش نجم ترش
5: حسام في راس شوات لي اسيست حكينا على شريمي اللي بريسك لوم دو ماتش عمل ماتش كبير البارح وسام السيلي زوز اهداف نورمالمون وثمانيه اسيست لي ظاهر ايسر وسام السيلي حسام
4: لو تتذكر حاتم هو مصاب جا واحد التسجيل كان تذكر اول الموسم ايش قلت على السيلي تذكر أول مسهم دكتور وقت اللي وقع معاقبة السهيلي وهبطوا لسم في النخبة وبدأ يلعب تيني على اليسار. قلت مش معقول راو السهيلي أكثر لاعب ينجم يعاونك خاصة أنه تيني بعيد كل البعد أنه يكون لاعب في النادي الإفريقي أو لاعب أجنبي في النادي الإفريقي، وحسين بن علي لاعب ممتاز لكن راو الإصابات متاعه المتكررة ما تنجمش راك تعمل عليه سيزون كاملة، ما تخسرش السهيلي خاطر السهيلي راو إضافة كبيرة
5: ويتأسيس للظهير أيسر
4: في المدة الأخيرة صراحة، معناها في المدة الأخيرة على الأقل نقول وإحنا في الفاز روتور نمشيش على موسم كامل في الفاز روتور ما عنديش معطى الإحصائيات من ممكن أحسن ظهير أيسر في البطولة التونسية.
2: المشكلة الوحيدة حسام اللي عنده كيلكو بوتي زيكار دو كوندويت عمناه في الاسبرانس صارت له مشكلة والاثنين وبقى سي لا ريزون بور لكال خرج مشي الكلوب السنة كيف كيف ملو الملعبش ومن بعد صار ان بوتي تاكروشاج كنت تذكر مع فوزي ومن بعد ملعبش ومن بعد كي رجع كان ممتاز معناه، وبالتالي اللاعب هذا كان يركز كان في الكورة ويبعد على التفاهات وعلى المشاكل الجانبية.
5: شنو هي المشاكل الجانبية دكتور؟
2: صاروا له كيلكو زيكار دو كوندوي
4: الحقيقة مش ما نحبش أن نعرف اللي صار سو تفاهم ما سمعتش دي زيكار دو كوندوي
2: لا لا زيكار دو كوندوي نحكي
4: حتى في الاسبيرانس
2: سو تفاهم
4: اي سو تفاهم
2: مش زيكار دو كوندوي برا من الكورة لا نحكي في الميدان
4: حتى ينجم يكون
2: كروشاج في الميدان
4: ينجم يكون سو تفاهم تعرف أنت سي فوزي صعيب برشا
5: صعيب بالضبط
4: وثم جوارات ترى مش جوارات كل تتقبل كيف كيف
2: ما تجاوبش فيسا
4: فهمت ثم جوارات يمكن ما تحملش يكون قاعدة ردة فعل يكون ما تململ انا ما نعرفش اما سوكي يسير ما دام رجعت ورجع فيسا دوك ما ثمش حاجه جراف لكن اللي يعمل الديفيرونس في النادي الافريقي سنه مقارنه بالموسم الفارط اصلح له هو شوات هذا معناتها موضوع لا جدال فيه.
5: قداش نسبة مئوية نتاع شواط إضافة؟ نحب نعرف ديما بورسنتاج أنا حسين.
4: مش معناها إضافة شو بارابور العمناول؟ 100% 100% عمناول كان عندك شواط راك شامبيون. ما تكسرش نفس ليكيب ونفس اللعب تاع عمناول
5: نفس المدرب دافيد
4: كل شيء كلها الكلوب هذيك وزيدها شواط راك شامبيون عمناول.
2: عمناول تخلق أكثر من سنة.
4: عمناول تخلق في 7 8 أوكازيون في الماتش. لا حمدي العبيدي ماركي لا الكامروني اللي جابوه.
2: عمناول يتعاند
4: وشكون يضيع أكثر وشكون دونك إضافة شواط أول شيء في تسجيل أهداف وثاني شيء حتى كي ماركيش يساهم في تسجيل أهداف
5: يساهم
4: والعامل الثاني اللي ما تحكيتش عليه برشا من أول بس أنا ديما نحكي عليه من أول الموسم هو زوز أظهرة اليوم عندك زوز أظهرة بمهمة أجنحة اليوم إذا تقول لي أنت الكلوب تلعب كتر وتروا هكا ولا عندها دوزيلي ودوزر اللاتيرو لدوزر اللاتيرو بلوز إفيكاس مزوز أجنحة متاع النادي الإفريقي حتى هجوميا مفروض عندك المهاجمين او الاجنحه يعطيك اضافه هجوميه وزرتي رو يعطيك شويه اضافه من التالي يزيدك اليوم السهيلي والزعلوني اللي يعملوا فيه يسجلوا في الاهداف ويعطيوا في الاساسيست ووجودهم في منطقه 18 اليوم كل ما تتاكي الكلوب ولا توصل 18 تلقى الزعلوني وتلقى السهيلي في 18 معناها ولاو هما يزيدوا مع شوات اكثر من لاعبين وسط الميدان ولا الاجنحه
2: ولاو دي شوا سوبليمونتير في الاسيست هذيك مهمه
4: وفي تسجيل هداف وفي السوبريوريتي نوميريك اوفنسيف
2: تذكرش حتى 3 4 شهور انه هيك هنا معناها يا حين ربي انا رجعنا بعد 4 شهور قلت لك النادي الافريقي كان يحب يتوج رام لاعبي وسط الميدان ولاعبي الاظهر لازم يماركيو ويعطيو ليزاسيست ما نجمش يكون شواط ديبوندون 100% فهمت هذا اللي قاعد يصير
4: ولحد الان لاعبين وسط الميدان مازالوا ما عملوهوش هذا
2: مع السعفي اسيست مان ممتاز شكون احسن لي دوز اسيست مان زوز ارير لاتيرو لو انه علي معلول اكسنتري معناه اليوم السهيلي وعلي معلول مع السعفي صافي من ميليو تيران هما احسن ليزاسيستمنت
4: دونك الاضافه الكبيره نتاع سي فوزي على كل شيء هي ثم اضافه من مش نناقشوا في الاضافه كبيره اما الروح والليبرتي اللي اعطاها للزعلوني والسهيلي راهو شوف قداش من هجمه للنادي الافريقي تلقى الزعلوني والسهيلي زوز طالعين عاده المدربين شو يقول لك يطلع للدروا يقعد يرقص مع فوزي بن زرتي لا ما ثم حتى مشكل كي يطلعوا زوز انت كي يطلعوا زوز
2: باش
4: يعملوا لي مثلا انت كي يطلعوا زوز باش يعملوا لي زيلي تاع ليكيب ادفيرس
2: باش يوخروا معاه
4: باش يرجع معاك يقول لك علاش انت تقعد خايف منه
2: ولي ميليو لازم يطومبوني
4: اطلع خلي هو اجبره باش لي تاع ليكيب الاخرى يرجع هو معاك يولي هو ديفونسور
2: كونتر ايكيب فيفاس وقادرة دان بوان دو فيو تكنيكمان. القصة الأولانية متاع الكرة تتلعب فهمني سير ليليه معناه كونترو لاتيرال ولا لا تاكون تجيب لك بونتو
4: اي ما دكتور ما ثم حتى حاجه راهي
2: ان كونتر راهي
4: ما ثم حتى حاجه افيكاس 100%
2: تطلع دو سو كي سير مش تجم تعملها مع الاسبيرونس قال كي باش تطلع دو باش تخلي دي بولفار تالي باش تقبل لان كونترا مع ان اتاكون تري روبوس لي ودانو ماهوش نداي فكيو معناه
5: فما سؤال نصر الحسام باش يقول لي شنو السؤال تسالني فيه جمهور نادي الفريقي البارح حسام اكيد لازم حسام يحكي على جمهور نادي الفريقي
4: شو تقول لك البارح
5: ماني عارف الاجابه
4: لا ممكن تقول لي البارح كيني مفاجأة معناها هذا هو العادي
5: عارف ريبونس
4: هذا هو العادي بالنسبة لجمهور نادي الفريقي معناها شوف معناها اللي عاشوا جمهور نادي الفريقي السنوات الأخيرة وديما موجود بهذا العدد وبهذه الروح وبهذه الإضافة معناها ما عاش نجم تحكي عليه ولا تلقى تفسير أراه ممكن أراه جمهور آخر ولا في بلاد أخرى ولا في أي مكان 10 سنين ما تهز الشامبيونا والجمعة اللي فاتت تخسر تتعادل مع سليمان وتخسر دو بوان لعبات تتغشش هكا ولا جمهور الفريق يتغشش اما كي يتغشش يعمل يجي اكثر ويشجع اكثر النادي الافريقي باش معناها نكمل في نفس الموضوع النادي الافريقي خسرت الشامبيونا في الباسكيت مشاو 3000 للمغرب
5: اي صحيح في البال شفنا
4: دونك شوف معناها انا قلتها قبل معناتها مش مجامله لا قال الراجل الحمد لله شبعت به جمهور نادي الفريقي وشجع وعشت احسن ايامات معاهم دوك مش مستحق باش نرمي ورود ولا باش نقول على جمهور النادي الفريقي جمعيه النادي الفريقي جمعيه النادي الفريقي ما عادش تحكي تو على الكيبر نتاع الكره جمعيه النادي الفريقي كان ما جاش موجود الجمهور هذا النادي الفريقي ما نعرفش راي وين تو بالمشاكل والظروف اللي صارت لها
5: بالضبط
4: والخيبات اللي صارت لها والمشاكل الماليه صارت لها كان مش الجمهور هذايا دونك لازم علاش نقول ديما نقول ديما الجوارات يلزمها تحس وتحاول تعطي شويه على الاقل ما اللي يعملوا فيه الناس هذو
5: هذا هو يلا باش واش نحكيوا على نادي صفاقس ينتصر على الاولمبي البيجي وايضا حابين نقولوا جويوز انيفرسير لصديقنا وزميلنا سند عمار يا سند ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه وطول العمر في نفس الاطار ايضا تمنياتنا بالشفاء العاجل للوالد يا سند ان شاء الله ربي يشفيه ويقيمه سالم ان شاء الله يا ربي يشفيه ويعافيه في نفس الاطار ايضا نقولوا جويوز انيفرسير لزميلنا وصديقنا محمد زعبار يا زعبار برشا لكل عام وانتي حي ألف خير اكسترا تايم يتواصل معكم حتى للخمسة متاع العشية
6: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشا عفوية نستي وين باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشا معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
6: Et maintenant, écoutez Extra Time.
5: مرحبا بالجميع مع 33 دقيقة نوصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية بعد شوية باش نكونوا في رابط مباشر من ملعب الشادلي زويت مع زميلنا مراسلنا مهيب بن حسين بطبيعة باش نحكيه قبل المقابلة ونحكيه أيضا تعليق المباشر على مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي لكن مهم جدا ديما نستغلوا الوقت والساعة الأولى باش نحكيه على مقابلات الدفعة الأولى للجولة اللي بدأت البارح نحكيه عن نادي فيقسي دكتور ان الفيقسي قلنا في العنوان ينتصر على الاولمبي البيجي يوصل تجديد الملاحقه على النادي الافريقي والترجي التونسي محمد الكوكي مدرب السياسيس يتحدث بعد الفوز على الاولمبيك
8: احنا الى حد الان انفانكيو في الملعب نتاعنا. مازالت عندنا مباراه اخرى ضد النجم الساحلي، ان شاء الله معناتها نكملوا مرحله الاياب انفانكيو في الملعب نتاعنا. تقريبا كما قلت المره الاخرى فزنا في كل المباريات تعادل واحد. دونك اليوم شفتوا ديما تروازيام ماتش تعب يهبط في المباراه الثالثه، هذا معروف. دونك حسمنا تقريبا المباراه في الشوط الاولاني، تكلمنا مع الملعبيه حاولنا ندزوهم نمشيو فير لافون نزيدوا نقتلوا المباراه بهدف ثالث، لكن فما تعب. دونك كنا بيان جيري معناتها دوزيام ميتون، خذينا ثلاث نقاط اللي هي اهم شيء في المرحله هذه.
5: محمد الكوكي دكتور يتحدث عن برشا تعب، باركور مميز للسي اس اس، ولولا كما نقولوا بعض حبش نقول انا بعض الاخطاء والا بعض الهفوات والا لانه النادي الصفاقسي ربما يكون عنده اكثر نقاط من هذا الموجود. ستابيليتي على مستوى التشكيله، دحمان، معلول، بكار، مونديكو، حبشيه، مثلوثي، حسن مدوسه، كوحي، موتيابا، اوغبولي وعمر بن علي. اثنين بلاش للسي اس اس قدام الاولمبي الباشي.
2: صحيح السي اس اس كان مطالب البارحه بالانتصار باش يشدد الخناق، لانه فريق الحقيقه ريني عمل بيرفورمانس متوسطه كونتر الترجي. الى معناه او بوكو دوكازيون ضده. الحقيقه البارحه بالغيابات ترابلسي ما كانش موجود، بالوافي اوسي جوسكا لا فان سيزون. البارح حاول كيفاش يبدا خلينا نقولوا اورغانيزي منظم وسط الميدان. معلول كان هو بيان سور اغوش، كان الفير دو لونس وكان هو الديبوزيتير دو جو، كان الحقيقه مثلوثي على الجهه اليمين، بكار، حبشيه ومونديكو قدامهم، حسن مادو وسكوح يدخل بلاصه ترابلسي. لو ديو داتا كان اوغبيلي ومعاه بن علي. الحقيقه نص ساعه الاولى كانت صعيبه، كانت كومباكت، كان دونس برشا وسط الميدان، فما شوية أيضا فهمتني ولا خشونة في التدخلات. لكن أبارتير من لا دوميير دو جو رينا ديزاكسيون هنا نقولوا نموذجية خدمت على الجهة اليسار مرة أخرى على روشيرش متاع معلول. والحقيقة الهدف الأولاني نموذجي لأنه تخدم في وسط الميدان، الكرة تعديت لا توشي براتيكمون جوار الكل، وصلت المعلول اللي عمل لو ديبوردمون وسويت انتاكل فافورابل تمكن باش يعدي اون باس ديسيزيف لشكور يجي كملها مغادي لاري دروا اللي هو المثلوثي. وهدف لولاني اللي خلينا نقولوا اعطى اون سيرتين ليبرتي للنادي الصفاقسي. وكوبي كولي براتيكمون اربع خمسه دقائق قبرين النادي الصفاقسي يعاود نفس لاكسيون، يتعدى معلول انكور فوا فهمني للسنتراج، سنتراج على عمر بن علي. خلينا نقولوا على شواط يمهد الكره المتيابة وبتسديدة قوية باليسار يسجل الهدف الثاني. ومغادي براتيكمون الناس كل انا سنتي الحقيقة خاطراني نتفرج على المباريات او ميمتون سيتي ديفيسيل، انا سنتي اللي الماتش براتيكمون يبليي ما بين نادي الصفاقسي اللي كان معناه الكونترولي لو جو وكان متمكن بردهات المباراة الكل، ما بين اولمبي الباجي. حتى سي جمال بن سالم مدرب حكي قال خذينا ان شوك بسيكولوجيك، معناها كي سجلنا الهدف الاولاني فجرتوا الهدف الثاني ودخلنا الفيستير خسرين اثنين بلاش الوغ كو اون ريسكي دو فوا ولا تروا فوا غران ماكس في ميتان. دونك النادي الصفاقسي عمل لو بلو ديفيسيل، سجل هدفين في الشوط الاولاني، سالويا بيرمي في الشوط الثاني باش يرتاح وباش معناها يطيح شويه الريتم وباش يحافظ على تقدمه. اون ميم تو دونك الاولمبي البيجي الحقيقه ما يخجلش من الهزيمه هذه، لاني هزيمه ضد مره اخرى نقولها ونعودها ان بريتوندون او تيتر كي ا ليسي ايشابي لو تيتر في لي تروا بروميير جورني.
5: بالله دكتور سامحني باش نطلب منك الاعتذار وباش نمشي للمضطر، نمشي ملعب الشادلي زويت قبل ربع ساعه من المقابله مع مراسلنا مهيب بن حسين. فما انا عارف شنو الاجواء، لازم نعملوا طلع على الاجواء قبل المقابله. مهيب مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
9: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكم مستمعينا في الاكسترا تايم، عوده ميمونه حاتم.
5: يعطيك الصحه يا خويا، ربي يفضل.
9: تحيه ليك على الكابتن زاد معاك في اكسترا تايم. حاتم انا عارف باش نبدا بالتشكيله ولا نبدا بالاجواء اللي
5: صايره. اعطينا الاجواء التشكيله تو بعد نحكيو عليها بطبيعه مع الاولاد حسام والدوك. يعني الاجواء شنو اللي صاير
9: تقريبا؟ انطلاق المباراه ب 24 دقيقه كنا نتابعوا في الاجواء في ملعب جويتن، رينا اقتحام من جماهير ما نعرفوش، ربما تنجم تكون جماهير اي نادي، اقتحام من جهه نجم نقولوا الفراج اليمين الملعب الشادلي زويتن.
5: فراج اليمين لمن يعرف جيدا ملعب الشادلي زويتن، معناها مشيرة المدارج المغطاة، معناها وين الجمهور؟
9: المدارس المكشوفة
5: المدارس
9: شيرت التلفزة شيرت شيرت المدارس الموجودة على مين قريب الليتيران موجودين ثم شيرت الجيشيات يعني بتحاول تفضلوا أكثر شيرت الجيشيات صار اقتحام بعدد ما يقارب يمكن عن 20-30 شخص ل
5: اقتحام وين معنى للمدرجات وإلا
9: لدون اقتحام أرضية الميدان المدرجات صار إطلاق للمفرقعات والألعاب النارية ممكن بعدها صار تدخل أمني لإخراج الجماهير هذه حسب ما ننتظر يعني حتى سواد بشتوصل بعد شوية في المباشر دخل قوة الأمن تم إخراج هذه الجماهير ما عرفوش ربما خارج الملعب شنية اللي صاير ما عرفوش أيضا حتى منين دخلت هذه الجماهير إلى مدرجات ملعب شليزويتن حالي الأمور الأمنية على النجم نقول هنا في ملعب شليزويتن استعدادات لقت المباراة يعني يمكن تقريبا قعدوا 3 دقائق 4 دقائق ثم غادت الجماهير هذه الأمور الأمنية يعني مستقرة هنا في ملعب شليزويتن مع حضور شاغل ذكروا مستمعي الكرام حضور أمني كبير يعني هنا في ملعب شليزويتن يعني حتى من المداخل المؤدية للملعب سواء من مفترق التلفزة الوطنية وحتى من جهة بالفيدير وأيضا من جهة نوتردام تم غلق كل المفترقات المؤدية إلى ملعب شليزويتن إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لهذا اللقاء المنتظر على كل حال نمر للنرجع للمباراة
5: نرجع لك التشكيلة مهيب أبقى معايا شوية في التشكيلة لأنه باش نحكيه بعد شوية بينسير على المقابلة ولكن مهم جدا نعطيه حق أيضا الفرق الأخرى ما زالنا شوية وقت أكيد باش خليك أنت بعد شوية في التعليق مهيب نرجع لك بعد شوية بتبيع الخط مفتوحة إذا فما أي جديد تدخل معنا مهيب وشكرا يعطيك الصحابي حسين باش نحكيه كما قلنا على أنه النادي الصفاقسي يشدد الملاحقة بعيد بنقطة عن الترجي الرياضي التونسي ويطمح قبل زوز جولات متبقية من ضمان مقعد إفريقي في انتظار من ستعود إليه بقية نتائج الجولات الجاية
4: أكيد ماتش كان مهم جدا بعد التعادل اللي حقه معناها قبل 3 أيام مع الترجي الرياضي في رادس تعرف احنا مباراة الترجي الرياضي نادي الصفاقسي كان يا إما تقربوا للبطولة أو للمنافسة على البطولة أو ينتظر المباراة القادمة لضمان مكان في كأس الكونفدرالية
2: كأس الكونفدرالية حاس
4: أو الشامبيونز ليج قلت معناها تقعد معناها تدعيم معناها المرتبة الثالثة متاعه
2: صحيح
4: بعد كان جت مرتبة ثانية هذا معناها مش يقولها لا لكن تدعيم المرتبة الثالثة نادي الرياضي الصفاقسي ماتشوات هذوما ضد ايكيب ريغابل وايكيب تلعب من اجل تفادي النزول راهو اهم حاجة فيها هي لونتام تاع الماتش كيفاش تدخل ماتش راهو لي زادفيرسي اللي يلعبوا على التياح كل ما تعطيه وقت وما تمركلوش كل ما راهو يصبح الماتش صعيب وصعيب برشا وشاهدنا ذي معناه في عديد من المناسبات لكن نادر الصفاقسي عرف كيفاش يدخل الماتش معناه هدفين تقريبا سكسيسيف وراء بعضهم تقريبا معناها اطمئن على نتيجة المباراة هناك بعض التغييرات معناها التكتيكية أو في مراكز اللاعبين معناها قام بها محمد الكوكي معناه يظهر لي من المرات القلائل كان مش المرة الأولى معناه السناء شاهدنا المثلوث لير دروا أنا متعودين المثلوثي معناه يلعب قلب دفاع ثالث
5: مصج.
4: قلب دفاع ثالث دونك شاهدنا المثلوثي أرير دروا شاهدنا بكاري اللي تقريبا معناها منذ بداية الموسم يلعب كقلب دفاع على الجهة اليسرى اليوم يلعب ظهير أيسر وقدامه علي معلول زوز مهاجمين ومرة أخرى أهمية نفس الكلام كما قال الدكتور أنشاترو معناها وجود بن علي تقريبا نفس الدور يلعبه شوات ممكن شوات أكثر في كاس ويسجل أكثر لكن بن علي مهم جدا لما ما تلقاش الحلول وتلعب عليه بالرميز متاعه بالراس معناها مهم ومهم جدا
2: في البونتو لو عندك سيستمين كي معلول
4: وفي البونتو لو راهو الدكتور حكى على علي معلول اما الباس متاع بن علي في ظهر الظهير معناها اخذها راهو ظهره للكاج مشى للتوش ودار اي مهاجم اخي يرجعها للريير التالي اعطاه باس واعطاه باس في ظهر الريير خرج علي معلول تقريبا في 18
2: ظهر لي من نوكوبيلي بشكوره عدات المثلوثيه
4: دونك معناها بعض التغييرات اللي قام بها محمد الكوكي تعرف كانت هناك بعض اللوم ما نقولش انتقادات اللوم على طريقه اللعب في الشوط الاول ضد الترجي الرياضي وانت كنت تلعب على 3 بوين قبلت برشا اللعب ما جزفتش ما طلعتش للهجوم الماتش هذا ما كانش عنده معناها خيار اخر نقص واحد بالعكس وزاد اكثر لاعب معناها في وسط الميدان والنادي الرياضي الصفاقسي جاب 3 نقاط اللي يلزمه يجيبها في هذا الوقت من الموسم بالنسبه للاولمبي الباجي يعرف هو معناها بطولته مش مع النادي الفريقي وترجي الرياضي والنادي الرياضي صفاق في الفرق الصدارة، يلزمه يعرف يجيب نقاط في ميدانه، وهذا اللي قاعد يقوم به على الجولات الأخيرة على الأقل. الجولات الأخيرة وقت اللي تلعب في باجر ولم يجيب 3 نقاط إلى حد الآن، ما زالت ماهيش في الليغاب، ما زالت عندها نوعا ما بعض النقاط، لكن المباراة الجاية هي
2: بنتها مباراة بركية.
4: ايش قلت لك انا مازلت ثم ابوا
5: 28 27 24 سليمان 24
2: سليمان 24
5: 27 بالنسبة للجي اس كا 28 اولمبي البيج.
4: دونك الماتش الجاي مهم ومهم جدا بالنسبة للاولمبي البيج.
2: دحمان عاد اون بيل دوزيام ميتون، وكان الحقيقة ديسيزيف في دو زاري، خلى جمعيته متقدمة ونوهو بالحارس كي يرجع توت سويت بعد اون بريستاسيون خلينا نقولوا اون مونتاني روس كونتر لسبيرانس، كان ديسيزيف في زوز مناسبات، وكان معناها يلوري بو كوتي هدف للترجي الرياضي، لكنه رجع البارح دو بلو بيل وكان مساهم فعال في انتصار فريقه.
5: مادام حكى حسام دكتور على الاولمبي البيجي، قلنا صراع تفادي نزول يتواصل، حسمت الامور بالنسبه لمستقبل رياضي بجابس، وان شاء الله عوده سريعه لهذا الفريق الى الرابطه المحترفه الاولى. تنحكيو بالطبيعه عنا ما نحكيو على مستقبل
2: جابس عليه احمر روك حالته يرجع فيس
5: تو نحكيو عليه برشا، عنا برشا ما نحكيو عليه سورتو البارح الحقيقه كي تشوف الجمهور كش حاضر مالجري اللي جمعيه، معناها تنزل الرابطه المحترفه الثانيه ليست نهايه العالم، عاود اخدم من الاول، عاود اخدم وعاود ابني واعمل دو ريكروتمون صحاح وعمل إدارة، خاصة أنه يجيب رئيس نادي يكون هو ينجم يسير لك الفريق. وليش نحكي برشا على مستقبل جيبس، لأنه فما حاجات مهمة باش نرجع نحكيه على الموضوع والسقوط ونزول مع نهاية الموسم، ولكن نحكيه على صراع تفادي نزول. فوز ثمين لمستقبل مستقبل سليمان أمام اتحاد بنقردان، مباراة البارح 1-0، والمدرب أمين قارة مع مستقبل سليمان الحقيقة دوك قاعد يجني في نقاط ثمينة داخل وخارج القواعد.
2: صحيح ألف

0: سيال بتاع مستقبل جيبز زي ده كيف كيف
1: وعنده فرص
0: وعنده زي ده كيف كيف لاعبين مجتهدين ولاعبين الحقيقة ريفانشار وجايين يحبوا يوريوا مكانتهم يوريوا اليوم كانوا يستحقوا أكثر طون دو جو في الجمعيات اللي تعدوا فيهم منو بحداد إلي أون فان دو كارير مي أمان الله مجهد إلي أون ديبو دو كارير
1: برب سمعنا أمان الله مجهد
0: فرجع علي أنه يكل ماتش
1: ونجمش العب في الاسبيرانس هذا
0: ينجم يكون برمي احنا ما نقولوش يلعب نقولو برمي ليفان
1: موجود
0: برمي ليفان ينجم يلعب اكسيال يلعب اليسار
1: اون بليس ولدك
0: احنا تفرجنا عليه لو فما ماتش اني وياك عديناه اون ديريكت وقتها هنا الماتش نتاع قرقنا
2: على زوز كورنيرات
0: على زوز كورنيرات كيريو برومي بوتو ما وصلهمش ولا يتجن وعنده كاليتي كبيره وعنده ساق ممتازه
2: ما نصبروش يا دكتور المشكله هنا النوادي نتاعنا ما تصبرش تجيب ساعات لاعب برشا فلوس واجنبي وتعطيه ولدك اللي تكونه معناها ملي عمره 7 سنين ولا 8 سنين تحكم عليه من ماتش ولا من سونتراج ولا من غلطه مش راهو هذا نحن نعاود نقول راهو مش خاص بالترجيري
0: راهي
2: تقريبا اغلب الفرق في ساعه سي يقع الحكم بالاعدام على اللاعب ولا مش بتاع جمعيه كبيره
0: هشام بكار لاعب نجم الساحلي
2: برشا فما برشا لاعبين ونشوف لاعبين كانوا يلعبوا كيف زاد في النادي الافريقي وكانوا يلعبوا في الملعب التونسي ومشاو وتالقوا في نوادي اخرين وخاصه تعرف علاش توتي جبت على مجهد معناها الترجي الرياضي معناها عنده مشكل منذ على الاقل نقولوا احنا سنتين
0: صحيح.
2: معناها مثلا مش معوض لبن حميد
0: كان بن حميد
2: تقول لك مثلا مش معوض لبن حميد
0: كان بن حميد مش مضروب لازم يلعب
2: مش قلت دوك مثلا مش معوض لبن حميد ساعات تلعب في بن علي اللي هو ظهير يمين على اليسار دوك انت خسرت مجهد هذا وتحول حاجه اخرى زاد يا اخي ليو سيدي نقول الموسم هذا شكون احسن ظهير ايسر في الموسم هذا
0: سيدي
2: وين كان عم نقول
0: ومعلول اكسونتري
2: اكسونتري اكثر من اليغوش وين كان
0: سيدي
2: دوك علاش قلت لك انا معناها المشكله ما نصبروش نجم راهو عبد ما يتاقلم شي
0: صحيح.
2: ما يدخلش في الامبيونس من الاول يلزم وقت باش معناها الحكم فيسا
0: لا وهذوما لي جور تحكي عليهم انت يا حسام راهو باش العباد تفهمنا فما فرق ما بين جور كان يلعب في جمعيه معينه ومشى لجمعيه اخرى زاد برز فركونت اللي حكي عليهم حسام راهم جوارات خرجوا بار لا بوتيت بورت انا جوارات خرجوا ما غير بحكي عليهم حتى حد وبارفوا جماهير تمنيت لي هما يخرجوا وتعطاو بري وفي البري نتاعهم وتفسخ لهم عقودهم ومشاو برزوا اير هنا وين الجمهور يتحسر الجمهور يتحسر على لاعب كان عندك موجود قدامك كان يترين معاك كان ينزع في العشرين
1: ولدك
0: كان
1: متربي كذين. معاك يعرف
0: ولدك ووتري نجم يكون مشودك نجم تكون انت مثلا
1: يعرف
0: ركروتيتو ما نجحش معاك العاملون راو هاو يعرف الأوروب حسام راو ستريتيفيسيل باش تجي من بيئة ترجي ووتر راو وتمشي البيئة أخرى وتنجح ديريك دون بليس عيب على الأخر راو فو دي تان وتان هيك عليش هو لي كونترا يتعاملوا بثلاثة واربع سنين خاطر لازمك هذه اللغة لازم يجيني توا يعطيني توا لا يعرف اللي يلعبوا معاه لا يعرف مدربه لا يعرف الضغط بتاع الجمعية ذيك لا يعرف جمهوره لا يعرف السيتواسيون هو متاعه وين باش يقعد وين باش يعيش كيفاش باش يتأقلم تحب له وقت معناها تحب له وقت أقل حاجة
2: نذكر كلمة حاتم على حكاية الجمهور اللي دخل فما شكون في الملعب طبعا
1: او عندنا فيديوهات ايمان عطينا فيديوهات
2: معناها دخلوا قال لك معناها ولاد صغار نتاع 15 16 سنه
1: اي هاوك فيديوهات ديجا تابعوا على يوتيوب
2: دخلوا عملوا كل جو نتاعهم بعد خرجوا وحاجه اخرى فما ناس قصت دي بي نتاعها وما دخلتش
1: موضوع
2: تسكرهم
1: 50 دينار تيكي
2: لا فما ناس قصت
1: قصوا ما دخلوش
2: قصت وما دخلوش علاش
1: اي
0: خاطر ماهمش من عمره
2: خاطر في الباب يشوف بطاقه التعريف
1: صغار بطاقه التعريف
2: كان ما تسكنش في الجبل
1: اي
2: ما تدخلش
1: باهي ها نشوف مهيب احنا مهيب حاضر معنا ديجا
2: نحكي لك انا واحد هذايا مشى للاستاد قال لي تو كنت باش ندخل تسكرتي مرا ومخلو
1: ما خلونيش
2: قالوا لي ما تدخلش في الجبل ما تدخلش قال لي هاني في ثنيه نجري باش نروح
1: نمشي ولصديقنا مهيب بن حسين بيان سور باش نتابعوا اجواء قبل دقائق قبل خمس دقائق من انطلاق المقابله سمعت حسام شنو كان يحكي واعطيني الانفورماسيون بيان سور مهيب باش نحكيو على كيفاش حاضر للمقابله سواء المدرب بومال وايضا مدرب شباب رياضي بالعمران تفضل
3: مرحبا بك حاتم مرة أخرى على راديو ديوانا فهم هنا في ملعب الشهد لزويتن. تقريبا نفس اللي كان يحكي فيه حسام نفس الحالة كانت قدامي وأنا تقريبا موجود قريب ملعب الشهد لزويتن اللي في بطاقة تعريفه ماهوش من أبناء منطقة العمران ولا الجبل الأحمر ما يدخلش حتى بالتذاكر متاعه برشا تم يعني بعضهم حتى تجديد حتى على مستوى منصة الصحافة بالنسبة للمتواجدين هنا اللي

0: مش بطاقه صحفي، ممنوع انه يكون متواجد هنا حتى المتواجدين حتى على ارضيه ميدان من زملائنا المصورين. عود سهله حاتم، ثم حضور جماهيري من احباء الترجي الرياضي التونسي هنا في ملعب شلي زويتن، باش نوصل لكم اكيد الصور بعد شويه لاستديوهات اكسترا تايم. لكن اعطيك التشكيله حاتم بالنسبه للفريقين، بدايه بالترجي ضيف ملعب زويتن، في المرمى من الله مميش، معه محمد بن علي حمزه جلسي، محمد امين توغاي، محمد امين بن حميد القائد الفريق، هونيتشي اوبيلو، حمزه رفيعه، شهاب الجبالي، عبد الرحمن كوناتي، امان الله الحميدي، وفلوريان دانو على البنك. نلقاو صدقي الدرشي كحارس الثاني مع الياس بوزيان، نضال العيفي، ياسين مرياح، وسام الطاهي، صندو جاك ديارا، ابو بكر ياكيتي، واشرف الجبري. بالنسبه لتشكيله الجياسو، شبيبه العمران، منصر الصيد في المرمى، مع بلال مغنم، سامر المرواني، هارون الكوكي، عمر الزغي، علي كسمير، محمد امير بن حميده، غيث بن حميد، محمد امير بن عمر، غيث بن حميده قائد الفريق، مصطفى السويسي، عديب الحاج، وبلال التويتي. على البنك نلقى اسامه الحنزولي كعاد ثاني، سامي الهمامي، قبيل العثماني، هيثم الخميسي، براس المهدويني، سهيب العبدلي، شيغوتي بيدي، انور الشويني، وشيبا الزغلامي. بالنسبه لحكام المباراه، محرز الملكي حكم رئيسي، حكم مستاذ اول وائل حناشي، حكم مستاذ ثاني ياسين السعداوي، الحكم الرابع احمد الزوادي، في الفار هيثم جيرات كحكم رئيسي، وحكم فار مساعد غسان مستوى، بينما مراقب المباراه ماجد الرحومه. هذه الورقه الفنيه حاتم، انتظار اكيد مقابله ستكون هامه على مستوى بطوله هذا الموسم.
1: واضح، نرجع لك اكيد بعد شويه مهيب بعد موجز الاخبار باش نحكي ونعطيك الكلمه في التعليق. كلمه بالنسبه للمقابله دكتور، نعاود نذكر بالتشكيله بالنسبه للترجي، دونيان ساس وكوسيلا بوعالية، دونك نلقاو من الله مميش، محمد بن علي، حمزه جلاسي، توغاي بن حميده، اوكبيلو، حمزه رفيعه، شهاب جبالي، عبد الرحمن كوناتي، امين الله الحميدي، وفلوريون دانو. بالنسبه للشبيبه الرياضيه بالعمران، امين البيجي اختار منتصر الصيد بدل مقنم، سامر المرويني، هارون الكوكي، عمر الزواغي، هذوما الاربعه في الدفاع. في وسط الميدان علي كازمير، محمد امين بن عمر، غيث بن حميد القائد، والقدام كل ورات سويسي، عديب الحاج، بلال تويتي. من تقريبا بالكات تروا تروا بالنسبه للشبيبه الرياضيه بالعمران. دكتور تفضل.
2: بون، فما زوج سؤالات بالنسبه للترجي التونسي، اسكو كوناتي باش يكون ان ترويزيام ميديو والا باش يكون سور لو كوتي على الجهه اليسرى؟ اسكو الحميدي باش يكون على الجهه اليسرى ولا باش يكون ان دوزيام اتاكون مع دانو؟ ونورمالمون كانه شهاب هو اللي باش يكون على الجهه اليمنى، كانه شهاب، والا باش نجم يكون ان 4-4-2 فهمني، بزوز مهاجمين، وباش يولي معناها ان فري ميليو دو تيران ومش انيليه. غامضه شويه ابار اوكبيلو ورفيعه اللي بلاصتهم معناها واضحه في وسط الميدان. البوزيسيونمون تاع لو تريو كوناتي حميدي شهاب ورادانو سي افوار.
1: واضح به. بالنسبه للشبيبه الرياضيه بالعمران حسام، غياب ينساس وكوسيلا بوعالي يغيبوا زوز حلول هجوميه بالنسبه لباتريس بوميل، في المقابل يخير الاستمراريه امين البيجي على مستوى التشكيله بالرسم التكتيكي تقريبا من 4-3-3 نحكي ولا 4-2-3-1
3: كما قلت كجمع لي فات حاتم. في الوقت هذا من الموسم في فريق معناها كيما الترجي ولا النادي الافريقي ولا النادي الرياضي الصفاقسي اللي ينافسوا على البطوله، ما عادش نجمو نتكلموا معناها غيابات، وخاصة بصفة أخص ترجي رياضي، معناها الرصيد البشري اللي عنده معناها ما شاء الله، معناها البدائل عنده زوز إكيبات. أنت كي تشوف بنك الاحتياط عندك دياكيتي وعندك ديارا وعندك الجبري معناها على دكة الاحتياط، معناها ذوما ثلاثة مهاجمين
1: حلول.
3: معناها
1: حلول
3: حلول حلول معناها، وخاصة معناها بالفورمة الأخرانية متاع ينساس ولا بوعالية، مش معناها مونك كبير. كان قلت لي مثلا معرفش انا غايب دانو ولا غايب توغاي ولا غايب، هذوما لاعبين اللي بالحق معناها ثم حمل وثم بوا في فريق ترجي رياضي، وقبلوا كلاعب ثالث، لكن بقيه اللاعبين معناها ترجي رياضي عنده بدائل، ماهمش اللاعبين اللي ما تنجمش تعوضهم خاطر ماهمش بالافيكاسيتي اللي كانوا متعودين به. دونك في الوقت الحالي معناها تعويضهم باللاعبين الموجودين خاصه الحميدي، معناها صراحه ان جون بروميتور بوكو دو كاليتي، لعب في وقت صعيب من الموسم، وقت لي بريسيون عاليه، لكن في اغلب المباريات اللي لعبهم كان في المستوى و...
1: عنده مستقبل معناه... كان النجم يكون مره اخرى
3: سيرتو عنده الشخصيه، ودونك واذا المدرب واصل للتعويل عليه دونك عنده ثقه فيه اللي نجم يكون حل.
1: واضح يا لها. بعد شوي نمشيو للمهيب بن حسين في نقل المباشر للشوط الاول، مباراه الشبيبه الرياضيه بالعمران والترجي التونسي، مباراه منقوله على منصه ديوان سبور، ونترك بطبيعه نفس المجال لزملائنا من قسم الاخبار فلاش نيوز 4، ثم نعود الى اكس. اكسترا تايم ونقل مباشر للمباراة.
4: اكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 ديوان افام فلاش نيوز
5: مجزوة ربيعة ديوان افام مع سلامة. رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول يشدد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والتجديد على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل كامل وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لزيادة حجم التجارة البينية، وذلك على هامش اجتماع الدورة 137 الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية. ولفت مجول إلى أهمية التركيز على ضرورة قبة مشاريع عربية مشتركة في مجالات الزراعة المستدامة وتقنيات المياه لمواجهة التحديات العالمية وتأمين احتياجات المنطقة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول إن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية، وذلك على قاعدة واضحة قوام واحترام سيادة الدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية إلى جانب تنويع الشراكات وفق المصالح المشتركة والانتصار لقيام قيم العدل والحق وفي مقدمتها نصرة القضية الفلسطينية. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة تتمكن موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه في أنهم من عناصرها وحجز 600 قرص مخدر من نوع إريكا وشحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة لاستكمال الأبحاث معهم بخصوص تكوين وفاق من أجل ترويج مواد مخدرة. في العالم، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يشدد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وردع المخالفين، مؤكدا أن قرار حصر السلاح في بيروت لا تراجع عن تنفيذه، وأشار إلى أن لبنان لم يبدأ المفاوضات بعد ولقاءات واشنطن هي تمهيدية للتحليل له، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل. طائرات مسيرة تشن هجوما على مطار الخرطوم شرق العاصمة السودانية بالتزامن مع سلسلة هجمات استهدفت مواقع قرب المنطقة العسكرية التابعة للجيش يومدرمان شمال غربي العاصمة. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ما زال متواصل مع حاتم وكمل فريق إكسترا تايم.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2 من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربعة والستة دقائق يتواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة, ونحيل الكلمة إلى زميل مهيب بن حسين للوصف والتعليق على مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي التونسي مباشرة ملعب الشاذلي زويتن. مرحبا مهيب, أهلا وسهلا. مرة أخرى نعاول نتصل مرة أخرى بمهيب بن حسين. بطبيعة في مباراة والدقائق الدقيقة الأولى دقيقتين لعب ما بين الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي التونسي والتعادل السلبي 0-0, مباراة مهمة بالنسبة للترجي التونسي خاصة باعتبار أنه الشبيبة الرياضية بالعمران ضمنت البقاء متاحة في مسافة النخبة. دونك كما قلنا الترجي التونسي دون كسيلة بوعالية وإيانساس, والدقائق الأولى من المباراة حكينا على الأجواء, حكينا على الظروف, انطلاق المقابلة والدفعة الثانية لمباريات الجولة قبل أو جولتين ما زالوا يفصلون على نهاية البطولة. نعود نذكر أيضا في نفس الإطار الدفعة الثانية النادي البنزرتي مستقبل المرسى, الترجي الجرجيسي النجم الرياضي الساحلي, والاتحاد الرياضي المنستيري النجم الرياضي بالمتلوي. أربع مقابلات إذا نضيفهم بطبيعة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي. كل المقابلات وكل النتائج لا تزال التعادل السلبي 0-0. حاضر مهيب بن حسين, مساء النور, اهلا وسهلا مهيب.
2: مرحبا بك حاتم, مرة أخرى من ملعب الشدي زويتن بالعاصمة, مسرح المواجهة المنتظرة ضمن الأسبوع 28 من البطولة التونسية بين الفريقين. الأنظار هنا في زويتن لأحبي الترجي وأيضا أحبي النادي الإفريقي, لأن يعني هذه المواجهة ستكون حاسمة قبل الديربي. هل سيكون الموعد أكيد يوم الأحد مع ديربي عاصمة منتظر بين الترجي الذي تونس والنادي الإفريقي, لكن هنا في زويتن إلى حد اللحظات مع مرور تقريبا 3 دقائق لعب في هذا الشوط الأول ودون أهداف بين الترجي الذي التونسي ومضيف شبيبة العمران, حضور جماهيري من أحب الترجي من منطقة وأبناء جبل الأحمر لمساندة فريقهم, في بعض أيضا من أحبه وربما المسؤولين الخاصين بفريق الترجي موجودين في المدرجات المكشوفة فوق حجرة الملابس, المكان المخصص لضيوف ملعب زويتن من منافسي فريق شبيبة العمران. ذكروا مستمعينا الكرام بتشكيلة الفريقين, بداية بالترجي الرياضي التونسي في المرمى أمان الله منيش مع محمد بن علي, حمد جلسي, محمد أمين توقاي, محمد أمين بن حميد قائد الفريق, أونيتشي أوبيلو, حمزة رفيع, شيبة الجبيري, عبد الرحمن كونتي, أمان الله الحميدي وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة شبيبة العمران في المرمى, منصر بالسيد كحارس مرمى مع بلال مقلم, سامر المرويني, هارون الكوكي, عمر الزويغي, علي كزمير, محمد أمين بن عمر, غيث بن حميد قائد الفريق, مستسيسي عضي بالحاج, وبلال التويتي. حاليا ضربة مخالفة لصالح على الترجي الذي التونسي بعيدة حوالي 36 متر نجم نقوله على مرمى الحارس منتصر السيد على الجهة اليمنى في تنفيذ ضربة المخالفة. عبد الرحمن كوناتي يخلي الكرة لبن حميد أو شيبة الأشبالي في التوزيع, ثم الكرة الثانية بالرأس دخل للدفاع, يبقى نتيلك للترجي على الجهة اليمنى مع رفع الكرة, حاليا دخل 18 الابعاث المناسبة أولى من الدفاع. شبيبة العمران حاضر وموجود بلال بقنا, ثم الحارس منتصر السيد مع الثلاثة حالين عدي بالحاج يخل كرة حوار واحد ضد واحد عدي بالحاج, ولكن انتمته موجود على الترجي في اللقطة الأخيرة, يعود حمزة رفيعة للتغطية الدفاعية في الكرة والعملية الأخيرة. حاليا هجوم معاكس على الترجي الذي التونسي في منطقة وسط الميدان, ولكن ضربة المخالفة بإشارة الحكم ماهر الملكي. نذكروا مستمعينا الكرام هنا عبر الإكسترا تايم وعبر راديو ديوان أفهم أنه ماهر الملكي في إدارة هذا اللقاء, الحكم المساعد الأول وائل الحناشي, الحكم المساعد الثاني ياسين السعداوي, حكم رابع أحمد الزوادي, في الفار هيثم جيرات كحكم رئيسي, وغسان مطاوع كحكم فار مساعد. حاليا تتوقف اللعبة شوية في إصابة للاعب الترجي الملقى على أرضية الميدان مع مرور 5 دقائق أولى هنا في ملعب الشدي زويتن دون أهداف بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. في هذا الحوار الأخير كانت كرة وعملية داخل منطقة العمليات مع ضربة مخالفة حاليا تأتي بمنطقة وسط الميدان للترجي, كان في نقاش مع حكم المباراة محمد الملكي, ربما كان تم مطالبة بضربة الجزاء من الترجي الرياضي التونسي, لكن على كل استنفع اللاعب حاليا بضربة المخالفة لصالح الترجي تقريبا مش بعيد عن مكان المخالفة الأولى في التنفيذ شيبة الجبالي على ما أظن في تنفيذ ضربة المخالفة تجي على يمين الحارس منتصر للسيد الترجي يلعب على الجهة اليمنى للمدرجات الرئيسية المغطاة لفرع مشلي زميت بالأزياء الاعتادية الحمراء والصفراء بينما شبيبة العمران بالأزياء الزرقاء والصفراء على يسار المشاهد من المدرجات المغطاة حاليا الكرة ترجع على الترجي تغطية من الذي فعل كنيف خلف شيبة الجبالي شيبة الجبالي في حواره مع عديب الحاج التفوق للترجي في الكرة الأخيرة من الله الحميدي الحميدي حاول يشوف الحل من الله الحميدي من الله الحميدي رجع الكرة للخلف لمحمد أمين بن حميدة قائد الترجي الرياضي التونسي ترجع الكرة من اليمين من اليسار اليمين حاليا كرة من أونيتشي وفيلو دخل عالي من جنوب الترجي منذ بداية المباراة مع كرة من فلوريان دانو دانو ولكن أسبق وموجود الحارس منتصر الأسيد للكرة الأخيرة يمنع على خطورة على مرمى شبيبة العمران في الكرة الأخيرة الترجي يضغط الترجي يبحث عن المبادرة ويبحث عن الأسبقية في هذه اللحظات مع ضربة ركنية بعد إذاعة الوقت من الحارس منتصر السيد نذكره بلوائح الفيفا والقوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم هي إعلان ضربة ركنية بعد 8 ثواني فقط
1: واحد بلاش مهيب للنجم الرياضي الساحلي أمام الترجي الرياضي الجرجي سيدي ما نتفاعل معاك على مستوى النتائج سينو التعليق عندك واحد بلاش للنجم الساحلي أمام الترجي الجرجي تفضل
2: أكيد حاتم حاليا ضربة الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي كما قلنا بعد إعلان الحكم على الركنية في إذاعة منتصر السيد لثمانية ثواني كاملة على مستوى امتلاكه للكرة داخل منطقة الجزاء بضربة ركنية حاليا كالعادة على مستوى التنفيذ هذه المرة عاصم أظن شيبة الجبالي في تنفيذ ضربة الركنية على يمين الحارس منتصر السيد رفع الكرة في القائمة الثانية بالرأس الكرة خطيرة للترجي ولكن موجود منتصر السيد يتصدى للكرة الأخيرة يعني اللقطة الأخيرة اللي كنا شفناها كانت تزفرت في مقابلة سابقة
1: مهيب صاحب الهدف هو زين الدين بوتمان 1-0 نجم الساحلي أمام ترجي جرجي تفضل
2: شكرا لك أكيد حاتم دائما تفاعل مع كل المقابلات ومتابعة كاملة عبر ديوان سبول لكل المقابل ديوان أفهم لكل المقابلات الخاصة بهذه الجولة 13 أيام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي كنت أقدم بعد الدفعة الأولى البارحة وانتصار النادي الأفريقي على حساب الملعب التونسي في الديربي هدفين مقابل صفر خلي الأفريقي في الصدارة خلي اليوم الترجي تحدث
1: مهيب
2: البحث عن تحقيق الانتصار نعم
1: 1-0 للنجم الرياضي بالمتلوي أمام الاتحاد الرياضي لمنستيري خارج القواعد بعد شوي نعطيكم صحة بالهدف نجم رياضي بالمتلوي تفضل
2: أكيد حاتم شكرا لك مرة أخرى ضربة ركنية حاليا وكرة تسلل للترجي شيبة الجبالي في التوزيع ولكن يرتقي قبل الجميع منتصر للسيد يخل الكرة يستلم الكرة معك تجمع حاليا سريع لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران الكرة خطيرة للجياسو ولكن التفوق دائما موجود في دفاعات الترجي في التغطية على الكرة الأخيرة سليمة من دفاعات الترجي ترجع لعبد الرحمن كونافي الشبيبة واضح جدا أن هي حكام وتضييق المساحات على خط هجوم الترجي الرياضي التونسي التغطية والسيطرة على منطقة وسط الميدان والاعتماد على سرعة لاعبين خاصة لما نتحدث بالنسبة لشبيبة العمران مصطفى السيسي عديب الحاج من الثنائي الذي أحدث الفارق هذا الموسم بالنسبة لتشكيلة شبيبة العمران كرة ترجع من أونيتشي وبيلو للخلف من محمد أمين توغاي توغاي يوصل لكرة بن حميدة على اليسار بن حميدة ترجع مرة أخرى لأوبيلو أوبيلو خطأ لكرة مقطوعة بلال مجنم بلال مجنم ترجع مرة ثانية لكرة لصالح الترجي عكس الهجمة للترجي محمد أمين بن حميدة يستميت على لكرة بن حميدة أكثر يحاول يمر بلقطة فنية يوصل لكرة لحمزة رفيع حمزة رفيع يحاول يشوف الحل أرضية ميدان ممتازة إلى حد الآن أخوة لملعب الشديد سويسن قاعدة سان في رؤية مباراة كرة قدم وهذه تسديدة بعيدة برشا من حمزة الجلاسي سدد على بعد حوالي نجم نقوله 40-45 متر على مرمى الحارس منتصر السيد لكن الكرة مرت بعيدة على مرمى حارس
1: حمزة المنصري مهيب حمزة المنصري وصاحب هدف النجم الرياضي بالمتلوي هدف التقدم أمام الاتحاد الرياضي لمنستيري في الدقيقة 12 وواحد بلاش نعود نذكر نجم الساحلي متقدم خرج القواعد قدم ترجي جرجيس هدف زين الدين بوتمان في الدقيقة 10 تفضل
2: تحية ليك شكرا مرة أخرى حاتم حاليا الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي على مستوى منطقة وسط الميدان من أونيتشي أوكبيلو ترجع الكرة للخلف لمحمد أمين توغاي، ثم بعد حمزة الأجلاسي التراجي كالعادة يبني الهجم إلى الخلف من توغاي وأجلاسي، ربما يبشي يختار حتى يلعب الكرات الطويلة لأنه شبيبة العمران إلى حد الآن قاعد يضيق المساحات على متوسط الميدان. التراجي قد يلتجأ إلى استعمال الأروقة والاعتماد على الأروقة من أجل سد الحل، وكرة خاطئة من نبيل حميدة ترويج بالخطأ إلى حد هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة 11 من شوط المباراة الأول بين الترجي الرياضي التونسي ومضيف شبيبة العمران هنا في ملعب أشيد لزويتن. كنا شفنا يعني عديد التصريحات على مستوى هذه المباراة سواء من فريق شبيبة العمران أو من أحباء أيضا الترجي، لكن المقابل أكيد 90 دقيقة تكون على أرضية الميدان وبعدها الفوز للأجدر والذي يتمكن من تقسيم الفرص. كرة محمد أبي بن حميدة في توزيع دانو الكرة ساعت الفرصة على الترجي، توزيعها كانت رائعة من محمد أمين بن حميدة وبالرأس من فلوريان دانو، لكن يتصدى السيد على مارتين حاليا عكس الهجمة لصالح شبيبة العمران يكسب ضربة المخالفة. توزيعها كانت من بن حميدة على الجهة اليسار يرتقي دانو قبل الجميع، ولكن التصدي كان موجود من منتصر للسيد على مارتين قبل حتى ما توصل الكرة الثانية لعبد الرحمن كوناتي. حاليا ضربة المخالفة لصالح شبيبة العمران، قاعد نشوف في سامر المرواني على ما أظن في تنفيذ ضربة المخالفة، أو هارون الكوكي يلعب الكرة طويلة البحث في الهجوم على الخط الأمامي لمصطفى السويسي عديب الحاج وبلال التويتي مرة ثانية ترجع على الكرة يوصل ميدان علي كزمير يأخذ الكرة استلام من علي كزمير ولكن مقطوع على الكرة بالرأس من هارون الكوكي. فلوريان دانو يقطع على هجمة حاليا الامتلاك للترجي في منطقة وسط ميدان شبيبة العمران، كرة من عبد الرحمن كوناتي والحوار الأخير كوناتي والاستماتة والأفضلية للترجي في عكس الهجمة حاليا للترجي. التوزيع داخل 18 ولكن يدخل بارتماء ثم بالبوكس من الحارس منتصر الأسيد. ثالث كرة يقطعها منتصر الأسيد في الربع الساعة الأول هنا في ملعب الشيدي زويتن، ضغط عالي من لاعبي الترجي ارتباك من دفاع شبيبة العمران في إرجاع الكرة ثم الكرة من فلوريان دانو يكسب معها ضربة المخالفة بإشارة الحكم محرز الأمريكي يمنح ضربة المخالفة لصالح الترجي مع الإنذار يرفع في هذه اللحظات على لاعب شبيبة العمران. سنتأكد من اللاعب على أظن هارون الكوكي أو سامر المرواني أو محمد بن عمرو لأن الكرة كانت الزاوية بعيدة شوية في اللقطة الأخيرة، باش تأكدوا من صاحب الإنذار في اللقطة الأخيرة. ممكن الصورة أوضح بالنسبة لكنتي أكثر حاتم في الاستوديو، أكيد التدخل الأخير هو ضربة المخالفة للترشي الرياضي التونسي بانتظار أكيد استنافة اللعب في هذه اللحظات لضربة المخالفة لفائدة الترجي. شهاب الأجبالي لتنفيذ ضربة المخالفة على مستوى منطقة وسط الميدان لصالح الترجي الرياضي التونسي بانتظار أكيد ضربة المخالفة. الحكم ينبه على الجميع داخل منطقة الجزاء، ننتظر أكيد لتنفيذ ضربة المخالفة. شهاب الأجبالي مع صعود مريح وتوغاي للمعادة صعود توغاي وجلاسي المعادة الهجومية دي كورة يصد السيد والهدف الأول ولكن يلغى الهدف بإشارة الحكم محرز الميركي في إصابة وفي تدخل على منتصر السيد في اللقطة والعملية الأخيرة، يلغى الهدف بعد تدخل على الحارس منتصر السيد ليبقى ملقى على أرضية الميدان في الحوار الأخير اللي كان على ما أظن مع حمزة مع محمد أمين توغاي. بالفعل مع محمد أمين توغاي ربما كان الحوار الأخير، تذكروا أنه مخالفة نفذت ثم دخل منطقة الجزاء على مستوى منطقة 6 أمتار صعود منصر السيد وصعود توغاي، ولكن على مخالفة وسفيرة محرز الميركي قبل ذلك تعلن عن حالة تعلن عن المخالفة لصالح الشبيبة الرياضية في العمران. ربع ساعة أول إلى حد هذه اللحظات 0-0 بين شبيبة العمران وضيف
1: ربع ساعة أول مهيب، شكرا لك. نرجع لك أكيد لحظات في تحليل ربع ساعة أولى من مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي. حسام سيطرة مطلقة للترجي يحاول بالتوزيعات بالمخالفات وسط استماد دفاع كبير من فريق الجي اس او. حسام
3: أكيد مثل ما كان هو متوقع، معناها ترجي رياضي بش يضغط، ترجي رياضي بش يخو بزمام الأمور، ترجي رياضي بش يستحوذ على الكرة، والعمران بش تلعب الكونتر أتاك، معناها بش تحاول أنها ما تقبلش مع مهاجم وحيد القدام وراها عدي بش يحاولوا معناها زوز لاعبين ذوما ينجموش يعملوا كونتر أتاك، معناها باش تكون المباراة بهذا الشكل، معناها فريق يهاجم وفريق يدافع. لحد الآن ربع ساعة لعب، معناها ما ثماش خطر كبير على حارس منتصر الصيد. دانو كالعادة حمل ثقيل على المدافعين، معناها خذيها تقريبا لديويل الكل، لكن ظهر معناها هناك ضغط. هذا هو الضغط اللي نتكلموا عليه، معناها نتكلم عليه على النادي الافريقي البارح، نفس الشيء واضح، معناها هناك ضغط.
1: ضغط واضح. يا ترجي خير برشا، ترجي خير برشا كما كان منتظر.
3: العمران جايه باش تدافع.
1: اما اسكو معناها السؤال يطرح نفسه، اسكو العمران تنجم معناها بالضغط هذايا تشد 100 دقيقة برسك بالليزاري جو؟ معناها ترجي كيما كان، كيما اون سي بوزي لا كيسيون، كوناتي وسط ميدان ثالث على اليمين رولير، قدامه شهاب في الكولوار انفو اليه يدخل برشا الوسط، والحميدي على الجهه اليسرى، ودانو مهاجم صريح لقيقه كما قال حسام.
4: ضغط كبير دكتور، سواء لما لعبت نادي الافريقي قبل المقابله، سواء اليوم على الترجي، ظهر فما ضغط كبير.
1: اوزرلي فما ضغط صحيح، اما كي يبدا عندك مهاجم معناها من الكاليبر بتاع دانو، خاصه في الكرات العاليه، نجم مش تقعد معناها 15-20 مينوت، حتى رير لاتيرال ما طلع وسنتر، لا بن حميده طلع، لا بن علي طلع، معناها انت اليوم فما دونسيتي في وسط الميدان، لازم تو ايكارت لو جو او ماكسيموم. ترجي قاعده تحاول بدي بالاريتي مي دون لو جو، معناها فما كيما نقولوا دونسيتي كبيره في وسط الميدان، وخاصه في اللاكس رفيعه بالكاليتي تكنيك، ومع كوناتي قاعدين يحاولوا، ما همش قاعدين يلقاو في لي سوليسيون في دانو لوطا. دونك لا سوليسيون ني باش تجي في ايكارتي لو جو، باش تحاول كيفاش تحل الماكسيموم على لي لاتيرو على الاظهره، والا الاجنحه باش يدي دوبليو باش يسنترو، كو سوسوا معناها دي سنتراج او والا دي سنتراج امي اوتور، ينجم لي ديفونسور يغلطوا ويكونوا دي سنتراج موجهين، وكيما رينا مثلا البارح في ماتش السي اس اس، ينجم يكون فما فاريتي نتاع سنتراج، يكون دي سنتراج او في البرومي بوتو، ينجم يكونوا اون دوزيام بوتو، ينجم يكونوا اون روتري، ينجم يكونوا دي كومبينيزون. معناها ما تقعدش تستنى في ان اكلير دو جيني، فهمت؟
4: استئناف اللعب والامور تسارعت في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، ورقه حمراء ليسري العرفي بدقيقه 16 بعد 6 دقائق. المستقبل الرياضي بالمرسى يتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق ركله جزاء 1-0 للقناويه قدم سيابي في ستاد 15 اكتوبر دي سينون. ايضا ان ترجي الجرجيسي متاخر في النتيجه قدام ليتوال 1-0 بونتو زين الدين بوتمان، ونجم الرياضي بالمتلوي ايضا خرج القواعد متقدم على الاتحاد الرياضي المونستيري 1-0. كل الفرق لحد الان 3 فرق تسجل خارج القواعد، نحكي على مستقبل مرسى، نجم متلوي والنجم الرياضي الساحلي، 3 مقابلات في الاهداف في انتظار مباراه ملعب شادي زويتن ومواجهه جي اس او وترجي. التعليق والوصف فيها يكون من مهيب بن حسين. مرحبا مهيب، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم مره اخرى. الاهداف تسجلت في المونستير في مباراه الاتحاد المونستير نجم متلوي، تسجلت ايضا في مواجهات ايضا بقي على ملاعب في المنافسين اذا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي، بالاضافه الى المستقبل الذي مارسه في انتظار الاهداف هنا في ملعب شادي زويتن في المواجهه الرابعه التاريخيه بين شبيبه العمران وضيف فريق الترجي الذي تونسي، مع كره حاليا ضربه ركنيه وصولنا للدقيقه 19 في هذا الشوط الاول. هذه كره حاليا خطيره للترجي ويتدخل دفاع شبيبه العمران، تسديد داخل منطقه الجزاء لسيماتها من دفاع على الشيسو في ابعاد كورة ومنع على الخطورة، يعني فرصة ثانية حال للتسجيل ضاعت على الترجي الرياضي التونسي. يبقى الامتلاك للترجي مع عودة علي كزمير بعد تلقي للأسعافات خارج أرضية الميدان، الامتلاك مرة أخرى لصالح على الترجي من هون تشيو بيلو، بيلو ملقى حتى حال يرجع بالكورة يوصل يحاول يلعب الوانتو مع فلوريان دانو، لكن كورة طويلة لحارس منتصر السيد حارس شبيبة العمران، سيطرة كلية للترجي، ضغط عالي بالنسبة للترجي، شبيبة العمران يدافع ينتظر المساحات. ونعرف جيدا حاتم أن الجي اس او لما توصل 30 دقيقة ومنافس شبيبة العمران ما يسجلش، فإن الشبيبة قادر حتى على التسجيل, وهذا اللي شفناه في اغلب مباريات الشيسو هذا الموسم في سواء في زويتن او حتى خارج ملعب الشادي زويتن خارج العاصمه. ترجع على كوره حاليا اونيتشي اوفيلو اوفيلو اوفيلو يوصل كوره على اليسار محمد امين بن حميده بن حميده يرفع على كوره بالراس على كوره الاخيره يدخل الدفاع لكن يبقى الامتلاك مره اخرى للترجي هذه المره على الجهه اليمين يحاول يشوف على حال محمد بن علي يوصل الكوره للخلف لمحمد امين توغاي توغاي يلعب الكوره على اليسار المحاوله من محمد أمين بن حميدة توصل لشيب أشبالي أشبالي يوزع على كورة ولكن يدخل بالرأس في الدفاع من سامر المرويني ثم مرة أخرى عكس الهجمة حاليا لصالح شبيبة العمران الحكم يم وسط اللعب لكن تبقى الكورة للتراجي التسديد التسديد التسديد التسديد والتألق من الحارس منتصر السيد يتألق ويبعد على كورة كانت تسديدة أرضية والأبعاد من منتصر السيد يمنع الخطورة على مرمى شبيبة العمران أبرز ربما فرصة للترجي تأتي إلى حد هذه لحظات مع وصولنا لدقيقة 21 من زمن هذا اللقاء تسديدة كانت من محمد بن علي الظهير الأيمن الترجي ما حتى حل الوصول الكرة أكثر من تقريبا المنطقة 20 متر فخير التسديد من خارج ال 18 بحثا عن مباغتة حارس شبيبة العمران منتصر السيد ضربة ركنية حاليا يشترج على التراجي على يسار الحارس منتصر السيد حارس شبيبة العمران ننتظروا ضربة الركنية صعود كلي للاعبي التراجي موجودين حوالي 7 لاعبين على مستوى منطقة الجزاء من التراجي الرياضي التونسي عودة كلية للاعبي الجيسو داخل منطقة العملية ضربة الركنية شهاب الاشبيلي على مستوى التنفيذ يرفع الكرة شهاب الاشبيلي ثم كرة ثانية وكان حمزة رفيعة في التنفيذ في الكرة الأخيرة حمزة رفيعة ولنفذ ضربة الركنية وحاليا الكرة ترجع من ركنية إلى ركنية من الركنية على الجهة اليسرى إلى ركنية على الجهة اليمنى كل ركنية على الجهة اليسرى نفذها حمزة رفيعة وعلى اليمين موجود شهاب الاشبيلي خلي الكرة لحمزة رفيعة يخلي الكرة الحمزة رفيعة على مستوى تنفيذ ضربة الركنية يلعب الكرة خسيرة مع شهاب الاشبيلي يحاول يشوف الحل في التوزيع شهاب الاشبيلي ولكن موجود منتصر للسيد موجود منتصر للسيد ما تجاوزتش الكرة الخط النهائي ورجعت إلى حارس شبيبة العمران يمتلك تلك الكرة الحكم يحسب ربما في الذكر مستمعينا الكرام بإعلان ضربة ركنية بعد احتساب 8 ثواني كاملة على الحارس منتصر السيد في العشرة الأخيرة هذه كرة ضربة مخالفة بعد التدخل من علي كازمير في الكرة الأخيرة على لاعب الترجي محمد أمين وشيب الأشبالي في منطقة وسط الميدان الامتلاك يبقى للترجي هذه المرة محمد بن علي بن علي بن علي على الجهة اليمنى يحضر الكرة يحاول يوصل لفلوريان دانو فلوريان دانو يدخل دفاع شبيب ضربة العمران الاستماتة من هارون الكوكي ترجع مرة ثانية ضربة التماس من التراجي أونيتشي أوفيلو يرجع الكرة للخلف لمحمد أمين توغاي توغاي يقول الكرة توغاي يحاول يشوفها لحل بأكثر لما أمين الله من ميش أمين الله من ميش يحاول استدراج بالنسبة للترجي يحاول استدراج فريق شبيبة العمران أكثر المناطق من أجل ربما يمشي يلعب الكرات الطويلة على المهاجم فلوريان دانو لكن الكرة حاليا تحذير من دانو الأبعاد هذه المرة من بلال مقنم لكن يرجع الامتلاك مرة أخرى في منطقة وسط الميدان للتراجي هذه المرة على الجهة اليسار يحاول يلعب المنطوح لو كانت من عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيعة ولكن الكرة مقطوعة من الدفاع على الجهة سو البحث على بلال التويتي ويكسب ضربة المخالفة دفاع شبيبة العمران يكسب ضربة المخالفة في اللقطة والعملية الأخيرة في مناطقه بيقوم لباس في الكرة واللقطة الأخيرة سامر المرواني مدافع شبيبة العمران على كل أكيد وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام إلى 23 دقيقة لعب 24 دقيقة لعب نجم ملعب الشادي زويتن دون أهداف إلى الترجي الرياضي التونسي ومضيف شبيبة العمران في هذه الجولة التي تنقول قد تكون مهمة ومهمة جدا لأحباء الفريقين بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي وحتى لأحباء النادي الأفريقي اللي اختاروا متابعتنا مباشرة على راديو ديوان أفهام تحية لكل ما يسمع فينا في كرهابهم في التاكسيات زادة عدد كبير من أحباء ومتابعي برنامج الإكسترا تايم في هذا اللقاء في هذه المتابعة الخاصة للمباراة من ملعب الشادي زويتن بالعاصمة عكس الأشمع حالي لصالح شبيبة العمران علي كازمير كازمير يخلق التفوق العددي شبيبة العمران عدي بن حاج عدي بن حاج عدي بن حاج يكسر ضربة المخالفة يكسر ضربة المخالفة في منطقة وسط الميدان. كان انفراد من عدي بن حاج على مستوى منطقة وسط الميدان والتدخل من حمزة رفيعة في اللقطة والكرة الأخيرة. أكيد الشبيبة العمران سيبحث الآن عن الصعود وضرب دفاعات التراشي بالكرات الثابتة في هذا اللقاء. صحيح على الورق المواجهة تختلف يعني كليا, تراشي على الورق أفضل بكثير من فريق شبيبة العمران على مستوى الأسماء الموجودة, ولكن حقيقة الميدان تبقى للواقع في شبيبة العمران الذي لا يساوم على نقاط هنا في زويتنا أمام كل الأندية التي جاءت كضيفة لزويتنا. هذه كرة ضربة المخالفة بالرأس من هارون الكوكي دخل الدفاع, تبقى عكس الهجمة حاليا من فلوريان دانو أو من أونيتش توكبيلو. تمشي الكرة التحضير البحث عن الهجوم البحث على دانو. هذه ضربة المخالفة هذه ضربة المخالفة والأنذار يرفع في هذه اللحظات. وإذا اصفرت أحمرت هنا في زويتن, إذا اصفرت أحمرت والأنذار الثاني الأنذار الثاني يرفع في هذه اللحظات. سنتأكد ربما من اسم اللاعب الذي تم إخصاؤه. حاتم الصورة أوضح أنت إليك أكثر في الاستوديو في اللقطة العمل الأخير. أعتقد محمد أمين بن عمر هو اللي تحصل على الإنذار الأول قبيلة وحاليا ينال الكارت الأصفر الثاني. أعتقد محمد أمين بن عمر في اللقطة والكرة الأخيرة معطى أهام في زويت النقاش مع حكم المباراة في اللقطة الأخيرة. إذن الإنذار الثاني أعتقد محمد أمين بن حمول لأنه حس ما قاعد أشوف حتى في الصورة نوعا ما التلفزيون الموجودة هنا في منصة الصحافة. ربما محمد أمين بن عمر هو تلقى الإنذار الأول ثم بعد الثاني في اللحظات الأخيرة.
4: بالفعل مهيب هو محمد أمين بن عمر لاعب رقم 19 ورقة حمراء لمتوسط ميدان الشبيبة الرياضية بالعمران ومستقبل مرسى. مهيب يضيف الهدف الثاني 2-2 لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعد ما كان متقدم 1-0. محمد أمين الخلوي من ركلة جزاء في الدقيقة 22. رويسي فاوي عنده ورقة حمراء. مستقبل مرسى منقوص عدديا متقدم على سي بي في 15 أكتوبر 2-0. سينو بقيت النتائج نادي الاتحاد المنستيري منهزم أيضا قدام نجم المتلوي 1-0. بنتو حمزة المنصري في دقيقة 11 والترجي الجرجيسي منهزم قدام النجم الرياضي الساحلي 1-0. بنتو زين الدين بوتمان في دقيقة 10 ما زالت الأهداف لم تسجل في ملعب الشاد لزويت, ولكن فما إقصاء ورقة حمراء لمحمد أمين بن عمر متوسط ميدان الجي سؤال وصف وتعليق. نرجع لك مهيب مرة أخرى تفصل.
2: شكرا لك حاتم. المعطى أكيد الجديد إخصاء محمد أمين بن عمر من جانب فريق شبيبة العمران. إذا الجيسو بشي وصل المباراة بنقص عددي أمام الترجي الرياضي التونسي في هذه المواجهة الهامة هنا في ملعب الشادي زويتن. حاليا الكرة لصالح الترجي مع وصول الدقيقة 28 وهذه كرة توزيع خليها تخرج مرسل للسيد 6 أمتار لصالح فريق شبيبة العمران. قلنا حاتم المعطى الهام إخصاء محمد أمين بن عمر لاعب شبيبة العمران بعد تحصله على زوز انذارات. إذن بتفوق عددي نوعا ما الترجي سيبحث عن كسب نقاط المباراة أمام شبيبة العمران مع ضربة المرمى في هذه اللحظات للجي اس او في التنفيذ في الكرة الأخيرة. سامر المرويني بتنفيذ ضربة المرمى يرفع الكرة البحث على عدي بالحاج داخل أونيتشي أوكبيلو ثم الانتلاك مرة أخرى في الميدان عكس الهجمة. موسى سويسي موجود مع حمزة رفيعة يوصل الكرة على اليسار لعدي بالحاج. عدي بالحاج يحضر الكرة لبلال التويتي يدخل من ميش انتباهنا من الله من ميش لكن يدخل على الدفاع ويبعد الكرة. المحاولة لشبيبة العمران تهديد واضح من فريق الجي اس او رغم النقص العددي ويكسب معها ضربة المخالفة بعد عكس الهجمة بعد التدخل الأخير من فلوريان دانو على سامر المرويني. يعني فرصة خطيرة لفريق شبيبة العمران كانت في اللقطة الأخيرة. تفوق العددي والخطورة حتى في كل مقابلة يكون حاضر ومتوجه للتعليق على مقابلة شبيبة العمران لأنه دائما نتحدث على اللاعب مصر السويسي. كل ما يصعد مصر السويسي للخط الأمامي فإنه يخلق التفوق العددي. نذكره أنه هذا اللاعب كان ظهير على مستوى تشكيلة شبيبة العمران وتحول إلى لاعب رواق مع المدرب أمين البيجي في هذا الموسم. الكرة ترجع لصالح شبيبة العمران غاية حميدة، بن حميدة إلى علي كازمير، كازمير كازمير كازمير الكرة على اليمين، مصطفى السويسي، مصطفى السويسي، مصطفى السويسي حضر الكرة لبلال التويتي في الهجوم لصالح شبيب العمران داخل منطقة الجزاء، ترجع الكرة بلال التويتي، بلال التويتي التوزيع والكرة وفرصة الهدف، فرصة الهدف، فرصة الهدف ضاعت على فريق شبيبة العمران. أوه ملا كورة وملا بين هجمة كان من فريق شبيبة العمران، توزيعها كما نقولوا ديمي سيزو حاتم أعتقد من عدي بن حاج داخل منطقة الجزاء، ضاعت الفرصة الأهم في هذا اللقاء على فريق شبيبة العمران يعني مع وصولنا لنصف ساعة لعب. توزيعها ولا أروع كانت في اللقطة الأخيرة من بلال مقنم والكرة من عدي بالحاج ضاعت الفرصة على شبيبة العمران اللي بدأ يأخذ ثقة في هذا الشوط الأول مع وصولنا لـ30 دقيقة لعب. وحكيت وقلت حاتم أنه فريق شبيبة العمران خطير جدا أنه الشيسو إذا ما قبلش أهداف من 30 دقيقة الأولى فإنه فريق قادر على التسجيل في كل مباراة. هنا في زويتن هذه معطيات خاصة بفريق شبيبة العمران على كل المقابلات السابقة وحتى في ملعب الهادي النايفر بباردو في آخر تنقل بالنسبة لشبيبة العمران حقق الانتصار والأهداف يعني بعد سيطرة الملعب التونسي على 30 دقيقة بدأ شبيبة العمران يأخذ ثقة وهذا نفس قاعد يصير حاليا في ملعب الشادي زويتن. يتوقف اللعب في إصابة قاعد يخرج لتلقي الإسعافات الضرورية على حافة الميدان المهاجم بلال التويتي مع استئناف اللعب بضربة المخالفة
1: واضح في توقيت مهيب ذكرنا بالتوقيت صديقي
2: في توقيت 32 دقيقة لعب حاتم 0 مقابل 0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
1: 3 أهداف في ملعب 15 أكتوبر 2 مقابل 1 تقدم مستقبل المرسى على حساب النادي البنزرتي منقوص عدديا الجناوية بعد إقصاء يسري العرفاوي دقيقة 18 بعد كان الخلوي يسجل الهدف الأول لمستقبل المرسى مسلم ضد مرماه بالنسبة لمحمد الهادي مسلم فوالا بالضبط هكي يكون الاسم في انتظار ديما التأكد لسجل هدف الثاني لمستقبل مرسى وبعد فما تغيير سامحوني يوسف الداو هو اللي سجل البطولة الثاني لمستقبل مرسى فما هدف للسي بي 2-1 إلى حد الآن نجم تلوي متقدم على الاتحاد الذي المنستيري 1-0 لمضى حمزة المنصري دقيقة 11 والنجم الساحلي متقدم على الترجي الجرجيسي 1-0 دكتور معطى جديد في مباراة ملعب الشاد لزويتن إقصاء لمحمد أمين بن عمر متوسط ميدان للشبيبة بعد وكأنه تقدم شوية جيسو هدد شباك الترجي وكاد يسجل في شوفنا الفرصة
5: صحيح لكن ككل السيناريو تواصل هو بيدو الترجي ضاغط يحاول كيفاش مكر حكينا على الأظهر ما مش قاعدين يطلعوا مش قاعدين يساندوا مش قاعدين يوزعوا تو سويت ابري براتيكومون في دقيقتين جاوا 3 أو 4 توزيعات يلوجوا على دانو وحاجه اخرى كوناتي دونك قلب على جهه اليسار شهاب جبالي كيف ولا يلوج على معناها الساق صحيحه نقولوا احنا باش ينجموا يوزعوا توزيعات خلينا نقولوا محكمه المره الاولانيه شبيبه العمران الحقيقه تطلع سنتراج مميش ما يحسنش تعامل مع الكرة بالإكستيريور من عدي بالحاج توت سويت أبري جي ورقة حمراء بون صفرة ثانية الأربيتر محرز إلى جوجيك قص هجمة واعدة عنده صفرة ديجا ما نعرفش عنده صفرة من قبل هجمة
1: عنده ورقة صفرة محمد بن عمر
5: محمد بن عمر ولا دونك لكن هذا ما أثنيش شبيبة العمران اللي سويت الهجمة منظمة وعمل جبار جدا يقوم به اللاعب الافريقي
1: علي كازمير
5: اللي ريناه ديما مع بوحوش بعد مباريات ديما يحتفل هو ايه
1: ديما يحتفل كازمير
5: فرحان به و
1: دونك هذه فرصه خطيره
5: ضغط كبير برشا من الترجي وتحاول شبيبه العمران توا فرصه اكروباتيك معناها لقطه بهلوانيه من عدي بالحاج كان يسجل كان ينجم يسجل
1: وهدف النادي الرياضي البنزرتي شكون سجله دكتور كالعاده نور الدين اي ان دي
5: عنده برشا مركز
1: يوسف داو بالنسبه لمستقبل مرسى ومحمد امين الخلوي للقناويه كيف مقابل واحد كما قلنا بونتو سيابي سجلوا نور الدين اي ان دي في دقيقه 34 من المباراه نواصل التعليق تحيه لكل مستعملي التاريخ مرحبا بك مهيب مره اخرى تفصل
2: مرحبا بك حاتم نلعب في توقيت تقريبا 34-35 دقيقة لعبة هنا في ملعب الشادي سويتن، وتعادل دون هدف بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، مع محاولة أخيرة كانت براسية فلوريان دانو مرت بعيدة على مرمى الحارس منتصر السيد، باش ترجع 6 أمتار لصالح شبيبة العمران في هذا اللقاء. 10 دقائق أخيرة تصلنا على نهاية الشوط الأول هنا في زويتن. إلى حد هذه اللحظات نذكر مستمعينا الكرام بأنه شبيبة العمران يلعب بنقص عددي بعد إقصاء محمد أمين بن عمر أسر رفع الأنذار الثاني على متوسط ميدان شبيبة العمران. كرة ترجع في وسط الميدان لصالح الترجي، تمشي الكرة على اليسار عبد الرحمن كوناتي، مقطوع الكرة من غيث بن حميدة، غيث بن حميدة يحاول يشوف الحل، يوصل الكرة لعلي كازمير، سليمة الكرة، يحاول يلعب الوانتو في اللقطة الأخيرة مستوى السويسي. قاعد نشوف حتى في تنويع على مستوى خط الهجوم بالنسبة لشبيبة العمران، ما فماش تقريبا الاستقرار على مستوى الخط الأمامي لثلاثة لاعبين. ساعات نشوفوا بلال تويتي يتحول الجهة اليمنى، مستوى تويتي يدخل كرأس حربة، وديب الحاج على اليسار، وقلب المراكز يعني وتغيير المراكز وسط المباراة يعني الثلاثي الأمامي نجم نقولوا بوليفالون بالنسبة في تشكيلة شبيبة العمران. ترجع مرة أخرى للكرة في وسط الميدان، دانو يخسر الكرة مرة ثانية لبن حميدة، غيث توصل إلى عديب الحاج، يعني تحديد بلال التويتي موجود معاه محمد أمين توقاي، بلال التويتي يدخل، بلال التويتي تتوصل للعملية والمحاولة لصالح شبيبة العمران، ولكن يدخل الدفاع ويمنع على خطورة عكس الهجمة. حاليا مرة أخرى لصالح الترجي من أونيتشي أوكبيلو يحاول استغلال ربما تقدم بعض لاعبي شبيبة العمران في الكرة الأخيرة بعد الهجمة الأخيرة، يحاول الترجي ربما اعتماد على التمريرات القصيرة من أجل الفك شمرة الدفاع. أونيتشي أوكبيلو وصل الكرة لشيبال إشبيلي، تحديد فلوريان دانو يحضر، دانو يسدد على الكرة ولكن مرت فوق المرمى، ضاعت الفرصة، ضاعت الكرة وضعت لخطورة على الترجي الرياضي التونسي. توصية من باتريس بومال في اللقطة الأخيرة على حافة الميدان في حواره حتى مع مساعده براكوني حول ربما إيجاد الحلول من أجل اختراق دفاع شبيبة العمران المستميت في هذه المباراة من جانب فريق الجي اس او في مباراة هامة. حاتم ثم ربما في مرمى درجات ملعب الشادي زويتن نجم نقولوا ما نعرفوش التفسير المعنى، ولكن تهدى الأجواء كانت ربما مشجرة صغيرة بين بعض الأحبة، ولكن هديت الأجواء. حاليا تسديد للترجي، تسديد يتصدى لحارس منتصر السيد رايع، التصدي رايع من منتصر السيد، منتصر السيد يحب حتى يدخل ضمن القائمة الدولية الخاصة بكأس العالم كل مقابلة، اكتشف حارس لتوسيع بسرعة ضربة الركنية، ولكن التصدي من حارس المرمى. مرة أخرى منتصر السيد ثابت على مستوى حراسة مرمى فريق شبيبة العمران. الجي اس او ذكروا وأنه على أرضية ميدان وأمام جماهير وأمام الترجي، واجه الترجي في مناسبة وحيدة فقط انتهت بالتعادل 2-2 على موسم الفارت في مواجهة مشوقة حتى اللحظات الأخيرة خلال شهر رمضان، وكنت انت حاتم في التعليق على المقابلة ذيك. حاليا الكرة ترجع مرة ثانية لصالح الترجي، أونيتشيوك بيلو مرة ثانية، التحذير ثم الكرة بن علي في التوزيع في القائمة الثاني، ولكن الكرة تمشي إلى قبال زاوية الركنية على الجهة اليسرى، كوناتي يعمل الكنترول، ترجع بن حميدة أوبيلو في وسط الميدان مرة ثانية لبن علي، بن علي ترجع مرة أخرى لحمزة رفيعة يحاول يشوف الحالة، تحليل كوناتي فما مساحات، يحاول استغلال عبد الرحمن كوناتي دخلت منتشف فتح الثغرة، يرفع على كورة ما فما حتى فما دفاع شبيبة العمران، كورة رائعة من عديب الحاشي عكس الهجمة حاليا لغيث بن حميدة على ما أظن التحذير، ثم الكرة للخلف ترجع لصالح الجي اس او من عمر الزويغي والكرة ترجع ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. مرة ثانية أكيد ضربة التماس لصالح الترجي في التحذير من أونيتشي أوبيلو. مرة ثانية لكورة في منطقة الدفاع، الترجي يضغط بالكل، شوف حتى توغاي موجود في منطقة وسط الميدان لفريق على مستوى دائرة وسط الميدان في منطقة شبيبة العمران، هذه توزيع في الكورة الأخيرة موجود منتصر السيد يتصدى ويرتقي قبل الجميع. الترجي يعتمد برشا على الكورة تطويلة بحثا عن رأسية فلوريان دانو، لكن إلى حد الآن لم يقتدي للتراجي لإيجاد أي حل. حتى حمزة جلاسي سعد في الكرة الأخيرة للمعضلة الهجومية اقتناص أو عفوا محمد أمين توغاي من أجل اقتناص الكرة في الشباك لحارس منتصر السيد. ترجع الكرة مرة أخرى لصالح التراجي حاليا بالكرة. حمزة رفيعة توصل عملية عبد الرحمن كوناتي الخطورة للتراجي. التحضير من بن حميدة بالكرة. ويحاول يشوف الحل بن حميدة على الجهة اليسرى قريب من منطقة الركنية. رجع كرة للخلف يونتشي أوكبيلو بمجهود فردي يحاول يسدد الكرة يتدخل في الدفاع. يبقى الانطلاق مرة أخرى للتراجي. هذه المرة حمزة رفيعة يحاول يتجاوز الدفاع ويكسب معاه ضربة المخالفة بإشارة الحكم محرز الأمريكي بتوقيت حاتم.
1: باش نرجع لك التعليق مهيب جوز ديما كما نقولوا السكور في المباشر. ترجي الجرجيسي يعدل النتيجه قدام النجم الرياضي الساحلي 1-1 بين ترجي الجنوب والنجم الرياضي الساحلي. تفضل نوصل معك التعليق. تفضل.
2: شكرا لك حاتم. 40 دقيقة هنا في زويت الخمس دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي والتعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ولا تراشي. كرة من بن حميدة في منطقة الركنية. حضر الكرة ليكونت يدخل المونتاج. ترجع الكرة لبن حميدة. بن حميدة يحاول يوزع على كرة بالرأس من خط الهجوم ولكن يدخل دفاع شبيبة العمران. ضغط كبير ضغط عالي من التراجي. الاعتماد على الأروقة الاعتماد حتى على الأظهرة من أجل توزيع كل كرة لمنطقة المونتاج وانتظار ربما رأسية قد تأتي من أحد اللاعبين. ولكن دفاع شبيبة العمران مستميت مضيق المساحات محاصرة لصيقة لكل لاعب داخل منطقة العملية وبعد كل كرة خطيرة على مرمى الحارس منصر السيد. ضربة ركنية صالح على ترشي على يسار الحارس منصر السيد. حارس شبيبة العمران تترفع على كرة حاليا الكرة يدخل بالبوكس منصر السيد ثم تسديدة للثانية وأخطر كرة من عبد الرحمن كوناتي سدد من خارج المنطقة على الطاير قريبة جدا جدا جدا لمرمى الحارس منصر السيد. يعني كانت على الطاير دخلت البداية بالبوكس منصر السيد ثم الثانية للتسديدة وقريبة للزاوية 90 لمرمى الحارس منصر السيد. ضاعت الكرة على الشبيبة على الترجي الرياضي التونسي في العملية والمحاولة الأخيرة. بسترجع 6 أمتار لصالح شبيبة العمران. شوط أول اقتربنا من نهايته ما زالوا تقريبا 3 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول هنا في زويتن على مستوى الوقت الأصلي في انتظار الوقت البديل كم سيقرر محرز الملكي وقت بديل. لكن الكرة ترجع من دانو فلو دانو أو حاليا دانو بالكرة من أوبيلو دانو والتدخل من منتصر السيد والإصابة على مستوى الوجه ربما حاتم إصابة كانت لمنتصر السيد في اللقطة الأخيرة تدخل بالوجه. قاعد نشوف الطاقم الطبي يدخل بسرعة إن شاء الله سلامات لمنتصر السيد. نشوف حتى يعني إن شاء الله سلامات لمنتصر السيد في التدخل الأخير. تسديدة كانت قوية برشا من فلوريان دانو ولكن منتصر السيد تدخل بالوجه وأنقذ الكرة ومنع فرصة هدف محقق. ما نعرفش حاتم رجع لك أكثر الخط للاستوديو لأنه اللعبة توقف حاليا في إصابة لحارس شبيبة العمران منصر السيد. معاش في توقيت بالضبط 43 دقيقة لعبة هنا في سويتن 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. ننتظر أكيد استئناف اللعب في الإصابة للحارس منتصر السيد حارس شبيبة العمران اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان في انتظار إسعافه بعد اللقطة الأخيرة والتسديدة الأخيرة. قاعد نشوف يعني انتظار إسعاف منتصر السيد. قاعد نشوف حتى في الحارس الثاني أسامة الحنزوري يقوم بالحركات الإحمائية استعدادا ربما لدخوله في حالة ما أو يقوم سلامات منتصر السيد يقوم سلامات حارس الجيسو. كان تدخل يعني يجسم الروح الكبيرة للاعبي شبيبة العمران داخل هذا الفريق. يعني تسديدة كانت على مستوى الوجه رجعنا عليه منتصر السيد ولكن الحمد لله سلامات. والروح الرياضية هي أهم شيء في كل مباراة حاليا ضربت الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي في التنفيذ. حمزة رفيعة وشيب الجبيلي, حمزة رفيعة يرفع لكرة أرضية ثم كرة ثانية دخل الدفاع بعد محمد أمين بن حميدة, ترجع ضربة تماس بسرعة تستفد الكرة من شيب الجبيلي, توزيع لحمزة رفيعة, حمزة رفيعة والكرة يدخل والعملية والخطورة, ولكن من يتكمل الكرة وكما جاءت يسدد خط هجوم الترجي ودي على فرصة على الترجي الرياضي التونسي. العملية والكرة الأخيرة في توقيت 45 دقيقة, لا ننتظر لوحة الحكم الرابع كم سيضيف محرز المالكي كوقت بديل في هذا.
1: محمد تيراس غوما هو صاحب هدف التعادل لترجي الجرجيسي قدام النجم الرياضي الساحلي مهيب ديما رابيل بالنتائج 1-1 بين ترجي الجرجيس والنجم الرياضي الساحلي. 1-1 تقدم نجم متلوي خارج القواعد قدام الاتحاد المنستيري, ومستقبل مرسى أيضا متقدم خارج القواعد قدام النادي الرياضي البنزرتي 2-1. نكمل معك الشوط وسط سيطرة كبيرة جدا للترجي الرياضي التونسي مهيب. نعاود نذكر انه اقصاء ونقص عددي في تشكيله الجي اس او بعد خروج محمد امين بن عمر متوسط ميدان الشبيبه بالورقه الحمراء والانذار الثاني. تفضل.
2: شكرا لك حاتم. استكملنا الوقت الاصلي 5 دقائق, رفعها الحكم الرابع احمد الزوادي في هذا الشوط الاول كوقت بديل مع ضربه المخالفه لصالح شبيبه العمران في مناطقه. شوط اول مثير اكيد, محمد بن عمين بن عمر اللي كان تلقى الانذار الثاني والجي اس يلعب بنقص عددي منذ الدقيقه 25 الى حد هذه اللحظات. ضربه المخالفه منتصر السيد بتنفيذ ضربة المخالفة كان تصدى لكرة أخيرة يعني بالوجه على طريقة يعني كيفاش نحكيه, وبعدها كان في إصابة لمنصر السيدي. استنف اللعب, ننتظر استنف اللعب من في هذه اللحظات من محرز الأمريكي يمنح المخالفة لصالح شبيبة العمر تنفذ الكرة من منصر السيد. البحث على بلال التويتي في الخط الأمامي, مصطفى السويسي, مصطفى السويسي مقطوع على كرة عكس الهجمة حاليا فلوريان دانو, فلوريان دانو توصل الكرة لأوبيلو, أوبيلو أوبيلو فما مساحات يحاول استغلالها للترجي في هذه اللحظة في حوار علي كازمير, وأوبيلو أوبيلو أوبيلو فما مساحات يفتح الثغرة يسدد الكرة يدخل منتصر السيد, يدخل في الكرة الأخيرة يعني منتصر السيد ويمنع فرصة هدف محقق على الترجي. تبقى كرة ثانية أوكبيلو يعود يسدد, أوه فرصة خطيرة خطيرة خطيرة جدا من أونيتشي أوكبيلو, ولكن زعت الفرصة وزعت العملية على الترجي الرياضي التونسي. يواصل منتصر السيد تألق في هذا الشوط الأول ومنع كل كرة على مرمى الترجي الرياضي التونسي. يعني إلى حد هذه اللحظات حسرة كبيرة لجماهير الترجي على إهدار كل فرصة وكل كرة في هذا الشوط الأول مع السيطرة الكاملة للترجي الرياضي التونسي. 6 أمتار باش ترجع في الكرة الأخيرة من سامر المرويني, يرفع على كرة أو هارون الكوكي يرفع على كرة في وسط الميدان, ترجع لمحمد أمين بن حميدة.

0: الى التراجع على الدفاع تاع الجيسو، ثم مره ثانيه يقبلوا التحضير، التحضير، التسديد من امين الله الحميدي، امين الله الحميدي، والكره ضاعت. امين الله الحميدي سدد الكره من خارج ال 18 ولكن الكره ضاعت على الترجي الرياضي التونسي. محاوله اخرى وفرصه اخرى من عشر فرص، قديش حاتم في الشوط الاول يهدرها الترجي الرياضي التونسي. اكيد عديد الامور الفنيه معاكم مع الكابتن في الاستوديو حول الوضعيه خاصه الهجوميه ومشكل انهاء الفرص وانهاء الهجمات بالنسبه للترجي الرياضي التونسي مع ضربه مرمى مباشره سته، ضربه التماس من مصطفى السيد باش ترجع من لصالح الترجي من محمد امين بن حميده، توصل الكره مره ثانيه لمحمد امين توغاي لجلاسي، جلاسي وصل الكره لبن علي، بن علي الى الحميدي، امان الله، امان الله الحميدي، الحميدي يرفع على كره في 18 يدخل الدفاع بلال مقنم، ثم الكره الثانيه من اوتبيلو، اوتبيلو في صراع مع علي كازمير، التفوق لمن، التفوق لدفاع على جي اس وفي بعد الكره حاليا عكس الهجمه لصالح شبيبه العمران، عدي بالحاج، عدي بالحاج البحث على مصطفى السويسي، يصعد مصطفى السويسي الى خط الهجوم موجود مع محمد بن علي، مصطفى السويسي بن علي ينتظر وصول عدي بالحاج، ترجع على كرة للخلف لصالح شبيبة العمران، غيث بن حميدة مرة ثانية على اليسار من هارون الكوكي الأبعاد من دفاع الترجي حاليا يعمل كونترول دانو، ولكن الكرة يدخل دفاع دفاع شبيبة العمران من هارون الكوكي، والحكم محرز الملكي يمنح ضربة المخالفة لصالح الترجي إثر الالتحام الأخير اللي كان بين هارون الكوكي وشهاب الجبالي في انتظار استئناف اللعب في الدقائق الأخيرة والدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول هنا التي نعيشها معكم في ملعب الشادي زويتن بين الترجي الرياضي التونسي ومضيفه شبيبة العمران، دون أهداف بين الفريقين. آخر كرة قد تكون في الشوط الأول من كرة ثابتة، الترجي يصعد بالكل إلى الخط الأمامي، يبقى فقط في الكرة قاعد نشوف أوكبيلو في تنفيذ ضربة المخالفة، يقعد فقط كآخر مدافع بالنسبة لفريق الترجي. تتنفذ الكرة على اليمين من محمد بن علي في التوزيع، التوزيع ثم بالرأس تليق في الكرة الأخيرة أعتقد حمزة الجلاسي، ولكن الكرة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم محرز الملكي على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل دون هدف. حاتم برشا فرص من جانب الترجي الرياضي التونسي وثلاثة نقاط استفهام تطرح على مشكل إنهاء الهجمة بالنسبة للترجي. شبيبة العمران بالنقص العددي ينهي الشوط الأول متعادل دون هدف مع الترجي. عديد الأمور الفنية على هذا الشوط الأول. رجع لك الخط حاتم على ما نتلقى معكم إن شاء الله في شوط الثاني.
1: شكرا لك ويبعطيك الصحة. شوط الحقيقة مجنون خاصة من جانب الترجي الرياضي التونسي وإهدار عدد كبير وقياسي من الفرص. حسين 50 دقيقة ورقة حمراء للشباب الرياضية بالعمران، طبيعي باش تأثر على مردود الفريق. الترجي عمل كل شيء تقريبا، تخلع الكلوارات، سدد، جرب المخالفات، ولكن في الأخير اصطدم بدفاع متماسك، وخاصة حارس مرمى اليوم انتصار السيد كان في نارو.
2: صحيح اكيد كانت سيطره كليه من الترجي الرياضي، لكن ما ثماش خطر كبير، معناها حتى الخطر معناها تسديدات من برا في 18، ثم فرصه دانو اللي تصدى لها منتصر، لكن ما ثماش خطر كبير، معناها الترجي الرياضي تلعب من اجل انتصار امام شبيبة العمران وب10 لاعبين من تقريبا 20 و 25 دقيقه مطالبين باكثر من هكا،
3: فماش جوده في اللمسه الاخيره،
2: مطالبين اكثر من هكا، معناها صراحه معناها الافضل كان من ناحيه الترجي الرياضي هو اوكبيلو تقريبا كان هو يفك في الكوره وهو يبني في الهجمه وهو يسدد. يسدد ودانو قاعد يحاول،
3: الحميدي وشهاب ما كانوش
2: موجودين، مش موجودين، معناها كوناتي شويه في بعض
3: كيقلب بولا على اليسار
2: اللقطات، لكن تلعب انت ضد فريق قلب 10 لاعبين وين دور الاظهره، معناها لا بن علي لا بن حميده ما ثم حد شيء، معناها فمش زياده عدديه، ما ثمش خطوره، ما ثمش
3: طلعوا في الاخر حسام ما كانوش فعالين،
2: معناها ما ثمهمش فعالين، معناها تحب تربح الماتش يلزم اكثر برشا من اللي شاهدناه الشوط الاول، حتى في الفريق لعب 10 لاعبين، فريق العمران مستبسل الى حد الان كل اللاعبين،
3: لانه مثل حتى
2: بالشرح انا معناها ما تفرجتش برشا الحقيقه في شبيبة العمران، مش واحد مشيت تفرجت على مباراه العمران
3: وفريق
2: اتحاد بن قردان، ما كانش يلعب كاسمير اللاعب الاجنبي صراحه، اللاعب
3: هذا حكينا لي
2: حكينا لي برشا دكتور اول مره نتفرج فيه، معناها ظاهر عنده الكلمة.

0: تي سوبريسيون ما يخافش يخل كوره يخرجها موجود في ريكوبيراسيون يعرف يلعب. قولوا لي بعد والله يلزم برشا فلوس باش تجيب لاعب اجنبي
1: علي كازمير من انتدابات الشباب الرياضيه بالعمران
0: صراحه برافو اللي شافوا الحقيقه لاعب عنده امكانيات بدنيه وفنيه ويلعب سوبريسيون ما عندوش حتى مشكل معناه يخرج في الكوره.
1: دكتور قال انه تفقدت ممكن اللمسه الاخيره صحيح. نزيد ندعم كلمك دكتور نجم نحكيه دخلوا في البريسيبيتاسيون في التسرع انه صحيح. مع مرور الوقت مع ضغط النتيجه
2: حبوا يسجلوا
1: صحيتك
2: حبوا يسجلوا يرتاحوا
1: اي بالضبط
2: لانه في المباريات هذه هدف لول هو مفتاح الانتصار
1: مع ورقه حمراء العمران
2: لانه هدف لول يمهد التاريخ معناها فريق شبيبه العمران الحقيقه ريناه في 30 متر الاخيره نتاعو وكي ولا منقوص العدد ما عادش يلقى لا سوليسيون باش ينجم يخرج جاي راجعه ميمسي عدي ولاعب وسط الميدان الاخر سامحني نسيت اسمه دوب ما ياخذوا الكره
1: غيث بن حميده
2: غيث فوالا دوب ما ياخذوا الكره يحاولوا باش يلقاو السويسي خاطر السويسي ولا توا هو كمهاجم صريح وراو اللي العمران يسي كونستيتوي 4-4-1 كازمير هو في وسط الميدان سنترال ومعاها
1: كازمير بن حميدة سويسي عودي بالحاج صحيح. هو خلى بعد الورقة الحمراء خلى جويس بلال تويتي القدام
2: بلال تويتي ويقلب عليه السويسي على جهة اليسرى أما الحقيقة فريق منظم وفريق عنده دي روبير دو جو متاعو هو البلان متاعو كان واضح كما حكيت انت في الأوف يحب يمشي المباراة أكثر وقت ممكن 0-0 ويحاول يلعب لي شانس متاعو اون كونتر ابارتير من الشوط الثاني لكن الورقة الحمراء بعثرت أوراقه على مستوى الكونتر اتاك على مستوى الخروج بالهجمة المعاكسة والهجمة السريعة دونك ما قعد له اكشوالمون كان الاستبسال الدفاعي ويحاول كيفاش يلقى اون ديفايونس خاطر اوسي بيان لاكس بتاع الترجي كو لي زاري لاتيرو كي يطلعوا ولاو قابلين الواحد ضد واحد اكشوالمون
1: واضح هو باش يواصل معكم مهيب بن حسين مع زميلتنا سماح مفتاح بقيه المقابله والتصريحات شكون معكم ايضا هاني البرامي موجود مع ليكيب بعد شويه في نفس الديوان احنا نرجعوا غدوه في نفس التوقيت على نفس الموجات نرجعوا للمقابله نرجعوا للتصريحات نرجعوا للزوز الدفعه الاولى والدفعه الثانيه واكثر تصريحات واثر كلام واكثر تحليل فني على مقابله الجوله في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجوله جوست بسرعه رابيل الأشواط الأولى الشبيبة الرياضية بالعمران 0-0 مع الترجي 2-1 تقدم مستقبل مرسى على حساب النادي البنزرتي 1-1 تقدم نجم تلاوي خارج القواعد قدام الاتحاد المنستيري 1-1 بين ترجي الجيس والنجم الرياضي الساحلي شكرا حسام شكرا دكتور ميرسي لبنان يعطيكم الصحة نادي إيمان وتحيات كامل فريق قسم الرياضة على ديوان اف ام فلاش نيوز إلى اللقاء
3: إكسترا تايم
4: بوبليسيتي
5: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
6: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز الخميس ديوان فام مع سلامة مشروع توسيع شبكة التطهير بمنطقة سيدي حسين لفائدة حوالي 60 عائلة من خلال إشغال مد 1120 مترا طوليا من القنوات كما يضم ذا المشروع إلى جانب سيدي حسين معتمدية الوردية ومنطقة جبل الخاوي والطريق X4 وتحول وزير البيئة الحبيب عبيد الذي أدى صباح اليوم زيارة في إطار متابعة إشغال جهر الأودية والأحواض ومدى تقدم مشاريع الربط بشبكة التطهير بهدف متابعة عملية ضخ والخفض من مستوى المياه الحكومية قصد تمكين مصالح البلدية من مواصلة المداوات ضد الناموس. وفي إطار تعهد الديوان الوطني لتطهير بإشغال تنظيف وجهر 31 حوضا مائيا و 57 وادا داخل المدن، تمت متابعة إنجاز أشغال تنظيف حوض حي النصر 1 بأريانة وبرمجة التدخل العاجل ببركة المياه بالعطار. بلدية المعمورة تعتزم وتلقى مشروع النموذجي لرسكلة النفايات وتثمين فضلات البناء والحدائق، وذلك في إطار جهود الحد من التلوث البيئي الذي تعاني منه الجهة ودعم الاقتصاد الدائري لجانب أحداث فرص عمل جديدة. وأوضحت الكاتبة العامة للبلدية جميلة نصيري أن المشروع يهدف إلى إعادة تحويل النفايات خاصة القديمة من المناطق الخضراء عبر رسكلتها واستغلالها في إنتاج السماد العضوي. وأضافت في تصريحها لمراسلة ديوان فمنة وتم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 250 ألف دينار لفائدة بلدية المعمورة لتنفيذ هذا المشروع، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع بلدية كالاتا فيمي الإيطالية التي تعد من أبرز النماذج الأوروبية في مجال إدارة النفايات والاقتصاد الدائري. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تعلن عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. وأفادت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب هلا جبالة بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركب وتدعيم الإطار الفني بكفاءة مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني مع تعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وإحكام التصرف إلى جانب عدة إجراءات أخرى تتعلق بالتجهيزات وبالموارد المائية للمركب. هيئة إدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات تفيد بأن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي جديد مطالبة السكان بالبقاء في مكان أمن. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد 4 صواريخ من إيران، موضحة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة لاعتراض ناجح للتهديدات الجوية. من جهتها ذكرت هيئة بحرية بريطانية أن سفينة شحن شمال دبي أبلغت عن اندلاع حريق بغرفة المحرك، ما زال سببه مجهولا حتى الآن. وفد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة إيرانية. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول قوله إن القوات الإيرانية لم تطلق النار على السفينتين التجاريتين الأمريكيتين في مضيق هرمز، مؤكدا أنهما لم تكونا برفقة سفن أخرى بل عبرتا منطقة دفاعية محددة. وأضاف المسؤول الموقع أن قواعد الاشتباك عدلت وأذن للقوات الأمريكية بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر المضيق. جاء ذلك تعقيبا على تصريح القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبارة مضيق هرمز بنجاح. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فهم بنت. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
10: ناف أبواندو.
11: ناف أبواندو.
12: ما أريدو؟ جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
13: أريدو طور عالمك.
14: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
15: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. برشا مقاطع فيديو دارت آخر أسبوع الفارط على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة سور بلوزيغ باج تونيزيان، نشوف فيهم العديد من النقاط المذيئة في الفضاء والمسترسلة واللي تبع في بعضها كما يعمل القطار. برشا مواطنين تسألوا عن طبيعة هذه الأجسام، هل هي نجوم أم مركبات فضائية أم تكنولوجيا متقدمة؟ إذن يومي الجمعة والسبت الفارطين العديد من الناس كانوا شافوا أن لينيومون دو بوان لومينو في السماء، وراهم ما همش دي زيكستراتيرس لأنه كل نقطة مذيئة في السيري دو لوميير هذه تمثل قمر اصطناعي تابع للشركة الشركة الفضائية الأمريكية ستارلينك واللي أرسلت آلاف للساتليت أنوبيد لتوفير الإنترنت مباشرة من الفضاء والاستغناء على الكونيكسيون تياستر خاصة وقت اللي نكونوا في زون بلانش كما الصحراء أو وسط المحيط أو حتى على متن الطائرة. الإنترنت بواسطة هذه التكنولوجيا باش تكون متوفرة في كل مكان وزمان وبلاتونس خفيفة avec une puissance معتبرة. إذا من هنا فصاعدا لازم الواحد يستأنس برؤية الأقمار المضيئة في السماء لأن صاحب ستارلينك إيلون ماسك أطلق حوالي 9000 قمر صناعي وحب يوصل قريبا لعدد 12000 ساتليت اللي باش يكون وزنهم 227 كيلوغرام للساتليت الواحد وموجودين على ارتفاع 550 كيلومتر من الأرض. شنو مازال ما عملش الانسان باش يقتصد في الطاقه ويوفر اكثر موارد ليه وللدوله والشركات وغيرهم؟ اليوم وتحديدا من الميتروبول دو طوكيو نلقاو اون انيسياتيف تري اوريجينال تم اطلاقها من طرف الحكومه اليابانيه واللي تدعو كل الموظفين التابعين للولايه انهم يمشيوا للخدمه وما لابسين دي شورت ومراول نصف يد حتى يمكن الاقتصاد في الطاقه والتقليل من استعمال المكيف وتكون درجه الحراره اقل يعني في عوض 21 درجه يوصل 24 ويربحوا ملايين الدولارات كيف يحسبوها على 14 مليون ساكن في طوكيو وعشرات الاف اللي يخدموا في البيروات. إذن ومع الأزمة الموجودة اليوم في الشرق الأوسط فإن مدينة طوكيو تخشى غلاء وارتفاع الكبير في الفاتورات متاع الكهرباء وتحب أنها تنقص من استهلاك الخاص بالكليماتيزاسيون. التخلي عن البدلات الأنيقة والكوستيم واستبدالهم بتيشيرت وشورت على حساب العمل واحترام اليونيفورم ولا شخط دو لابيمون في سبيل توفير أكثر موارد. الحملة هذه باش تدوم في عدد شركات وعلى مدى كامل فصل الصيف وتحمل اسم كول بيز أو بيزنس دو لا فريشور. خبر تكنولوجي طريف آخر لكن وجينا من الصين واللي بمناسبة عيد الشغل يوم 1 مايو الفارط فإن الشرطة الصينية أطلقت أول فيلق رجال آليين إنسانيين مخصصين لتنظيم حركة المرور. إذا وصلت الصين اليوم إلى إتاب أمبورتانت دون لوتوماتيزاسيون دو لا سيكوريتي بوبليك واللي كنا شفناه في الثمانينات والتسعينات مع أفلام كيما روبوكوب وجادج دراد باش يصير وبدأ يصير بالحق اليوم بعد ما نشرت لاشين حوالي 15 رجل آلي إنساني بدأوا في العمل في مدينة هانغزو في جنوب شنغاي بمناسبة لافيت du travail. مهمة الرجال الآليين هذم هي أولا الريغولاسيون دو لا سيركولاسيون روتيير وباش يكونوا موجودين في لي برينسيبو كارفور لتحليل الترافيك. زاد من بعد باش يعاونوا سياح ويساعدوا الشرطيين الآدميين وقت اللي تكون الحركة المرورية على أشدها. الرجال الآليين الشرطيين مزودين بذكاء اصطناعي ودي كاميرا اوت ديفينيسيون يمكن لهم مراقبة لي انترسيكسيون 24 سو 24 للكشف عن المخالفات وتوجيه حركة المرور pour fluidifier le trafic. سو ديبلومون هو جزء من استراتيجية أوسع لإنتاج الروبوتات البشرية بكمية كبيرة في الصين مع مصانع قادرة على إنتاج وحدات بمعدل صناعي. والصين الآن تعمل على تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الشرطة الحضرية وبداية حقبة تكنولوجية جديدة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز
16: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
17: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام.
18: ديوان
19: فهم صوتكم ناس الديوان.

0: انا امي مش عم تخلص يا سوريا ليامتي.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ببليسيتي.
3: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
4: تيهاك زاهي وعامل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب.
1: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فم.
7: ديوان فم صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
8: الخمسة وخمسة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. مواعيدكم اليوم كل يوم الاثنين الجمعة على الديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، متواصل معكم توا حتى للسبعة. نادية الجميلة في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي. يغيب علينا اليوم سيد عميد توفيق ديدي والكابتن خالد حسني. على يميني الدكتور محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور.
9: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، تحية لضيفنا العزيز المبجل سي هاني البراهمي.
8: سيد هاني البراهمي.
9: سيد هاني البراهمي. أيوة. تحية النورز، تحية النادية والإيمان، كافة المستمعين والمشاهدين.
8: مرحبا بيك دكتورنا، نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
10: أهلا وسهلا بيك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور دكتور وهاني. نسلم على أمونا ونادية، نسلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى رأسهم كما العادة الكتيبة.
8: الكتيبة اسمه الانترو هذا يرافقني اليوم في الساعة الأولى لمواكبة الدفعة الثانية من الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى، زميلي وصديقي هاني البراهمي. هاني اهلا وسهلا مرحبا.
11: مرحبا سموح، مرحبا بك كل المستمعين تاع ديوان اف. مرحبا بالدكتور. ميرسي ونحي وسي وسي
9: هاني هذا مو هكا
11: اللي يخلينا كان انا دكتور هكا كل حاجه في بلاصتها. مرحبا نورس اني
8: اني بالفرنسي.
11: مرحبا نادية وايمان زاد،
8: اهلا وسهلا مرحبا هاني. ساعتنا الاولى باش تكون تقريبا مخصصه للدفعه الثانيه من الجوله 28 للرابطه المحترفه الاولى. نحكي على ملعب الشادلي زويتن اللي يستقبل في شبيبة العمران، تستقبل الترجي الرياضي التونسي. ملعب عبد السلام كازوز جرجي سوين يستقبل الترجي الجرجيسي النجم الساحلي. ملعب 15 اكتوبر بنزرت يستقبل النادي البنزرتي مستقبل المرسى. وملعب مصطفى بن جنات في المنستير وين يستقبل الاتحاد المنستيري نجم المتلوي. الدفعة كما قلنا الثانية من الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى. هاني
11: بالضبط هذا هو سماح. المقابلات توا يتلعبوا كلهم في شوطهم الثاني. نبداو بنزرت في 15 اكتوبر 52 دقيقة لعب حاليا. مستقبل المرسى منتصر 2-1 على النادي البنزرتي، وهكا مستقبل المرسى يبعد حسابيا على منطقة الهبوط. هو صحيح كان مازال حسابيا لكن بالسكور هذايا رسميا معناه بعد مستقبل المرسى. في جرجيس في عبد السلام كازوز 57 دقيقة لعب، الترجي الجرجيسي متعادل 1-1 مع النجم الساحلي في 57 دقيقة كما قلنا. في المنستير مصطفى بن جنات نجم المتلوي كفريق ضيف متقدم على الاتحاد المنستيري 1-0 في 58 50 دقيقة. والمباراة الأهم الأبرز اللي الأعين الكل عليها هي مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي في زويتن، 52 دقيقة لعب، 0 مقابل 0 حتى الآن. نذكر أنه فما زوج بطاقات حمراء في المقابلات هذوما، بطاقة لمستقبل المرسى وأيضا بطاقة لشبيبة العمران. تو بعد سماح كان لقينا وقت نرجع حتى بالتفاصيل نعطيه أصحاب الأهداف والبطاقات الحمراء شكون تحصل عليهم في المقابلات هذوما. نعرف سماح كان تحب نمشيو مباشرة الملعب بزويتن.
8: عندنا زميلنا مهيب بن حسين مباشرة من ملعب أشد لزويتن، نحكيه على دقيقة براتيكمون 53 من مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، 0-0 لحد الآن النتيجة، ورقة حمراء لشبيبة العمران. مهيب مرحبا بك.
2: مرحبا بك سماح، تحية لكل يسمعوا فينا اليوم في ناس الديوان. سلفنا الساعة من ناس الديوان اليوم باش نسلطوا الضوء أكيد على الأسبوع 28 من هذه الجولة التي نقول ستكون هامة وهامة جدا قبل موعد ديربي يوم الأحد بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. تعادل في 54 دقيقة لعبة هنا في زويتن دون أهداف، الأفضلية والسيطرة للترجي، برشا فرص ضاعت في الشوط الأول وحاليا كل صراحة الترجي والفرصة فرصة الهدف الأول دانو في التسديد، ولكن الكرة في منطقة 18 فرصة خطيرة مع كرة ثانية شيبة شبالي. استيماتة كبيرة لدفاعات شبيبة العمران في هذا اللقاء على كل يعني مع وصول الدقيقة 55 دون أهداف بالنسبة لهذا اللقاء، لقاء الوحيد لما سجلت فيه أهداف إلى حد الآن، ولكن الفرص تأتي من التراجي والتغطية الدفاعية مع كرة حاليا وصراع داخل منطقة العملية داخل بلال مقنم على الجهة اليمنى لخط هجوم شبيبة العمران. نذكر مستمعينا الكرام بتشكيلة الفريقين بالنسبة للتراجي، صارت ذو تغييرات قبل انطلاق الشوط الثاني. بنيدا بالتراجي ضيف زويتن في المرمى من الله لميش مع محمد بن علي حمزة الجلاسي، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميد قائد الفريق، أونيتشي أوبيلو حمزة في عشية بالشبالي، عبد الرحمن كوناتي، أمين الله الحميدي خرجوا خلوا أماكنهم لشك ديارة وأشرف الجبري، وفي الهجوم معهم أيضا فلوريان دانو. بالنسبة لبنك الترجي صفقة دمشي مع ياسبو زيان، نضال العيفي، ياسين مرياح، وسام تقا، هيثم ضو، وأبو بكر دياكي تي. بالنسبة لتشكيلة شبيبة العمران دون تغييرات مع المعطى الهام مع قطاع محمد أمين بن عمر منذ الدقيقة 25. بالنسبة للجياسو مصر للسيد في المرمى، بلال مقلم مع سامر المرواني، هارون الكوكي، عمر الزويغي، علي كازمير، غيث بن حميدة، مصر سويسي، عديب الحاج، وبلال التويتي. البنك احتياطي للجياسو نلقاو فيه أسامة الحنزولي كحارس ثاني مع سامي الهمامي، قبيل العثماني، هيثم الخميسي، فراس المهدواني، سهيب العبدلي، شي جوتي بدي، أنور الجويني، وشهاب الزغلامي حكم المباراة. تذكروا محنز الملكي كحكم رئيسي في البار، هيثم جيرات. فما حوار مع محنز الملكي ما نعرفوش صارت لقطة أخيرة على مستوى منطقة العمليات، قاعدين نتبعوا في هذا اللقاء. محنز الملكي ينتظر وننتظر استئناف اللعب بكرة حاليا لفائدة أعتقد شبيبة العمران بعملية الإسقاط لشبيبة العمران بعد إيقاف اللعب في اللقطة والعملية الأخيرة. أكيد وصلنا معكم إلى 58 دقيقة لعب في هذا أو 55 دقيقة لعب في هذه اللحظات دون هدف بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
8: شكرا مهيب بن حسين، كان معنا مباشرة من ملعب الشلي زويتن، 0-0 هني بين شبيبة العمران وترجي الرياضي. الحديث مش فقط على شبيبة العمران اليوم وترجي الرياضي فوق الميدان، الحديث كان كذلك على عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران بعد التصريحات قبل الماتش وخاصة كيفاش دخل الماتش وغيره. علاش اليوم نعطيه أوتوم معناها بوقت ولكل ما يخص عبد السلام بوحوش؟
11: لأنه عبد السلام بوحوش في حد ذاته شخصية مثيرة للجدل الحقيقة، هذه حاجة أولى والناس كل معناها حقيقة تعرفها وتحية كبيرة لي. علش مثير الجدل؟ مش بمعنى سلبي بل نجم يكون بمعنى إيجابي، خاصة طريقته في الكوميونيكاسيون عبد السلام بوحوش الحقيقة اللي طريقة فريدة
8: صحيح عنده ستيل خاص به.
11: وزيد عبد السلام بوحوش معناها الشخص اللي شعبي الناس كل تحبه معناها والكل، وكان لعب سابق والكل، والشخص اللي ربما خرج من الجبهة متاع المدير الرياضي الكلاسيك الموجودة في الأندية التونسية، معناها كله في الأندية متاع العالم قريب برشا من اللاعبين قريبين قريب برشا من الجماهير والكل. البارح بدات الحكايه من البارح سماح، يمكن وقت هو عمل بث مباشر على صفحته على فيسبوك وقال انه فما اعضاء من احدى مجموعات الترجي الرياضي التونسي اللي كانت عملت هجمه، هو قال على مقر او ملعب تدريبات الفريق في جبل الاحمر في بالنسبه لشبيبه العمران، يقول انه كتبوا على الجدران، كتبوا على الحافله نتاع الفريق، يقول زاد فما حتى الاتحاد، وذي هنا ندخلوا في حاجه خطيره شويه، يقول فما الاتحاد وفما اسلحه بيضاء والكل خرج. لكن من بعد عبد السلام وحوش بخلاف اللايف نتاعو اللي عملوا خرج في عدد من المنابر الاعلاميه، وكان حتى دخل معانا هنا على ديوان فام البارح مع قدور في استاد الديوان، وكان اعطى التفاصيل الكل، وفي اللي زاد دخل في التلفز وتبارك الله عبد السلام معناها يعطيه الصحه في ساعتين من زمان دار 4-5 دي ميديا معناها والكل شيء. علاش هذا سميح صار؟ لانه انتشر فيديو على فيسبوك قلت البارح عن طريق واحد من مشجعي الترجي او ما نعرف شكون اللي هدد فيه عبد السلام بوحوش. التهديد هذا خلى اليوم عبد السلام بوحوش يدخل لملعب المباراه تحت حراسه امنيه مشده، وكان حتى قبل المباراه انتشر له زاد فيديو يحفز فيه في اللاعبين نتاع فريقه، وديما راهو عبد السلام بوحوش عنده ستيل نتاعه معناها والكل. نزيدك حاجه اخرى،
8: مشكل هو راهو الكره التونسيه ديما هكا فيها خلينا نقولوا فلاتات رياضيه، ناس اللي فريمون يشبوا كل رواحهم، عندهم الستيل نتاعهم وطريقتهم في التعاطي مع الواقع الرياضي التونسي.
11: بالضبط هذا هو عبد السلام بوحوش هذا يخمم بالقدا. علاش يخمم بالقدا؟ يقول قاي شبيبة العمران كي تلعب في زويتن ديما يعطيوها 1000 جمهور، بالتالي ايش عمل عبد السلام بوحوش المباراة هذه؟ يعرف يرينها كبير وجماهير النادي الافريقي زاد تتبع اللي هي منافسة على البطولة. ايش عمل عبد السلام بوحوش؟ هما 1000 تيكي خصص باش يكون ال1000 تيكي هذوما رفع برشا في السوم، 50 دينار للتذكرة، فولت لي تيكي تبيع الكل، بالتالي عبد السلام بوحوش ضمن 50,000 دينار بالنسبة لشبيبة العمران. دونك وقال البارح قال في تصريح قال تمنيت لو كان نجمت النجم حتى ب100 دينار نعملها تيكي.
8: فوالا جوستومون من تصريحاته دونك ذكروا انه لحد الان 0-0 تعادل بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، ما زالت كيف كيف لي زوتر المباريات الاخرى هاني
11: كيف المباريات الاخرى نفس النتائج جوست نجم ممكن تحب نرجعوا المهم بن حسين تعليق مباشر هو المهم.
8: ناخذ معنا الدكتور سليم لاستي
9: على عبد السلام بوحوش. والله يشوف السياق العام معناتها يلزم كره القدم تقعد كره القدم معناتها انديبوندامون المسؤولين يعرف يلزم يعرف ايش يقولوا، الجماهير زاد يلزم تحل بذو حد هذا، وفي الاخر ما هي كل لعبه، واللي باش يفوز باللقب ان شاء الله مبروك عليه، واللي باش ينزل ان شاء الله يعوض عام الجاي، واللي يمنع مبروك عليه. معناتها ما نساعدوش، ما تتحملش الامور اكثر من اللي هو موجود بصراحه. جوست معناتها سورتو جاي ديربي نجم يكون حاسم نهار الاحد من الاخر اللي باش يهز صحه ليه وكاو، فهمت هذاك هو.
8: فوالا ما هي الكره ما زمش تغادر اروقه الاستادات. نذكروا بنتائج الدفعه الاولى من الجوله 28 هاني وشوي خا باش نكون معنا مهيب بن حسين.
11: في 62 دقيقة توا في بنزرت مازالت مستقبل مرسم تقدم 2-1 على النادي البنزرتي، 1-1 بين ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي 65 دقيقة لعب، 0-0 في زويتن شبيبة العمران والترجي في 60 دقيقة، و 66 دقيقة مباراة الاتحاد المنستيري نجم متلوي 1 بلاش لنجم المتلوي. أكيد باش نرجعوا المهيب سماح وبعد كان فما هدف تو ناخذوا تعليق من بلاتفورم ديوان سبور.
8: فوالا توتا في معنا مرة أخرى مهيب بن حسين مباشرة من ملعب أشاد لزويتن. مهيب الخط ليك مرة أخرى تفضل.
2: شكرا لك سميح، شكرا لك هاني، وبقيت الحاضرين في ناس الديوان في هذه التغطية الخاصة للمباريات والدفعة الثانية لمباراة الجولة 28 البطولة الثلاثة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل شوية كانت محاولة خطيرة وربما أبرز فرصة وأبرز كرة للترجي تسويبة حمزة رفيعة كانت باليسار سدت بالقائمة لأيسر الحارس منصر السيد وضاعت فرصة افتتاح النتيجة على الترجي، لأجل أيضا تغيير منذ قليل بدخول ياسين رياح يرجع ويخو مكان محمد أمين توغاي. ياسين رياح يرجع للمقابلات بعد شوية، فما تغيير ثالث باش يكون في تشكيلة الترجي. قاعد نشوف أبو بكر دياكيتي قاعد يقوم بالحركة الحماية، لكن كرة حاليا لصالح الترجي مع محاولة وكرة من شيابة الأشبيلي يفتح الثغرة يسدد الكرة ولكن ضاعت، يفتح الثغرة ويسدد وضاعت على فريق الترجي الرياضي التونسي. قلت أبو بكر دياكيتيل ورقة القدم لباتريس بوميل على مستوى الناحية الهجومية يخو مكان المهاجم فلوريان دانو. تغيير يدخل أبو بكر دياكيتيل مكان فلوريان دانو كورقة هجومية أخرى بالنسبة لباتريس بوميل في قادم الدقائق مع إصابة حاليا لعلي كازمير على ملقى على أرضية الميدان من جانب فريق شبيبة العمراني. لحد هذه لحظات سيطرة كلية للتراجي على المباراة، محاولات عديدة وعديدة جدا، وفي كارت أصفر رفع منذ قليل ربما على من حاولوا تأكدوا على شكون تم رفع الإنذار في اللقطة الأخيرة. ولكن على كل كما كنا نذكره مستمعينا الكرام بالتعادل دون أهداف في توقيت بالضبط نلعب حوالي 62-63 دقيقة لعبة هنا في زويتن دون أهداف. أنا عشت وقت اللعب حاليا هنا في إصابة للاعب شبيبة العمران اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان. نذكر المباراة اللي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، فتحية لكل اللي يسمعوا فينا حاليا في كرهبهم في تكسياتهم ولكل أحباب ديوان فام عبر نسل الديوان في هذه المتابعة لمقابلات الأسبوع 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قاعد نشوف في بنك شبيبة العمران يقوم بالحركة الحمائية، ما شفناش برشا اليوم عبد السلام بخوش التحركات في على مستوى المنطقة الفنية، ما ريناش عبد السلام بخوش كالعادة، ولكن موجود هو في المنطقة الفنية في حوار على مستوى الموجودين على بنك بدلاء شبيبة العمران. توصية وتوجيه من باتريس بومين ومن أمينة لباشي مع استئناف اللعب في هذه اللحظات بضربة المرمى لصالح الجي اس او في هذا اللقاء وفي هذه اللحظات. ضربة مرمى في التنفيذ، هارون الكوكي يرفع الكرة داخل منطقة التراجي في الدفاع الكنترول من ياسين مرياح، تمشي الكرة في وسط الميدان لصالح التراجي. حمزة رفيعة، حمزة رفيعة يحاول يشوف الحل، حمزة رفيعة يحاول يوصل الكرة على اليسار، ياسين مرياح، مرياح يلعب الكرة على اليسار، البحث من بن حميدة في التوزيع، بن حميدة ثم ارتداك ثم كرة ثانية والتسديد، ملا كرة وملا مباراة، ملا كرة وملا مباراة. تصديت بالجملة في إصابة للحارس منصر السيد في اللقطة والعملية الأخيرة، كانت توزيعة من بن حميدة ارتقاء ارتداك من منصر السيد ثم كرة ثانية على الطاير، سدد خط هجوم التراجي في الكرة الأخيرة وضاعت الفرصة. أعتقد كانت من أبو بكر دياكيتي للتسديد الأخيرة وضاعت الفرصة. استماتة دفاعية مقابل هيجان هجومي كبير، طوفان أقول هجومي كبير بالنسبة للترجي الرياضي التونسي إلى حد هذه اللحظات، مع استئناف اللعب بعملية إسقاط في هذه اللحظات لفائدة الترجي الرياضي التونسي باعتبار ما كانت فيه إصابة صغيرة للحارس منتصر السيد. يقوم سلامات حارس الترجي ربما في حوار مع حكم الفار على ما أظن حاليا محرز المالكي، ربما يوقف اللعب هنا في ملعب زويتن. السنة في اللعب ما فما شيء بعد الحوار مع هيثم جيرا. ترجع لكورة ياسين مرياح يوصل لكورة حاليا لصالح الترجي الرياضي التونسي، ترجع لمحمد بن علي، محمد بن علي، محمد بن علي يمشي بالكورة يقرب أكثر يحاول يسدد يدخل الدفاع، تدخل من غاية بن حميدة ثم يبقى نسيلك للترجي، ولكن يرجع الحكم لضربة المخالفة لصالح شبيبة العمران. كان حوار أخير بين غايث بن حميدة وأعتقد محمد بن علي على مستوى مناطق دفاع شبيبة العمران في الكرة والعملية الأخيرة في ملقى على أرضية الميدان قائد شبيبة العمران. برشا تدخلات قاعدين نشوفوا فيها في هذه المباراة من هنا ومن هناك من سواء من الترجي أو حتى من فريق شبيبة العمران. قاعد نشوف أيضا في هيثم زو بشيخه مكانه ربما بعد قليل على مستوى تشكيلة التراجي.
8: واضح مهيب
2: في توقيت سماح نلعب تقريبا نجم نقول 66 دقيقة لعب التعادل دون أهداف بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
8: جستما راجعين لك مهيب مباشرة بعد الفاصل.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité. Super siesta. الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
13: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
14: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ليس ديوان مع سامح مفتاح
8: الخمسة وثلاثين دقيقة مازال معكم في ناس الديوان متواصلين في ساعتنا الأولى في مواكبة للدفعة الثانية من الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى شوي آخر نرجع مع مهيب بن حسين في مواكبة لمباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي في ملعب الشادي زويت أنا مقبل هات نفكروا بنتائج المباريات الأخرى بالنسبة للجولة 28 للرابطة
11: بالضبط سماح الدفعة الثانية من الجولة 28 خلينا نبدأ مباراة شبيبة العمران ديما نذكر 68 دقيقة هي المباراة الأهم من ناحية الرهان خاصة نحكي على الترجي الرياضي التونسي 68 دقيقة 0-0 مباراة شهدت بطاقة حمراء لشبيبة العمران للاعب محمد بن عمر في الدقيقة 29 دونك 0-0 أيضا 69 دقيقة لعب في مباراة النادي البنزرتي ومستقبل المارس هدفين مقابل هدف بالنسبة لمستقبل المارس النادي البنزرتي تقييم دور رهان كيف تقييم مستقبل المارس باستثناء كما قلنا حسابين لكنه بالانتصار هذا يبعد حتى تعادل يبعد معناها الترجي جيس 1-1 مع النجم الساحلي مباراة دون أي رهان 73 دقيقة لعب أيضا الاتحاد المنستيري منهزم أمام نجم المتلوي 1-0 في المنستير في 74 دقيقة لعب هذه النتائج طبعا إذا كان فما هدف أكيد تون مشي ونخذوه معنا
8: نرجع لتوتسويت ونذكر أنه ديوان سبور في مواكبة لكل مباريات الدفعة الثانية من الجولة 28 الرابطة المحترفة الأولى عندك ما تقول دكتور
9: لا فماش كويز فماش نمشي المهيبة
8: فماش كويزيت حضرت لكم اليوم ما انتش تقعد معنا هنا اليوم كويزيت على الكرة في العالم والمباريات
11: فما هدف سمي هدف في ملعب هدف. جرجيس نادية ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي النجم الساحلي هدف ثاني للترجي الجرجيسي إذا كان حاضر التعليق بلاتفورم ديوان سبورت فاضل
15: يلا جول جول ثاني للترجي العكارة من جديد عن جدارة من جديد عن جدارة يشعل الشرارة أشرف بنظيف ثاني أهداف المباراة يقلب التأخر بعد ما كان متأخر في النتيجة بهدف مقابل صفر هذه عزيمة العكارة هذه قوة ترجي جرجيس هذا حب الجماهير لناديهم هدف ثاني لترجي الجنوب عن طريق أشرف بنظيف ثاني أهداف القمة ثاني أهداف المباراة
11: ليه سماح هذا الهدف الثاني للترجي الجرجيسي أمام نجم الساحل 2-1 هدف ترجي الجرجيسي سجلهم في راس غومة في دقيقة 44 وأيضا أشرف بن ضياف تو في دقيقة 74 هدف لتوال سجلوا زين الدين بوتمان في دقيقة 10 ويبدو أنه أيضا فما فار
8: في الشيد ليزويتن نمشي مباشرة مع مهيب بن حسين تفضل مهيب عندك الخط
2: شكرا لك سامح تحية لمستمعين على نفس الديوان نرجع بالضبط مع لقطة الفار والعودة لتقنية الفار تم إمكانية ورقة حمراء على اللاعب رقم 6 في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي اللي هو حمزة الجلاسي بعد التدخل على علي كازمير في العمل الأخير استدعاء حكم محرز الميركي من طرف حكم الفار هيثم جيرات الصورة التلفزيون يكون واضحة عندكم أكثر أنتم في الأستوديو التحليلي قرار ومتابعة وترقب كبير من جماهير الفريقين لهذه اللقطة الأخيرة ذكروا أنه كان ثم تدخل ورفع الإنذار على حمزة الجلاسي بعد التدخل على علي كازمير ينهي محرز الميركي متابعته للقطة الأخيرة والقرار النهائي إذن بعد العودة لتقنية الفار يلغي الحكم الورقة الصفراء ويعلن مباشرة إشهار الورقة الحمراء ضد حمزة الجلاسي معطى جديد يأتي مع الدقيقة 70 في هذه اللحظات ورقة حمراء ونقص عددي في تشكيلة الترجي حمزة الجلاسي إذن يغيب على دربي العاصمة وأبرز وأول المتغيبين على دربي العاصمة يوم الأحد القادم تعود ربما يعود التكافؤ في زويتن بعد إقصاء محمد أمين بن عمر في الشوط الأول دقيقة 25 العودة إلى تقنية الفار وإقصاء حمزة الجلاسي في الدقيقة 70 10 لاعبين ضد 10 لاعبين بعض الاخطاء من الترجي وايضا شبيبه العمران. والمباراه حاليا مفتوحه على كل التوقعات مع امتلاك حريري صالح للترجي من جاك ديارا على الجهه اليسرى. جاك ديارا يحاول يشوف الحل. جاك ديارا يرفع الكره في 18 يدخل الدفاع مع المطالبه بضربه الجزاء. فاللقطة الأخيرة من لاعبي الترجي يبقى الامتلاك للترجي مرة أخرى من ياسين مرياح. مرياح يوصل لكرة مقطوعة من بلال مقنم عكس الهجمة حاليا وهجوم معاكس لصالح فريق شبيبة العمران. يحاول إيجاد المساحات فما تفوق عددي 4-4 من جانب فريق شبيبة العمران أمام الكرة الأخيرة. ولكن بلال تويتي سوء ترويج يخسر الكرة مع ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. وقف اللعب محرز المالكي على اللقطة الأخيرة.
8: واضح مهيب. مهيب راجعين لك مهيب شكرا لك. نرجو لك ملعب الشادي زويتن. الهدف الثالث للترجي الجرجيسي
11: بالضبط. نمشيو الجرجيس مركب عبد السلام كازوز. نادية
15: يضرب بها دفاع النجم الرياضي الساحلي. خروج خاطئ من الحارس ريان الأندلسي وتدخل صحيح 100% من عبد المؤمن الرحماني. 3-1 لترجي الجنوب. أي مواجهة وأي مباراة وأي أداء للترجي الجرجيسي يأكد
11: إذن مؤمن الرحمن يسجل هدف الثالث للترجي الجرجيسي على حساب النجم الساحلي 3-1 دونك سماح. بطاقة حمراء لحمزة جلاسي. نذكروا فقط بالعملية اللي نستسمع فيه التحقت بين التو في الاستماع أنه كانت فما ورقة صفراء على حمزة جلاسي أعطاه محرز الملك في تدخل على لاعب شبيبة العمران. ثم حكم الفار كان أعلمه ومشى بيشوف اللقطة. شاف اللقطة شاف أنه هو تدخل في خشونة على لاعب شبيبة العمران. بالتالي رجع محرز الملك حكم المباراة ألغى البطاقة الصفراء وأعطاه ورقة حمراء مباشرة. ورقة حمراء تخلي حمزة جلاسي يغيب رسميا عن ديربي العاصمة في الجولة المقبلة نهار الأحد الجاي إن شاء الله.
8: واضح. فما حديث توا بين حكم المباراة ولاعبي الترجي الرياضي التونسي. إذا كان ليش نرجعوا لمهيب بن حسين في الشلي زويتن. مهيب تفضل.
2: شكرا لك سميح. تم إمكانية للعودة إلى تقنية الفار في 74 دقيقة هنا في زويتن. صارت ربما عملية داخل منطقة عمليات شبيبة العمران داخل منطقة الجزاء. تم التحام ممكن كان ينجم يكون. تم حوار بين محرز المالكي حكم الساحة وحكم الفار أيتن جيرات. معطيات متتالية هنا في ملعب زويتن. لاعبي وبنك احتياطي الترجي وجماهيره ينتظروا ربما متابعة اللقطة وربما سيتم العودة إلى تقنية الفار. الكل على اعصابه هنا في زويتن. ايضا لمتابعي ومستمعي ناس ديوان على راديو ديوان فهم في هذه المواجهه الهامه التي تسبق ديربي العاصمه لمعرفه على الاقل الاطوار والظروف ووضع النقاط على الاحرف لمباراه ديربي وكيف سيكون العنوان الابرز لمباراه ديربي العاصمه في هذه الامسيه الهامه قبل اذا العوده لتقنيه الفار. العودة إلى الفار هنا في زويتن. إمكانية ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. سنتابع ونترقب اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء. ضربة الجزاء للترجي الرياضي التونسي. إمكانية احتساب ضربة الجزاء في هذه اللحظات. تم كرة توزعت قاعد نتابع حتى في الصورة التلفزية هنا موجودة في ملعب زويتن للحوار الأخير بين دياكيتي واللعب أعتقد عمر الزواغي في اللقطة الأخيرة. ننتظروا الكل ننتظروا القرار النهائي. الصورة أوضح حتى ربما الصورة التلفزية أوضح. كان ثم التحام. هل يرتقي الالتحام إلى العودة إلى تقنية الفار وعلى ضربة جزاء أو لا؟ الكل يتابع الكل يترقب. يبقى لأهل الاختصاص الحكم يكمل محرز المالكي المتابعة مع العودة حاليا إلى غرفة الفار. ماذا يقرر محرز المالكي؟ ضربة الجزاء للترجي الرياضي التونسي. ضربة الجزاء للترجي في هذه اللحظات تأتي في اللحظات الأخيرة في الربع الساعة الأخيرة الذي يفصلنا على نهاية المباراة مع غضب من بنك احتياطي فريق شبيبة العمران إثر التدخل الأخير. معطى شديد في زويتن في هذه المواجهة المرتقبة. الترجي أضاع وأهدر على العديد والعديد والعديد من الفرص في هذا اللقاء ولكن قد يأتي الحل من علامة الجزاء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. في انتظار أكيد التنفيذ سيكون لياسين مرياح. يبقى الحوار مع حكم المباراة محرز المالكي في انتظار المتابعة والترقب لضربة الجزاء التي قد تكون حاسمة في العنوان الرئيسي لدربي العاصمة نهاية هذا الأسبوع. المتابعة إذن هنا في سويتن مع ضربة الجزاء للترجي في هذه اللحظات الحاسمة والربع ساعة الأخير. ننتظر ونتابع ونترقب في ضربة الجزاء. ياسين مرياح الحكم يتحدث مع منصر السيد حارس شبيبة العمران. الكل يترقب ويتابع ضربة الجزاء في حوار ياسين مرياح منصر السيد إلى من ستكون الكلمة العليا والغلبة في علامة الجزاء. ننتظر صافرة حكم محرز المالكي في هذا اللقاء. هل سينجح ياسين مرياح في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف أول وأسبقية للترجي أم أن لمنصر السيد الرأي الآخر؟ الصافرة ننتظر نتابع نترقب. حاليا يعطي صافرة لتنفيذ محرز المالكي ياسين مرياح. ياسين مرياح ياسين مرياح والهدف الأول. الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق ياسين مرياح من علامة الجزاء. يأتي بهذه اللحظات مع الدقيقة 78 لتطلق الفرحة هنا في مدرجات ملعب الشادي سويتن لجماهير الترجي الرياضي التونسي. أسبقية الترجي أيضا من علامة الجزاء ياسين مرياح يلقى لحالة ترجي من كرة ثابتة من علامة الجزاء عبر مداخه العائد إلى تشكيلة الترجي. ياسين مرياح بالدقيقة 78 إذن الترجي يتقدم يحمل الأسبقية ويبحث عن ثلاثة نقاط لوضع العنوان الأبرز ديربي الحسم يوم الأحد في رادس. هدف أول أسبقية أولى ومعطى جديد هنا في ملعب الشادي زويتن بتقدم الترجي الرياضي التونسي على فريق شبيبة العمران. الجيرياسو حاليا سيخرج من انكماشه الدفاعي سيبحث عن العودة عن التعديل فيما تبقى من هذا اللقاء. حوار هام بين بوميل وأمين الباسي كرة ترجع مرة للزواغي مرة ثانية لعديب الحاج إلى علي كازمير. علي كازمير كازمير يخل كرة الاستلام حاليا لصالح الترجي الريال لصالح شبيبة العمران مع ضغط عالي من لاعبي الترجي. منصر للسيد منصر للسيد في كرة أخيرة يعني بلقطة ربما خوفت شوية لاعبي شبيبة العمران كان الكرة الأخيرة لكن ترجع بالرأس من بلال مقنم. بلال مقنم على كرة ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. أسبقية أهم في هذا المعطى الجديد من ملعب الشدي زويتن بالعاصمة. ضربة التماس محمد بن علي محمد بن علي. الترجي مازال يضغط الترجي مازال يرفع ويواصل من ضغطه العالي على فريق شبيبة العمران بحثا عن ثاني الأهداف وقتل المباراة في اللحظات الحاسمة والربع ساعة والعشر دقائق الأخيرة التي تفصلنا على نهاية هذه المباراة. بكرة حالية لصالح الترجي ديارة ديارة ديارة ديارة بالكرة على اليسار يوصل الكرة لخط هجوم الترجي. المحاولة والبحث
8: واضح واضح مهيب نحكي ودقيقة 79 في مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي الشادي زويتن. هدف للترجي الرياضي التونسي هني يجي بعد ضربة جزاء نحكي وفي التفاصيل بعد الفاصل.
16: تبليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
8: ناس الديوان الخمسة وستة واربعين دقيقة. ناس الديوان متواصل معكم انت وحتى للسبعة. هيت ناخذوا آخر التطورات في الدفعة الثانية من الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى معك هاني إبراهيم.
11: بالضبط سماح 1-0 للترجي أمام شبيبة العمران. هدف كان بإمضاء ياسين مرياح في دقيقة 78 من ضربة جزاء. قبلها كانت فما بطاقة حمراء لحمزة جلاصي وبطاقة حمراء لشبيبة العمران في الشوط الأول لمحمد بن عمر في دقيقة 29. هذه أهم مباراة واحد بلاش دي منذكر في 81 دقيقة لعب بين الترجي الجرجي ومضيف شبيبة العمران. بقية النتائج 3-1 للتراجي الجرجيسي على حساب النجم الساحلي في 87 دقيقة لعب، 82 دقيقة لعب مباراة النادي البنزرتي ومستقبل مرسى 2-1 للقناوية. وبالنسبة لاتحاد المنستيري مازال منهزم في مصطفى بن جنات في المنستير في مفاجأة تعتبر أمام نجم المتلاوي في 87 دقيقة لعب، تقريبا أقل من 10 دقائق على نهاية كل المباريات.
8: فلا تقريبا 10 دقائق ونسنة وآخر التفاصيل ناخذوها من مهيب بن حسين من ملعب الشادي زويتن. تفضل مهيب.
2: شكرا لك سماح. كما قلنا 82 دقيقة لعب هنا في زويتن، الأسبقية للتراجي بهدف مقابل صفر أدرشة عن طريق ياسين مريح في الدقيقة 78 من عالمة الجزاء، مع تغييرات وأوراق هجومية بعد شوية في تشكيلة شبيبة العمران كحلول هجومية فيما تبقى من هذا اللقاء بالنسبة لتركيبة الجيسو. لكن كرة حالية للتراجي داخل منطقة العملية، يحاول حسام الطقاء بالكرة، لكن ذكر حسام الطقاء خذ مكان أشرف الجبري كحل نوعا ما على مستوى وسط الميدان من أجل خلق التفوق العددي. قاعد نشوف الشيبة للزغلامي، قاعد نشوف أيضا في سهيب العبدلي، وقاعد نشوف في رقم 24 وهوش موجود على ورقة المباراة، لكن على ما أظن فراس المهدويني، ولكن كرة حالية من حسام الطقاء مع ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي على ما أظن كما قلنا فراس المهدويني، ويمشي يكون الورقة القادمة بالنسبة لتشكيلة شبيبة العمراني. غادر بلال التويتي، خلي مكانه لشهاب الزغلامي، أيضا كتغييرات في نفس التوقيت بالنسبة لفريق شبيبة العمران. يبقى ملقى على أرضية الميدان، ثم إغادة رقم 27 بلال مقنم، ويخلي مكانه ال11 صهيب العبدلي في هذه اللحظات. والتغيير الثالث ننتظره اللوحة الخاصة بالحكم الرابع بالنسبة لفريق شبيبة العمران. إغادر رقم 10 غيس بن حميدة قائد الفريق، يخلي مكانه لرقم 24 اللي موش انتشل على ورقة المباراة، لكن ربما في راس المهدويني على ما أظن هو اللي شيخه مكانه على مستوى تشكيلة شبيبة العمران في الدقائق الأخيرة والمثيرة والحاسمة من هذه المواجهة على أرضية ملعب الشادي سويتن. يتم إخراج اللاعب ربما غايث بن حميدة قائد الفريق، يغادر ويخلي مكانه اللي كما قلنا للاعب رقم 14 فراس المهدويني اللي موجود في هذا اللقاء كحلول هجومية واضحة في تركيبة المدربة من البيجي من أجل العودة في هذه المباراة، مع ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي لتونسي جي على السارة لحارس منصر لسيت في التنفيذ في الكورة الأخيرة. شاك ديارا في تنفيذ ضربة الركنية، شاك ديارا في تنفيذ ضربة الركنية على يسار الحارس منصر لسيت، نتابعوا ضربة الركنية مش تنفذ الكورة، يخليها لحسام أو يخليها لشيبة الإشبالي، شيبة الإشبالي هو اللي ينفذ ضربة الركنية، ننتظر تنفيذ الركنية حاليا لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذه الدقائق الحاسمة والأخيرة. 84-85 كي قلعب هنا في زويتر مع توزيع للكرة يدخل للدفاع، يبقى الامتلاك لصالح الترجي في هذه اللحظات من محمد بن علي، وصل الكرة في وسط الميدان لأونيتشيوك بيلو مرة ثانية، ترجع لصالح شبيبة العمران هذه المرة في عكس الهجمة من شهاب الزغلامي. الزغلامي الكرة طويلة، البحث أكثر عن الهجوم ولكن مقطوعة الكرة، يبقى الامتلاك لصالح فريق شبيبة العمران. غياب اليوم محمد العسكري على المباراة بالنسبة لفريق شبيبة العمران أثر نوعا ما على الجهة اليمنى لخط هجوم الجي اس او. ترجع الكرة لصالح الشبيبة عند الحارس منصر السيد وقائد الفريق ربما في نفس التوقيت، ترجع مرة أخرى علي كازمير، علي كازمير في وسط الميدان يحاول يوصل الكرة لعمر السويقي، علي صار مرة ثانية لأشياب الزغنامي يحاول يلعب الوانتو، عمر الزويقي يتفوق لحمزة رفيعة في الكرة الأخيرة عكس الأجمة لصالح الترجي، الحكم يأمر بوسط اللعب ويعطي مبدأ تحت الفرصة للترجي. ترجع مرة ثانية جاك ديارة تحضير لدياكيتي لكن يدخل الدفاع البعض من سامر المرويني، ثم كرة ثانية من ياسين مرياح، مرياح إلى حمزة لمحمد أمين بن حميدة، بن حميدة

0: يحدد لمحت ونقول انا محايد ما نجمش نعطي راي، انا نعتبر شاهد زور.
1: بالضبط.
0: انا شفت، انا شفت الظلم، قل لي والله سامحني راه في هذه انا محايد ما نجمش
2: ندخل. هذاك شكون باش نقول لك انا بالضبط فهمت. انت قلت خاطر نقل الخبر كما هو، هذاك هو الحيد. اي ما راهو ساعه ساعه انت تختاش باش تنقل وما تنقلش.
0: جوستومون
2: وقتها ماهوش حيات. دونك مثلا انا التوجه نتاعي مثلا يساري مثلا ولا يمين، نجي ننقل الاخبار اللي يحطوا اون فالور البارتي بوليتيك تاعي، والاخرين اللي يخدموا ما نحكيش عليهم بكل. وقتاش نحكي عليهم؟ وقت تصير مشكله ولا ينقاف ولا فهمت وجماعتي انا كي يعملوا معناتها انفوبا ما نحكيش عليه. دونك فهمت معناتها مي في الاخر هن ننقل فيها الخبر ومن غير ما نعطي راي. اما كان غرب نحكي لك حتى في مش في الاعلام في الصحافه لو حتى دون لي شوا دو لا في في خدمتك في انت محايد محايد تبنى عندك عباد يخدموا معك تفضى وعلى هذا الاخر ما مثلا يجي ماخذ يتعدي له مديره فهمت الاخر ما تعديلوش بالكل. دونك ما تبداش محايد 100% فهمت.
0: شوف نعطيك انا ليكزامبل مثلا كيفاش بين انك تكون محايد وما تكونش محايد في الصحافه. باش نحكي انا على قرار نتاع اكس.
2: ايوه
0: نكتب من فوق في أسوأ قرار في التاريخ
3: ديجا
1: شكون اللي حكم له
0: فلان يعلن كذا كذا سي
2: لا ذيك بالفضايح واضح
0: انا من فهمت اني نكون ايش معني نكون غير موضوعي كما قلت انت دكتور نقول فلان اش قال وما نقولش فلتان اش قال
1: نغيب طرف على حسب طرف
0: فوالا نخدم حسب لانجل دو فيزي انا وين نرى كي تبدا دار كامله نظيفه وفيها بيت مسخه نقول فما بيت مسخه في الدار هذه ما نقولش الدار نظيفة. كل نظيفه وفما
1: ما عدا بيت
0: ما عدا بيت هذيك راهو وين منين قاعده نشوف والناس اللي اليوم قاعده تبدع في هذايا هما اللي قاعدين ينقلوا لنا مثلا في الحروبات في العالم.
1: بالضبط
0: نفس الحرب وانت حكيتها برشا مرات دكتور
2: أي.
0: راهو نفس البلاصه مش الكاميرا منين انت تاخذ تصويره حسب القناه اللي انت فيها وانت راهو ما كذبتش انت وريت تصويره معينه لكن في الاخر وريت الجزء اللي انت تحب عليه من الصوره او حكيت على الجزء اللي انت تحب عليه من الخبر ولا كيما مثلا تصير برشا راهو ساعات تتقسم يقول لك اخرج عن سياقي هي ذيك مغرومين بها برشا الناس الكل
3: المونتاج برشا
0: المونتاج تمنت يعني كي تخلي لي شطر الكلمة متاعي ما تعرفش علي أنا شو باش تحسب دون كذا
1: كيما واحد يقف عند ويل المصلين نفس المثال تقف غادي ما تكملش انت بقيت تتفهم كونترير جملة
0: وراو نحب نختم وقلكم في الصحافة أخي بما فما موش راو الكلام الغير محايد ولا الغير موضوع الأسئلة السؤال راو كي يكون ما هوش محايد غادي وين
1: بيانسير
3: الموجه
0: أي السؤال الموجه زاد هو اللي يعمل المشاكل اللي هما أسئلة قاعدين نشوفوا فيهم توا في التعاطي مع الأزمة الإيرانية مع الحرب خلينا نقول سامحوني الحرب اللي قائمة قاعدة توا بين أمريكا وإيران. الأسئلة تكون موجهة واضحة وتخلي المتلقي يسمع اللي انت حبيت تسمعه انت كسائل معناها كانترفيوفور مش انترفيوفي. هذا اللي صاير في العالم الكل. عندكم مزيد يا جماعه ولا نمشيو نروحوا على روحنا؟
2: ايزي الحمد لله
0: كملنا
2: فوبيا ولوبيا
0: فوبيا ولوبيا. شكرا دكتورنا. شكرا هاني. ميرسي هاني
1: يعطيك الصحه
0: نورتني برشا اليوم. شكرا نوروسيا الجميله. شكرا لكم الكل. تحيه كبيره برشا لكتيبة ناس الديوان اللي تبعونا وتبعوا معنا في السوجي الكل ويدخلوا معنا في كل شيء. شكرا لكم على المتابعة. نتقابل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في الأمان.
4: ناس الديوان على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة ولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز.
3: مشزوة سبعة ديوان فم عسلمة. وزارة الشؤون الدينية تدعو جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرام، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. ولمزيد المعلومات يمكن الاتصال بالرقم الأخضر 80 10 18 63. يشار إلى أن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي كان أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10982 حجا وحجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 من ماي الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 من ماي عبر الخطوط السعودية. قطب المنافسة بسوسة وشركة مختصة في أنظمة الميكانيك الإلكترونية الدقيقة لصناعة السيارات، وهي شركة ممثلة للمجموعة الصينية المختصة في هذا المجال، يوقعان عقد اقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصيني للشركة في تونس وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار. ودخل هذا المشروع المندرج في إطار تعزيز التعاون الصيني التونسي حديثا مرحلته العملية، بما يمهد لانطلاق الأشغال قريبا وبدء الأنشطة الصناعية في الموقع بهدف دعم أحداث مواطن شغل جديدة ونقل الخبرات وتحسين اندماج تونس في سلاسل القيمة العالية. إلى الشأن الدولي، النفط يقفز بحوالي 5% اليوم بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بالخليج على مدى الساعات 24 الماضية. تقرير رسمي فلسطيني يفيد بأن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1637 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أفريل الماضي، بما في ذلك هدم حوالي 78 منشأة واقتلاع وإتلاف آلاف الأشجار وإقامة عشرات المستوطنات. الحكومة النمساوية تطرد 3 من موظفي السفارة الروسية للاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس، وتعهدت وزيرة الخارجية بتغيير المسار في التصدي لهذه المشكلة الأمنية، في حين قالت السفارة إن موسكو سترد بقوة على القرار النمساوي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمن الله.

0: راديو نفر
1: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. تحياتي لكل الناس وين يوصلكم صوتنا وين ما تبعوا فينا ديوان فهم في 60 دقيقة. مشوارنا انطلق معكم توصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار على هم الحدث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. شنو صاير في شنو أهم الأخبار؟ مرحبا، تحياتي لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة، ربي يوصلكم إن شاء الله سالمين غانمين الناس الكل. تحية لكل متابعينا في الخارج، تحية خاصة لكم جميعا، تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، الناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. تحية لكل النقل المنتظم وغير المنتظم، تحية للناس اللي تخدم في الحراسة، تحية للناس تخدم في الصحة في الأمن، تحية لكل الناس اللي وين ما انتم تخدموا في المعامل زادة، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكم ومرحبا، والناس تسمع فينا زادة في الدار مرحبا. تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، شكرا كل عام وانتم حيين بألف خير، محمد زعبار مخرجنا اليوم عيد ميلاده، ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير يا زعبار، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، ان شاء الله ربي يفرح قلبك، ربي يفضل لك عائلتك، وان شاء الله برشا برشا برشا برشا برشا سعاده وبرشا سفر. نحن نعرفك تحب السفر، ان شاء الله برشا سفر في العام الجديد وبرشا فلوس بالطبيعه. مرحبا انتم زاد، ربي يعطيكم كل ما تتمنوا وربي يحقق لكم كل امانيكم زاده. شوف شنو نحكي وشني مواضيعنا الليلة، يلا تتسويتا. ذهبت للتنزه في حديقة التوتة، كلب يعض أستاذة، فماذا وقع؟ موضوعنا في اللوشيفر. بعد تناولهم للمرطبات تسجيل حالة تسمم في بنجردان، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في العيون. تهم النقل وتسريع الرقمنة، إجراءات جديدة لفائدة التونسيين بالخارج، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في اللكتوة. إطلاق حملة أنقذ جبال العيون، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في فسفس. مقترح قانون لإعادة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية تماشيا مع التقسيم الجديد للأقاليم، موضوعنا في اللاجرية. تسبب في وفيات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، ما هو فيروس هانتا وما مدى خطورته؟ موضوعنا في فيدباك. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفاضلية لمدة 2 عام، موضوعنا مع الانفيتو دو جور. ومهرجان علي بن عياد للمسرح يعود في دورته 34، نقترح عليكم الليلة في بونبلون.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للتسعة متاع الليلة.
0: على إين؟
1: على عيون نحكيه على أستاذة ذهبت للتنزه في حديقة التوتة في صفاقس، لكن معضها كلب، فلا هذا هو اللي صار. الكلب هذا ما عضش كان الأستاذة، عض أيضا طفل في الحديقة. حديقة التوتة اللي معرفش ومعرفش الناس، هي حديقة حديقة حيوانات ومنطقة خضراء في وسط مدينة صفاقس، يمشوا لها الناس كما البلفيدر في العاصمة، يمشوا لها الناس باش يتفرحدوا، باش يعملوا بيتي داج مثلا مع بعضهم في جروب وغيره، مش يعملوا سبار وغيره وغيره من الأنشطة. الأستاذة هدية سيدة لمية مشيت مع عائلتها من عشر مع أصدقائها ونشوفوا شو التفاصيل، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، عضها كلب، ربي يشفيها إن شاء الله. سيدة لمية نحكي معها وعلى التفاصيل حفايلة تتسويتا. سيدة لمية مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عسلم أختي هدى، مرحبا بيك.
1: لطف عليك لطف عليك، طمنا ساعة على صحتك وبعد نرجع للتفاصيل.
2: والله صحتي نفسانيا تعبة.
1: لطف عليك.
2: وصحة جيت الضربة في ساقي توجعني، مفوخة وسخانة.
1: صاروا لي فاكسان لازمين، عملوا لك لي فاكسان؟
2: صاروا لي فاكسان، كل شيء عملتهم ودويات، عملت لي فاكسان في الليجونس وفاكسان تاع الزيت وعملت تحت اللطف، ما زلنا
1: لطف عليك لطف عليك. عملوا لك فاكسان لاراج معناتها
2: ورابيل دو فوا بعد
1: مش طب باش تكمل معناتها فوالا. أيوة. رد بالك تقص على الـ على الفاكسان تاعك.
2: أيوة.
1: ربي يحفظك ان شاء الله. شنو صار سيدة لميا؟ اي مثل حد نعرف برشا شخصيه حديقه التوته يمشيو باش يتفرهدوا باش ما هو نظيف باش يقعدوا باش. أيوة. في بلاصه خضراء. شنو اللي صار بالضبط؟
2: احنا فيقف ما عندناش متنفس الوحيد عندنا التوته معناتها. فهمت بشينا باش بتيديش باش نعمل معش مع أصحاب الأصدقاء.
1: هاي.
2: ما زلت دوما دخلت أنا شفت الكلبة خارجة من التوتة.
1: هاي.
2: من الباب خرجت ومشيت على روحها.
1: هاي.
2: خليتها ودخلت أنا كيف دخلت قعدت نعس على جنبي معناتها نلقاها جاية قفاية بو ما عملت حتى حركة على خاطر خايفة نعمل شي حركة نعمل شي حاجة غدرتني.
1: هاي.
2: خدمتني من ساقي اليسار قد ما بالقدا هذه هي اللي توجعني وقطعت لي السروال عيطت وبعد مشيت للساق اليمين.
1: مكمله معناتها.
2: اي جبت ساقي دوبل انت معناتها شدتني في ساقي اليمين اما اللي صار اكثر.
1: يا لطيف.
2: واحد مشى باش يتفرد الصبحيه كامله ترسالي في الارجونس.
1: هي كلبه سايبه ولا على ملك احد الاشخاص؟
2: كلبه سايبه فارمون قالوا والده كلبه سايبه مع الشغادي كبرت كلاب راهي في التوته مش كان هي راهو في التوته مليانه معناتها ما تنجمش تعمل حتى مارش راهو.
1: أنا في أي تلفيتة تنجم؟
2: لا مليانة بوه من غاديكا مشيت ليجونس
1: مشيت
2: ريجل توموري غاديكا أنا مزيت غاديكا وليد زادة كيف جاء
1: في نفس المكان معناتها عضت
2: الكلب وساقه اللي صار هي بنفسها أنا فوق الشبيب شوية هو زادة كيف كيش في المشطة فوق الشبيب شوية زادة كيف كيف الساق اللي صار لكن وليد ممكن 10 سنين 11 سنة خاش كيما هكاك.
1: يا لطيف معناتها هي نفس الكلبة هجمتكم الزوز
2: نفس الكلبة وصفنا وكل شيء اللي مشى معايا قعد نسمع فيه وقال اللي هي نفس الكلبة مران ووالدة وكل شيء معناتها أنا عملت إجراءات متاعي حتى القانوني عملت إجراءات مشيت قدمت مطلب
1: هاي
2: يشدوها مشيت البلدية متاع اللي بحث التوتة غاديكا ريكلاميت عليها حس ما قالوا شدوها هي وصغارة الله أعلم ما نعرفش وعملت مطلب الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدي يحكي كل اللي صار
1: هاي.
2: وحبيت يحبسوها وتقتقى تحت المراقبة الصحية حتى باش نطمئن على روحي أنا ويطمئن
1: فلا قوموا لها زادة بالتحاليل لازم كان ألزم فلا هاي
2: تصير التحاليل مشيت اليوم باش نشوف شدوها شي ما قيتش شكون مسؤول في التوتة ما عرفتش نرجع غدوة قالوا شدوها الله أعلم أنا تحت اللطف
1: لطف عليك
2: والكليب هي معناتها واحد مشى باش يتفرهد وليت توا بروتوكول بتاع سوا كليب ما نعرفوهاش مقلوبة ما نعرفوهاش كيفاش معناتها
1: وقتاش ينتهي كابوس الكلاب السايبة في تونس وقتاش نلقاو مآوي خاصة وأماكن خاصة باش الكلاب هذيا تقعد فيها باش نحميو الكلاب هذيا ونحميو البشر من الكلاب هذيا فوالا
2: الجمعية هذه بريجيت باردو فيني ما هو رفق بالحيوان فيني رفق بالحيوان معناتها ولينا نعيشوا مع كلاب سايبة احنا تربي في دارك كلب ما يسالش اما في الشارع يا خويا شوفوا لهم حل ما تحبوش تطوب شوفوا لهم حل لقحوا لهم معناتها ولا واحد يخرج يدور به الكلاب معناتها الكلاب ولاو اكثر من العباد ولات حياة الكلاب الحيوان اهم من حياة الانسان هيك شو ولاو هما
1: هو على كل أنا نتمنى تكون عنا فضاءات مخصصة لكلاب هذوما يتناول بيهم على بش مواطن ولا المواطن اللي بش يربي كلب يكون قد المسؤولية مش تربيهم بعد الطيشو في الشارع على معناتها يا ريت انه تكون فما قوانين ولا يا ريت تكون فما قوانين اليوم اللي يربي كلب ويتخلى عليه هو في حد ذاته يتعاقب ماهوش قد المسؤوليه انت ماكش قد المسؤوليه من الاول ما تربيش الكلب وبعد طيب شوف لها في الطبيعه فوالا
2: الكلب بارتو في تفيقس راهو في الكازينو تمشي تعمل مارش في الكازينو يدور بيك مش حتى كلاب حتى حشيك احناش في الاحياء الشعبيه في قدام المعاهد في سونتر فيل
1: انا نذكر سيدي منصور فوالا ديرنيير مو انا حكيت مع مواطنه زاده صارت لها نفس الحكايه كلبه والده مغادي في الميناء وهي تم في مارش فجاه تنقض عليها كلبه ويصير فيها اللي يصير معناتها المراه تقول لي كان ما فكونيش منها ممكن تقتلني معناتها الكلبه الغادي
2: معناتها واحد ولا
1: خاطر كلبه كي تبدا والده معناتها الدفاع على صغارها راهي تعمل كل شيء مش في بالها الناس كل شيء زولا صغارها هذاك علاش تولي عدائيه وتولي تهاجم معناتها
2: احنا نضربوا من البلديه شوفوا لنا حل في الكلاب السايبه بالخص هذه التوته نمشيو لها صغيرات إنما دبينا نطمن على الوليد زيادة، حتى الوليد كان ساكن معناتها ما عنديش حتى فكرة عليه كيفاش معناتها حالته.
1: إن شاء الله يكون لاباس، وإحنا قاعدين نحاولوا نتواصلوا مع البلدية إن شاء الله ديسي دومان تكون معنا البلدية إن شاء الله وتعطينا كل التفاصيل على الموضوع وإن شاء الله يكون في
2: إن شاء الله. مدابية تكون شدوها وما قتلوهاش، خاطر قالوا ما قتلناهاش، شدوها هي وصغيراتها مدابية، وباش أنا نطمن وحتى الوليد داخل يطمن من تقول ونطمن الكل، خاطر هذه ولات خطر معناتها اللي يدخل تهجمه، اللي يدخل الفوتة تهجم عليه معناتها، ولات خطر على الصغيرات وعلى الكبار الصغار معناتها، غادي كنعملوا دي مارش معناتها، نعملوا مارش.
1: لطف عليك سيدة ربيع، إن شاء الله لباس، ربي يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله أزمة وتتعدى بقدرة ربي لباس إن شاء الله اللي جاي الكل، إن شاء الله نشوفوا حلول جذرية للموضوع هذا. شكرا لك، يعطيك ألف صحة، شكرا إلى اللقاء، إحنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، لو سهلة 7:19 على موجاتنا، لقاءنا متواصل حتى للتسعة متاع الليل، شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: إلى بنجردان تناولوا مرطبات تسجيل حالة التسمم في معتمدية بنجردان، شو اللي صار، عدد حالة التسمم، شنية الوضعية، شنية الإجراءات اللي تم اتخاذها، شنية وضعيتهم الصحية، نحكي في الموضوع تفاصيله وتتشويتها.
0: أنفو وانتوكس.
1: المنسق الجهوي لهيئة السلامة الغذائية بمدنين سي محمد ناجي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور أختي هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، تحية لكل متابعينا ومستمعينا في الجنوب، تحيتي لك، أهلا وسهلا. سي محمد نيجي، شو صار في بنجردان؟
3: والله في الواقع حالة تسمم غذائي، هم صغيرات، مش صغيرات، هم جملة من الشباب قاعدين عند الحلاق هالسليه معناها باش ياكلوا كعبات كاتو
1: يحليو معناتها هاي
3: يحليو. للاسف انا رسلهم في السبيطار واوجاع وقي
1: يا لطيف
3: تم ايواءهم البارح في المستشفى، تم الاتصال بنا، قمنا بالتحول على المكان، اخذنا معنا الهويه نتاعهم، خذينا ارقامهم، خذينا عملنا شفنا الحاله الصحيه نتاعهم، الواقع حاله مستقره ما تسعدش ماهيش خطيره، قمنا بالتحول جرب التنسيق مع الفرقه العدليه في بنجردان، مشكورين الى المحل المذكور، هو نقطه بيع حليب ومشتقاته ومرطبات. الواقع المحل معنا ما هوش محل سيء، في حالة حسنة، معنا تم في فترة سابقة تم غلقه وتم تصليحه وتجهيزه، معنا تم غلقه من طرف الهيئة الوطنية.
1: شنو أسباب الغلق السابقة معناته؟
3: أسباب تسمم غذائي، نفس الوضعية، لكن الواقع من المحل تهيئ بصفة حسنة جدا. ربما يكون سبب ربما معنى إطالة فترة معنى العرض، خاطر هو سيد ماش هو المنتج للمادة هذه، هو
1: point vent معناتها نقطة بيع،
3: نقطة بيع بس نقطة بيع جفاه من مصنع اخر. للاسف كنا اليوم تحولنا لبنجردان لدرجه تحولنا لبنجردان على اساس ان باش نعملوا معنا زياره لنقطه الصنع، لكن التزامات مهنيه اخرى خلتنا حاله دون ان باش نقوموا معنا ان شاء الله. وعدنا لجنه في بنجردان في لجنه مراقبه اللحوم الحمراء ومنع ذبح الإناث باش نقوموا بالأول زيارة لنقطة الإنتاج، وإذا كان لاحظنا معناها تجاوزات أنا باش نحاولوا أن نعمل حتى عينات، ناخذوا عينات لمعرفة أسباب التسمم.
1: قداش العدد نتاعهم الصغار الأولاد الشباب هذوما؟
3: نتاعهم هم 6 أولاد أعمارهم من 16 حتى 32 عام تقريبا. معناها
1: غادروا المستشفى ولا مازالوا مقيمين؟
3: غادروا الصباح من مشينا من كذان، معناها غادوا في صحة جيدة والحمد لله، معنا هذا نطلب الحمد لله ان شاء الله هكا حد الباس. احنا ديما البحث الوبائي هذا ماناش باش معنا نعالجوه، لكن ديما نحدوا منها، احنا الهدف بتاع الهيئة هو الوقاية من التسممات الغذائية، خدمتنا كلها معناها من اجل صفر حالة، هو ربما هذو المقياس نتاع النجاعة العمل الرقابي نتاعنا هو صفر حالة تسمم غذائي، إن شاء الله ننجحوا في العمل هذا ونحن تحت الذمة ونحن بالخدمة لكم
1: إن شاء الله. لبيسك شو نجم أقوله معناته، إن شاء الله كحد البيس للشباب
3: هذوما،
1: إن شاء الله ما نشوفوا حاجة كناك
3: ديما رانا معرضين معنا للتسمم الغذائي، لكن كما قلت لك حنا العمل الرقابي نتاعنا نركزوا فيه ديما على المحلات ذات النبود ريسك هوت، معنا مستوى الخطر العالي. كما مثلا نقاط بيع الحليب، المرطبات، الاكل الخفيف، المطاعم، هذا ركزوا لي شوي بحكم أن كما قلت لك معنا مستوى الخطر مرتفع. نجموا زيارة الميدانية حسب ما يحددها العون المراقب، إذا كانت تستوجب حتى الزيارة كل نهارين نعملوا الزيارة كل نهارين. للهدف ديما نقول ونعود أن مش معنا محاضر ولا حجز ولا غلق عمره مكان، هذا هو معنا حماية المستهلك الساعة درجة أولى. نمشوا بالمستوى المعيشي، بالمستوى الغذائي، بالمستوى السلام الغذائي في تونس إن شاء الله إلى أحسن، وإن شاء الله هك حد البس إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مدير الجهوي الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية بمدنين، شكرا سي محمد ناجي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتهمنا. إن شاء الله البيس وك حد البيس للشباب هذوما اللي اشتهوا كعبت جاتوه، هما في الحلاق شراو كعبت جاتوه من بوينت فونت موجودة في بنغردين، لكن صارت لهم أعراض متاع تسمم غذائي لبس اليوم غدروا المستشفى. وصلوا معكم مشوارنا، مرحبا جميع العمال التونسيين بالخارج، تعلن على أنه فما إجراءات جديدة لفائدة التوينسة اللي في الخارج، نرجع لهم بعد بأكثر تفاصيل. الإجراءات هذا يبدو أن تهم النقل، تهم تسريع رقمنا أيضا، لكن قبل هذا يمشوا إلى ولاية القصرين إلى معتمدية العيون، نحكي على حملة أنقذوا جبال العيون. شنية الحملة هذية؟ شنية أهدافها؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا في 60 دقيقة.
1: نحكي على حملة أنقذوا جبال العيون في ولاية القصرين. شبيها جبال العيون حتى اليوم عملنا حملة لإنقاذها. شنية الوضعية وشنية التفاصيل وشنية أهداف الحملة هذه موضوعنا تتشويته. الناشط بالمجتمع المدني وأحد مطلقي هذه الحملة عبد الصمد الكرتلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء النور.
2: مرحبا. عسلام. مرحبا.
1: مساء النور. شنو حوالك؟
2: عايشك الحمد لله. عايشك.
1: مرحبا. نرجع نذكر شبيها جبال العيون حتى اليوم خممتوا باش تطلقوا حملة لإنقاذها. شنو هي الوضعية؟
2: الوضعية حاليا وضعية كارثية جدا. الحملة هي انطلقت براتيكمون من أول أكتوبر وتتواصل للنهاية إن شاء الله. جبال العيون ما أنا كانت من أعز الجبال في البلاد التونسية، لكن للأسف من بعد الثورة قطع آلاف الهكتارات من الصنوبر، قضاء تام على الكليل، على زقوق، وعلى ما أنا الجبل ككل. ما أنا ولا نحكو على شجيرات، ما عدناش نحكو على الجبل، فهمتني؟ دونك نبهنا
1: القطع هذايا معناتها اللي ساير وهالتصحير للجبل اللي ساير بطريقه قانونيه غير قانونيه، فما رقابه فمش رقابه؟
2: هي طريقه غير قانونيه، بعض الفاسدين وبعض العصابات ينحوا في الاشجار ويتوسعوا في الاراضي الفلاحيه نتاعهم. المسؤولين في بالهم وعلمناهم في مراسلات رسمية.
1: معناتها معناتها انا عندي غابه بجنب الارض نتاعي نمشي نحي الشجر باش نوسع في قطعه الارض نتاعي، هذا هو اللي قاعد يصير؟
2: هذا هو اللي صاير. علمنا السلطات مراسلات رسميه.
1: املاك الدوله ويني في الموضوع هذا؟
2: املاك الدوله، المسؤولين، جميع المسؤولين في العيون وفي القصرين على علم بذلك، واللي ما يقولش انه معناته ما هوش على علم هو ورط نفسه على خاطر حاجه قدامه هو ما هوش على علم، ما باش يجي مسؤول.
1: انتم الحمله من اكتوبر اطلقتوها؟
2: معناتها نورمال هي من اليوم الصباح.
1: اليوم بدات
2: هاي من اول اكتوبر.
1: وانتم تحكيوا في الموضوع هاي؟
2: نحكوا في نفس الموضوع. الوالي في باله، المعتمد في باله، المندوب الفلاحه في باله، المندوب الفلاحه لما في رئيس دائره الغابات في باله. بعثنا مراسلات، جاوبونا على المراسلات نتاعنا واقروا كتابيا انه تم تجاوزات كبيره برشا وباش يدخلوا في الموضوع هذا وباش وباش وباش، لكن بقت وعود ما طبق منها حد شيء لحد هذه الساعه. مازال الجبل
1: معناتها الناس كل مقره اللي فما معناتها حملات
2: مقره، وثائق رسميه ماهيش عندها وثائق من كلام هكاك، وثائق رسميه، اقرار رسمي من مندوب الجهوي للفلاحه. معناها كل شيء موثق بمراسلات رسميه، نجم حتى نبعثها لكم في الاعلام وباش نهبطوها ان شاء الله في قادم الايام، باش نهبطوا المراسلات كل شيء باش نهبطوه. تم اقرار تام، لكن التدخل حتى واحد من النجم يدخل. علاش؟ مشيت انا المندوبيه الجهويه الفلاحه في القصرين، اعطوه وعد انهم بعد رمضان براتيكمون بعد رمضان يخرجوا يرجعوا الاراضي. رمضان تعدى والعيد جاء والله اعلم انه رمضان اللي يقصدوا فيه رمضان 2050 ولا 2060 ولا الله اعلم. وزوز مسؤولين هذم كنت نتوسم فيهم الخير انهم على الأقل كبابلية وباش يتحركوا، لكن الوعد متاعهم ابقى في البيرو. حتى في التعليقات متاعهم يحكوا على جبال أخرى، على جبال سمام، على جبال سلوم، على غيره، والعيون ما تماش. العيون هي منطقة جد في وسط ثلاثة واربع جبال، تم في عينه مجدور، جبل عينه مجدور ما تمسكش منه حتى شجرة. جبل تالا كذلك، نهار تحرق جبل تالا ما نباش هر تشجر. جبل الحمارة وسبيطلة نفس العملية، ما يتلمس منه حتى شيء. جبل العيون عطوا كبش فداء للفاسدين هضامة باش يتوسعوا في الأراضي متاعهم، باش يشكلوا عصابات وباش يبيعوا للأشجار وبيقدوا بهم الفحم. عطوه كبش فداء أكيد. علاش؟ على خاطر العيون ما تمش شكون يمثلها في الإدارة الجهوية للغابات، ما تمش شكون يتكلم عليها. هذا هو اللي صاير وهذا هو اللي عايشين فيه. أكثر من ذلك، جبل العيون فيه 13000 هكتار، قبل كانوا يعاشبوا في الكليل ويعطوا للدولة، معناها حق الكليل يدخل ميزانية الدولة، وكانوا يبيعوا في زقوقو ويدخل ميزانية الدولة. من 2010 إلى 2026 16 سنة ما صارش الحكاية هذه، مش لعاش بكليل لا تم زقوقو. علاش خاطر ما حكينا معاش تم جبلو باش يعاشبو منو الكليل. انت امشي شوف اسال سؤال بسيط جدا للذكاء الاصطناعي يقول له مد الكليل في العام قديش الهكتار قديش يخرج فلوس. يحكي لك على 200 مليار، يحكي لك على 200 مليار الهكتار، اضربها في 13000 هكتار.
1: هذوما كانوا فلوس يمشيوا لخزينه الدوله من 2010 ما عادش يمشيوا.
2: من 2010 ل 2026 ما تماش، خاطر ما بقاش جبل كومبليتمون. هذا نحكي على الكليل، ما نحكي وزاد على الزقوق ونفس العمليه، ونحكي على هكتار يدخل في 200 مليار وفي اكثر. شوف 13000 هكتار قديش، وشوف 16 سنه زاد قديش، نحكي على الاف المليارات اللي كانت باش تدخل للدوله ما تماش. علاش؟ على خاطر فما عصابات ترتع في البلاد دون حاسيب ولا رقيب، ما يهمهم حتى في حد. ما نعرفش هبطوا العيون كبش فداء، على خاطر ما تمش شكون يمثل العيون، تو سامبلومون ما تمش شكون يتكلم على العيون. هذا اللي هو اللي صاير.
1: واضح. الحمله هذه نتاعكم انطلقت اليوم، هدفها لشكون باش يوصل صوتكم؟
2: هدفها لصوتنا باش يوصل رئيس الجمهوريه ان شاء الله، باش يوصل للاعلام. زاد حاجه اخرى نستنكر جدا الاعلام المحلي في في في, في القصرين، لذا
1: ما غير ما نذكره
2: الوطنيه نورمالمون هي ملك الشعب، نورمالمون تخرج وتصور. انا بعثت المراسل نتاع المراسل هنا في القصرين، قلت لها اخرج شوف الوضعيه الكارثيه. قالت المسؤولين مسكرين على اللعب كي هكا، المسؤولين مسكرين علينا اللعب. شنو الميساج نتاعها؟ الله اعلم.
1: معناتها ما خلوهاش يمشي تصور، معناتها
2: ما نعرفش،
1: ما عطاهاش اوتوريزاسيون باش تصور. هذا هو
2: اللي اذا كانت التلفزه الوطنيه دي راهي ملك الشعب مش ملك حتى.
1: للاسف احنا اليوم ما تاخذوش اوتوريزاسيون، كانوا عموميه ولا خاصه، ما تاخذوش اوتوريزاسيون ما تجربش تصور.
2: معناتها تقصد فيهم الله اعلم المسؤولين تقصد فيهم. كذلك الاذاعات المحليه في القصرين، حتى إذاعة ما دخلت معنا في الوضعية هذه، علاش معناها؟ الله أعلم. إن شاء الله صوتنا راهو باش يوصل بكل الطرق، سواء عبر إذاعة ديوانة فهم المشكورة ثاني وثالث مرة دخل معنا في الموضوع هذا، وباش يوصل بأي طريقة إن شاء الله، باش يكون حملة وطنية شاسعة، وباش من نوصلوا للهدف نتاعنا انه جبال العيون ترجع كما كان.
1: شكرا انكم قاعدين تحافظوا على بلادكم. هذا هو معناتها فوالا الجمعه لكل الناس اللي قاعده عيون لا تنام، باش نحافظوا على بلادنا. فوالا هذا هو المطلوب اليوم، كان كل واحد في المنطقه اللي هو فيها يرد باله على بلاده، ويرد باله معناتها من الفساد ومن الحاجات هذوما الكل، توا ترجع بلادنا تقفى على ساقيها اقتصاديا وفي افضل الظروف. ان شاء الله صوتكم يوصل، وان شاء الله كل التدخلات تصير من الوزاره، من سيد رئيس الجمهوريه، من رئاسة الحكومة، إن شاء الله هذا الكل يصير. سي عبد الصمد الكرت للنشط بالمجتمع المدني، أحد مطلقي حملة أنقذوا جبال العيون، يقول فما عصابات اليوم قاعدة تتوسع لي على حساب، معناتها لي حساب أملاكها الخاصة وأراضيها الخاصة، على حساب أملاك الدولة، وقاعدة تقوم بقطع للأشجار، يقول كليل، وكذلك أشجار الزقوق وغيره من الغطاء الغابي اللي موجود في العيون. شارك فما تدخل في الموضوع هذا حتى يتم القضاء على الموضوع هذا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا. فاصل ونتواصل
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: جرعات جديدة أعلنت عليها الجامعة العمال التونسيين بالخارج تهم النقل وتسريع الرقمنة. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويته. في الأكتو ضيفنا رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج سي حسن العريبي. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
2: أهلا بيك وأهلا بكل مستمعين راديو كتفاس أفهم.
1: احنا ديوان أفهم.
2: ديوان أفهم سكيزو.
1: مرحبا مرحبا تحية زملائنا في الإكسبريس. مرحبا أهلا وسهلا. قل شنية الإجراءات الجديدة؟ مرحبا. نحكيكو على النقل ونذكر دخلت معايا سابقا وقدمت بنداء لرئيس الجمهورية وطلبت كذلك أنه تكون فما إجراءات خاصة مع الغلاء مع الوضع اليوم اللي يعيشوا فيه الجالية التونسية في الخارج وفما معناتها وضعيات خاصة وغيره. اليوم فما إجراءات جديدة، شنية الإجراءات هذي؟ نحكيو على النقل الساعة ونحكيو على الرقم. شو نبدأ بالنقل؟
2: والله هي الإجراءات بهي برشة من جات من أعلى رم في السلطة وجات من رئيس الحكومة في الاجتماع معناها المضيق اللي طابت به هبط في الناس كله شفاها الناس كله بخلق استجابة لكل النقاط اللي طلبتهم جماعة طعمات السنة بالخارج وبنسير وعادة هيك الأخرين. دونك فرحنا بها موتني بالخارج كلهم فرحوا ونية شيخوا عليها حسوا فما سولاجمون حسوا فما منها دولة تحب تقرب الحق الناس هذي وتحق طلبات هذي. لكن احنا بعد قيدة من دورة منها بعد هذي كله قلنا كيفاش يجسد هذا كله على أرض الواقع. أنا يجب يكون ملموس خاطر تلقى العباد فرحان ومشارك تقول لك وين نحب نشوف التذاكر ذوما اللي بسعر تفضلية نحب نشوف نحب نهبط البلاد نحب نقص ما عادش عنا وقت منها جوان جوي أو جاو دونك معناها يقول لك وين دونك هنا احنا هبتنا بلا اعطينا معناها خطه كيفاش نجموا احنا نتابعوا المواضيع هذيا وكيفاش يتم معناها نقلها عن طريقكم انتم معناها الاعلاميين اللي تبعوا منها الحكايه من الاول بكل وتمشي منها المواضيع تمشي معناها تكون فما اوكي رئيس الحكومه تكلمت ورئيس الجمهوريه تفاعلت والناس فرحت وكل شيء لكن هيك خنشوفوا هذيا كله تويك. دونك هبطنا بلا احنا رسمي لو 1 ماي نهار 1 ماي أعطاني فيه منها كيفاش نجموا نفعلوا ذي كل ونعرفوا لي احنا فما منها منها إجراءات حينية لما تعمل تذكر يتخص تذكر النقل وتخص
1: تذكر النقل تنذكروا معناتها هي تعريفات تفاضلية في النقل لفائدة العائلات محدودة الدخل والعائلات متعددة الأفراد الطلبة المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير عدد كافي من التذكر خلال صيف 2026. هذا القرار اللي هم النقل هكا ولا؟
2: اي لنسير هذا من هذه ناس
1: ما انت عائلات متعدده الاطراف معناتها عائله لازم قداش يكون فيها نومبر
2: احنا هنية منها كي تكون ثلاثه صغار ومعهم لي بارون معناها 5 بيرسون سما فامي نومبروز معناها عائله كبيره العدد تسمى معناها من ثلاثه صغار فما فوق
1: فوالا هذا
2: وسيرتو معناها ثم هنية ناس سامحني زاده هما احنا نقولوا لي فام ايزوليل هي معناها امراه مطلقة ولا رجل مطلق وإلا هي منها امرأة بركة منها عايشة الرجل مش موجود وإلا العكس فهمت هذا ما كلها ناس هنية أغلبيتها منها فقط تخدمها بعد الكوفيد أغلبيتها منها عايشة قد صحيح تأكل وتشرب وضوها خالص وما خالص لكن ما عندهش الفاضل بأنه بيشترى وحدة كونسلتورس ما فماش الفاضل وهي وضع ولا صحيح وضع ولا موجود معناها وتعيش فيه قديش من عائلة تنسية ما فماش أنا نعود نقولها فماش شخص ما يحلمش أنه بشي حد يجي وتراتيج انتهى بتعام كامل تونس بالسوية متعليبية ما يتبدأ في المستطاع لكن راهو جبي جوان جبي قوت معناها في تونس عنده النكهة متاعه الخاصة وبالحق تسمع دي تباكونس وثانيا هذاك الوقت اللي بتوري صغار بتاعنا معناها بحر تونس وشمس تونس ودنيا تونس وكذلك بشهم ما بينهم يتعلقوا ويقدروا لهم يجيبوا يشكل بلد ذلك. دونك احنا وقت اللي نقولوا معناها النقل اسعار تفاضليه ما تكملناش المجانيه احنا خاطر نعرفوا امكانيات الدوله ونعرفوا الكريز اللي فما ونعرفوا المشاكل اللي فما ونعرفوا تو الحرب هذه معناها شنو اللي غطوه نتاعها وكل شيء احنا طلبنا معناها دي جيست يعملوهم كيما معناها تكلم عليها وقتها في الاجتماع المضيق للسيده رئيس الحكومه مشكوره معناها والا وقت اللي سير معناها تفاعلوا وتكلموا تنجم معناها تعمل دي سيرفيس هذا ينجم يكون الباجاج بلاش فلوس ينجم يكون تخلص تي في هكا هو معناها ذاك هو نجم الموديفيكاسيون باش تبدل باش تعمل اي حاجه تكون مجانا معنا خاطر هي كله تضرب فلوس الباجاج بفلوس موديفيكاسيون بفلوس اذا تعمل اندوسي بفلوس تمشي ثم 40 يورو معناها في النقل معناها نتاع البطوات الكل منها عائله كيف هذه فلوس هذا كله معناها اذا كان فما ناس مختصين في الشان هذا مش احنا الجامعه معناها عندنا من اهل الاختصاص نجموا يقترحوا معناها خطط بديله باش تخلي الناس هذه كلها تهبط وفي المقابل الناس هذه تهبطش وكان كان كل حد يصرف 100 يورو شوف انت قداش من عمله صعبه دخلنا اكثر من هكا معناها خليت التوانس هذاك الجيل الرابع والخامس انه يهبط وانه يجي وانه يكون متواجد
1: باهي اللي يسمعوا فينا الجيل التونسي اللي تسمع فينا توا في الخارج يقول لك جميل اللي تحكيوا فيه لكن كيفاش احنا باش تكون عندنا اكسي للخدمات هذيا كيفاش احنا باش نجموا نتحصلوا على اللي بي هذوما كيفاش احنا نجموا نتصنفوا في اللي كاتيجوري هذوما اللي تم الاعلان عليهم في المجلس الوزاري كيفاش توصلنا المعلومه هذيا كيفاش تطبق على ارض الواقع
2: حلو برشا السؤال نتاعك حلو محلاه سهل برشا هي جرت العاده انه معناها التذاكر ذي كلها والملفات ذي كلها تتعطى الموظف اسمه الملحق الاجتماعي متواجد في اي قنصليه من قنصليات تلقى معناها ثلاثه اربعه تلقى الناس الملحقين الاجتماعيين هذوما يعملوا معناها يطلبوا اوراق يطلبوا اندوسي اللي تثبت الحاله نتاعهم معناها انه هما ناس مش قادره كل شيء ويتفاعلوا معها ويدرسوهم منها بالاولويات وياخذوا الاولويات نتاعهم احنا هون اللي طلبنا كجامعه انه الناس انه احنا نكونوا طرف انه نشوفوا شيء ذي على ارض الواقع معناها احنا طلبنا من السادة القناص من الحقن الاجتماعيين وكل معناها انه نكونوا معناها خليه واحده نخدموا ونعطيوا للاعلام ونقولوا لهم ها وخرجنا كما نقولوا احنا 20,000 تذكره خرجنا 10,000 تذكره هاي الناس اللي تمتعت تكون عندنا القائمه تكون عندنا صحيح فما خصوصيات معناها يجب احترامها
1: لكن كيف الاطراف هذه
2: كلها بيان سور كل الاطراف هذه كلها تقول راهو الحمد لله معناها الشيء يتفاعل وتوجد فما عائلات معناها فرحت وكل شيء هون يذول فما تكون فما مصداقيه معناها انا اذا كان الناس معطيه اي مواطن يعيش البرة نقول له توجه للسيد الملحق الاجتماعي في اي قنصليه انت تبعها وقول له راني انا شفت هز معك سباجاب هز معك البارتاج على تليفونك الاجتماع المضيق نتاع السيده رئيس الحكومه وهز معناها البيان اللي توجهت به الجماعه العامه توسينا بالخارج وقول له انا يا سيد الملحق انا شفت هذا كل نحب نكون معناها فيه طرف
1: نتمتع فلا بالاجراء هذا
2: يصير حقه اما اذا كان هو يقعد شوف يقعد بعيد ويقول لك نو سي با فري ويقول لك لا ما نمشيش ويمشي ديما السياسة أنه يشكك في كل شيء ويكذب كل شيء وما يشوفش معناها ما يمشيش هو بيده ويشوف ستوتو في نورمال ما كنتش تتمتع بحد شيء نمشي وجرب هو احنا بيدنا حاليا يعني انا رئيس جامعة وما زلت معناها ما شفتش هذو ما زلت فما اجراءات الحمد لله اكبر علم عندنا في السلطه معناها تفاعل في رئيس الحكومه تفاعلت اعطت معناها ليزوردر نتاعها للوزاره الخارجيه ديوان تونس بخارج السيد القناص للكل معناها ممثلين دوله تونسيه احنا تلقى كجامعه عندنا الدور نتاعنا فاش يتمثل انه وصلنا صوت الجاليه وعملنا اللي علينا وانه نجم نتابعوا لكن احنا كجامعه ما عندناش القدره باش نعطيو تذاكر ولا ندخل في المنظومه دي كل لكن عندنا القدره انه نتابعوا نقولوا بالحق صار الشيء
1: هذا هذوما بالنسبة لخدمات النقل فما خدمات أخرى تم الإعلان عليها في الاجتماع هذايا شيء أهم الحاجات اللي نجم نقولوا عليها لجالية تونسية بالخارج ينجموا زادة حتى هما يتمتعوا بها أبار لي بي معناتها
2: والله هي الرقمنة معناها أنك تأخذ معناها نجم تعمل برشا أوراق تخدمهم عن بعد معناها ينحي الضغط على القنصليات وناحي كصف وناحي الاستريس وناحي المشاكل اللي قاعدة صارة حاجة أخرى احنا طالبنا بها أنك تفعل خطة ملحق ديواني علاش خاطر احنا طول المعلومة معناها اللي احنا في علاقة مباشرة مع سلك الديوانة تبقي لك باش ناخذ أنا معلومة ولا باش نهبط كهرباء سير ولا حاجة ناخذ معلومات والملف كل ما عند ملحق اجتماعي يرجع لوزارة الشؤون الاجتماعية معناها عنده أمور أخرى نجم يقوم بها بالكدا في ميدانه لكن تكون انا كنكون في علاقه مباشره مع انه معناها يتعمل معناها خطه ملحق ديواني في القنصليات الكل معناها كي تمشي تمشي تهبط كهرباء تعرف روحك تاخذ معلومه صحيحه خاطر تاخذها من السور سوا بيدو من عينها بيدها وتعرف قداش تخرج على كهربتك والا باش تحل بروجي ولا تعمل اي حاجه يعطيك هو معناها كل ما لازم تتفاجئش غاديك بحاجات معناها مثال يقولها الملحق الاجتماعي مثال يقول لك باش تخلص 10 ملايين خلاص تخلص على كهربتك بتصير 20 30 مليون سيها بطة ونجاجي فهمت احنا طلبنا انه يتم معناها تدعيم الحكاية هذه حاجة اخرى احنا طلبنا تنعرف القصوليات ولا ونهار لحد معناها مغلقين ما يخدموش فهمتني اللي هو نعرف احنا المواطن اللي يعيش البرة بلا حد ينجم يقد اوراقه
1: فلا هو كفما حسب البلاغ معك امكانية تأمين استعانية العمل يوم يسبت ولا حد
2: اللي هو سابقا كان هكاك راهو احنا قلنا لهم معناها ارجع سبت لحد يخدموا قدر وقتها توتي نجم يجي قد اوراقه ونجم يجي يلقى الوقت ونجم يتثقل حتى بصغار واللي يقراوا باش يعملوا لهم باسبورات يعملوا لهم الدنيا الكل ونجم حتى يمشي يجي من بعيد ينجم يجي من بعيد تاع القصريه بعيد عليه ويلقى الديمونش هذاك فهمت وخذ لندي مغدي سي باغاف خذ معناها ايامات في اول الجامعه
1: وقت الناس تبدا تخدم معناتها تنجم ترتاح فوالا خاطر الاغلبيه يرتاحوا بالسبت ولا حد فوالا
2: احنا المشاكل اللي قلناها بحكم انه احنا نحي معناها ديجا جاليه وعندنا قانونيا انه نتكلموا باسم الجاليه وحاجه اخرى احنا مقيمين هنا ونعرفوا تونس شنو يحب شنو ما يحبش معناها التونسي معناها لو كان يحلوا له هما ديمونش تتحل برشا حكايات راهو معناها ما يصيرش الضغط نتاع يمشيوا الناس كلها جمع سبت حد وقال لي يتلزم التلميذ باش يغيب وقال لي يستنى الفاكونس سكولير باش ينجم يهز ولده ويعمل له بطاقه تعريف وقال لي يعمل له بلتان تروا وقال لي يعمل له باسبور ولا اي حاجه فهمتني اعطيني انت تصور انت قداش من حد عندنا في العام معناها قداش من يسهل الاجراءات وسهل الحكايات كل اللي طلبناه وطلبناه في بلاصته وان شاء الله معناها دوله
1: تتفاعل مع الموضوع هذا ان شاء الله عوده ميمونه
2: ادير وكان معمول به مدامه ان شاء الله معناها عن طريق اذاعتكم ان شاء الله يا ربي يوصل الصوت اكثر وتكون معناها علاش هذا كله راه يلم انا باش يتم بعد توانسه باش يرجع الناس اللي هي معناها ماهيش ضيافه في البلد هذيك هي ناس توانسه ولها نفس الحقوق معناها وعلى الدوله معناها انها تتاقلم مع طلباتهم وتتفاعل معها باش يقعد اللي هذا كان موجود وان شاء الله يا ربي الناس كل تقدر تهبط وتبحر
1: في ان شاء الله عوده ميمونه الى كل الجاليه التونسيه في الخارج. شكرا جزيلا رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج سي حسن العريبي شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا بخصوص الإجراءات الجديدة التي تهم النقل وتسريع الرقمنة اللي تم الإعلان عليهم في المجلس الوزاري المضيق. أعطتنا أكثر تفاصيل وكيف يمكن للتونسيين أنهم يتمتعوا بالخدمات هذية من خلال الاتصال بالقنصليات. كل التفاصيل تلقاها على الفيديو على صفحتنا على فيسبوك على الديوان FM ولا عشان اليوتيوب تاعنا على الديوان FM لايف. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع حتى لدى ساعة تعليل
0: في 60 دقيقة
1: نحكي على مقترح قانون لإعادة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية تماشيا مع التقسيم الجديد للأقاليم. شنو التفاصيل شنو الموضوع نحكي فيه بأكثر تفاصيل. ضيفنا رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مساء النور.
3: مرحبا بك ومساء النور ليك ولكل مستمعي إذاعة ديوان FM.
1: شكرا. مرحبا. مقترح قانون تقدمت به سي حسن شنية التفاصيل متاعه قدش قاعد تخدم عليه المقترح هذايا وشنية الأهداف متاعه؟
3: في البداية يعطيك ألف صحة على متابعتك خاصة للقطاع الفلاحي وتفاصيل تقريبا لحظة بلحظة.
1: مرحبا.
3: المقترح هذايا تقريبا هو مشروط خدمة نواب لمدة سنتين تقريبا. مقترح ماهوش وليد اللحظة. من 21 ماي 2024 كانت المقترح هذايا تخدم من قبل تقريبا 9 أشهر تعدى بكل المراحل التشريعية. كانت سماعات لرئاسة الحكومة، سماعات لوزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة أملاك الدولة، كل المدخلين. احنا في مجلس نواب الشعب قبل ما يمر اي مقترح قانون على جلسة عامة يتم عرضه على يوم دراسي بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية بحضور كل الأطراف والوزارات المعنية للنقائص. فماشي حاجات نجم نغيروها فيما يخص أمور لغوية أمور كذا باش يكون سهل للتطبيق. يوم دراسي إن شاء الله مش يكون نهار 6 ماي نهار 4 في مجلس نواب الشعب. المقترح هذا هو مش وليد اللحظة. هو المشكلة اللي مطروح في تونس هو ملك الدولة. أي مواطن يتعدى يلقى أرض بور هذه الشكون يقول لك رأي هذه ملك الدولة. وأحنا اليوم نحكيه على ديوان الأراضي الدولية، نحكيه على المركبات الفلاحية 34 مركب اللي موجودين في الجمهورية التونسية، تبدأ من سيد الشماخ في جرجيس وصولا لبنزار تغزالة ماتر مرورا بالشعال وبزويتة والسلامة على غرار مركبات العلاء في قروان سيد الظاهر، كل مركبات الفلاحية نفيذة وغيرها وغيرها. وأثبت حاجة اللي دلت الإخلالات اللي موجودة هي زيارة رئيس الجمهورية للشعال وبعد النفيذة شفنا البوليميك اللي صار. احنا المقترح القانون قبل ما تكون حتى زيارة رئيس الجمهورية للشعال احنا نخدم على المقترح هذايا لانه مؤمنين اليوم اللي المؤسسة هذه تأسست عام سنة 1961 بمرسوم وخدمته كانت الهدف نتاعها هو مش هدف ربحي، هو تعديل الأسوام عند ذروة الاستهلاك كما نشوفوا فيه اليوم من أضاحي ما فماش، بيض ما فماش، لحوم حمراء، لحوم بيضاء، زيت زيتونه يد عامله ما فماش ما تلقاش الناس كيفاش. هذا هو
1: معناتها كي تغلى الاسعار الدوله تهبط بالانتاج نتاعها للاسواق باش تتعدل.
3: عن طريق شكون؟ عن طريق ديوان الارض الدوليه اللي هو يعتبر تاجر الدوله.
1: هاي
3: ينتج اللي هو عندنا في تونس ما يقارب 15 مليون شجرة زيتون ملك الدولة تحت إشراف ديوان الأرض الدولية. ديوان الأرض الدولية اليوم مر بعديد الذوائق، مر عديد الصعوبات، مر بعديد الأزمات، عدى بحاجات صعيبة برشا الديوان. كي نرجع ونقرأه وأنا ديما نؤمن اللي كونه ترجع للستوريك متاع المؤسسات العمومية باش تنجم تعاود هيكلتها. نرجع ل 2004، 2004 الدولة مشيت عملت تطهير مالي وإداري للمركبات الفلاحية ديوان الأرض الدولية ب 134 مليار. شات في التطهير هذايا على أساس اللي كون المشكل هو مشكل مادي، مشكل مديونية، لكن للأسف بعد 3 سنوات تقريبا رجعنا لنفس المديونية. هذا إيش يطرح؟ اللي المشكل في الأساس هو مشكل تشريعي، مهوش مشكل، مهوش مشكل متاع تمويل وأمور مادية. هيه نحكي عليه اليوم، لكن الأساس هو تشريعي. هذا اللي خلينا اليوم نتوجه في الأقاليم. اليوم عندنا 5 أقاليم موجودة في الجمهورية التونسية، تأسس معنية مجلس الوطن للجهات والأقاليم، لكن للأسف اليوم ما شفنا حتى مشروع قانون يتماشى مع هذا التوجه السياسي. اليوم احنا كنواب خدمنا المقترح هذايا اولا تماشيا مع سياسة الدولة فيما يخص الأقاليم، ثانيا ما عندنا حتى مفر اليوم الا كون الأقاليم هي نقطة قوة نبني عليها. بمعنى اليوم المقترح القانون هذايا اول حاجة ومن النقاط المضيئة فيها اللي عندك المركبات الفلاحية تخدم لك على إنتاج نباتي، إنتاج حيواني، لكن بعيد برشا على البحث العلمي. احنا اليوم

0: ابقار يصير فيها اي مرض ما ياخذ قرار وما ينجم ياخذ دواء وما ينجم ياخذ بياس هذيك الا ما يعمل تروى دي في وساعة يعلم الإدارة المركزية ويبعث عن طريق البوستة وتوصل الإدارة المركزية والإدارة المركزية تجاوب وهو يعاود نعمله شهر واحنا
1: معناتها إجراءات بيروقراطية
0: إجراءات بيروقراطية باش ينجم ياخذ قرار باش يتدخل اللي هو الفلاح العادي اليوم يتدخل في وقت وجيز جدا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اليوم مقترح قانون أنا سمحني في الكلمة
1: معناتها المقترح القانون هذا باش يحد من الإجراءات البيروقراطية
0: مش يحد بالإجراءات البيروقراطية على خاطر مش يكون عندك في كل إقليم إدارة موجودة هي اللي تشرف على كل التفاصيل وأكثر من هذا يكون بينها وبين المركبات ومديرين المركبات فما عقد متاع أهداف وفما عقد متاع
1: أشغال معناتها ماشي يرجعوا للوزارة للمركز شو سلطة القرار فلا أما سلطة القرار أنك باش تاخذ مرقة ولا باش تاخذ ترخيص ولا غيره تكون في الإقليم إدارة في الإقليم
0: لكن اليوم تعطي مارج. نعطيك حاجة بسيطة باش المستمع يفهم ونفهم بعضنا كيما وزارة النقل اليوم احنا عندنا شركة النقل في الصفاق شركة النقل القوافل في الساحل فيها مدير عام ويخدم على روحه وعنده صلاحيات يعمل ريكريتمو يخدم يتصرف لكن ديما تحت إشراف وزارة النقل
1: واضح
0: هذه هو الروح الجديدة على خاطر الفلاحة اليوم في تونس تعتمد على التيمين وهذه كيف نعتمد سيرتو في القانون هذايا والمقترح هذايا على الخارطة الفلاحية الإقليمية اليوم تكون عندك خارطة فلاحية كل مركبات فلاحية عندها اختصاص معين تخدم عليه بالتنسيق مع المركبات الأخرى نجم أنا نربي أبقار في سيدي بوزيد والساقس لكن عندي في الشمال الغربي مركبات فلاحية تنتج لي الأعلاف نتعامل معها بالاتفاقية وبالشراكة نجم أنا اليوم في تونس عندي نقص من الحليب بالتنسيق مع وزارة التجارة سيرتو فصول تنسق اللي اليوم أنا كوزارة التجارة تقول راه ما عنديش لحم وما عنديش حليب وزارة الفلاحة بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية وتكون عندك أقاليم تخدم وتنتج تنجم توفر المنتوجات هذه في ظرف عام 6 أشهر تكون بالتنسيق بين الوزارات هذه هي الروح الجديدة اليوم أنا نعتبر المقترح هذايا بمثابة تكسير للأصنام والله على خاطر اليوم احنا نحكيه على الثورة التشريعية نحكيه على تغيير المنهج البيروقراطي اللي عايشين فيه نحكيه اليوم على مواطن مستحق حاجات أساسية ومربوطة بالقطاع الفلاحي اليوم ما علينا اليوم إلا مقترحات قوانين ترتقي إلى انتظارات المرحلة اللي عايشينها اليوم والمقترح القانون هذايا أنا وزملائي بالحق ما هيش خدمة اللحظة لمدة 2 سنين وهنخدم عليه تقريبا في اللجان وعملنا جميع السماعات وكسمعنا الوزارات المعنية ما شفنا الأمانة باش نكونوا واضحين ما شفنا حتى وزارة عارضت على المقترح هذايا بالعكس يتمنوه وهذايا موفق لكن تم بعض النقائص احنا خدمنا على إصلاح النقائص هذه ونهار 3 مش معرضو على يوم دراسي نشوفوا الحاجات الاخرى باش يكون في الجلسه العامه قانون يرتقي للمرحله يكون بالتنسيق مع الوظيفه التنفيذيه في مقترحات سيرتو انا اليوم نحكي اهم نقطه نحكيوا عليها هي الخارطه الفلاحيه الاقليميه خاطر اليوم اي فلاح بسيط كيشوف مؤسسه الدوله ومركبات الدوله ناجحه ومستثمره وقاعده تصلح راهو الفلاح اوتوماتيكمون مش يتبعك ويحب ينجح ويبني على مؤسسه الدوله وهذا اللي خدم عليه المركب
1: نمشيو الاكتفاء الذاتي وقتها نتاعنا فوالا
0: نقعدوا نطرح اليوم مدام هدى تطرح اليوم في جميع مؤسسات الدوله على غرار ديوان الزيت شفنا الاشكاليات اللي فيه على غرار شركه اللحوم على غرار الحبوب على غير معناتها اليوم المقترح هذايا هو بسيس امل هو روح جديده هو بث دماء جديده المركبات الفلاحيه لانها تعاني عديد الاشكاليات وبالمناسبه اليوم نحب نتوجه من خلالكم تحيه شكر لكل العمل في المركبات الفلاحيه رغم الامكانيات والشهريه ضعيفه ورغم اللي تم مقترح قانون اللي قانون المناوله في الفصل الثامن منه يعطيهم صلاحيات باش يترسموا وعملنا جلسه مع رئاسه الحكومه وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الفلاحه في لجنه الفلاحه نشوفوا كيفاش تطبيق الفصل هذا ان شاء الله على القريب قريب القريب كما حكينا في اول ماي مش تكون فما قرارات هذية اللي حكيت وقت رئيس الحكومة مش نسوي الوضعية خاطر مش معقول اليوم عامل يخدم 8 أسابيع يخلص 500 دينار و 400 دينار و 350 دينار لمدة 10 سنوات وهو يخدم في نفس البوست اللي هو يخدم فيها وإن شاء الله المقترح هذية أنا زادها مش يعطي روح جديدة للمركبات الفلاحية ومش يكون دوره كبير في بناء نسيج اقتصادي وفي سورس نتاع فلوس لميزانية الدولة باش يكون اليوم الثروات اللي عندنا من زراعه كبرى من تربيه مواشي من انتاج نباتي حيواني زيت زيتونه اليوم مش نثمنوها عن طريق نقاط القوه والثروات هذه يلزمنا تكون مورد رزق للمواطن وللدوله في نفس الوقت
1: وقتاش نجموا نحضروا باش نتبعوا ان شاء الله التفاصيل نتاع المقترح هذا اليوم الدراسي وقتاش نذكروا
0: اليوم الدراسي مش يكون يوم الاربعاء 6 ماي في قاعه راضي الحداد في مجلس نواب الشعب بحضور رئاسة الحكومة وزارة الفلاحة وزارة المالية وزارة الملك الدولة عديد الخبراء مش يكونوا حاضرين

0: برئاسة رئيس مجلس النواب الشعب بحضور السادة النواب عديد المستشارين، وشرفنا حضور إذاعتكم موجودة معنا لنقل مثل هكذا تظاهرات الأيام الدراسية البرلمانية.
1: إن شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا ونقدموا معكم إن شاء الله ونتبعوا معكم تفاصيل المقترح القانون هذايا. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. الأخبار والأخبار الرياضية نتواصلوا حتى 9 متاع الليل
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام، ديوان

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن بلوغ إنتاج الحبوب في تونس حوالي 20 مليون قنطار خلال موسم 2024-2025، مسجلا زيادة بنسبة 72% مقارنة بالموسم الذي سبقه والذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار. وأوضحت الوزارة وفق إجابة كتابية ردا على تساؤلة النائب عبد العزيز الشعباني أن هذا التطور في الأرقام يعود بالأساس إلى العوامل المناخية الملائمة في أغلب فترات نمو النباتات، مضيفا أن محصول القمح الصلب يحتل النصيب الأكبر بحوالي 12.5 مليون قنطار، يليه الشعير ب 6.5 مليون قنطار، ثم القمح اللين ب 0.8 مليون قنطار. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم تستعرض 5 مشاريع قوانين المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء محطات فولت ضوئية خلال جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. والنواب يطالبون بتوفير ضمانات قانونية وتنموية واضحة ضمن الاتفاقيات، معربين عن تخوفهم من اللجوء إلى التحكيم الدولي وداعين إلى تشريك المؤسسات التونسية في مسار الانتقال الطاقي. من جانبه أكد وزير الاقتصاد تفاعلا مع هذه الملاحظات أن آليات فض النزاعات تمر أولا عبر المسارات الوطنية، مشددا على أن الإطار التعاقدي الحالي يوجه الإنتاج حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز ويمنع تصديره. إلى الشأن الدولي، وزارة الداخلية السعودية تؤكد أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. ودعت الوزارة السعودية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم هذا الحج والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. هيئة البث العبرية تفيد بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. أمير قطر يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ويؤكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. نهاية الموجز الإخباري قدور الآن فلاش سبورج، من تحيات بهير عوجي في أمن الله.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمباراة الترجي الرياضي التونسي اللي فاز بها اليوم في استاد شادلي زويتن ضد الشبيبة الرياضية بالعمران بهدف مقابل صفر. بونتو ترجي جاء من ركلة جزاء ياسين مرياح في شوط المباراة الثاني. بالنسبة لشبيبة العمران كانت حصل على ورقة حمراء بن عمر في الشوط الأول وإقصاء لحمزة جلاسي مدافع الترجي في شوط المباراة الثاني. بالنسبة لباتريس بوميل مدرب الترجي كان أكد أنه المباراة كانت صعبة، يشكر ملاعبيته على التركيز لآخر دهات المباراة، يقول مازال عنا زوز مباريات مهمة الانتصار فيهم يعني التتويج بالبطولة، يقول حاضرين لمباراة الديربي علينا بالانتصار من أجل التتويج بلقب هذا الموسم. كيف عبد السلام بوحوش المدير الرياضي للشبيبة الرياضية بالعمران أكد في تصريحات لديوان فام اليوم أنه حارس المرمى صيد بالنسبة لشبيبة العمران مش من المستحيل. يقول حسب كلام عبد السلام بوحوش أنه تهاون في ركلة الجزاء، قلنا نعرف الملاعب متاعي مليح ولعبنا من أجل الانتصار واللعب على الميثاق الرياضي. كيف بوحوش تحدث على الإشكال اللي صار له مع أحد محبي الترجي بعد المباراة، يقول أنه الإشكال تفض وطلب السماح منه المحب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وما صار شيء بين الزوز أطراف. عموما تصريحات عبد السلام بوحوش موجودة على باجنا سبور باي دي وان اف ام. نعطيكم بقية نتائج الدفعة الثانية من الجولة 13 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي قلب تأخر الانتصار ضد النجم الساحلي 3-1. النادي البنزرتي انهزم ضد الجناوية مستقبل مرسى 2-1، والاتحاد المونستيري انهزم ضد نجم المتلوي بهدف 0. ترتيب الحالي للبطولة بعد نهاية الجولة 13 إياب، الفريق متصدر 52 نقطة، الترجي في الوصافة 62 بالنسبة للفريقي، 60 نقطة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، نادي الصفاقسي عنده 56 نقطة، الملعب التونسي 44 من النقاط، الملعب التونسي 44 نقطة، اتحاد المونستيري 42، نجم المتلوي 39 نقطة. بالنسبة للمراكز الأخيرة، أولمبي البيجي عنده 28 نقطة، شبيبة القيروان 27، 24 نقطة لمستقبل بس سيمان، والجليزة نزلت رسميا للرابطة الثانية عندها 18 نقطة. نادي الصفاقسي باش يكون منقوص من في مواجهة مستقبل المرسى من خدمات هشام بكار في راس السكوحي وعمر بن علي بسبب عقوبة الإنذار الثالث مقابل عودة متوسط الميدان محمد الترابلسي بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث مع تواصل غياب إياد بالوافي بداعي الإصابة. نذكر أنه مباراة النادي الصفاقسي ضد مضيفه مستقبل المرسى باش يكون نهار السبت 4 متاع العشية في إطار الجولة قبل الختامية من الرابطة الأولى. ختام أبرز ماتشوات أوروبا اليوم في البريمير ليج، في إنجلترا تشيلسي ينهزم في ستانفورد بريدج ضد نوتنغهام فورست 3-1. حاليا بدأت مباراة إيفرتون مانشستر سيتي. في الليغا في إسبانيا منذ دقيقتين انطلقت مباراة إشبيليا ضد ريال سوسيداد. في السيريا في إيطاليا كريمونيزي ينهزم ضد لازيو روما بهدفين مقابل هدف، ونلعب في 20 دقيقة في مباراة روما فيورنتينا في ملعب أولمبيكو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.
2: عبد الموجتك على diwanfm.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: الشباب كل يوم من الاثنين للجمعة معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على تفاعلكم، شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا، يعطيكم الف صحة في كل المواضيع اللي احنا طرحناها في المباشر. نذكركم في الجزء الاولاني تحدثنا على حادثة اللي صارت امس لحد في حديقة التوتة في صفاقس، كلبة تعتدي او تهاجم امرأة وطفل وتخلف لهم اضرار. كانت محاضرة معنا المتضرة ودعت إلى ضرورة توفير حلول ضرورة أنه تكون فما حلول عاجلة في الموضوع. مشينا البنقردين حكينا على بعد تناولهم للمرطبات 6 شباب أصيبوا بتسمم غذائي في بنقردين، وكانت ضيفتنا الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية. إجراءات جديدة لفائدة التوانسة بالخارج تهم أساسا النقل وتسريع الرقمنة. كان معنا رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، تحدثنا على حملة أنقذوا جبال العيون، حملة انطلقت من القصرين، حكينا على التفاصيل متاحة مع ناشط في المجتمع المدني عبد الصمد الكرتلي. وفي البرلمان حكينا على مقترح قانون جديد لإعادة استغلال الأراضي الدولية تماشيا مع التقسيم الجديد للأقاليم، وضيفنا كان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي. في الجزء الثاني مش نحكيه على فيروس تم الحديث عليه اليوم بكثرة، علاش خطر الفيروس هذايا تسبب في وفيات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. شنو الفيروس هذايا؟ ما مدى الخطورة متاعه؟ هل أنه سريع العدوى وإلا لا؟ نحكي عن الموضوع وتفاصيله تتسويته.
1: فيدباك
3: ضيفنا في المباشر نائب رئيس الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية دكتور زهير السويسي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك دكتور؟
4: مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين، بارك الله فيك على الاستضافة.
3: شكرا. مرحبا. فيروس هانتا، شنو الفيروس هذا يا دكتور اللي أصبح العالم اليوم يحكي عليه؟
4: هو فيروس مش جديد، ما كان موجود قبل هذا الفيروس هذا، وما يسيبش الإنسان، وما يسيب الحوارث اللي هما الجرابة والفيران. والجرابة والفيران ما يموضوش، معناتها يحملوه الفيروس وهو مش مرضى به،
3: وينتقل للإنسان عن طريقهم هما؟
4: عن طريقهم هما، معناتها ماش حالات قليل مش تلقاو حالات اللي هما انتقال ما بين الإنسان والإنسان. هو الفيروس هذا مش جديد، هو الفيروس هذا موجود من قبل، معناتها هو صار تسمع مثلا نعرف أول حالات صاروا في أيام الحرب الكورية في 1950 ونجموا يعرفوه، معناتها يحدوه يشوفوه بالواحد كان في 1978. توا حاليا يكون فما يكون 30 فصيل موجود توا حاليا.
3: 30 شنو؟
4: 30 فصيل من نوع
3: 30 فصيل
4: هاي موجود، أما ماهوش معروف اليوم، معروف اليوم ما يتقلش ما بين الإنسان، هو موجود عند القوارض، يصير في الفضلات تاع القوارض، والفضلات تاع القوارض وقت الإنسان يجي مثلا تطاسة كي يكنسهم ويعملهم الغبارة ذكا كي يتنفسوا الإنسان لازم يتسبب في المرض.
3: أي معناتها هو كي يحط الفضلات متاعه معناتها ال
4: هو ينظفوا مثلا يجي ينظفوا من غير ما ينظفوا بالشيحة هكاك، الغبرة هذيك تتسبب اللي يسمى ينجم يمرض في الحالة هذه، وذاك الحالة اللي معروف هو من طريقة الواحد ديما في الحالات الموجودة هي حالات انتقال ما بين الجرابة الكل فضلات يحمل الإنسان. حالة بركة صارت هي قبل الوقت اللي لما جزيرة هي قبل صارت فيها القاوي اللي يسمى انتقال ما بين إنسان وإنسان، صارت قبل في جنوب الأرجنتين.
3: أي
4: حالات قليلة.
3: أي
4: من وقتها لبيتي معناتها
3: ما فما صارتش كونتاميناسيون معناتها بين الإنسان والإنسان. أي
4: إنسان وإنسان.
3: أي بيه اليوم استفقنا نحكيه عليه الفيروس هذا من جديد.
4: أي
3: خطير مش خطير، شنو هو بالضبط؟
4: هو من ناحية خطير.
3: أي
4: من ناحية حالين المرضو اللي مرضو بيه 50% منهم من الناس يكون ما بين 40 و 50% يكون حالة وفاة في معناتها ديجا
3: نسبة الخطورة عالية.
4: نسبة الخطورة نتاعها عالية. أما ما فماش حالات وبائية حاليا اللي تخوف حاليا. الإشكالية اللي هو الحضانة نتاع الفيروس هذايا، نعرفوا فيروس كورونا قبل كانت الحضانة نتاعها قيمة. جمعة مثلا مسمحة الأربع فترية. أما هذا الحضانة نتاعها تقعد جمعتين، معناتها لازم الإنسان يقعد جمعتين ثم حتى شهر يقعد عنده الحضانة فيروس عنده ما يظهر الأعراض. كان بعد مدة كبيرة ديجا هما توا حايرين اللي مرضوا في
3: السفينة
4: مين جابوا الفيروس هذا، وتوا حاليين قاعدين يشوفوا يعملوا في تحاليل نتاع الفيروس هذا التقطيع الجيني باش يعرفوا اسكو الفصيلة اللي تثبت بها الحالات هذيا موجودة من قبل ولا فصيلة جديدة.
3: معناتها إذا كنت تنجم تكون فصيلة جديدة معناتها عندها دي كاركترستيك جدد هكا ولا؟
4: هما يحبوا يعرفوا اسكو السلالة هذيا لازم تكون هي بيدها السلالة اللي صارت في جنوب الأرجنتين قبل اللي هي ظهر اللي هي من نوع ينتقل من الإنسان للإنسان، وإذا ظهر معناتها قررت هذيا السلالة هذيا ما كانتش موجودة. دونك قعدوا الحالات الموجودين هو ما بين الحيوان وبين البشر.
3: نذكروا ثلاثة من الناس هما توفوا وفما واحد رابع وفضعي حرج.
4: فما الفني بتاع السفينة زوز مرضى. دونك فما زوز اخرين هما راجل ومرته توفى، والاخر الكبير تاع 74 سنه ولدي توفى. الحالات المرضيه نتاع المرض هذايا فما زوز حالات تسبب فيهم المرض، هما الحاله الاولى هي متلازمه الرئه فيروس انتانيو ديجا اللي مرض بها هذوما اللي موجودين في السفينه هذوما، واللي المرض هذوما يوصلوا يتعديوا حالتهم في حاله انعاش وتنفس اصطناعي خاطر ما ينجموش يتنفسوا بالمحبوب. ما فماش الدواء للفيروس هذا، ما فماش دواء كما نقول كما فيروسات الكل، ما فماش حاليا تلقيح موجود حاليا، وما فماش دواء. الدواء هو معناتها داويو لي سمتوم، معناتها المرضى ما عندوش تنجم يتنفسوا، حطوهم بالاكسجين، حطوهم بالتنفس الاصطناعي، شوفوا اذا كان فما امكانيه باش يعملوا ولا ما يعملوش. فما حاله اخرى اللي هي الحمى ان هي معناتها يصير ايموراجي ويصير عندهم قصور كلوي. هذوما الحالات هذوما موجودين في اوروبا وموجودين في اسيا. على كل حال الاولى اللي هي متلازمه فيروس انتا موجوده اكثر في القاره الامريكيه، معناتها كما نعرفوا السفينه هذه جات من الارجنتين، معناتها
3: متوجهه للراس الاخضر.
4: الراس الاخضر حاليا ثم ثلاث حاجات اللي هي تخلينا نحن نعرفوا السلالة المحتملة هذه، اسكو هذه السلالة من نوع اللي تنتقل من بشر لبشر، وإلا المرضى اللي مرضوا بهذوما انتقلوا عن طريق معناتها
3: الغبار
4: الغبار اللي جاي متأتي من فضلات القوارض هذه، وإلا تكون نوع جديد من السلالات هذه حاصلوا مثلا.
3: معناتها هو نورمال مو تقعد السفينه في الحجر الصحي توا الى حين التاكد.
4: حاليا قاعده في الحجر الصحي حتى نشوفوا معناتها ونعرفوا نوعيه العدوى في الحالات هذه، اللي هو سفينه اليوم معبيه اللي فيها ناس وثم اكتظاظ فيها، ونوك ثم نوعيه معناتها امكانيه انتقال الفيروس فيها يكون
3: سريع معناتها.
4: اي معناتها كان لسه حاليا موقفه هي توا، هو باش يوقفوها حتى لين تفوت الوقت نتاع حتى لازم تخرج واحد لاباس عليه، اما هو حامل الفيروس تظهر عنده المرض. كان بعد خد نعرفوا اللي الحضانه تدوم
3: من جمعتين للشهر قلت لي هكا
4: من 14 يوم للشهر ينجم الانسان يخرج شنو اما هو المرض كان بعد هذاك علاش هما باش ياخذوا حذرهم الكل حتى لين ما يسيبوهم هذوكم يقعدوا كارونتين حتى لين يفوت الوقت الحضانه هذه يكون عندهم ريسك باش ينتقل الفيروس من عندهم، خاطر حاليا ما يعرفوش شنو الفيروس اللي موجود هذا. فهمت؟ اما هو الحضانه كما قلنا ما بين 70 حتى 84 ينجم يكون مرضى تعرضوا للفيروس هذايا في خلال توقفات اللي صارت
3: للسفينه
4: الكروازير هذه للسفينه. ودكتور حاجه اخرى لازم نستناو البحث نتاع التسلسل الجيني تاع الفيروس اللي هو باش يحدد السلاله هذيا، اسكو السلاله جديده، اسكو السلاله من نوع تنتقل البشر ولا لا.
3: معناتها لازمنا نترقبوا توا كل النتائج اللي باش تصير، ما نجمو نجزموا بحتى شيء معناتها دكتور.
4: حاليا ما تمش حاجه كثيره، نعرفوا الفيروس هذا كثير المرضى اللي يمرضوا به نعرفوا اللي ينجم يكونوا مرضى هذوما اللي مرضوا عن طريق العدوى عن طريق الديجكسيون تاع القوارض الشفافيه با نيسيسيرمون اللي هما عادات. الاشكاليه تكون في هذوما فما كوبل اللي هو امراه وراجل، معناتها مادام امراه وراجل برضو ينجم يكونوا تعرضوا للغبار هذا فرد بيت اللي هما ساكنين فيها كيما ينجموا عداوا بعضهم. هذا مازلنا ما نعرفوش عليه، لازمنا نستناو النتيجه بعد عجيني للفيروس هذا باش لازم نعرفوا اكثر. خلينا فماش حاجه تخلينا نخافوا، فما حتى شيء جديد نستناو وقعوا، وكان فما حاجه جديده تظهر في الاحتمال الخليل
3: ان شاء الله فما كان الخير هكا وحش يقول
4: فما كان الخير هكا وبالتالي لازم نقولوا فماش وباء كبير اللي هو موجود كما رينا في الكورونا ذا وباء صار في سفينه واللي المرضى هذوما حاليا لازم نستناو حتى لين تقطيع جيني نتاع السلالة الجديدة هذية. أسكو سلالة من نوع تتعتم البشر ولا لا، ولا سلالة اللي هي كيما السلالات اللي موجودة حاليا في أمريكا وفي الفئات اللي هي تتعدى.
3: واضح دكتور، شكرا جزيلا دكتور زهير السويسي نائب رئيس الجمعية النسائية للأمراض الصدرية والحساسية، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 8:31 دقيقة على موجاتنا، تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات للإنترنت الكل، تحية لهجر مفتاح اللي منورتنا اليوم في الاستوديو، مرحبا يا هجورة نورتنا، مرحبا بك أهلا وسهلا، الحمد لله نورتنا يا لله، مرحبا أهلا وسهلا. تحية لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوانا فيم لايف، مرحبا نصاف الدهش، معز المعلوم بسلومة، نصاف ياسين بلالو هكا مرحبا لو سهل، مهزن مندوبي مرحبا، تحياتي للجميع، عايدة تابعي مرحبا بيك، سهبلة بدل اسمك حتى أنا نضم صوتي لصوت رفيق وبدل اسمك، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا شكرا هاجر مرحبا تحياتي ليك، شكرا فوركاتس مرحبا، شكرا تحياتي ليك زادة مرحبا أهلا وسهلا، حمزاوي نور الدين مرحبا تحياتي ليك أهلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء، فاطمة العلوي مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك أيضا، شكرا إن شاء الله ما نسيت حتى حد، ما نحب حتى حد يتغشش. فدوى داري بيبي مساء النور أهلا وسهلا، ليال زادة مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور جدليس مساء الخيرات أهلا وسهلا، شكرا للجميع بربي الموجود يقول راني موجود بشينا ما ننساكمش، تحياتي لكم شكرا على تفاعلكم مع كل المواضيع، مرحبا سامي الهواري بس ما قعلول مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا، يلا موصل معكم مشوارنا، تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين، نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتفيت.
5: الانفيتي دو جور،
3: ضيفنا في المباشر الخبير لدى منظمة التجارة الدولية الأستاذ الجامعي بلال بلعج، مرحبا أهلا وسهلا مساء النور،
6: مرحبا بكم، مرحبا بديوان الفيم كل المستمعين،
3: شكرا جزيلا، مرحبا سي بلال، مرحبا اهلا وسهلا، هذه تنجم تكون رب ضارة نافعة باش نجمو نصفوها، احنا امريكا فما اجراءات جمركية فرضتها على عديد الدول ومن بينها تونس، ديما فما اعفاء جمركي على الصادرات التونسية نحو الصين، ساعة القرار هذا علاش اتخذته الصين؟ هل نتيجة للقيود اللي فرضتها الصين على الولايات المتحدة الامريكية على الصادرات الصينية؟ ومن بعد تو نمشيو للامباكت نتاعو على بلادنا.
6: هو بالفعل يعطيك الصحة في الطرح هذا، على خطر بالفعل معناها ثم الغرب منشيرة تشدد معنا والشرق إن شاء الله نجم نقوله ثم بوادر انفراج من الناحية الشرقية الكرة الأرضية وهذا هو الإجراء هذا نحب نذكر به اللي عملته الصين بدون معنى ما عملناش اتفاقية احنا مع الصين، راهو هو إجراء عملته الصين وحدها لأفريقيا بصفة عامة يشمل 53 دولة أفريقية بالضبط. والإجراء بدأ عنده ما بداش اثناء ما تبقينا بدأ مع الدول الأفريقية عنده مدة ومن ماي هذا من ماي 2026 بدأت مع تونس دخلت في الليستة نتاع 53 وهذه حاجة باهية راهي أوبورتونيتي باهية ولو أنه هو الـ الـ الـ الـ الاعفاء هذه على التاريخ يسميوها يعني المعالم الديوانيه ثم يعني نون تاريخ يعني بارير هما لي بارير الاخرين اللي هما المواصفات لازم نكونوا احنا المنتوج نتاعنا مطابق للمواصفات اللي يطلبها السوق الصيني لازم معناها حتى ولو تحللنا الباب نتاع يعني 0% معناها انا كنبيع تو منتوج تونسي في الصين نخلص 0% معناها
3: ديوانه
6: دول
3: هاي
6: فوالا. لكن هذا ما يمنعش انه يلزمنا زيد نكون منطبق المواصفات نتاع السوق الصينيه، وهذه فرصه لنا احنا كمصدرين نحكي، وكذا منظومه نتاع احاطه بالشركات. وراو على فكره بالبارونتيز الشركات نتاعنا نقصه برشا احاطه من نوع هذايا، باش هي تجن تكسر القيد نتاع الاسواق التقليديه. قعدنا ياسر متشبتين من الاسواق التقليديه خاصه فيما يخص الزيت، وانت استدعيتني في برشا معناها مناسبات حكينا على الزيت وعلى التصدير وكل، وهذه هي فرصه اخرى باش احنا نزيدوا نتوسعوا في الاسواق ونزيدوا نعملوا الديفيرسيفيكاسيون. معناها ما نقعدوش كامل الاسواق التقليديه الاوروبا اللي هي قريبه لنا كثيرا، نمشيوا الاسواق
3: واللي تاخذ منا حسب احتياجاتها هي، عام اللي عندها صعبه تسكر علينا فلا، والاسواق اللي تحب عليها هي،
6: وهي زادة منافسة تو مثلا
3: في فوالا هاي
6: ينافسوا فينا معناها خاطرين جو ما ولكن احنا تو كي نفتحوا اسواق جديده راهو حتى استراتيجيا خلينا من هذا كل راهو تعمل ديفيرسيفيكاسيون معناها توزع على الواحد، ما تقعدش ريسكي نهار اللي اوروبا ما مشيتش معاه نهار اللي امريكا ما كذا تبدا عندك الترناتيف. هما هذا الشيء يعملوا هما حتى لي زوروبيان راهو هذا الشيء يعملوا، يمشيوا للصين يمشيوا كذا يمشيوا يوزعوا يعني المخاطر نتاعهم في التصدير، وهذه فرصه لنا احنا نرجع نقول راهو احنا عندنا احاطه لازم تكون متوفره للشركات خاصه لي بي ام ام تاعنا اليوم ينجموا يصدروا الزيت ينجموا يصدروا الدقله اللي هي منتوج زيد متوفر توا ما شاء الله في العوام هذوما الاخيره، مش كان الزيت حتى الدقله متوفره ومنتوجات اخرى راهو نجموا نكونوا عندنا يعني ندخلوا للسوق الصينيه. علاش لا راهو سي بوسيبل ونجموا نخدموا على برشا مجالات اذا كان ثم احاطه كافيه للشركات باش نشوا زيد العمليه هي توا شنو عندنا الدروا الدوان تاعو يبيع حاجه باهيه حاجه معناها اللي نحن جينا معناها فرصه هذه اوبورتونيتي يفولها في كثير باش بالخدمه راهو يزني انا زاده نفعل ما يسمى بالذكاء الاقتصادي، ما ثم الذكاء الاصطناعي ثم الذكاء الاقتصادي، وهذا دور زاده المنظومه يعني الايكو سيستم معناها نتاع الشركات هذه يوفر المعلومات هذه الكافيه. بس أنا كي عندي شركة تحب تدخل السوق الصيني تبدأ على علم وش عندك أنت مواصفات وش يطلب السوق الصيني مش ما خدش فيك نضيع برشا وقت وضيع برشا زادة حتى كلفة بتاع البرودوي راهو باش يوصل للصين مش كيما باش يوصل لأوروبا، راهو الكلفة اللوجستية والكلفة يعني والوقت اللي باش يطلبوا. فلذا أنا ما نحط ساقية في المشي هذا إلا ما نكون عندي دراسة كافية وكعندي المعلومات الكافية. الذكاء الاقتصادي تو والانتليجنس ايكونوميك راهي حاجة معناها متداولة برشا في الدول وحاجة يعتمدوا عليها زادة برشا باش ينجحوا في الأسواق نتاعهم، وهذا يتطلبش راهو إمكانيات يعني كبيرة أورجانيزاسيون وتو عصر الإنترنت وعصر المعلومات موجودة، ونوفر لنا المعلومة الكافية باش نعمل إحاطة هذه وننجح في الأسواق هذه. بعدين الصين راهو معناها شوف معناها نمبر دو بوبولاسيون ومستوى يعني الدخل الفردي اللي قاعد
3: يرتفع
6: ومستوى زاد الكروسونس ايكونوميك يعني
3: النمو الاقتصادي
6: النمو الاقتصادي معناها من اكثر الدول تو في العالم اللي ونسبه العمله اللي تمتلكها الصين من ناحيه الدولار واليورو معناها نسبة كبيرة برشا، هي تمتلك العملة الأجنبية أكثر من أمريكا ومن الدول الأوروبية معناها، فهي قادرة باش تعمل التوريد وقادرة باش تشري من عندنا وباش تشري زادة فلذا لازم يكون عندنا احنا معناها جدية أكثر أن نشوف في التعاطي مع السوق هذه راهي أنا نشوفها opportunity وما يلزمناش نخليوها تتعدى هكاك.
3: فوالا هذا هي نستغلوا الفرصة كما يجب، كما قلت أنت تماما تشدد الغرب اليوم الانفراج يأتي من الشرق لابد من استغلال هذا الانفراج.
6: نعم نعم
3: واضح. شكرا جزيلا الأستاذ الجامعي، شكرا على كل التفاصيل. الخبير أيضا لدى الخبير لدى نذكر الخبير لدى منظمة التجارة الدولية سيد بلال بلعج، شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا وعلى كل القراءة هذية اللي قدمتها لنا بخصوص انتفاع تونس بإعفاء جمركي كامل على صادراتها نحو الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا 48 دقيقة على موعد.

0: A عبد الموجدك على ديوان فام
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم الجيد، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات، شكرا على تفاعلكم، تحية لكل مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا لكم، يعطيكم ألف صحة. بين الساعتين حبينا أوماج بعد رحيل الفنان الكبير أمير الطرب وأمير الطرب العربي وأمير الأغنية في مصر هني شاكر، بعد صراع مع المرض، ربي يرحمه إن شاء الله، ربي نعمه، ربي صبر عائلته المصغرة والموسعة والعائلة الفنية. هني شاكر اللي غنينا بارش حاجات على الحب، على الأحلام، على أنه نشوفوا الدنيا بلون وليه ما نحلمش، أكثر غناية نذكرها. أيضا أنت لسه بتسأليني نشكر ما يعرفهاش الغناية هذية، فانا بارش أغاني الحقيقة قعدت في الذاكرة متاعنا ومش تقعد في ذاكرتنا، في ذاكرتنا، في ذاكرة كل الأجيال، ربي يرحمه إن شاء الله. احنا مصلي معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:47 دقيقة نحكي على مهرجان علي بن عياد للمسرح اللي يعود في دورته الرابعة والثلاثين، في أي ظروف يعود اليوم، شنو البرنامج، شنو هي التفاصيل، نحكي في الموضوع والتفاصيل. ويلا توتسويتا
1: بون بلان.
2: المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس ومديرة إدارة المهرجان سيدة حياة علوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخيرات، مساء النور لك ولكافة مستمعين إذا ديوان فم.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. الدورة 32 لمهرجان علي بن عياد، مهرجان عريق، مهرجان كبير في المسرح، صاروا انقطاع، معناتها سنوات من الانقطاع، نحكي على عودة هذا العام وشو بالضبط اللي صار.
3: هو في الحقيقة الدورة هذه باش تكون الدورة 34
2: 34
3: والحقيقة هو مهرجان علي بن عياد ينتظم كل سنتين بالتداول في مستوى ولاية بن عروس بينه وبين مهرجان المتوسطي لمسرح الطفل. السنة باش تكون كيف ما قلت دورة 34. المحور باش نشتغلوا عليه في الدورة هذه هو المسرح والتكنولوجيا. شوف اليوم كيف نحكيه على العلاقة بين المسرح والتكنولوجيا، اليوم صارت علاقة أعمق بكثير من مجرد استخدام الإضاءة والصوت بشكل بسيط، لأنه تعرف المسرح يواكب التطورات التكنولوجية، لأنه تويكا ولينا نشهد بعض التغيرات اللي طبعا لدخول الوسائل التقنية والفنية في المجال هذايا من خلال استخدام الشاشات والإسقاط الضوئي والخرائط البصرية والصوت والإضاءة الذكية. هذا الكل يخلينا اليوم نتسألوا على كيف يمكن المسرح، معناتها كيفاش ممكن المسرح يستفيد من التكنولوجيا من غير ما يفقد طبيعته كفن حي قائم على الإنسان. تعرف اللي فما التواصل المباشر بين الفنان كيف يبدأ على الركح وبين الجمهور اللي يبدأ متفاعل معاه في كل معناتها الحالات الإنسانية اللي هو والأحاسيس اللي يكون هو عليها الفنان.
2: دولة هذا معناتها الهدف ولا هذا الشعار اليوم ولا هذا العنوان اليوم متاع الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد. نهار السبت إن شاء الله تبدأ تنطلق العروض المسرحية؟
3: إن شاء الله نهار السبت تنطلق العروض المسرحية يوم 9 ماي، الافتتاح باش يكون على الساعة 6 مساء ولكن العرض يبدأ 8 متاع الليل. الافتتاح باش تكون مسرحية جرانتي العزيزة
2: لفضل الجعايبي،
3: فضل الجزيري.
2: جزيري ولا الجعايبي؟
3: الجزيري، فضل الجزيري.
2: الجزيري باهي، جرانتي العزيزة.
3: جرانتي العزيزة. العرض الثاني باش يكون عرض هما والتستستيرون للفنانة المسرحية المتألقة شيرين جنون. من بعد عنا اليوم 11 ماي عنا إقامة شهيرة للفنان عبد المحرزي.
2: وفما وزن الريشة زاد الغازي الزغباني. هكا ولا
3: هو ما يميز الحقيقة الدورة هذه أنه فما فضاءات خارجية مفتوحة، وفما فضاءات خارجية أخرى، حاولنا أن معناتها نغطي كل الفضاءات اللي ممكن تكون قابلة للعروض المسرحية.
2: مثلا هذي في نفس اليوم قاعة الملاكمة هكا ولا؟
3: وزن الريشة لغازي الزغباني باش يكون في قاعة الملاكمة بحمام لنف. وهو العرض في حد ذاته يحكي معناتها المسرحية في حد ذاتها تدور حول قصة ملاكمة معناتها كيفاش قصة كفاح.
2: معناتها الفضاء المناسب للمسرحية المناسب.
3: المناسبة بالضبط.
2: هلا هاي.
3: عنا نهار 12 إن شاء الله باش تكون المسرحية الأردنية الخادمات بالتوازي في الفضاء الخارجي مع مسرحية بنادم لسي مهدي العياشي. يوم 9 يوم 13 باش تكون مسرحية معز القديري 9 يوم 14 بتكون مسرحية جرس لعاصم التهامي. سي أوس إبراهيم باش يكون في مسرحية وراك يوم 15 والاختتام باش يكون بعرض تمثال حجر وكركود ليوسف بعجاجة.
2: فوالا هذه التفاصيل نتاع العروض المسرحية بالتوازي مع العروض المسرحية. ما شاء الله معناتها تقريبا أغلب المسرحيات كل المسرحيات التونسية موجودة معناتها بن عروس تتنفس مسرح تقريبا على مدار أسبوع كامل 8 أيام من السبت للسبت هكا ولا لا. فما عروض فكرية أيضا بالتوازي مع العروض المسرحية هكا ولا لا؟
3: باش تكون ان شاء الله فما ندوة فكرية حول المسرح والتكنولوجيا يؤسسها الدكتور الفرنسي العراقي محمد سيف. كذلك باش يكون على هامش المهرجان فما معرض علي بن عياد صور جميلة جدا معناتها باش تأسس رواق الفنون ببن عروس اللي تحكي مسيرة الفنان الكبير هذايا. كذلك باش تكون هناك ورشات ورشة الأولى تحت عنوان الممثل بين الذاكرة الانفعالية والتكنولوجيا يأمنها الدكتور محمد سيف. والورشة الثانية باش تكون حول التناسق بين المكونات البصرية والسمعية للعرض المسرحي يؤمنها سي محمد الهادي بالخير.
2: فوالا هذوما العروض الفكرية إلى جانب العروض المسرحية. فما تذاكر حاضرة فما حاجة كيفاش معناتها الجمهور ينجم؟
3: لا الدخول مجاني. الدخول مجاني لفائدة كل محبي المسرح نرحبوا بالجميع.
2: اي احنا شنعم انتم جبتوا العروض المسرحية مع برنامجنا قد قد احنا نقدموا البرنامج ونجوا نتفرجوا في العروض المسرحية
3: هو نقدموا البرنامج ونجوا تتفرجوا
2: هلا السبع احنا البرنامج يبدأ معناتها من زهرنا يعني من زهرنا. اما دعوة وكل الجمهور الكل فلا مسرحيات ممتازة ممتازة جدا وأنا من الناس اللي تحب المسرح.

شكرا شكرا. هذه هي تفاصيل مهرجان علي بن عياد للمسرح في دورته 34. شكرا لكل الأصدقاء، يعطيكم ألف صحة على تفاعلكم معنا. شكرا مرحبا أسامة، شكرا ياسين، شكرا أسامة نجار، شكرا مرحبا سلومة، تحياتي لميا شمام، شكرا لكم جميعا، ياسين زدان، نصف الداهش، شكرا للجميع، معز منوبي، شكرا شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تفاعلوا معنا، فدودة لبيبي، شكرا سيدة يحيى، شجاد الياس، شكرا بلالة وبربي بدل لقب بدل اسمك بجاه ربي، شكرا لكم جميعا، ياسين شكرا شكرا شكرا، شكرا ما نسيت فيكم حتى حد، شكرا للفريق زدا اللي كان معانا، شكرا شيف سلوى يعطيك الف صحة، شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، اشرف الرباحي، جمال تحيات ودارو الغمي بعد الموزيكا، جيكم باهرة في الاخبار، جيكم محمد القرقني في نايت كلوب، تصبحوا على خير، جيكم زينة، باي باي.

0: عبد المجتد على دي ان اف ام.
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
2: ديوان أفام.

0: UNFM Flash News.
1: موجز 9 UNFM عسلمة. ديوان الطيران المدني والمطارات ينفي صحة الصور المتداولة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استخدام براميل في مأوى سيارات مطار تونس قرطاج الدولية. أوضح الديوان وفق بلاغ صادر عنه أن الصور المتداولة قديمة وتعود لفترة أشغال تهيئة وقتية شهدها المأوى، مضيفا أن المعدات الظاهرة في الصورة تمت إزالتها فور انتهاء الأشغال، وأن المشهد المتداول يمثل الوضع الحالي لمأوى السيارات بالمطار. المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يؤكد تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982. المنسق الجهوي لهيئة السلامة الغذائية بمدنين محمد ناجي يؤكد في برنامج 60 دقيقة أن 6 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و 32 سنة قد تعرضوا لحالة تسمم غذائي في بنجردان إثر تناولهم لقطع من المرطبات، مبينا أنه تم تدخل ونقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات، حيث تم إيواءهم ليلة البارحة وغادروا المستشفى صباح اليوم في صحة جيدة وحالتهم مستقرة ولا تستدعي القلق. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع الإماراتية تحصي حصيلة الهجمات الإيرانية اليوم وتقول إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات، موضحة أن هذه الهجمات أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وبينما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها بدأت تأمين خروج بعض السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، تنفي إيران أي تغير في أوضاع المضيق وتحذر السفن من مخالفة تعليمات الحرس الثورية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2.

0: Okay, 9h, vous écoutez
1: Night Club.
2: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus. Marhaba bikoum, Night Club, tout de suite.
1: Night Club. L'émission référence de la musique. Les dédicaces, musique albine, ou le cash.
2: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليله الرونديفو اللي يكون معاكم من اثنين الجمعه من 9 حتى للنص الليل نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقول لكم ان شاء الله على صاريتكم حلوه معنا ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى قبل ما نبدا السيونس دونك نحب نقول ان غران ميرسي لمدام هجر والله للامانه مدام هجر ما تذكرتكش ما عرفتكش لكن لقيت الكادو في الريسبسيون لهنا دونك ان بوكي دو فلور ميرسي بوكو على الكادو المزيان خليت لي رقمك زيد كلمتك بون ما تحصلتش عليك ان شاء الله تكون تسمع فيا ميرسي بوكو سان في بليزير على الكادو المزيان هذايا حاجه فرحتني برشا برشا برشا شكرا ليك وشكرا لكل المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا كل ليله على ديو ان اف ام كيما قلت حاجه فرحتني برشا برشا شكرا ليك مدام هاجر ان شاء الله نسمع صوتك وان شاء الله نتعرف عليك بيان سور ونعرف انت شكون داير خاطر قالت لي شكرا لانك سمعتني في شنو سمعتك في شنو الموضوع بالضبط للامانه ما ذكرش اما اون توكا ميرسي بوكو مدام هاجر اي بان نحب نسلم على ليكيب محمد الزعبار السيد المخرج نسلم عليك هيفا بن يوسف في العداد الفريق الكل لهنا معاكم هذا محمد القرقني من نور الميكرو كيما العاده برشا موسيقى استنى فيكم ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب
0: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
2: في رود تريب الليله باش نسمعوا مرتضى الفتيتي بلينغوس يا صاحبي وين

على باتريك برويل باش اسمه زاد احمد سعد وروبي باش اسمه كريس كاب باش اسمه ديستانكت مي تو سويت باش خليكم مع لو بي دي جون ويديز بانج بانج هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ساعتنا الاولى مازالت موفيتش كوميم نحكيوا على موسيقى ومازالت الموسيقى معاكم اي ديريكتومون. نمشيو الموسيقى ديال موندو.
2: موسيقى ديال موندو
1: إيبا لي اللي اختارت اني نسمعكم موسيقى لاتينو كوميم. مش نسمع موسيقى لاتين من اشهر الاغاني اللي بتقدر نعرفوهم واللي هكا سمعناها من قبل. دونك باش نلقاو اخوانيس في لا كاميزا نيغرا, باش نلقاو زاد لا تورتورا مع شاكيرا, باش نلقاو ريكي مارتن في ليفن لا فيدا لوكا, بلاك ايد بيس, ماسكينادا, اي تو سويت مارك انتوني في ديميلو. هذه الموسيقى متاعنا. إيبا الاخبار شويه خير تكون مع بهيره واحنا رجعين معكم في ساعتنا الثانيه.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. أوضحت الوزارة أنه بات بإمكان كافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.edunet.tn. وفي سياق متصل أفادت الوزارة بأنه سيتم فتح باب طعون للمترشحين حيث يمكنهم تقديم اعتراضاتهم بداية من 5 مايو إلى غاية 7 من الشهر ذاته، مشددة على ضرورة تقديم مطالب الاعتراض بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح، وذلك بالاستناد إلى العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس من 4 إلى 8 مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للإطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجيتها التقنية. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي يقول في برنامج 60 دقيقة لديوان فام أن عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون لإعادة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية تماشيا مع التقسيم الجديد للأقاليم، مضيفا أن مقترح القانون ليس وليد اللحظة وإنما تم الاشتغال عليه منذ سنة 2024 حيث تمت الاستماعات إلى مختلف المتدخلين بخصوصه على غرار رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والمالية وأملاك الدولة، وسيعرض يوم الأربعاء القادم خلال يوم دراسي. إلى الشأن الدولي، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، جرى خلاله استعراض المستجدات المتعلقة بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الدبلوماسية، مؤكدا على قناعة الجزائر الراسخة بضرورة بذل جميع الجهود الممكنة من أجل بلورة حل دبلوماسي لهذا الصراع الذي تضررت منه المنطقة برمتها. الجيش الأمريكي يفيد بأنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعتراض صواريخ وطائرة مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في مواجهة مساعي طهران لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، قدور فلاش سبور في أمان الله.
3: عبد المجدك على ديوان فام.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي فاز اليوم في شاد لزويتن امام مضيفه شبيبه العمران بهدف لصفر من ضربه جزاء ياسين مرياح في مباراه شهدت اقصاء لكل فريق. باتريس بوميل مدرب الترجي تحدث على المباراه واهميه اللقاء القادم، اللقاءين القادمين خاصه مباراه الديربي.
2: Et la semaine d'après, il reste deux matchs. Il va falloir gagner les deux matchs si on veut être champion. Donc il n'y a que la vérité du terrain la semaine prochaine et dans 15 jours qui fera que tout le monde sera content ou pas. En tout cas, les choix sont faits en fonction de l'équipe qu'on a, des stratégies. Et on est vivant et on va jouer le titre sur les deux derniers matchs.
1: بوميل يقول مازلنا حيين في سباق البطولة، يقول مازال عنا الأمل ننتصر في زوز مباريات متاعنا خاصة في الديربي، نلقاو روحنا أبطال بالنسبة للبطولة في الموسم الحالي. بالنسبة للمدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بحوش كان تحدث وأجاب على ناس تحدثت أنه ثم تهاون من حارس شبيبة العمران في ركلة الجزاء، وكيف تحدث على الإشكال اللي صار مع أحد محبي الترجي بعد نهاية المباراة.
3: ليه شوف بلانتي عادية ومشيت في إطارها. شوف ديما تقعد معناها الروح الرياضية هي معناها المنتصرة في الأخ، رغم اللي صار ورغم معناها جماهير الترجي هذه حقيقة اقتحمت الملعب وعملوا بعمايلهم. شوف مش خليه هذاك كله ورانا. شوف تش أنا جا والله السيد اللي تعاركت معاه الحقيقة جيت لبس سماح ما دام معناها ما عندي منقول، معناها الحقيقة سب لي أمي، معنى دخلت الرجال ربي فاضل معنى رجال تونس وجيت لب السماح وانا قلبي كبير بتبيع.
1: كان هذا تصريح عبد السلام بحوش. بقيت نتائج الدفعة الثانية من جولة 13 ايام من الرابطة الاولى. ترجي جرجيس فاز ضد النجم الساحلي 3-1، نادي البنزرتي انهزم ضد مستقبل مرسى 2-1، اتحاد المونستيري انهزم ضد نجم المتلاوي بهدف مقابل 0. نعطيكم الكلاسمون في أعلى الترتيب وأسفل الترتيب. في الرابطة الأولى الأفريقي متصدر 62 نقطة وراه الترجي 60 نقطة، ساساس 56 من النقاط، الملعب التونسي 44 نقطة، اتحاد المنستيري 42، نجم المتلوي يرتقي للمركز السادس ب 39 من النقاط. بالنسبة للمراكز الأخيرة، الأولمبي البيجي عنده 28 نقطة، جي اس كا 27، مستقبل سليمان 24 نقطة، مستقبل جيبس لنزل الرابطة الثانية عنده 18 نقطة. النادي الصفاقسي باش يكون منقوص في مواجهة مستقبل المرسى من خدمات هشام بكار في راس السكوحي وعمر بن علي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، في المقابل عودة محمد الترابلسي اللي استوفى عقوبة الإبعاد بمباراة ترجمعه لثلاثة إنذارات. نذكر مباراة نهار السبت في إطار جولة قبل الختامية من الرابطة الأولى. ختام أبرز ماتشات اليوم في أوروبا، في بريمير ليج إنجلترا تشيلسي انهزم ضد نوتنغهام فورست 3-1، مباراة مثيرة بين إيفرتون مانشستر سيتي انتهت بست أهداف كاملة 3-3. السيتيزنز كانوا منتصرين 1-0، ثم إيفرتون يصبح متقدم 3-1 قبل ما يذل الفارق هالاند، وفي الثانية الأخيرة تقريبا جيريمي دوكو عدل سكور لمانشستر سيتي. هكا أرسنال يبقى متصدر زوز نقاط على السيتي. بالنسبة للليغا الإسبانية، إشبيليا سوسيداد 1-1، في السيريا في إيطاليا كريمونيزي منهزم ضد لازيو روما 2-1، وروما فاز بنتيجة عريضة ضد فيورنتينا 4-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. انتم تسمعوا في ساعتنا الثانية ديجا, وكما العادة لو رانديفو متاعنا يكون مع الأغاني القديمة في أولديز.
0: أولديز
1: في أولديز الليلة نبدأ في ترتيب جديد ونبدأ مع البيلبورد متاع عام 1999, ونحكيه على المئة الغنية اللي كانت موجودة عامتها وكانت من أحسن الأغاني اللي تعملوا في عام 99. مش نبدأ ديركتومون مع المرتبة 100 ونلقاو غنية رومانسية عالية برشا وبرشا حساس فيها ديجا, اسمها God Must Have Spent a little More Time On You, بصوت الباند بوي ولا البوي باند الأمريكان NS YNC, ومعهم النسخة الخاصة اللي عملوها مع فرقة الكاونتري ألاباما. الغنية ذي اللي خرجت في أواخر التسعينات في فترة كانت فيها الباند من أقوى الفرق في العالم, تنفس حتى الباكستريت بويز في الوقت ذاك. لكن الميزة في التراك ذي بالذات هو الطابع متاعه المختلف شوية, نحكيه فينا المعلى ميلانج بين البوب وبين زاد الكاونتري, حاجة عطت روح جديدة للموسيقى اللي تتقدم في التسعينات. الكلمات تحكي على حب كبير برشا, حب يخليك تحس للشخص هذي اللي قدامك وكأنه شخص ما هوش عادي, والكلمات تقول وكأنه هاك يقول معناه وكأنه الله خذا وقته برشا باش خلق هالبشر هذية وخلقه من أحسن البشر اللي موجودين على الكرة الأرضية. فكرة بسيطة ولكن تأثير متاعها قوي, خطرة تمس كل واحد عاش الإحساس هذية. الأداء صوتي في الغنية هذي برشا, فما أغموني متاع كورال يخليك تغرق في الجو, ومع دخول من الفرقة فرقة ألاباما تعطي جو آخر, جو هكا أمريكي تقليدي فينا المام التوش متاع الكاونتري ديما تعطي الطابع ذاك. الغنية ذي مش مساخبة برشا, مفيش برشا قارسية, بالعكس هي من نوع اللي تسمعه وانت هكا كلمة, يمكن في كرهبة, يمكن هكا في ثنية توا. انا اقول لكم برمي لي شانسون اللي تنجم تتحط توا وتعمل عليها بون كيف.

في المرتبة 99 نلقاو موسيقى أسطورية كانت ديجا برمي لي شانسون اللي موجودين في Greatest Songs Ever من أعظم الأغاني اللي تعملت في تاريخ البشرية وغنية كانت من أنجح الأغاني بالنسبة لزوز عمالقة بتاع موسيقى نحكيو على ويتني هيوستن نحكيو على ماريا كاري When You Believe واحدة من أكثر الأغاني اللي تشهرت وواحدة من أكثر الأغاني اللي نجحت ديجا حتى للتو تسمع الموسيقى ذي موسيقى خرجت عام 98 من فيلم The Prince of Egypt لكن تحكي على الإيمان تحكي على الأمل والمعجزات اللي تصير وقت اللي الإنسان ما يفقدش الرجاء حتى في أصعب اللحظات من أول نوتة تحس بروحانية كبيرة برشا بيانو هادي وبعد تدريجيا الأصوات تكبر لينوصلوا للتوب متاعهم وللانفجار الصوتي وين ويتني وماريا يوريو شنو معناها قوة صوت حقيقية نحكيه على زوز من أقوى الأصوات في التاريخ ولا ديو هذا كان تاريخي خاطر جمع زوز من أقوى الأصوات كما قلت وفي نفس التراك وكل واحد عندها ستيل متاعها المختلف لكن يكملوا بعضهم طريقة ساحرة برشا المساج واضح في الموسيقى يقول الإيمان ما هو الضعف هو بالعكس هو القوة اللي تخليك تكمل الغنية خذت الأكاديمي أورد فور بيست أوريجينال سونغ وزادت رسخت مكانتها كواحدة من أقوى الأغاني الملهمة في التاريخ الطاقة متاعها هادية برشا تطلع بشوية بشوية اللي توصل لقمة الإحساس غنية تخليك تقف لحظة وتراجع روحك وتقول يمكن المعجزة قريبة بسيرتو الناس اللي بتاتر هكا فاقد الأمل في موضوع اللي هو أنا أقول لك ما تعرش عليه يمكن توا يمكن بعد يمكن بعد نهارين بعد جمعة ولكن عمرك ولا تفقد الأمل خلي رحمتك بربي كبيرة

في المرتبة 98 نلقاه هنا بسيطة برشا مع حب صادق موجود نحكي على Ray This Down بصوت ملك الكاونتري جورج ستريت. الغنية ذي اللي خرج عام 99 وفيها روح الكاونتري الكلاسيك اللي يتميز به جورج ستريت. هدوء صدق كلمات تحكي على تفاصيل صغيرة أما معناها كبير برشا. الفكرة متاع التراك سكية برشا. واحد يقول الحبيبة متاعه يقول له اكتب الكلام هذي الكل اللي مش نقوله لك باش ما تنساهش. ولهناك وأنه يوثق الحب متاعه بالكلمات. اللحن خفيف فيها جيتار هكا كاونتري تعطي احساس نتاع طريق طويله تحكي على سفر اللحظات البسيطه اللي فيها قيمه واللي ما فيهاش تعقيد وهذا سر القوه نتاعها اللي تخليك تركز مع كل كلمه. الكلمات تقول ببساطه ان الحب هذا ثابت ما يتبدلش وكما يقول هو اذا شكيت نهار في الحب نتاعي ارجع للكلام هذايا وقراه وتلقى الحقيقه ديما غادي. الغنيه نشحت برشا وصلت لمراتب متقدمه في الشارت نتاع الكاونتري وزادت ثبتت مكانه جورج ستريت كواحد من اعمده الموسيقى الكاونتري.

المرتبة 96 لا ليه 97 سامحوني نلقاو موسيقى رومانتيك زادة برشا اسمها Music of My Heart تعاون مميز بين بين أنس واي ان سي وغلوريا ستيفان سي لا دوزيام فوا دونك اللي يكونوا موجودين في الشارت هذا سابروف النجاح نتاعهم الباند ك ك كيكيب أو كموسيقى أو كل شيء وحتى الفيتشرينج اللي قاعدين يعملوا فيه دونك من الأول مع ألاباما يتوا مع غلوريا دونك سابروف اللي هما قاعدين يخدموا في خدمة وقتها في الوقت هذاك خدمة زينة برشا التراك هذا كان خرج عام 99 وكان جزء من فيلم Music of My Heart of the Heart سامحوني لكن يحكي على قوة الموسيقى في تغيير حياة الناس وهني بالضبط تجي فكرة الغنية الموسيقى وكأنها لغة تجمع القلوب وتداوي الروح هكا يقولوا في الـ في لي باغول نتاعهم من الأول نسمع في لحن يعطي إحساس كبير بالأمل بيانو خفيف ومن بعد يدخل الإيقاع بشوية لين يطلع الكورسي اللي يتكبت ديجا في الـ في الـ في البال صوت غلوريا فيه خبرة كبيرة برشا الولاد هنا يعطيو انرجي تاع دي جون هارموني زاد نظيفه نتيجه ميلونج متوازن برشا الكلمه تحكي على الالهام على كيفاش الموسيقى تنجم تكون مصدر نتاع قوه يو ار ذا ميوزك اوف ماي هارت تعبير جميل يخلي الشخص الاخر هو اللحن اللي يعطي لحياتك معنى الغنيه حتى وصلت ترشحت لاكاديمي اوورد فور بيست اوريجينال سونغ وهذا دليل على القيمه نتاعها فنيا وتاثيرها اللي كان موجود عام 99

في المرتبة 96 نلقاو هنا مختلفة شوية على الفايب اللي كان موجود فما ميكس بين الروك وبين لي بوب ومع توش هكا نتاع سخرية ذكية برشا. Better Days and the Bottom Drops Out نتاع Citizen King الغنية ذي اللي خرجت عام 99 وكانت من التراك اللي تميز تميزت وقتها بأسلوبها الغريب شوية. نحكيه على بيت فيه سامبلينج قديم مع فلو قريب للراب وصوت فيه لا مبالات وكانوا يحكي في ستوري أكثر منه قاعد يغني. العنوان وحده بارادوكس أيام خير وفجأة كل شيء يتيح ولهنا المساج الحياة تنجم تكون طالعة ومزيانة ومن بعد في أي لحظة تتقلب باللطف علينا وعليكم ولا تتقلب علينا أيام في النالمان. الغنية تحكي على التقلبات على الطموح وعلى الواقع اللي مش ديما يمشي كما نحبه احنا. الكلمات فيها نوع من الميليغوني كأنه الفنان حاسك ولا فاهم اللعبة الكل يمشي فيها مع ابتسامة خفيفة له حزين برشا له فرحان برشا زادة بالانس غريب يخلي التراك يونيك في النالمان. نجحت برشا في الراديو وصلت للتوب شارتس في أمريكا ولت من الغني اللي تمثل نهاية التسعينات بطابع ألتغنى.

المرتبة 95 نلقاو موزيكا فايبر ان بي ثقيل برشا شوية دراما في الاحساس نحكيو على ساتسفايو متاع باب ديدي اند اركيلي التراك هذي اللي خرج عام 99 في فترة كان فيها باب ديدي اللي ولا من بعد ديدي مسيطر على الساحة باسلوب متاع برودكشن فخم برشا وان ان بي في برشا موزيكا اللحن مبني على سامبل من غنية كلاسيك اسمها I got five on it الفرقة لونيز وهذا اللي يعطي الفايب مميز برشا يخليه انك خليك تعرفه من هكا من اول سكوند ديجا ملي تسمع الموسيقى سي بون تتكبتها خاطر حتى كان عاودها مره اخرى وتعرفوها دونك هي اللي باش تتعدم الكلمه تحكي على علاقه فيها توتر واحد يحاول هكا يثبت اللي نجم يرضي حبيبته اكثر من غيره فيها غيره فيها تنافس فيها شويه ايجو وهذا اللي يعطيها طابع درامي قوي برشا صوت اركيلي يعطي الاحساس والغناء نحكيه على حاجه سموث نحكيه على باب ديدي اللي كامل بالستيل نتاعه اللي فيه كونفيونس وكلام ديريكت الغناء نجحت برشا ودخلت للتوب 10 في الشارتس وليت ملي تراك اللي تمثل نهاية التسعينات متاع الهيب هوب

للمرتبه 94 والاخيره بالنسبه لليلى نلقاو موسيقى من اقوى الاغاني الرومانسيه في التسعينات، موسيقى اسمها ايريس الفرقه جوجو دولز. الغنيه هذه اللي خرج عام 98 وكانت جزء من فيلم سيتي اوف انجلز، ومن وقتها ولات ايكونيك باللي تراك اللي تعيش سنين وما توفيش. من اول جيتار تحس بالاحساس العالي، صوت المغني اللي اسمه جون ريزنيك في شويه خشونه شويه ضعف، وهذا بالضبط اللي يعطيها الصدق المطلوب. الكلمات نحكيو على كلمات ديب، I just want you to know who I am. جملة بسيطة برشا ما فيها رغبة انك تتشاف على حقيقتك من غير حتى ماسك. الغنية تحكي على حب كبير، حب يخليك مستعد انك تخسر كل شيء، المهم الشخص الاخر يفهمك ويشوفك كما انت. فيها حاجة نادرة وهذا علاش الناس الكل تلقى روحها فيها. ديجا التراك قعد اسابيع طويلة في الشارس ونجحها نجاح عالمي كبير برشا، ولات من اكثر الاغاني اللي تتسمع في اللي غادو في الوقت هذاك. موسيقى من انجح الاغاني نلقاها في المرتبة 94. I'm not afraid to die.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة
1: في مدرسة الحب. هكا قال سي محمد الزعبار سيد المخرج يحب يسمع من عند كاظم الساهر في مدرسة الحب. ما نعرفش اش يقري فينا ولا قاعد هو يتعلم، الله أعلم. على كل الموسيقى متاعنا إن شاء الله تكون تنال عجبكم، متواصلين معكم حتى للنص الليل. ديراكتومون شوية آخر تكون معكم بهيرة في الأخبار، وإحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: عدل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه في إطار تحديث خدماته سيشرع في تنفيذ تحول كبير نحو رقمنة شاملة لإجراءاته، وذلك ابتداء من غرة تشويلية، لافتا إلى أن جميع المعاملات ستتم حصريا عبر الإنترنت، بما يعني التخلي نهائيا عن إيداع الملفات الورقية على مستوى الشبابيك. إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء خدمات للمرافقة تهدف إلى تسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية. ويستهدف الشباك المقدر إجمالي ميزانيته ب 1.4 مليون أورو هياكل دعم ريادة الأعمال، ولا سيما حاضنات المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمكاتب والشبكات، فضلا عن المؤسسات المالية. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة يفيد في بلاغ له بأنه تم تهشيم 3 عدادات وخلع للأبواب وسرقة البراغي بشبكة مياه الري الجديدة بالمنطقة السقوية البرهني، مشددا على أن شبكة مياه الري مكسب للجهة والاعتداء عليها هو اعتداء على الفلاحين وعلى مدخولهم الرئيسية، وحمل المسؤولية كاملة لمن تجرأ على الاعتداء على مرفق حيوي وهام بالنسبة للفلاحة والفلاحين. إلى الشأن الدولي، وبعد حوالي ساعة من إعلانها تعليق الرحلات إلى دولة الإمارات، مصر للطيران تعلن استئناف تشغيل جميع رحلاتها الجوية المغادرة من مطار القاهرة الدولي والمتجهة إلى كل من دبي وأبوظبي والشارقة، وذلك بعد استقرار الأوضاع في المنطقة. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد هجمات المسيرات في السودان ونزوح 3600 شخص خلال أسبوع. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
3: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
4: 11h sur ديوان اف ام مازال تشويعة موزيكا في نايت كلوب،
5: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
3: زون في اي بي.

وانا صغير. سعد بشتي مش مجرد اغنية، هي حالة من المشاعر والنوستالجيا متاع جيل كامل تربى على البساطة والبراءة. اغنية ترجعنا الايام زمان مع محمد فؤاد، وإلا فوش كيف ما يسميوها في مصر. محمد فؤاد من الفنانين المصريين اللي نجحوا باش يحجزوا بلاصتهم في الساحة الفنية العربية على امتداد سنوات، فضل صوته الهادي اللي يميزه وإحساسه العالي اللي خلاه قريب برشا من الناس.

فؤاد من مواليد 20 ديسمبر 1961 في القاهرة. تربى في عائلة بسيطة وعاش طفولة ما هي سهلة، خاصة أنه عاش اليتم بعد وفاة أبوه وهو مازال صغير ومازال في حاجة لوجوده في حياته، الشيء اللي خلاه يتحمل المسؤولية على بكري وتكونت عنده شخصية قوية وطموحة. من صغره كان عنده شغف كبير بالموسيقى والغناء، وكان ديما يحاول يطور من صوته ويظهر موهبته رغم ظروفه الصعبة.

بداية محمد فؤاد كانت في الثمانينات، وقت اللي بدأ يشارك في حفلات ومناسبات صغيرة في العائلة وبين الأهل والجيران، إلى أن لفت الانتباه بصوته المتميز اللي يجمع ما بين الطرب الكلاسيكي والستيل العصري. الانطلاقة الحقيقية الفوش كانت تحديداً عام 1985 مع ألبومه الأول بعنوان في السكة، إنتاج شركة صوت الحب. الجمهور بدأ يتعرف على فنان جديد اسمه محمد فؤاد، ومن بعد بدأت سلسلة النجاحات وأشهر الأغاني اللي كسرت الدنيا واللي خليته يولي واحد من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. من أشهر الأغاني اللي رسخت اسم محمد فؤاد في قلوب الجمهور غنيته الحب الحقيقي، أنا لو حبيبك طمني عليك، فكرك يا ناسيني، حبيبي يا القلب الطيب، وغيرهم من نجاحات.

أغاني محمد فؤاد كانت ديما تتميز بالكلمات القريبة من الناس وبالإحساس الصادق، خاصة في الأغاني الرومانسية والحزينة اللي أبدع فيها ونجح في أدائها بشكل كبير. محمد فؤاد ما اكتفاش بالغناء كهو، زاد دق باب التمثيل وتخلى العالم السينما وحقق فيه نجاح يحسب له، خاصة بغناية كمان ننا اللي قلبت الدنيا في فيلم إسماعيلية رايح جاي عام 1997، الفيلم اللي يعتبر نقطة تحول كبيرة في السينما المصرية الحديثة، وتشارك فيه البطولة مع نجوم كيف ما محمد هنيدي وخالد النبوي وغيرهم. الفيلم حقق نجاح جماهيري كبير برشا وفتح الباب الجيل كامل من نجوم.

سمعانا. محمد فؤاد مثل زاد في أفلام رومانسية أخرى ناجحة، وشاركت البطولة الممثلة مي عز الدين في فيلم رحلة حب، ومثل زاد مع حالة شيحة فيلم غاوي حب، ونجح باش يجمع ما بين التمثيل والغناء.

امتداد مسيرته. محمد فؤاد عرف كيفاش يحافظ على مكانته رغم تغير الأذواق الفنية وظهور أجيال جديدة. صحيح في السنوات الأخيرة قل ظهوره الفني مقارنة بفترة التسعينات وبداية الألفينات، أما اسمه مازال حاضر بقوة، وكل ظهور ليه يلقى اهتمام كبير من الجمهور اللي مازال متعلق بالأغاني اللي كبر عليها. ومن إنتاجات محمد فؤاد الجديدة اليوم غنيته كفاية غربة، ارمي التوكيل، يا فوش، في قربك، أنا مطمن، وغيرهم من الأغاني.

0: بتقول.
1: صحيح الأغاني هذه ما كانتش بنفس بريق الفترة الذهبية لمحمد فؤاد، لكنه حتى لليوم يبقى واحد من أهم الأصوات المصرية اللي عندها بصمة خاصة بها، وفنان نجح في أنه يصنع تاريخ محترم في الغناء والتمثيل، وخلى ريبرتوار محترم جدا ما زال يعيش ويتسمع من جيل لجيل.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان FM وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينها. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب, ليميسيون ريفيرانس دو لا موسيقى.

0: 91.5
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم تستعرض 5 مشاريع قوانين للمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء محطات فلطة ضوئية خلال جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. والنواب يطالبون بتوفير ضمانات قانونية وتنموية واضحة ضمن الاتفاقيات، معربين عن تخوفهم من اللجوء إلى التحكيم الدولي وداعين إلى تشريك المؤسسات التونسية في مسار الانتقال الطاقي. وزارة الشؤون الدينية تدعو جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرام، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن بلوغ إنتاج الحبوب في تونس حوالي 20 مليون قنطار خلال موسم 2024-2025، مسجلا زيادة بنسبة 72% مقارنة بالموسم الذي سبقه والذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 2026. أوضحت الوزارة أنه بات بإمكان كافة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية على العنوان الإلكتروني التالي www.udinet.tn. وفي سياق متصل أفادت الوزارة بأنه سيتم فتح باب طعون للمترشحين، حيث يمكنهم تقديم اعتراضاتهم بداية من يوم 5 مايو إلى غاية 7 من الشهر ذاته، وشددت على ضرورة تقديم مطالب الاعتراض بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح. إلى الشأن الدولي، تقرير صادر عن وكالة استخبارات أوروبية يفيد بأن الكرملين عزز بشكل كبير الإجراءات الأمنية الشخصية حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقام بتركيب أنظمة مراقبة في منازل المقربين منه في إطار تدابير جديدة جاءت استجابة لموجة اغتيالات لشخصيات عسكرية روسية كبيرة ومخاوف من وقوع انقلاب محتمل. ويشير التقرير لأنه تم منع الطهات والحراس الشخصيين والمصورين العاملين مع الرئيس من استخدام وسائل النقل العام، كما يلزم بخضوع زوار رئيس الكرملين لفحصين أمنيين، ولا يمكن لأولئك الذين يعملون بالقرب منه استخدام سوى الهواتف التي لا تتوفر فيها الانترنت. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: عد الموجتك على ديوانفات نهج التريبونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2012 في المغرب وبالتحديد في الدار البيضاء. الأحداث بدأت مع شاب اسمه أنور من عائلة غنية، كمل قرايته وحب يستقل على أبوه وعمل شركة ومشى سكن وحده في فيلا في حي راقي من أحياء كازا، وهوك ساعة ساعة يطل على عائلته باش ما يقولولوش نسيتنا. المهم أنه في نهار من نهارات فتاة جميلة برشا دخلت للشركة متاعو اسمها أسماء، جات تتلوج على خدمة، وهو دوب ما شافها تكلم عليها الرعد وضرب والبرق والتريسيتي والماء والغاز ودخلوا ضد في قلبه. اعشقها من اول نظره وتعلق بها، وفي ساعة مخذها نومر وتليفونها ولا يطلب فيها كل يوم صباح وعشيه، وهي عجبها ولا تحكي معاه، ومن بعد ولا يخرجوا جميع. وتعدى عام كامل وهما يتقابلوا تقريبا كل يوم، حتى لين قال لها اللي هو يحب يجي يخطبها من دارهم، وهذاك هو اللي صار.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: في نفس الإطار وبعد ما صارت الفاتحة تكتب بالزداق ومنها صار العرس. وأنور سبق أنه طلب من مرته باش تبطل الخدمة ووعدها باش يعمل لها شهرية، وهي وافقت. وبطبيعة الحال بعدك العرس سكنوا في الفيلا متاعو، ومن أول نهار عاملها معاملة باهية برشا، ما مخليها ناقصة شيء ومسيسها لأبعد الحدود، وهي كانت في قمة السعادة. وخلف هذا شري لها كهرباء وقال لك تستحق أي حاجة، وإلا عندك قضية استعملها وامشي بها فين تحب. ومش هذا بر، جاب لها معينة منزلية باش تعاون على أمور الدار. الحاصل كل شيء كان متوفر باش الاثنين يعيشوا في أحسن الظروف. في مجريات الأحداث وفي نهار من نهارات أنور رجع للدار مع ماضي ساعة كيعاته، ملقاش مرته أسماء وما المفروض تكون موجودة باش يفطروا مع بعضهم، وهي عمرها ما تخلفت على الموعد. الحاصل اسأل المعينة، قالت له راهي خرجت مع العشرة متاع الصباح. اسألها، قالت لهاشي وين ماشية؟ قالت له لا ما قالت ليش، أما راهو حسب كلامها عندها قضية صغيرة باش توصل وترجع في ساعة. أنور اطلب مرته بالتليفون لكن القاها مسكر وتفاجأ.
3: المحاولة فيما بعد.
1: قال لوين مشيت زعمة؟ 100% راهو تليفونها تاع شارج، لأنها مستانسة تنسى باش تشارجيه. ومنها قعد ساعة ساعة يطلب ويعاود، حتى لين فاتت ماضي ساعتين وأسمى مرت ولا بانت ولا تليفونها خدم. ونهارتها بالذات أنور كان عنده موعد لأول العشية مع حرفاء مهمين برشا ومستحق الدوسيات كان مخبيهم في خزنة موجودة في بيت النوم. طلع باش يهزهم ودوب ما خلط تلقى الباب متاع الخزنة محلول، والفلوس اللي كانوا فيها الكل ما همش موجودين بما فيهم المجوهرات كلهم طاروا. أنور بدأ يسيح ويعيط على المعينة وهي جات تجري، دار عليها وتهمها اللي هي سرقت كل شيء. والمسكينة بدأت تحلف وتتكتف وقالت له اللي خاطيها، ودخلت بعضها ودموعها بدأت تجري سواقي، وما صدقها وفهم اللي هي خاطيها كان بالسيف. ولهنا يقول القائل لو كان المعينة سرقت راهي هربت ما بقاتش في الدار. المهم أنه أنور سألها على أسماء إش هزت معها كي خرجت، قالت له الفليجة الكحلة متاعك اللي مستانس تهزها كي تسافر. ولهنا أنور ضرب راسه وقال بينه وبين روحه ظهر فيها لمة الفلوس والذهب وهربت. أما باش يقطع الشك طلب عائلتها على أساس يعرف اللي جات بحذيهم وقال لا، قالوا له ما ريناهاش بالكل وحبوا يعرفوا شنية الحكاية، يعني علاش يفركس عليها وهي من المفروض تبدأ في الدار. حكى لهم على كل شيء وقال لهم اللي الخزنة لقاها فارغة ولا فيها فلوس ولا ذهب. عائلة أسمى تفاجعوا وما فهموش اللي صار وبقاوا يخموا. ساعة
4: أعمى بنتهم غمت على كل شيء وهربت. لكن ما نجموش يصدقوا حكاية من هذه، وبالنسبة ليهم أكيد بنتهم صارت لها حاجة خليتها تغيب من غير ما تعلم حد، لأنه في العادة كي تمشي البلاصة تشاور رجلها وتقول له وقتاش ماشي وقتاش باش ترجع. في تواتر هالأحداث عائلة أسمى تحيروا على بنتهم ومشاوا لصاحبتها اسمها وجدان، أقرب وحدة ليها وديما باتصال مع بعضهم وتعرف عليها كل شيء. الحاصل القهوة مازالت كي جات من الخدمة، وتفاجأت كي قالولها اللي هما يلوجوا على أسمى وما يعرفوش عليها وين مشات. وجدان قالت لهم اللي ما شافتهاش بالكل، ونهارتها بالذات ما طلبتهاش لأنهم متفاهمين وعاملين موعد باش يتقابلوا. مختصر الحديث، أنور نسى الموعد متاعه في الشركة وقعد في دار نسابه وهما يحاولوا يتصلوا بمعارف أسمى بما فيهم اللي عندهم علاقة معها. وأنور ساعة ساعة يطلب المعينة في الدار باش يشوف أسمى رجعت ولا لا، حتى لين جات لحداش متاع الليل والأخبار عليها. وقت عائلتها قالوا الأنور ما ثماش علاش باش نزيد ونستناو أكثر، نمشي ونعلموا الشرطة. وهذاك هو اللي صار. في نفس السياق أنور ونساب ومشاو لمركز الشرطة وبلغوا على اختفاء أسمى. وأنور قال اللي هو حاسس أنه مرته صارت لها حاجة، واعطى المعلومات لكل الشرطة بما فيهم رقم بطاقة تعريفها وتصويرتها والأرقام المنجمية متاع كرهبتها الفولفو. الأمنين بالوقت بدأوا في التحريات متاعهم مع السبيطارات وسألوا أقسام الاستعجال يقبلوش امرأة بنفس الأوصاف، لكن الأبحاث اللي عملوهم الأمنيين ما وصلوهم لشيء بما فيهم أقسام الشرطة اللي علموهم على الاختفاء وطلبوا منهم باش يثبتوا إذا عندهم واحدة محجوزة بنفس الاسم، وقالوا لهم لا. في تتالي هالأحداث اتعدت جمعة كاملة على اختفاء أسمى ومظهر حتى شيء جديد. وعلاش ما تقولش في نهار من نهارات ومواطن كان يمشي في غابة وشاف كرهبة فولفو كحلة واقفة ما بين الشجر، وطريقة الوقوف متاعها مايش عادية، قرب لها وبدأ يقلب فيها ما شاف فيها شيء. اتلفت على يمينه وعلى يساره ومنها حط يده على القوانين تاع الباب والقاه محلول. اطلع في وسط الكهرباء وعينيها على كتافه وبقى يفركس يلقى شي حويجه يتفتفها، وفجاه شاف اثار متاع دم على الكراسي القدامين. ولهنا من المفروض يخاف ويكلم الشرطه، لكن هو زاد واصل في التبربيش داخل الكهرباء ولا لقى فلوس ولا تليفون ولا اي حاجه ينجم يدبر منها راسه. وقتها هبط ومشى للكوفر التيلاني متاع الكهرباء وحلو لعل يلقاش فيه فليجة، لكن دوب ما هكا الكوفر تحل سطحته الريحة وشاف جثة متاع امرأة في حالة تحلل تزدم الشي اللي راه، وزادت عليه ريحة التعفن ومنها تنطر واعطى على ساقيه وبدأ يسيح حتى لين خلط للدار اللي يسكن فيها وما كانتش بعيدة بالكل على هكا الغابة وين موجودة الكهرباء الفولفو. الناس اللي شافوه يهرول كل مهبول ويعيط داروا بيه وقالوا له شبيك شفما، اقعد يرد في نفس وحكى لهم على اللي شافوا، لكن هما ما صدقوش وقالوا له توا نرجع معاك للبلاصة اللي تحكي عليها ونشوفه بعينينا. وهذاك هو اللي صار، رجعوا معاه ولقاوا فعلا جثة في الكوفر متاع هذا الكهرباء. ووقتها علموا الشرطة. في تسارع الأحداث الطامة والعامة هبطوا، والأمنيين عاينوا الجثة وطوقوا ساحة الجريمة في انتظار يجي الطبيب الشرعي. وواضح اللي المرات قتلت عندها أيامات وكانت لابسة جين وسورية منفخين بالدم لدرجة أنه يبس وكبد على حويجها وبدنها، وكان باين اللي هي تلقات على الأقل طعنتين، واحدة في كرشها والثانية في قلبها وكانت القاتلة. وحسب العينة متاع الدم اللي تم تحليلها على عين المكان الطبيب الشرعي قال لي المرأة قتلت من مدة 5 أو 6 أيام التالي على أقصى تقدير، وكيف ركسوا الكهرباء القاوا الأوراق متاع الضحية في وسط البواتاغون، وبطاقة التعريف كانت باسم أسماء مرت أنور، وبحكم أنه البوليسية اللي جاءوا كانوا من مركز آخر بطبيعة الحال ما كانوش يعرفوا اللي هي مختفية من مدة، وراجلها وأهلها سبق أنهم عملوا فيها بلاغ. المهم أنه الشرطة بعثوا الجثة للتشريح وانطلقوا في التحريات باش يعرفوا أسباب وملابسات الجريمة. وبما أنه البوليسية لقاوا البصمات متاع السيد اللي اكتشف الجثة في الكهرباء شكوا فيه، وافترضوا أنه ينجم يكون هو اللي قتل المرأة وسرقها، وما جاش الباله باش يهزلها وراقة، ومن بعد عمل فيلم كامل باش يبعد التهم على نفسه. وكي استنطقوه عدة ساعات وضغطوا عليه بالطرق الكل وزادوا استجوبوا هكا العباد اللي هزهم من حومته باش يشوفوا الكهرباء، فهموا اللي لا هو ولا الناس اللي مشاو معاه عندهم دخل في الجريمة. مختصر الحديث، الأمنيين كي ثبتوا في البطاقة متاع أسماء عرفوا من بعد اللي صار عليها بلاغ اختفاء، ووقتها اتصلوا بمركز الأمن اللي تعمل فيها كالبلاغ باش هما يكلموا راجلها أنور ويقولوا له يجيهم في أقرب وقت، وهذاك هو اللي صار. في نفس الإطار الأمني البوليسية استدعاوا أنور، وهو المسكين في ساعة ما جاهم يجري على أمل يعطيو شي خبير باهي على مرته، لكن في نفس الوقت ما عنده حتى فكرة على سبب هكا الاستدعاء. الأمنيين بداوا يسألوا فيه، قالوا له مرتك اشتخدم؟ قالوا له مقاعدة في الدار، ملي عرسنا بطلت الخدمة. زادوا سألوه عندها شي أعداء وإلا شكاتلوشي من أي حد يقلق فيها أو هددها. قالوا لهم عمري ما سمعت تشكيلي من حاجاتك من هذم. وأنور كان باهت من نوعية هذه متاع الأسئلة، لأنه ما هوش فاهم بالكل البوليسية لوين يحبوا يوصلوا. وقتها قالوا لهم علاش تحبوا تعرفوا هالمعلومات هذم؟ ولهنا الأمنيين هبطوا عليه بهك الخبر الصعب. قالوا له راهي مرتك أسماء قتلت، وأكيد راكم فهمتوا شنية الإحساس متاع راجل يقولوا له مرتك لقاوها مقتولة. أنور المسكين شدته الغصة ودموعه بدات هابطة، ومنها سألهم بالشاقة شديتوش القاتل؟ قالوا له لا، ما زلنا كي اكتشفنا الجثة. الأمنيين حبوا زادة يعرفوا إذا كان ثم حد قريب برشا من مرته أسماء أكثر من العباد الأخرين، معناها صاحبة عندها فيها ثقة وتسررها على كل شيء. أنور جبدلهم على وجدان وقال لهم راهي هي الوحيدة اللي كانت تمشي بحذاها، ويخرجوا مع بعضهم يدوروا في كازا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين قالوا له البركة فيك وربي صبرك، وأي معلومة جديدة نكلموك. في نفس الإطار الأمنيين بعد ما اخذوا أقوال أنور استدعى وجدان أماش ما يعرفوا من عندها معلومة جديدة، وقالت لهم نفس الكلام اللي قالته الأنور ونسابه، معناها آخر مرة شفتها فيها عندها 15 يوم، وكما سبق وقلنا لكم في أول القضية كانوا ناويين باش يعملوا موعد كالعادة، لكن في النهار اللي من المفروض أسمى تطلب فيه وجدان باش يتفاهموا على الوقت ما طلبتهاش، والحكاية هذه كانت نهار قبل ما تختفي. المحققين حبوا يزيدوا يعرفوا أكثر حاجات من عند وجدان، وقالوا لها أسمى ما كانتش تحكي لك على أمور تخصها أو على علاقة معينة. وجدان قالت لهم صحيح، كانت قريبة مني برشا ما تخبي عليا شيء. قالوا لها معناها أنت تعرف لوين تمشي ومع شكون. قالت لهم راهي خلف راجلها وانا ما تخرج مع حد، وفهمتهم اللي هي بطبيعتها داخلة ببوشتها وما عندهاش خلطة. الشرطة زادوا وضفوا الوجدان القصد متاعهم، معناها حبوا يعرفوا عندهاش علاقة غرامية مع راجل آخر خلف راجلها. وجدان بقات باهتة فيهم متعجبت، وما فهمتش علاش دخلوا معاها في أمور كمن هذه، مع العلم وأنها المسكينة ما زالت ما في بالهاش اللي أسمى صاحبتها تقتلت. والمحققين عملوا بالعاني ما حبوش يعلموها حتى لين ياخذوا من عندها المعلومات اللي حاجتهم بها. قالوا لها رانا معملين عليك تعاوننا بالقداء، ومن بعد صارحوها بالحقيقة. وهي المسكينة تصدمت وبدأت تبكي، ولات ماهيش عارفة اش باش تعمل. المحققين طلبوا منها باش تبرد دمها وتركز مليح وتعطيهم أي معلومة تعرفها على أسماء، حتى لو كان ما عندها حتى أهمية، المهم معلومة. وجدان بقات تحلف وتتكتف اللي ما عندها حتى فكرة على علاقة من نوع اللي المحققين يقصدوه. وقالت لهم لو كان أسماء جاء عندها عشيق أو مصوح بحد راهي حكتل عليه، وفهمتهم اللي هي ما هيش من نوع اللي تقول رجلها تحبه برشا ومتعلقة به ياسر. المحققين قالوا لها باهي، إذا حاجتنا بيك تو نكلموك. في تعاقب الأحداث والأبحاث، المحققين جابوا المعينة المنزلية والعساس متاع دار أنور على أساس يسألوهم عن النهار اللي اختفت فيه أسماء. المعينة المنزلية عودت لهم نفس الكلام اللي قالته الأنور، يعني أسماء قامت على الصباح وقالت اللي هي ماشية بقضية وبش ترجع مع ماضي ساعة وربما يقبل، وهزت معها الفليجة اللي متعود رجلها يهزها. فيما يخص العساس قال نفس الكلام، أنه شاف أسماء خارجة بفليجة كحلة وهو اللي حللها باب كهربتها وطلعت وندهت. المحققين تأكدوا من الكلام هذا الكل من خلال كاميرات المراقبة اللي موجودة في الدار، لأنهم كي اطلعوا على التسجيلات لقاو كل شيء مطابق للكلام اللي تقال لهم الكل، وحاولوا باش يعرفوا من خلالها كالتسجيلات تصرفات أسماء، يعني ترى كانت في حالة اضطراب وإلا لا، لكن ظهرت لهم عادية. وبالنسبة لهم الإشكال في هذا الكل هو هكا المبلغ اللي هزته أسمى معاها من الخزنة، برشا فلوس 5 ملايين درهم، معناها أكثر من 450,000 أورو، 1.5 مليار بفلوسنا. علاش هزتهم ضربة واحدة؟ أشناوية تعمل بيهم؟ والمسألة ما هيش في الفلوس فقط، وإنما المجوهرات زادة اللي قيمتهم كبيرة. ونقطة الاستفهام بالنسبة للمحققين، وين مشيت هكا الأموال والمجوهرات اللي تهزوا من الخزنة؟ الاحتمالات متعدة، يا أما أسمع تاتهم الشخص عندها بيها علاقة وهربوا جميع، وإلا حد عمل لها شونتاج وراه نوايا إجرامية من نوع نقتلك راجلك وخليها تجيب له هكا الملمة واللي ثم، وبعد ما خذها كل شيء اقتلها باش ما تبلغش عليه. وهذا من كل مالهم إلا فرضيات، والمحققين يلزمهم يعملوا أكثر مجهود باش يلقاو الجاني. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة.
5: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهجة تريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
6: ديوان فام صوتكم.
7: نهج التريبيونال والدريبة.
4: كما كنتوا تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها عام 2012 في المغرب وبالتحديد في الدار البيضاء، شاب اسمه أنور من عائلة غنية برشا عمل شركة، وبالصدفة الأقدار حطت قدامه فتاة اسمها أسماء، جات باش تخدم، عجبت برشا وعرس بيها، لكن شرط عليها تبطل الخدمة وتقعد في الدار. وهذاك هو اللي صار. وبعد مدة من العرس أسماء خرجت الصباح من الدار وما رجعتش، وأنور رجلها قعد يطلب فيها وريحتها ما ثماش. وكي روح للدار لقى الخزنة اللي في بيت النوم محلولة وتهزوا منها الفلوس والذهوبات الكل، ومرت وأرضه كانت لها بلاعة. وبعد جمعة من اختفائها، مواطن هو يدور في الغابة اكتشف الجثة متاعها في الكوفر متاع كرهبتها الفولفو. البوليسية انطلقوا في التحقيقات، ومن الأول شكوا في الراجل اللي يبلغ على الجثة، ومن بعد فهموا اللي خطيه، وفي تحقيقاتهم وصلوا لوحدة اسمها وجدان صاحبة أسماء، وسألوها على الضحية يعني أسماء عندهاش علاقة غرامية مع حد. لكن وجدان انفات الشيء هذا وقالت اللي أسماء امرأة مستوية وتحب رجلها برشا. لكن بالنسبة للبوليسية أقرب فرضية ليهم أنها هزت الفلوس والصياغة وهربت مع عشيقها. أشني الأسس متاع الفرضية؟ لا إجابة. في المرحلة هذه من القضية تقرير الطبيب الشرعي وصل للمحققين ويقول أنه أسماء قتلت مع نص نهار، يعني ساعتين بعد ما خرجت من الدار، وسبب الوفاة هو تعنتين تلقاتهم في القلب وفي الكرش. والحاجة اللي صدمت الناس وحتى واحد ما كان يتصورها بما فيهم رجلها أنور هي عملية اغتصاب، يعني أسماء تعرضت لاعتداء جنسي وحشي بل ما تموت. وأكيد أنه الشخص اللي استولاها على فلوسها والذهب هو نفسه الجاني. والتساؤلات هذه باش تبقى من غير حتى إجابة لين المحققين تولي عندهم فكرة على هوية اللي قام بالجريمة، مع العلم أنه المكلفين بالقضية انساوا حاجة مهمة ياسر في التحقيق متاعهم، وتتمثل في أنهم مخذاوش كشوفات المكالمات الهاتفية من عند المشغلين متاع الاتصالات باش يعرفوا شكون طلب الرقم متاع أسماء وأما هي الأرقام اللي هي اتصلت بهم. ومن المفروض هذه حاجات بديهية في التحقيقات وتبدأ من أول الحاجات اللي يقوموا بهم الأمنيين لأنها تنجم توصل مباشرة للجاني. المهم أنه الأمنيين كيفاقوا بالمسألة هذه القاوا رقم ديم على اتصال بأسماء، لكن هالرقم هذا مجهول ما وراه حتى هوية، معناها اللي يستعمل فيه دبروا بطرق ملتوية باش يبقى ماهوش معروف واسمه ما يتسجلش في قائمة المنتفعين بشبكة الاتصالات. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين باش يبقاو يحقوا أكثر من شهرين حتى لين نهار جاهم واحد للمركز وقال لهم أنه مرته اللي اسمها حليمة عندها 5 أيام ما يعرفش عليها حتى شيء، لا وين مشات لا كيفاش ذابت ما بين نهار وليلة. وهاو جايكم الحديث. في نفس السياق السيد اللي جاء بلغ على مرته حليمة ما كانش مقيم في المغرب، عايش في فرنسا وخلى مرته في الدار البيضاء وهوك كل ما يلقى فرصة يروح لها، معناها مرته تعيش وحدها وهو ديما على اتصال بها. وكيبقى 5 أيام كاملين وهو يطلب وهي ما تجاوبش اتصل بعائلتها باش يمشي ويشوفوا شبيها، ومشاو لها للدار ودقوا عليها لكن شيء. وغادي فين هو تلز باش يروح للمغرب، وكي خلطوا حل باب داره ما لقى حد. وقت اكتشف أنه الفلوس اللي كان مخبيهم في الجلاس وقيمتهم 1.2 مليون أورو مشاو وغبروا، وعلى هذاك مشى للشرطة باش يبلغ. البوليسية خداو من عنده المعلومات الكل ولقاو تشابه كبير ما بين قضية مرت السيد هذا وقضية أسماء، معناها الاثنين اختفوا ومعاهم فلوس كانوا مخبين في الدار. أما هيك واحدة لقاوها جثة والثانية ما زالت في عداد المفقودين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الخبر ماهوش بشيبتة برشا. بعد نهارين من بلاغ راجل الحليمة الشرطة وصلها خبر أنه جماعة كانوا في جنينة ولقاو زوز كراذن منصوبين فوق الحشيش، والظاهر أنه حد حطهم بطريقة مقصودة. اللي شافوا هكا الكراذن استغربوا وما فهموش اش يعملوا غادي، وكي حلوهم ضربتهم الريحة ولقاو جثة بشرية مقصوصة تروف تروف، معناها عندها مدة وهي غادي. وفي لحظة هكا جنينة توقت بالبوليسية، وكي خلطوا أعوان الشرطة الفنية عاينوا الجثة وفهموا اللي هي امرأة. وبعد ما الطبيب الشرعي خدم خدمته الأمنيين خذوا البصمات الكل على أساس يتم التعرف على هوية القتيلة. وظهرت هكا المرأة حليمة اللي رجلها يخدم في فرنسا واللي البوليسية من الأول كانت عندهم قناعة أنه مصيرها بش يكون نفس المصير اللي عرفته أسماء. ولهنا المسألة ما عادش متاع جرائم معزولة، والمحقين ولاو خايفين لا يظهر لهم قاتل متسلسل ومزال في بداية الطريق، معناها القائمة مزالت بالشتوات. فيها الحق بهذه من القضية، المحقين استدعاوا راجل حليمة وقالوا له اللي يلقاه مرته مقتولة ومقصوصة تروف تروف، والمسكين من قوة الصدمة بكم جملة ما عادش ينجم يتكلم، ورصات البوليسية يستناو فيه حتى يسترجع مداركه، ومن بعد استجوبوه، والمحققين حبوا يعرفوا إذا كان عنده مصلحة في قتلان مرته ولا لا، لكن الاحتمالات متاعهم كلها تحت في الماء، وهذا وقت اللي طلبوا منه الباسبور متاعه باش يثبتوا وقتاش آخر مرة دخل فيها للمغرب، وغادي في نتأكدوا أن وقت اللي مرته حليمة قتلت هو كان في فرنسا، معناها ما عنده حتى إمكانية باش يجي ويقتلها ويرجع. ولهنا المحققين ما كفاهم شي هذا، مشاو للحومة اللي فيها دار حليمة أو بالأحرى دار رجلها باش يعملوا تحرياتهم مع الجيران، وعرفوا اللي كان ثم شخص يجيها باستمرار، لأنهم كانوا ديما يشوفوه ماشي في بالهم أنه واحد من عائلتها، خاصة وأنه يدخل براحته ويخرج عادي ما عنده حتى مشكل، وهذاك الشيء اللي خليهم ما يشكوش فيه بالكل. ولو كان جاي يدخل لها بالسرقة ويتخرمد ويتلبد ربما يفهموا الحكاية نوع آخر. المهم أن الشرطة سألوا الجيران وقتاش آخر مرة شافوا فيها الشخص هذا داخل الدار حليمة، قالوا لهم من مدة 10 أيام التالي. طلبوهم في الأوصاف متاعه، قالوا لهم راهو طويل وأسمر وعنده بربيش وديما يلبس كاسكات، وخلف هذا الكرهبة اللي يجي فيها من نوع سيات كحلة. مختصر الحديث، المحققين لموا الأوصاف اللي عليهم إجماع من عند الجيران وعملوا للمشتبه فيه بورتري روبو، رسم تقريبي. ولهنا واحد ضابط من فريق التحقيق قال لزملائه راهو أسرع طريقة النجم نوصلوا بها للهوية متاع الشخص هذا هي الكشوفات متاع المكالمات الهاتفية، تماما كما عملوا بالنسبة لأسمع. وللشي هذا خذوا من عند مشغلين الاتصالات الأرقام اللي طلبوا الضحية في الفترة الأخرى، وركزوا بالذات عن النوامر اللي تتعاود، وغادي فين كانت المفاجأة، لأن النومر متاع الجاني ظهر هو نفسه اللي كان يكلم به في أسماء. وبطبيعة الحال الأمور بدأت تتوضح عند المحققين، وما عاد عندهم حتى شك ولا اختلاف في أنهم يتعاملوا مع قاتل متسلسل، وباش يوصلوا له في أقرب وقت ولاو يراقبوا له في الرقم اللي يطلب به في ضحاياه، وبقاو يستناو وقتاش باش يستعملوا، وكانوا متأكدين اللي هو اختار ضحية جديدة بحكم اللي هو قاتل متسلسل وما يقفش على القتل. في تصاعد هالأحداث الأمنيين بقاو 3 جمعات كاملين وهما يستناو في اللحظة اللي النومر متاع القاتل المتسلسل يعمل مكالمة، والانتظار متاعهم أخيرا جاب نتيجة، لأن الرقم متاعه ظهر، والأمنيين في ساعة ما نصقوا مع المشغل متاع الاتصالات باش يعرفوا هوية الضحية اللي طلبها كالرقم المجهول. وظهرت امرأة اسمها سهام وتسكن في الدار البيضاء، بالوقت مشاو لها للدار ودقوا عليها، وهي بنفسها اللي حلت لهم الباب، طلبوا منها باش تجي معاهم للمركز على أساس يحكيوا معها في مسألة تخصها، وهذاك هو اللي صار. دوب ما خلطوا للمركز بداوا يستجبوا فيها وقالوا لها يا أخي أنتي عايشة وحدك، فين راجلك؟ قالت لهم في الغربة وما يجي كان مرة كل 6 أشهر. ولهنا الأمنيين عرضوا على سهام نومر التليفون اللي اتصل بها، وقالوا لها تعرفوا هذا شكون؟ قالت لهم هذا نومرو هشام. قالوا لها شكون هشام؟ سهام سكتت مرة واحدة ودنكست راسها ولات تخزر للقاعة. قالوا لها رانا قاعدين نحقوا في 2 جرائم قتل، والسيد اللي كلم فيك بالنومرو هذا وقلت اللي اسمه هشام هو أول مشتبه فيه في 2 جرائم، معناها أكيد قاعد يبرمجلك باش تكون أنت الضحية الثالثة. سهام وجهها لخلق وبقعد تخزر لهم. الأمنيين قالوا لها يزمك تعاوننا باش نشدوه قبل ما ينفذ اللي في مخه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بعد ما سمعت الكلام هذا سهام دخلت بعضها وبدأت تحكي لهم على كل شيء. وهاو جايكم الحديث. فيها التور هذا من القضية، سهام بدأت تحكي للمحققين وقالت اللي هي تعرفت على هشام ما عندهاش برشا، ولات بيناتهم علاقة غرامية، وهو مرات يكلمها ويجيها ومرات يختفي مرة واحدة، وكي يطلبها يتسبب بخدمة ما خلات لوش الوقت باش يتصل بها. المحققين سألوها عملش معاك موعد في الأيامات الجاية، قالت لهم نهار الجمعة باش نتقابلوا في القهوة ومن بعد نمشي للدار. المحققين بعد ما خذوا التفاصيل الكل بما فيهم الرونديفو حضروا الكمين متاعهم واستناوا اليوم الموعود. ونهار الجمعة القهوة تلغمت بالبوليسية السيفيل وبقاوا يستناوا في السيد، ودوب ما شافوه دخلوا ومشي قعد في الطاولة اللي قاعدة فيها سهام، هبطوا عليه وما خلاوا له حتى فرصة بشفلت منهم، ومن غادي هزوه مباشرة للمركز وبداوا يستنطقوا فيه. وأول حاجة وراوها له هي تصاور الضحايا متاعو، انكر وقال خاتيني. قالوا له عندك كرهبة؟ قال لهم اي. قالوا له مش سيات ولونها كحلة؟ بقى باهت. لان الشرطة مشاو هزولوا كرهبته للمعمل الجنائي، وفي نفس الوقت مشاو لداره باش يفركسوها، وغادي يكتشفوا آثار متاع دم في البيوت. ومش هذا برك، القاو عنده بارشة فلوس وذهوباتهم خبيهم. قالوا له منين الشي هذا الكل؟ قال لهم ندبر في راسي نبيع ونشري. المحققين قالوا له ما عادش عندك حتى مصلحة في الإنكار، إجا للرسمي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هشام بدأ يعترف للمحققين وقال لهم اللي هو كان يستهدف فنساء المعرسين، وبالتحديد اللي رجالهم يبدأوا البرة وكي يستعدهم ويدور بيهم حتى لين يعمل معاهم علاقة جنسية، وكي يعرف اللي عندهم فلوس في الدار يخليهم يجيبوهم له بكل سهولة. ولهنا أكيد راكم تتسألوا كيفاش هشام ثرنتو كان ينوم فيهم، يعمل لهم التنويم المغناطيسي كما القصعاج وغيرهم باش ينحيلهم كل إرادة ويمدولوا اللي عندهم الكل بما فيهم بدنهم، معناها اللي يعرضها ويكلمها كلمتين ينومها وتكون في حضانه. المهم أنه الضحايا متاعه بعد ما يجيبولوا الفلوس ويتهن عليهم يغتصبهم ومن بعد يقتلهم باش هكاكا ما يشكيوش به للشرطة. مختصر الحديث، السيد منوم من الرعيل الأول، وعلى هذاك أسمى صار لها نفس الشيء، نومها واغتصبها وبحكم اللي كانت ذميمة حطها في الكوفر الريارة متاع كرهبتها وهزها لك الغابة. فيما يخص حليمة ما كانتش مستحقة للتنويم، أما بعد ما عدى معها مدة واخذها غرضه منها اقتلها، لكن كانت رزين عليه وهذاك علاش قصها تروف تروف. والغريب في الأمر أنه هشام قال للشرطة لو كان ما شديتونيش راهي سهام خلطت عليهم. في نهاية القضية وبعد ما هشام استكمل الاعترافات الكل وقف قدام المحكمة ولقى حكم الإعدام يستنى فيه، وكي سمع القاضي ينطق بالحكم ما تحركت له حتى شعرة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
6: ديوان فهم
8: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماج 2/4/2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على حصيله مسار في تونس، مسار في العالم في ال 48 ساعه الاخيره. فقره العاده في الانتظار بعد شويه، زعما شكون الترند على راس الساعه، الاخبار نلعبوا بعد شويه على بوندشا قيمته 500 دينار من اهداء العملاق الالماني فولكسفاجن. كما قلت فقره العاده في الانتظار، الكويز، الاخبار، البوكس نيوز. راه كيما كل يوم ترافقكم حتى للتسعة ونص باش نحكيوا على الاخبار، باش نحكيوا على الكوره. الاسبوع الحاسم في علاقه بالبطوله، في انتظار دربي، تقريبا سنوات ننتظر دربي بهذا التشويق وبطوله سيكون الحاسم فيها في اخر اللحظات. الترجي الافريقي نهائي البطوله نهار الاحد، نحكيوا في تفاصيل المقابلات اللي تلعبت والاجواء اللي قاعده تسخن بشويه بشويه ما بين الجماهير والمسؤولين. ان شاء الله يا ربي يتعدى دربي جميل ويتعدى دربي واقل مشاكل. وحس سعيد للزوز، فرق سعيد باستقبال الأرمادة، أرمادة نجوم الرف ماج يقودهم القيدوم الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: ربي فضلك يا صورة يا غالي، بداية أسبوع موفقة للناس كل. فما زوز وفما ثلاثة، فما اللي بقاو لهم زوز مقابلات وفما اللي بقاو لهم ثلاثة، واللي يحب يهزوا البطولة يهزوا وينتصر في بقية المقابلات اللي ما زالت. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. مقابلات من نوع هذا برنس، كما المقابلة منتظر نهار لحد تفرش يوم ولا ليه؟
1: لا نبدأ مريض وقتها مسكين، أنا راه نبدأ نحاوس في بالبدار كل مهبول وحدي. يس والله يس. والله
0: دور وحدك سنة وحد. حتى يعرضك حد يعطيك النتيجة؟
1: لا ماذا بيا حتى يقول لي صباح الخير نقول له ما نسمعش.
0: واليوم عمران وترجي
1: ما نسمعش حتى شيء.
0: اليوم
1: طبعا لا نسمع شيء.
0: شكون باش تشجع
1: يا ولدي؟ ما نشجع حد، ما نحبش الكرة بكل انا اليوم.
0: تحب العمران وبوالي ما تشجعش الترجي في ماتش فينال كيما
1: هذا؟ نحب العمران ونحب الترجي، كي يلعبوا ضد بعضهم لا عاد نفهم كور، لا عائلتي كورجيه، لا بابا اربيتر انترناسيونال، لا حتى شيء.
0: انتهي، ننتظر بعد شويه اكثر تفاصيل من عند البرنس لوغرون زياد المكي. زيدون بونجور.
2: رحب بك ورحب بالزيدون، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. اليوم نهار اثنين يا رفيق، والخمسه نتاع العشيه شنو يعني لك؟ شو ما عادش يسمع، شو ما عادش. الخمسه نتاع العشيه شنو يعني لك يا رفيق؟ باش نرجعوا الكهرباء.
0: روح خديجه،
2: باش نرجعوا الكهرباء، باش نرجعوا الكهرباء لدار فولكس فاجن. اليوم
0: مانيش ماشي ما يهمنيش،
2: مش ماشي ما يهمكش، باش تحفر الرشاد. اليوم اثنين 4 باي، امبارح يخسر في الكهرباء، والله كلمته قلت له قال لي نخسر في الكهرباء، قال لي لا ريت يا رفيق. كل حاجه في الحياه هذه تمشي زيله ما مادام كان وجه
0: رب سبحانه.
2: اليوم نحب الراكن ما جاش طرح العبرات، والله نمشي معاك وما نشيعكش بعد. خليك انتو كان شان نهاركم سعيد.
0: انا انتو كان انتظر اس ام اس من لحظه الى اخرى.
2: ما عندك ما تنتظر جا دخلوا رينيوم الصحه باش يسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم زين. اليوم طرح مزيان، طرح بطوله يا خويا. اليوم تحسوا نهار لحد رفيق، ونهار الجمعه كي خرجنا فيشته نحسبوا نهار السبت، قمت نحسبنا لحد، قمت نهار لحد نحسب نهار الاثنين. ان توكا راح ان شاء الله تكون باهيه، وربي يبقى علينا الستر كما يقول الحاج.
0: امين، ربي يحفظنا ويحفظكم، ربي يبقى الستر على الجميع. جهان السليني، جهان صباح الانوار.
3: بونجور شبيبه، مرحبا لغف ماجو، مرحبا للناس اللي تسمع فينا الكل. طريق السلامه للجميع، سينو كان علينا راني كنت نتمنى نعدي الويكاند في البرازيل حفله شاكيرا. ما نهارش كان شفتو تصاور زوز ملايين شخص نهار السبت